0: ما سد محله بأن كان صوابا ايش موافقا للحكمة. هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ يحيى. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما هي النتيجة لتقوى الله والقول السديد؟ النتيجة قال الله تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نتيجة من أحب ما يكون من النتائج، يصلح لكم أعمالكم الدينية والدنيوية ويغفر لكم ذنوبكم أي ما أذنبتموه. فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول قولا سديدا. نعم، لا هذا غلط، ما هو صحيح، لأن من شروط الجمع من شروط النص العلم بالتاريخ، هذا واحد، والثاني تعذر الجمع، تعذر الجمع، وهنا لا علم لنا بالتاريخ لا تعذر في الجمع، لأن الله قال فارزقوهم منه، ما قال ارزقوهم إياه، منه. نعم، أي إذا قلنا الأمر الاستحباب صار إن شئنا أعطيناهم وإن شئنا لم نعطيهم. نعم، لا لا لا، ما هو مشاع، من اللي يقوم به القائم على الورثة إن كانوا قد وكلوا أحدهم، وإلا فالخطاب للجميع، من شاء أعطاه. لا، قلنا هذا في جواز وهو مشروع. نعم، ها نعتبر ايش فعل؟ كيف فعل؟ وش معنى فعل؟ كيف؟ لا لا، التقوى هي اللي فعل فعل. قال فليتقوا الله وليقول. نعم احمد، وهو يقسمها أمام هؤلاء، أمام هؤلاء يقسمه، يقسمه أمام هؤلاء أو لا؟ نعم، أمام هؤلاء ينبغي أن يعطيه، يعني من الكرم أنه إذا أهدي إليك أو تصدق عليك سواء حتى ولو بحضرة الأغنياء، من الكرم أنك تهدي. نعم نعم، هم غير الفقراء إذا كانوا مذكورين مع الفقراء، مثل آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء أشد حاجة والمساكين أقل حاجة.
1: شيخ، من قال موقف هذا الشيء لذرية، ما الدليل على خروج أو أبناء البنت؟
0: الدليل على هذا اللغة، إذا كان مفهوم صار معناه أن حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية في مخاطبات الناس مقدمة على الحقيقة اللغوية، ولكن ما أظن هذا، الناس إذا قال ذريتي ما أقصد أولاد بناته، يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأبائل. الآن ما أظن هذا تنبيه. يقول قرأت في صلاة المغرب في سورة الإخلاص كفوا بتسكين الفاء، وقبل قلت وهو بتسكين الهاء، نرجو التنبيه عليها وتذكير الإخوة والله يحفظكم. أما كفوا فالظاهر أنه ما تبين الضمة كما ينبغي، وإلا أنا أقرأها تعمدا كفوا بضم الفاء. وأما وهو فهي قراءة، كل ما جاءت وهو في القرآن ففيها قراءة بالتسكين في كل موضع، وهو العلي العظيم، وهو على جمعهم إذا شاء قدير، وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون. كفوا بالضم بالقراءة من هي؟ نشوف المصحف اللي معنا. نعم في كل موضع، في كل موضع، في كل موضع. إينا في كل موضع. وهي وهو في كل موضع. نحن أعطيناكم قبل ضوابط القراءات لكن يمكن راحت عليكم. نعم كيف؟ لا كفوا بضم الفاء لكن فيها قراءة ثانية كفؤا وكفوا ثلاث قراءات بالواو سكون الفاء مع الواو ولا مع الهمزة؟ مع الواو. ثبتها لنا جزاك الله خير عشان ما لأنه الحقيقة يتكلف الواحد كفوا الضم لكن ثبتها لنا اللي عندي كفؤا وكفوا كفوا بضم الفاء كفؤا وكفؤا ثلاث قراءات. نشوف الملاحظه بعد هذه. الاول بضم الهاء والثاني بكسر الهاء عند جمهور القراء مطلقا، وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وابو عمرو بعد الواو والفاء واللام مثل فهو فهي وهو وهي لهو لهو الغني لهي الحيوان، وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فصار عندنا ثلاث حروف الواو والفاء واللام تسكن فيهما الهاء في كل موضع معروف. بعد ثم ما فيها إلا قراءة الكسائي وقالون في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة المحضرين بدأ ثم هو ضمير عليهم وإليهم ولديهم مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم لديهم إليهم. هذه ضوابط مفيدة يعني لأنها عامة. وأنت شرط تحقق لنا ما قلت. من الكلمة لمن؟ نعم فيها قولان للمفسرين، أحدهما أنها صفة لعمد أي بغير عمد مرئية لكم، فعلى هذا يكون لها عمد لكنها لا ترى. والثاني أن الجملة مستأنفة والمعنى ترون السماء كما تشاهدونها ليس لها عمد، وهذا هو الأقرب لقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم نعم لا بس يكون الإنسان يكون في سعة، إذا قال وهو العلي العظيم وهو السميع البصير فهو خير له عند ربه كما هي قراءة أكثر الناس الآن، يكون الإنسان في سعة وفي حل. بل الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان كل القراءات الثابتة السبعية، ينبغي للإنسان العالم بها أن يقرأ بهذه أحياناً وبهذه أحياناً إلا أمام العامة، فلا يقرأ إلا بما وافق ما بين أيديه من المصاحف. كلمة القادمة لمن؟ ها؟ سليم سليم ما في سليم، في سليم أظن. بسم الله يا موسى. لا لا ما وصلنا. إن الذين يأكلون
2: أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه
0: لكل واحد
2: منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن انتهينا إلى آخر قوله وقولوا قولا سديدا وليقولوا قولا سديدا وأخذنا الفوائد من أين؟ قال الله تعالى وليخشى الذين تركوا إلى آخره. من فوائد هذه الآية تذكير المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره، لقوله وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فكما أنك تخاف على ولدك فخف على ولد غيرك. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته فكذلك لا يعتدي هو على أولاد الناس. ومن فوائدها أنها تشير بدلالة الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غيره فليتذكر نفسه. فإذا كان مثلا يهم بأن يزني بامرأة فليذكر هل يرضى أحد أن يزني بأحد من محارمه؟ ومن المعلوم أن الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا ترضى أن تزني بمحارم الناس وأنت لا ترضى أن يزني أحد بمحارمك؟ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعله بك. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون مجانبا للتقوى إذا لم يراعي ربه عز وجل في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل في الولاية على غيره وأن يقول قولا سديدا. ومن فوائد هذه الآية أن القول ينقسم إلى قسمين سديد وغير سديد. فالسديد ما وافق الصواب وغير السديد ما خالف الصواب. ومن ذلك اللغو من الكلام فإنه ليس بسديد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليلة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين، هذه جملة اسمية مبدوءة بإن، وخبر إن وقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني ما يأكلون إلا نارا. وسيصلون سعيرا، وفي قراءة وسيصلون بالبناء للمفعول وهي قراءة سبعية. يقول عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يأكلونها أي يتلفونها، لكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، لأن أكثر ما يجني الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به، فعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا فغير الأكل مثله، بل قد يكون أشد، كما لو أتلف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك فهو أعظم من أكلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب رعاية أموال اليتامى لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. واليتامى سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل مال اليتيم بحق فلا إثم عليه، مثل أن يكون فقيرا فيأخذ قدر أجرته من هذا المال الذي هو قائم عليه فلا حرج. ولهذا نقول كلمة ظلما مصدر في موضع الحال أي ظالمين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه في قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعند أهل العلم أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وقيل إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة، أي ما ذكر له عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان: نوع ليس فيها إلا النهي، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة، إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية. فالدنيوية كالحد مثل الزنا والسرقة، والدينية كالبراءة منه: ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. والأخروية العقوبة كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأنه قابل أكلهم بالنار التي يعذبون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى سعيرا، وهذا أعظم من قوله إنما يأكلون في بطونهم نار، فتكون الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أجسامهم لقوله وسيصلون سعيرا. ثم قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية هي العهد بأمر هام عهد به إليك، أي أنه عهد بك إليك بشيء هام، هذه الوصية، وتكون بعد الموت، وأما ما قبل الموت فهي وكالة. وينبغي أن يعلم أن المتصرف فيما في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم فيها أو التي هو قائم بها، فتارة نسميه وكيلا، وتارة نسميه وليا، وتارة نسميه ناظرا، وتارة نسميه وصيا. فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كولي اليتيم. وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى

الله في أولادكم، قلنا أصل الوصية العهد بالأمر الهام، وقوله في أولادكم متعلق بيوصيكم، أي أن الوصية في الأولاد أنفسهم، والأولاد جمع ولد ويشمل الذكور والإناث، بدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وتأمل كيف جاءت العبارة للذكر مثل حظ الأنثيين دون أن يقول للأنثى نصف الذكر، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، والنصف نقص، والنصف نقص، فلهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للأنثى نصف ما للذكر، لما فيه كلمة نصف من النقص، بخلاف حظ، حظ الأنثيين فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرا مما لو قال للأنثى نصف ما للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك عن خمسة أبناء وبنت، فكم للبنت؟ واحد من 11، لأن الخمسة عن 10. وإذا هلك عن 7 أبناء وثلاث بنات، واحد من 17. ليش؟ لأن 7 عن 14 سهما، والثلاث عن 3 أسهم، فالجميع 17 سهما، وهل مجر. فإن كن نساء فوق 2 فلهن 3/3 ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هنا قال فإن كن نساء، ولم يقل فإن كانوا نساء أي الأولاد، مع أنه جائز، فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق المذكر، وتؤنثه باعتبار ما لحقه. فهنا قال فإن كن نساء، أنث الضمير أو ذكره؟ أنثه باعتبار ما لحقه. ولو كان في غير القرآن وقيل فإن كانوا نساء، نعم جاز باعتبار ما سبقه، فالضمير يعود في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود على ما لحق. فإن كن نساء فوق 2 فلهن 3/3 ما ترك. طيب، اختلف المفسرون في قوله تعالى فوق 2، فقيل إنها زائدة، وأن المعنى فإن كن نساء 2، وذلك لأن 2 تستحقه 2، فما فوق. وظاهر الآية الكريمة أن 2 لا تستحقان 2. لماذا يا عبد الله؟ لا أحد يتكلم، لماذا؟ لا أنا سألك لماذا، ما أريد أن تخبرني وش ظهر، ما ظهر الآية، ها؟ أنا تكلمت بكلام ثم طلبت منك تعليله، فقلت لماذا؟ لماذا؟ أقول لماذا؟ أنه ظاهر الآية، لماذا كان هو ظاهر الآية؟ الظاهر هذه الثانية للصرح، نعم صالح، لا لأنه قال فوق 2، فظاهره أن 2 لا تستحقان 3، مع أن الحكم خلاف ذلك. فلهذا قال بعض العلماء أنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة، بل هي مفيدة.

وأصلية ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر. لو كنا 10 أو 20 فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن. بقي علينا الثنتان. الثنتان لنا في تقرير الثلثين لهما عدة أوجه. الوجه الأول أنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، واحدة فلها النصف، مفهوم ما زاد على الواحدة ليس لها النصف. ولا نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو الثلثين، فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان. واضح؟ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين. ثانيا أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة، قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأختيهم بأخيهما، وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثين، فيكون للبنتين الثلثان كما أن للأختين الثلثين. واضح؟ الوجه الثالث وإن كان خارجا عن نطاق القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان. وعلى هذا فنقول بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد إما أن يكونوا ذكورا وإناثا، وإما أن يكونوا إناثا فقط وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورا فقط. فهل بيّن الله حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ الجواب ننظر. أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فقد بيّن الله الحكم. ما هو يا رشيد؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. وإذا كانوا نساء فقط بيّن الله الحكم أن للواحدة النصف ولما زاد الثلثين، وسكت عن الأولاد فدل على أنهم يرثون بلا تقدير وأنهم يرثون بالسوية، لأن الأولاد نعم، وسكت عن الأولاد الذكور فقط فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير، لأنه لو كان لهم مقدر لبينه كما بين المقدر للإناث، ولو كانوا يختلفون لبين ذلك كما بين اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر. وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم المال، وكم تكون مسألتهم من عدد الرؤوس؟ لاحظوا أن الورثة إذا كانوا عصبة فليس لهم، لا تؤصل لهم مسألة، أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. فإذا كانوا 100 بني عم من كم المسألة؟ من 100 على طول. إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا، وإذا كانوا 100 بني عم و50 بنت عم وقعتم في الشبكة. ها ليش مئة؟ ها لأن بنات العم ما ترث، بنات العم ما ترث. إذا كانوا 100 بني عم نعم و50 بنت عم، 50 بنت عم ما ترث، لا
لأنه مر على قاعدة قريبا، لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات، بنات أخ بنات عم ليس لهن ميراث. طيب، يقول عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب، في قراءة: إن كانت واحدة فلها النصف، كانت واحدة فلها النصف. وعلى هذه القراءة تكون كان تامة تامة، وكانت تامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها لأنها لا تتطلب سواه، فهي تامة به. والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر لأنها لا تتم إلا به، ولهذا سميت كان إذا اكتفت بمرفوعها سميت تامة لا تحتاج إلى تكميل. ففيها قراءتان: إن كانت واحدة، إن كانت واحدة. طيب، ولأبويه، أبوي من؟ أبوي الميت، ولم يسبق له ذكر، لكن المقام يقتضيه. كيف؟ بأي دليل أنه يقتضيه؟ لقوله: مما ترك، لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته. ولأبويه يعني أباه وجده، أبوي يا أخوان، الأب هو الذكر، الأم أم، يقول وأميه مثلا، من باب التغليب. إذن الأبوان هما الأب والأم، وهو هنا ملحق بالمثنى أو مثنى، ملحق. تمام. طيب، لأبويه أي أبوي الميت لكل واحد منهما السدس. قول لكل واحد منهما السدس، هذا بدل من قوله ولأبويه بإعادة العامل، إعادة العامل. والبدل معروف أن له حكم مبدل في إعراب، في إعرابه، لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب لأننا أعدنا إيش؟ العامل. ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لكل واحد منهما أي من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضا. إن كان له أي للميت ولد. وقول إن كان له ولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس لا يزيد على هذا، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله فإن لم يكن له ولد. طيب، لكل واحد من السدس إن كان له ولد، فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن، وإن كان أنثى فرض لها، فرض لها فرضها، فرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة، أو الثلثان إن كانت زائدة. طيب، والباقي للأب تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، إذن ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب، أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقا، وفرضها السدس مع وجود الولد ذكر كان ذكرا كان أم أنثى. وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس، وإن كان ورث إناثا
فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا. وحينئذ نقول إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا. فإن كانوا ذكورا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثا فقط فليس للأم إلا السدس، وكذلك الأب يفرض له السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا. طيب، وإن كانوا ذكورا وإناثا فليس للأب إلا السدس كالأم، لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائه، لأن الأبناء أو أبنائهم أولى بالتعصيب من الأب. شيطان الرجيم. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه، فما وجه الدلالة من هذه الآية محمد؟ بأولاده، وهذا يدل على أنه أرحم بهم من آبائهم. طيب، وذكرنا من فوائد الآية أنه إذا اجتمع في الميراث أب وابن كان للابن نصف ما للأب ما للولد. من أين يؤخذ؟ إذا اجتمع في الميراث ابن وبنت فإن الذكر يعطى مثل الأنثى مرتين، لقوله الذكر مثل الأنثيين. وذكرنا الفائدة في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف ما للذكر. فائدة نعم. لما كان نصيب الأنثى نصيب الذكر جبر الله على النقص بقوله مثل حظ الأنثيين. لا، النقص فيها فضل وزيادة، أما نصيب الذكر فيها نقص. نعم، يعني اختار مثل حظ الأنثيين لأن الحظ والنصيب فيه يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النصف نقص وتدني، فلهذا والله أعلم عدل عنه إلى مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، اختلف المفسرون في كلمة فوق، يعني اختيار مثل حظ الأنثيين لأن الحظ والنصيب فيه يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النصف نقص وتدني، فلهذا والله أعلم عدل عنه إلى مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، اختلف المفسرون في كلمة فوق، فما هو اختلافهم في ذلك؟ قيل إنها زائدة. لا لا، ليس زائدة، لكن ما الفائدة منها؟ أن ما زاد على البنتين فلا يزيد السهم بزيادتين. طيب، نعم، لا، فلا يزيد السهم بزيادتين، يعني مثلا فوق الثنتين لهما الثنتان لهما ثلثان، فوق ثلثان، أربع ثلثان، لا يزيد السهم بزيادتين،
طيب، فإن قال قائل فالثنتان كم ميراثهما؟ حكمة الله، كم ميراث البنتين؟ الثلثان. من أين يؤخذ؟ والآية تقول فوق اثنتين. طيب فوق اثنتين، السؤال عن الثنتين. يعني بس هذه في الأخوات وهذه في البنات. طيب إيه؟ نعم يزيد، يزيد الفرض إذا زاد عن واحد كذا، ولا نعلم فرضا بعد النصف سوى الثلثين. هذا وجه. الوجه الثاني نعم يعني قياس أولوية. طيب الثالث سلامة، نعم تمام. طيب ذكر وأنثى فهمنا الميراث، إذا كانوا ذكورا خلصا، نعم من أين يؤخذ من الآية؟ لما بين ميراث والإناث وحدهن أن الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسوية، واضح يا جماعة؟ طيب إذن البنين والبنات ويسمون عند أهل العلم بالفرائض يسمون إيش؟ الفروع. إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو إناثا وذكورا. إذا كانوا ذكورا خلصا قسم المال بينهم بالسوية، إذا كانوا إناثا خلصا فللواحد النصف ولما زاد الثلثان، إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى الكلام عن الفروع. من الوارث من الفروع؟ نرجع للضوابط السابقة. من؟ كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، فالابن والبنت من الفروع، وابن الابن وابن ابن الابن كذلك، وبنت الابن كذلك، وبنت ابن الابن كذلك، وابن البنت لا يرث. لماذا؟ لأن بينه وبين الميت أنثى، والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين الميت أنثى فلا ميراث له. طيب الأبوان، أظن هذا مبدأ درس اليوم أخذنا. طيب ولأبويه لكل واحد منهم السدس، من المراد بالأبوين عبد الله؟ هل أب والأم؟ ماذا يسمى مثل هذه الصيغة؟ سمى التغليب، غلبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا ولأبويه. طيب قوله لكل واحد منهما السدس، هذا بدل بإعادة حرف الجر العامل، لكل واحد منهما السدس مما ترك، لكن بشرط أن يكون له ولد، وكلما ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث وهو الولد والبنت وولد الابن وولد ابن الابن، وإن نزل من كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. يقول لكل واحد من المسدس مما ترك إن كان له ولد، تمام؟ فإذا هلك هالك
عن أب وأم وأم وابن، فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن. ولو هلك هالك عن بنت وأم وأب، فللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس. وللأب السدس، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أعطينا أصحاب الفروض فروضهم الآن، وبقي معنا إيش؟ سدس. من نعطيه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وأعطينا البنت نصيبها والأم نصيبها والأب نصيبها، بقي واحد من ستة، بحثنا في هؤلاء الورثة من الذي يصدق عليه أنه أولى رجل ذكر؟ الأب، فنعطيه الأب تعصيبا، فنقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا ما تدل عليه الآية الكريمة مع الحديث، واضح الآن؟ إذن ميراث الأبوين السدس مع من؟ مع الولد وهو الفرع الوارث كذا. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد، وإن كان أنثى أعطينا فرضها، فإن بقي شيء بعده فهو للأب إيش؟ تعصيبا، فهو للأب تعصيبا. طيب، فإن لم يكن له ولد، أي لم يكن له فرع وارث، لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت، لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث. إن لم يكن له ولد، هذا الشرط. الشرط الثاني وورثه أبواه، والجواب فلأمه الثلث. وكم للأب؟ الباقي، لأنه إذا كان المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر. قال لأبوين لكل واحد نعم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، الآن حصل الإرث في الأبوين، فلأمه الثلث والباقي للأب. من أين عرفنا أن الباقي للأب؟ لأن الله قال وورثه أبواه وأعطى أمه الثلث، فيكون الباقي للأب بالضرورة. فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معهما صاحب وليس معهما ولد ولا غيرهما، يعني ليس معهما أحد، لا ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة، فلأمه الثلث. هل هذا ماشي على القاعدة، قاعدة الفرائض؟ نعم ماشي على قاعدة الفرائض، لأن القاعدة قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر ابن بنت، أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، عم وعمة، ها ما يصلح؟ لماذا؟ لأن العمة من الحواشي، ولا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات. طيب، وقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، إن حصل الإرث قلنا في الأبوين يكون الأم الثلث، فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة؟ هل للأم الثلث؟ نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث،
فماذا يكون لها؟ ننظر في الموضوع. لو هلك هالك عن زوج، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، ليس في المسألة ولد، صح؟ هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص، فلننظر للزوج النصف، للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، للأم ثلث الباقي، وللأب الباقي، وللأب الباقي. لماذا صار للأم ثلث الباقي؟ نقول لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج، ورثا ما بقي بعد الزوج، وقد قال الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فكأن الأبوين ورثا نصف المال، فيكون يعني نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج، فيكون الأم كم؟ ثلثه، يكون الأم ثلثه، يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله. فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث، وهذا واضح جدا. فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورث المال كله فللأم الثلث، فيكون لها ثلث الباقي. وحينئذ لو سألنا سائل هل هذا القسمة، هل هذه القسمة مخالفة للنص؟ لقلنا لا، بل هي موافقة للنص، ووجهها ما قلت لكم. مثال آخر، هلك رجل عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع، وبقي ثلاثة أرباع، للأم ثلث، ثلث الباقي، وللأب الباقي، لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله، والأم والأب إذا ورث المال كله صار للأم الثلث، وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب، وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا. هاتان المسألتان زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوين. العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أبي بكر، وجدت هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه، فقضى بهما على هذا النحو قضاء موفقا للصواب بلا شك، فسميتا بالعمريتين، وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرس بظهورهما وبيانهما واشتهارهما. طيب، أظن المسألة واضحة الآن. فصار الأم والأب السدس مع وجود الولد، وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. طيب، قال فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة، هذا معطوف على قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث. فإن كان له إخوة يعني حين إرث أبويه له، فإن كان، والفاء هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها للترتيب، تدل على ترتب ما قبلها ما بعدها على ما قبلها. فإذا ورث الرجل أبواه، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس، إخوة
ذكور أو إناث يشمل إخوة ذكور أو إناث أشقة أو لأب أو لأم يشمل يشمل أشقة أو لأب أو لأم إن كان له إخوة فلأمه السدس مثاله هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين أم وأب وأخوين شقيقين في هذا المثال له إخوة أو لا ها؟ كم تعطى الأم تعطى السدس والباقي للأب طيب لماذا فرضنا للأم السدس لوجود جمع من الإخوة ولماذا لم نفرض للأب السدس لعدم الفرع الوارث فنقول للأم السدس والباقي للأب والإخوة الإخوة يسقطون يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم حيث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ألحقنا الفرائض الآن بأهلها من صاحب الفرض في هذه المسألة الأم أعطيناها نصيبا بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة وجدنا أن الأب أولى لأن الميت بضعة منه فقلنا الباقي للأب الباقي للأب واضح جماعة طيب إذا كان الأخوة وورثه وأبواه فلأمه السدس فإن قال قائل كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون نقول نعم يحجبون غيرهم وهم محجوبون لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط انتبه حجبهم هنا لوجود المانع من الذي منعه من الإرث الأب لا لفوات الشرط فهم من أهل الإرث يعني ليس فيهم مانع من موانع الإرث حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من الميراث نقول هم مستحقون لولا وجود المانع فلهذا حجبوا وهم محجوبون حجبوا وهم محجوبون والغريب في هذه المسألة يا إخوان لو كان الإخوة إخوة من أم حجبوا الأم من السدس من الثلث إلى السدس وهذه غريبة من غرائب العلم أن يكون الملك حاجبا لمن أدلى به والعادة أن من أدلى من أن الذي يحجب هو المدلى به لكن هذه بالعكس كلام عربي نعم واضح طيب الابن يحجب ابن الابن ليش لأن الابن مدلى بالابن ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة هنا الإخوة من الأم مدلون بالأم ولم تحجبهم الأم بل هم الذين حجبوا الأم على العكس على العكس ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه أمر مسلم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله مسلم طيب انتهينا الآن من ميراث الأبوين فإن كان له إخوة فلأمه السدس فصار ميراث الأبوين أولا إذا كان معهم ولد أتم فلكل واحد منهم السدس ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد الفروض إيش تعصيبا إذا ورثه أبواه الحالة الثانية إذا ورثه أبواه فقط إذا ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوين
ولا إخوة ولا فرع وارث، فما ميراث الأم؟ الثلث، والباقي للأب. ميراث الأم الثلث بالنص والباقي للأب، لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني. ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف، لك ربع ربع الربح، لك ربع الربح، ماذا يكون لي أنا صاحب المال؟ ليه ثلاثة أرباع؟ لأن المال بين اثنين، إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر. طيب، الحالة الثالثة، إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم للأم؟ السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين فللأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول، وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول، وكان المتوقع أن يبدأ بالأصول لأنهم أحق بالبر من الفروع، لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت، بدأ بالفروع لأنهم بضعة من الميت جزء منه، والأصول بالعكس الميت بضعة منه، فكان الذي هو بضعة منه أولى من هو أي الميت بضعة منه، وهذه من الحكم. وإلا كان متوقع أن يقول قائل: لماذا لم يذكر الله، لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر الوالدين قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذا، فهذه الآية اشتملت على ميراث من؟ الفروع والأصول. بقي عندنا الحواشي والأزواج، ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة: والحواشي الوارثون بالفرض، يعني الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروض ما فيها أصل، الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره، هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة، فيها الزوجان ومن والإخوة من الأم، وكلهم أصحاب فروض، ولهذا قال فيها: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله إلى آخره. وهنا لم يقل تلك حدود الله لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد، والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض. والآية الثالثة في آخر السورة فيها فروض وفيها تعصيب، ولهذا قال فيها: يبين الله لكم أن تضلوا.

كيف؟ يعني مع جد واحد وأخ واحد، لأن الجد ليس بأخ. كيف لأم الثلث؟ إذا كان الأخ واحد فقط، أما لو كان الأخ اثنين فأكثر. يعني قل جد وأخ، جد وأخ وأم، نقول الأم الثلث، لأنه ليس عندنا فرع وارث ولا جمع من الإخوة. وهذا مما يضعف القول بأن الجد أخ، لأنه هنا ليس بأخ ولا يحجب الأم. أفهمت؟ كما أنه لو كان عندنا جدان، لو كان عندنا جدة لم يحجب الأم إلى السدس، أليس كذلك؟ وفي جدان ما هو؟ لا، الجد من الأم ليس له شيء. أين هذه صورها العلماء فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة وأتت بولد وعرض على القافة، القافة الذين يعرفون الشبه، الذين يعرفون الإنسان بالشبه، وقالوا هذا الولد لهذين الرجلين جميعا، صار له أبوان ولكل واحد أب فيكون له جدا، فلو كان له جدان لم يحجب الأم إلى السدس. وهذا يعني الأدلة على ضعف الحاق الجد الأخوة بالجد أدلة كثيرة. ما هو واحد الأب والنص كان رجل يورث كلالة من ليس له أب ولا ولد. أي في مسألة، في مسألة إيش؟ لا لا مهم، استدلنا بأن الباقي للأب تعصيبا لأنه أولى رجل. الله أعطي بها أو دين، يعني هذا الميراث الذي قال الله عز وجل إنما يكون من بعد وصية يوصي بها، وفي قراءة بالبناء المجهول أو دين. الوصية في الأصل هي العهد بالشيء المهم، وهي اصطلاحا الأمر بالتبرع بعد المال، بالتبرع بالمال، بل وهي التبرع بالمال بعد الموت. هذه الوصية، التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت، فهي إما بمال وإما بتصرف. فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على أولاده الصغار، فهذه وصية بمال ولا بتصرف؟ بتصرف. وإذا أوصى شخص بمئة درهم لفلان، فهذا تبرع مال بعد الموت. وهذا هو المراد بهذه الآية، المراد به التبرع بالمال بعد الموت. وقوله عز وجل من بعد وصية مطلق لم يقيد، لكن دلت السنة على أنه لا يزيد على الثلث، على أنه لا يزيد على الثلث. وفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فقال له سعد إني ذو مال، يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث كثير، ولم يرخص في الثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه. ويذكر أن أبا بكر الصديق قال: أرضى بما رضيه الله لنفسه، فأوصى بالخمس، واعتمد ذلك الفقهاء فقالوا: ينبغي أن تكون الوصية بالخمس. ولكن شح الناس اليوم صاروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث، يندر جدا أن ترى شخصا أوصى بخمس ماله. وينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس، أن يقول للناس: الوصية بالثلث رخصة، جاءت بعد مراجعة، وما دون الثلث أفضل منه، ما دون الثلث فهو أفضل منه. ودل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث، وهذا هو الشرط الثاني في الوصية. الشرط الأول ما هو؟ أن لا تزيد على الثلث، والشرط الثاني هو أن لا تكون لوارث. بوجه الدلالة قوله: من بعد وصية، فجعل الوصية مستقلة عن الميراث. وقال في الآية التي تلي هذه لما ذكر الإرث قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاه الله السدس فقد تعدى حدود الله، فرض الله لها السدس وهو زاد على ذلك الخمس فأعطاه، فصار ميراثه الآن أكثر من الثلث، وهذا تعدي لحدود الله. إذن نقول: الوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطين، هما أن لا تزيد على الثلث وأن لا تكون لوارث. وقوله: من بعد وصية يوصي بها، في كلمة يوصي بها دليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية، لا بد من الثبوت، وأن يكون الموصي أوصى بها عن طمأنينة وعن معرفة. فلو أوصى وهو في غمرات المرض قد ذهب ولم يكن يتصور ما يقول، فإن الوصية لا تقبل ولا عبرة بها، لأنه حقيقة لم يوصي بها. وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة فإنها لا عبرة بها، إلا إذا صدق الورثة وهم مرشدون بذلك فالحق لهم والرجوع إليه. وقوله: أو دين، الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فالأجرة دين، والقرض دين، وثمن المبيع دين، والصداق على الزوج دين، وعوض الخلع على الزوجة دين، وأرش الجراحات دين، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فيقدم الدين على الميراث. فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة، لأن الله قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث كم؟ نصف المال، لأن الله قال: أو دين. وهنا
نسأل هل الدين مقدم أو الوصية؟ الجواب الدين، الدين قبل الوصية، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، والمعنى يقتضيه، لأن الدين قضاؤه من باب الواجب والوصية من باب التبرع، يعني أن المدين يجب عليه أن يقضي دينه، والموصي مستحب ليست بواجبة. ومعلوم أن النظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين؟ فالجواب على ذلك الحكمة: أولا العناية بالوصية، العناية بالوصية والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل أن لا يحمله نفسه، وثانيا أن الدين له من يطالب به، له من يطالب به، يعني لو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا التركة هل يسكت صاحب الدين؟ لا يسكت، لا بد أن يطالب. لكن الوصية لو كتموها ولم يعلم بها الموصى إليه أو الموصى له ما علم بها، ليس لها من يطالب. فلهذا قدمها ليهتم الورثة بها لا ليقدموها على الدين. فالدين مقدم ثم الوصية ثم الميراث. فإذا هلك هالك عن ورثة وكان عليه دين يستغرق نصف ماله وأوصى بالثلث، أوصى بالثلث، فالمسألة من ستة، مسألة من ستة: للدين ثلاثة، وللوصية الثلث اثنان، لا إله، لم نعلم أن ثلث الستة واحد إلا هذه الليلة. أحسنتم، تمام. إذن نقول المأخوذ في الدين كالمفقود، كالمفقود، وعلى هذا فيكون يكون التركة الموروثة هي الباقية بعد الدين، ثلاثة من ستة. فنعطي صاحب الوصية الثلث، ثلث الباقي واحدا، ويبقى يبقى اثنان هما نصيب الورثة، هما نصيب الورثة. هنا قدمنا الدين على الوصية، صح؟ جعلنا النقص الآن على من؟ على الوصية. لولا الدين لأخذ الموصى له اثنين من ستة، لكن الآن لم يأخذ إلا واحدة من ستة لأن الدين مقدم على الوصية، تمام؟ طيب، من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال تعالى بعد أن قسم الميراث بين الأصول والفروع قال انتهى الوقت. طيب اسأل. ايش هل يجوز؟ ايش سؤال؟ هل الكافر يرث من المسلم؟ طيب صحيح، ما دام انه لا يرث فيوصي، ولكن يبقى النظر هل يجوز ان يبر الانسان الكافر؟ يعني هل يجوز لي أنا أن أبر الكافر؟ فيه تفصيل بينه الله في سورة الممتحنة، فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
هذا إحسان، وتقسط إليهم هذا معاملة بالعدل. ما ينهى الإنسان أن يعامل الكافر بالذل أو بالفضل بشرط أن لا يكون ممن يقاتلون في الدين. نعم نعم تمام. ما إيش؟ نعم لا لا لا لا ما في تعدي، لأن التعصيب حق له، حق شرعي مخالف، والباقي يعطيه بالتعصيب شرعا. نعم خالد نعم يعني الوصية مستحبة.

مخصصة، هذا هو الصحيح. نعم. إيش؟ ماذا تقول؟ يقول إنسان له دين مؤجل، هل تقسم تركته أو يقضى الدين المؤجل؟ نقول إن وثق الورثة، وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مالي، فالدين باق على ما هو عليه، لا يحل. وإن لم يوثق حل الدين ووجب البيع. وحسب الحال إذا كانوا غير محتاجين له، إذا كانوا غير محتاجين له فالأفضل أن يبيعوا. يعني إذا كان مثلا إذا لم يسقط، فهو إذا كانوا غير محتاجين فالأولى أن يبيعوه ليبرئوا ذمهم وذمة الميت. وإن كانوا محتاجين ننظر هل بقي عليها أقساط لم ينفها، أي على الميت. إن قيل نعم قلنا لا بد أن يباع أو تفوها أنتم، لأن نفسه معلقة بها. وإن قالوا لا، كل الأقساط التي حلت في حياتها فقد سلما، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن يبقى مرهونا للبنك ويسدد كل سنة إذا حل. نعم. نعم. نعم. لا يوصى لهم. نعم. إن حضروا. إيه؟ لكن اللي يعطى إذا حضر ما يعطى شيء كثيرا. ها؟ ما يثقل. لا، لأنهم يعطونهم شيء قليل. لا طرعنا ولكم نصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكمل آية الإرث الفروع والأصول. فيقول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر. سبق لنا أن الميراث لا يستحقه الورثة إلا بعد الوصية والدين. ونسأل الآن الأخ، ما هي الوصية؟ وش معنى الوصية؟ أقول وش معنى الوصية؟ إيه نعم. لا، وش معنى يوصي بها؟ طيب، إذا معناه أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته، نعم، إما لجهة عامة كالمساجد أو لمعين كزيد أو عمرو. والدين ما هو؟ إيه؟

ما هي الوصية؟ وش معنى الوصية؟ ها؟ وش معنى الوصية؟ إيه نعم. لا ايش معنى يوصي بها؟ طيب اذا معناه ان يتبرع بشيء من ماله بعد موته، نعم، اما لجهه عامه كالمساجد او لمعين كزيد او عمرو.

والدين ما هو؟ أين؟ كل ما ثبت في الذمة فهو دين. طيب، ثمن مبيع أو أجرة أو قرضا بالوصية قبل الدين، وأيهما يقدم؟ فهد البطيء، أيهما يقدم؟ يقدم الدين على الوصية. ما هو الدليل؟ قال علي قضى الدين قبل الوصية. طيب، نظري. نعم صحيح، والوصية تبرع مستحب. طيب، لا تمام، فمنعه من الزائد على الثلث. طيب، وما هو الدليل يا عبد الرحمن على أن الوصية للوارث لا تصح؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية للوارث، ثم تحديد الله لا المواريث، ثم قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب، قال الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لما قسم سبحانه وتعالى القسمة على ما اقتضته حكمته قطع خط الاعتراض على هذه القسمة بقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلو قال قائل: الآباء أحق من الأبناء لأن برهم واجب، وقال الآخر: الأبناء أحق من الآباء لأنهم قصار يحتاجون إلى رعاية في الغالب، نقول: وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل، فنحن لا ندري آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب نفعا أقرب لنا نفعا. طيب، وهل المراد التفضيل بين الجنس والجنس، أي بين الآباء والأبناء؟ لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء، أم حتى بين الأبناء وبين الآباء؟ ما فهمت. طيب، هل المعنى لا تدرون الآباء أقرب نفعا أم الأبناء؟ هذا واضح. أو لا تدرون أي الأبناء أقرب لكم نفعا وأي الآباء أقرب لكم نفعا؟ العموم، الآية تعم المعنيين، يعني لا تدرون هل الآباء أنفع لكم أو الأبناء، ولا تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغر، وهل الأقرب من الآباء أنفع أم الأعلى. كثيرا ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب لأحفاده، وكثيرا ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر. فنحن في الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أو الأبناء، وهل أبناؤنا فيما بينهم أبر الكبير أو الصغير أو الوسط، وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري. فلما كنا لا نعلم يوجب أن نكل الأمر إلى عالمه وهو الله عز وجل. ثم قال: فريضة من الله. فريضة هذه مصدر عاملها محذوف، وقد يقال إنها مصدر نابت عن عاملها، والتقدير على الأول: فرضنا ذلك فريضة، وعلى الثاني فرض، يعني على الثاني نجعل فريضة هي نفسها العامل ولا تحتاج إلى عامل ينصبها، فتكون تأكيدا لما سبق. ويسمون هذا المصدر المؤكد للجملة التي قبله، المصدر المؤكد للجملة التي قبله ولا يحتاج إلى عامل. قال ابن مالك: كابني أنت حقا، ابني أنت حقا. كلمة حقا ما فيها عامل لكن تؤكد الجملة التي سبقها. هذه أيضا ما فيها عامل، لكن لما قال
يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويه وقسم وقدر، صار هذا المصدر مؤكدا للجملة التي قبلها. وقول فريضة، الفرض في اللغة الحز والقطع، يقال مثلا فرض اللحمة يعني حزها، وفرض العصا قطعه، ولكنها في الشرع ما ألزم به الشارع، ما ألزم به الشارع فهو فرض. ولا فرق في القول الصحيح بين ما ثبت بدليل ظني أو بدليل قطعي. وقال بعض العلماء ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. والصحيح أن لا فرق، ما دام قد ثبت أن ما به فسمه فرضا أو سمه واجبا. طيب، فريضة من الله، وقوله من الله أي صادرة منه لا من غيره، فلم يقم بفرضها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الله وحده هو الذي تولى فرضها. ثم قال إن الله كان عليما حكيما، كان عليما بمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وحكيما في وضع الحق في أهله كما وكيف. فهو عز وجل له العلم التام وله الحكمة التامة، وبالعلم والحكمة تتم الأمور، لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين، إما الجهل وإما السفه. تخلف الأمور سببه إيش؟ أمران، إما الجهل أو السفه. فإذا وجد العلم ارتفع الجهل، وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفه. فالله سبحانه وتعالى عليم بالأمور وبمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وهو حكيم حيث وضع الأشياء في مواضعها. فلما اجتمع في حقه سبحانه وتعالى العلم والحكمة انتفى أي اعتراض يمكن أن يعترض به على الحكم، عرفتم؟ ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام، نجد أن الجاهل يتخبط في الأحكام لأنه جاهل، ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة لكنه جاهل فتجده متخبطا. ونجد العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى ما فيه الخير، نجد أنه أيضا يتخبط ويتعسف. أما من لديه علم وحكمة فإنه سبحانه وتعالى كامل الحكم، أحكامه تامة. طيب، والعليم والحكيم من أسماء الله عز وجل، والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، هذا تعريف العلم، إدراك المعلوم على ما هو عليه. فخرج بقولنا إدراك المعلوم من لم يدرك، فهذا جاهل، جاهل جهلا بسيطا. وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على غير ما هو عليه، وهذا جاهل لكن جهله مركب. وأيهما أولى، الجهل المركب أو البسيط؟ البسيط أهون. ونضرب ثلاثة أمثلة الآن. سأل سائل عن غزوة بدر، فقيل له في رمضان في السنة الثانية، ما تقولون في هذا المجيب؟ هذا عالم،
عالم، وسأل سائل آخر عن وقعة بدر، غزوة بدر متى كانت؟ فأجيب بأنها في السنة الثالثة. هذا جاهل جهلا مركبا. وسأل سائل متى كانت غزوة بدر؟ فأجيب بلا أدري. هذا جاهل جهلا بسيطا، وهو خير من الجهل المركب. ويقال إن رجلا يسمى توما، يسمى توما يدعي الحكمة وأنه عالم حكيم، فقال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول الحمار، الحمار جاهل ولا غير جاهل؟ جاهل، لكن جهله بسيط. وتوما صاحبه نعم جاهل مركب. وعلى هذا يقول الشاعر الآخر: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذا توم بدأ تصدق على العالم بالنساء بدون شيء وبدون عقد نكاح، يقول تبغى بنت تصدق عليك يعني خذ، يريد بذلك التقرب إلى الله، يعني يهاب النساء ليزنى بهن ويظن أن ذلك تقرب إلى الله وصدق. فهذا الجهل المركب. طيب الحكمة، العلم مش قلنا تعريفه؟ ذاك المعلوم على ما هو عليه. الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، من أسماء الله الحكيم، وهو مشتق من الحكم والحكمة، فهو عز وجل حاكم وهو محكم، فعليه تكون حكيم بمعنى فاعل إذا كانت من الحكم، وحكيم بمعنى محكم إذا كانت من الحكمة. عرفتم؟ ويبقى عندنا أشكال في حكيم، هل يأتي بمعنى محكم؟ نعم. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع أي المسلم يؤرقني وأصحابي هجوع. نعود مرة ثانية، نقول هي إذا كانت من الحكم والإحكام فلا بد أن نعرف الحكم، يعني حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. حكم كوني وحكم شرعي. فقول أخي يوسف: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني، ولهذا لم يقل علي، قال لي، أي يقدر لي ذلك. وقوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر أحكام النساء قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. الحكم ينقسم إلى قسمين: شرعي وكوني وشرعي. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، فما تعلق بما يحبه ويكرهه فهو ما فهمت ما أريد ما تعلق بما يحبه ويكرهه أي بما يحبه فأمر به
أو يكرهه فنهى عنه، هذا شرعي. وما تعلق بتقديره سواء أحبه أم لم يحبه فهو كوني. طيب، الحكم الكوني لا بد من وقوعه، والحكم الشرعي قد يمتثل وقد لا يمتثل، فتبين بهذا أن الحكم قريب من الإرادة في التقسيم. أما على الوجه الثاني في الحكيم وهو المحكم فنقول الحكمة وضع الشيء في مواضعه، وتتعلق في الحكم الكوني والحكم الشرعي، ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة، وإما حكمة باعتبار الغاية. فإذا ضربت اثنين في اثنين صارت أربعة. الحكمة إما أن تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة. فمثلا الحكم الكوني إذا حكم الله عز وجل على أناس بالفقر والمرض والزلازل وما أشبه ذلك، هذا حكم لا شك أنه متضمن لحكمة. كونه وقع على هذا الوجه حكمة، وبغيت منه رأيت منه حميدة، هذه حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمة، خلق قائما منتصبا وغيره على العكس، لأن الإنسان له وظائف لا تتم إلا على خلقه على هذا الوجه. الإنسان له وظائف، قيام، ركوع، سجود، لا يتم إلا على هذا الوجه، فلذلك خلقه الله تعالى قائما منتصبا دون غيره من الحيوانات. كونه على هذا الوجه حكمة، وكون الغاية منه الغاية من ذلك أداء وظائفه التي كلفه الله بها، هذه حكمة أخرى. وهكذا فكر في الشمس والقمر والجبال والأنهار وما أشبهها. في الشرع أيضا حكمة على الصورة المعينة وحكمة على الغاية. كون الشرع جاء على هذا الوجه، الصلوات خمس وأوقاتها متفرقة وعددها كذا وكذا، هذا لا شك أنه مطابق للحكمة. ولهذا تجد الصلوات كلها مقرونة بتغير الشمس في الأفق، فالفجر عند إقبالها، والمغرب والعشاء عند إدبارها، والظهر والعصر عند توسطها وميلها. لا بد أن يكون هناك سبب، يعني هذه حكمة. الغاية من الصلاة إيش؟ حكمة أيضا. ولهذا أقول لكم الآن تتعلق بالكوني، بالحكم الكوني والشرعي على الصورة التي هو عليها وعلى الغاية المقصودة من فتكون أربع: حكمة في الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الكوني باعتبار غايته، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الغاية المقصودة منه. كل هذه المعاني الجليلة العظيمة كلها تحملها قوله حكيما. فأسماء الله الحقيقة مملوءة من المعاني حسنة على ما وصفها الله عز وجل. نرجع الآن إلى فوائد الآية، وأظن أخذنا منها أبد. طيب، يستفاد من الآية فوائد كثيرة. أولا أن الله أرحم بالإنسان من والديه. لا ذكرنا من الحكمة
أنه وضع الأشياء في مواضعها، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. طيب، في الآية فوائد منها أن الله أرحم بالإنسان من والديه. تؤخذ منين حمد؟ حمد منين تؤخذ؟ يوصيكم الله في أولادك، فالذي يوصيك على الشيء هو أرحم به منك وأشد عناية به منك، ولهذا إذا وصى الإنسان أحد على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصي. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث، أنه يشمل جميع الأولاد دون الصغار فقط، يعني لا يقتصر على الصغار أو على ذي الحاجة أو على من كان لا يكتسب أو ما أشبه ذلك، عام. هذه من الحكمة، من أجل ما يسمى في العرف الاصطلاحي تبديد الثروة، تبديده يعني توزيع الثروة حتى لا تنحصر. هذا المال اللي هو ملايين كان بالأول يملكه واحد، الآن يملك عدد كثير، ثم العدد أيضا إذا ماتوا سينتقل إلى عدد آخرين، وهذا لا شك أنه من الحكمة. ومن فائدة الآية حكمة أخرى في توزيع الميراث، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في ذلك حكمة، منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات مالية. الذكر عليه مسؤوليات مالية؟ ها؟ نعم، أكثر من الأنثى، عليه الإنفاق وعليه المهر وعليه الجهاد وعليه حقوق مالية أكثر، فروعي في ذلك قسمة المواريث، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك جعل للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل بيان شرف الرجل على المرأة، وأنه أحق بالتكريم منها، خلافا للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور، وخلافا لأهل الجاهلية الذين لا يورثون من الإناث شيئا. في الجاهلية ما يورثون الإناث شيئا، من يورثون؟ يقول لا نركب إلا من يحمل الذمار ويركب الخيل ويذود عن الحمى، أما امرأة قابعة في البيت ما لها، ليس لها ميراث. لكن الإسلام جاء أعطاها الميراث إلا أنها ليست مثل الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يختار الألفاظ الأحسن والأمثل وإن كان المؤدى واحدا، لقوله مثل حظ الأنثيين، ولم يقل يوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف ما للذكر. وقد مر عليه في التفسير التنبيه على ذلك، وحسن التعبير له أثر، ولعل بعضكم سمع قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، رأى أسنانه سقطت هدأ بعابر يعبر الرؤيا، قال أيها العابر عبر لهذه الرؤيا، قال أيها الملك تموت حاشيتك وأهلك. ارتاع الملك فأمر به فضرب وجلد، لأنه إيش؟ روع الملك. ثم قال إيت بعابر آخر، فأتوا بعابر آخر فسأله فقال يكون الملك أطول حاشيته عمرا، فقال على الرأس هذا العابر صحيح، وأمر له بجائزة.
والمعنى يعني إلى أنهم إذا ماتوا قبله يكون هو الآخر. لكن هذا فيه أن حسن التعبير له أثر، فينبغي الإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس. من فوائد الآية الكريمة أن ميراث النساء الخلص إن كن واحدة النصف، وخليل إن كن ثنتين. الزوجات إذا كن ثنتين، إيه نعم نعم نفس الواحدة، يعني مع الأولاد الثمن ومع عدمه الربع. ما تقولون يا جماعة؟ هل هذا اللي قررنا؟ نحن الآن في الأولاد يا خليل، البنات للثنتين فأكثر الثلثان، وللواحدة النصف. وسبق لنا توجيه قوله عز وجل وإن كنا نساء فوق اثنتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإرث شامل لجميع التركة، من عقار ومنقول وحيوان ومنافع وحقوق. من أين يؤخذ؟ مما ترك، مما ترك، كل ما ترك فهو داخل في الإرث. وبهذا يجب التنبه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه، فإن من الناس من إذا مات ميتهم وهم في بيته وله ورث آخرون خارج البيت، من يتمتع بما في البيت من طعام وغيره ويسكن أيضا، وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة، وإلا فإنه يخصم من ميراثه. وكذلك تضرب أجرة على هؤلاء الذين في البيت من حين مات الرجل. نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث البنات. من أين يؤخذ؟ من قوله فوق اثنتين، فإنه يشمل لو كنا 200 عام. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في تقديم ميراث الولد على ميراث الأبوي، وما هي؟ أحسن. لأن الأولاد بضع من أبيهم أو من أمهم، فقدم ذكرهم على الأبوي. نفس بعض. ومن فوائد الآية أيضا أن الوالدين إذا ورثا ولدهما واختصا بالإرث كان للأم الثلث والباقي للأب، لقوله وارثه وأبواه فلأمه الثلث. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن للأبوين على سدس لا يزيد إلا مع الإناث، فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للأم السدس مع جمع من الإخوة، قولي فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس لهم إلا السدس، لأن الفاء
مفرعة لما بعدها على ما قبلها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك، وعلى هذا يكون ميراث في المرتبة الرابعة. ودليل السنة أن رجلاً وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولم يذكر هل عليه دين هل عليه وصية. فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين، ولأن الوصية تتعلق بذات الموسى، نعم، ولأن التجهيز يتعلق ببدن الميت، فكان مقدما على الوصية والدين كالمحجور عليه عند الإفلاس، محجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحجرنا عليه منعناه من التصرف في ماله، فإننا نبدأ بإيش؟ بما تتعلق به حاجته. ما نقول اخلع ثيابك نبيعها، لا، ما تتعلق به حاجته فإنه يبقى له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تنفيذ الوصية بقوله من بعد وصية، فقدمها على ما يستحق من المال لأن تنفيذها واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرق مانع من الإرث، أن الرق مانع من الإرث من قوله ولا للذكر مثل حظ الأنثيين لأبوه لكل واحد منهم السدس. ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك والرقيق لا يملك، وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث لأنه لا يملك. نعم، نكمل سنبط الفائد، لا ما خلص باقي واجد. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وإلا فإن قواعد النحو لو لم يكن عند إنسان غريزة لعثرت وصار يفكر هل هذا فاعل ولا مفعول به، وهل هو اسم لا ينصرف أو ينصرف، وهل المضاف ينون أو لا ينون، ثم لا يستطيع أن يخرج سطرا واحدا. وكما قال بعضهم لو أن امرأ القيس قرأ عروض الخليل ما أتى ببيت واحد من الشعر. فالقواعد مساعدة، ما هي الأصل. قد يمن الله على الإنسان بسليقة ويمشي مشيا جيدا وإن كان ضعيفا في النحو. ثم إنه ذكر كلمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي قول بعضهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن هذا ينبئ عن كراهة الإنسان لما قدره الله عز وجل، والذي ينبغي للإنسان أن يلتزم مقام الرضا بما قدر الله، وأن لا يعلن على نفسه أنه يكره ما قدره الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال، ولم يكن يقول الحمد لله الذي لا يكره على لا يحمد على مكروه سواه، بل يقول الحمد لله على كل حال. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها،
كما ينبغي أيضا أن نتنبه لكلمة أسوأ منها يقولها بعض الناس، يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فكأنه يقول ربي ابتلني بما شئت ولكن ألطفه. والإنسان إذا دعا فإن الدعاء يرد القضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، فهذه الكلمة منكرة، لا يجوز الإنسان أن يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء. طيب اسأل، أنت تسأل حاجتك سواء قضاها الله عز وجل ثم رفعها بدعائك أم لا، اسأل الله قضاء حاجتك أو حصول مطلوبك وقل اللهم إني أسألك كذا وكذا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وقال ليعظم الرغبة وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. هكذا لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه خطأ. اللهم إني أعوذ بك من كذا مما تكره وأسألك كذا مما تحب، أرد القضاء إلا الدعاء. ومثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم إذا سمعها واستنكرها، لم يسمعها من كلام الرسول ولا من كلام الصحابة ولا من غيرهم، ينبغي أن يتوقف، فإن كان لديه إدراك يمكنه أن يحكم عليها فذلك هو المطلوب، وإلا سأل أهل العلم. أما أن نأخذ مثل هذه الكلمات مسلمة فإنه لا ينبغي. حتى في اللغة أيضا يخطئ بعض الناس كثيرا في مسائل يتناقلوها، يقول إلى هنا وينتهي مقالنا، إلى هنا وينتهي مقالنا، إلى هنا وينتهي، قل إلى هنا ينتهي، وش الإجابة الواو هذا؟ إلى هنا وينتهي، صواب اللغة العربية إلى هنا ينتهي. في كلمات يعني خطأ في العربية، خطأ في العقيدة تمشي ولا ينتبه له. ومن صاحب يبطفك، قل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، حتى لو كتب أو اللهم اشفني مثلا من هذا المرض، حتى لو قدر إنك ما أنت مشفي فإن القضاء فإن الدعاء يرد القضاء. لا لا ما فيها شيء، هذا كلمة اللهم انطبنا في قضائك ولا تولي عنا سواك ما فيها شيء، لكن اللهم إني لا أسألك رد القضاء نقول الدعاء يرد القضاء. لا ماشي، احنا ما نقول لسنا نقول قل لا تلطف، نحن نقول لا تقل لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. لا ما نقول لا لطيف، إذا نزل القضاء المكروه قل اللهم الطف، إذا دعوت لا تقل لا أسألك رد القضاء لأنه ورد في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء يرفع الضرر، يكون قد كتب لهذا الإنسان مثلا المرض أو الموت، فإذا سأل الله الشفاء شوفي جعل الله سببا يمنع هذا القضاء. نعم ها؟ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى فإن كان له إخوة لهم من السدس من بعد وصية يوصى بها إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أنه إذا اجتمع الأبوان في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب، وعلى هذا فيكون الأب في هذا الحال وارثا بالتعصيب لأن نصيبه لم يقدر، فيكون وارثا بالتعصيب. ومن فوائدها الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الاجتهاد الصائب في العمريتين، حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وذلك أن الزوجة أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي، وقد جعل الله للأب والأم إذا انفردا للأم الثلث والباقي
للأب، فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب، لقوله فإن كان له إخوة، فعطف بالفاء الدالة على أن ما مفرع على ما قبلها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأمة إلى السدس، بقوله فإن كان له إخوة، بخلاف الأبناء أو البنات فإن الواحد يحجبها إلى السدس، لقوله تعالى لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. وولد نكرة في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى. فإن قال قائل كيف تجعلون للأم السدس مع وجود إخوة محجوبين بالأب؟ ألستم تقولون لو وجدت أم وإخوة أرقى فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس؟ أو وجدت أم وإخوة كفرة فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس؟ يعني لو هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن لأمه الثلث ولا يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السدس. ليش؟ لأنهم كفار لا يرثون. فالجواب أن هؤلاء محجوبون بوصف، فهم ليسوا من أهل الإرث أصلا. وأما الإخوة الذين حجبوا بالأب فهم من أهل الإرث، لكن وجد مانع. وفرق بين وجود المانع وبين فوات الشرط، فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقاء هم ليسوا أهلا للميراث أصلا، لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للإنسان للميت في دينه وأن يكونوا أحرارا. لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث، أحرار موافقون في الدين، لكن وجد مانع وهو الأب. فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين.
ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000 وعليه دين يبلغ 100,000 فليس الورثة شيء. ولو مات ميت وقد أوصى 100,000 ولما مات وجدنا خلفه 100,000 لم يبقى للورثة شيء، نقول نرد 100,000 إلى الثلث ما لم تجز الورثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى، منين أخذها أخانا؟ نعم لا لا عشان ينتبه الأخ، هذا مقصود لغيره. ولا ما تأخذ كتاب مثل زملائك وتتابع تمام، لأن ترى فرق بين المستمع وبين الطالب يا جماعة، المستمع ما يستفيد أبدا والطالب يركز يستفيد. نعم. وأنا قد طرحت بالي عليك، شوك ما هنا يعني ها؟ منين؟ لا نعم نعم، من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين أوجب من الوصية وأقدم، لكن قدمت الوصية لاعتبارات أخرى، عرفتم؟ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع، في سورة طه قدم هارون على موسى، رب هارون وموسى لاعتبارات، وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل، ولا لا شك أن موسى هو أفضل من هارون ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن. طيب، إذن نأخذ منه أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان من أين تؤخذ؟ آباؤكم. نعم نعم، أقرب الناس إلى الإنسان آباؤه وأبناؤه، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فما بالك بالبعيد. وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان، وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي هي بين جنبيك لا تعرفه لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث، وأنه فرض. من أين يؤخذ؟ من قوله فريضة من الله. وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرائض الفرضي فريضة، انتبهوا يا جماعة، فريضة على كل حال أو كفاية ما يخالف، فريضة كفاية. طيب،
أو نفصل نقول إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي فرض كل ذي نصيب النصيبة فهو فرض، وإن كان لا يتوقف فليس بفرض. ماذا تقولون؟ ها؟ الأول. طيب تعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود ولا وسيلة؟ وسيلة. إذا كان وسيلة ننظر، إن احتجنا إليه أخذنا به، وإن لم نحتاج فلا، لكن في الغالب أننا نحتاج إليه، وإلا ما حاجة. لو جاء إنسان قال مثلا اقسم زوج وأم وأخ من أم، أقول للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ الأم السدس، ولا يلزمون أن أقول مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد، هذا ليس بلازم، لكن أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب النصيبة على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صارت معرفة الحساب فريضة كما كالأصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الفرائض إلى الله، لقوله فريضة من الله. وأقول لكم ذلك لأن وإن كان أمرا معلوما، لكن من أجل الأدب، من أجل الأدب في الفتية. كان الإمام أحمد رحمه الله ما علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص، وإلا تجده يقول لا يفعل، أكره هذا، لا يعجبني، وما أشبه ذلك. كل هذا من باب الورع. أما نحن قشور الحبحب، نعم، فتجد واحد منا يقول هذا يحرمه الشرع، الشرع كله، هذا حرام في الشرع. سبحان الله، يمكن هذا الرجل لو تبحث معه في أدنى مسألة ما يعرفه ويقول هذا حرام في الشرع، وهو من المسائل الاجتهادية. وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام، ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص ليس أهل الاجتهاد، هذا المشكل. لكن لو سألك سائل ما تقول في الميتة، تقدر تقول حرام؟ ما تقول في الميتة؟ حرام. أقدر أقول هكذا لأن هكذا في القرآن، نعم. طيب، إذن يعني يجب على الإنسان يتحرز. كثيرا ما يجيئون بعض الناس تكون مسألة عندنا ما هي واضحة في التحريم، ثم نقول لا تفعل، ثم يقولوا حرام، يصر، ولكننا نصر على أن نقول لا تفعل هكذا، ويكفينا هذا يا أخوان، يكفينا حجة عند الله عز وجل لا تفعل. فإذا أصر هو حرام من الأحرام أقوله لا تفعل بس، لأن بعض الناس يلجئك، يعني ما نهي إن كان حراما ما نفعله، وإن كان غير حرام أفعله لو أنه في شبهة. هذا معنى كلامي، وهذا إلجأ واضطرار، فلا يلزمني أن أقول حرام إذا لم يتبين لي، لا يلزمني. بل إن بعض الناس سبحان الله يعني في الناس فيهم جدل، أقول له نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لي لكن النهي للتحريم، سبحان الله، نهى عنه الرسول، اتركه، أنت ملزم به، إذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهي عنه. إن كان للتحريم فقد سلمت من إثمه، وإن كان للكراهة فقد رجعت بفضله، لأن ترك المكروه يعتبر من الزهد، إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. أيهما أعلى؟ أنت اليوم أنت معنا، أيهما أعلى؟ لا أحد يتكلم، السؤال الخاص، الورع.
التقييد الأعمى لا يفيد. نعم يا عبد المنان. الزهد استمعوا للتعريف، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، والورع ترك ما يضر في الآخر.

حرام. إذن طبقة التاركين المكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام، لأن ترك الحرام من باب الورع، ترك المكروه من باب الزهد. طيب، من فوائد الحديث، من فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة، لقوله إن الله كان عليما حكيما. هنا نتفاس في الآية الكريمة من أسماء الله تعالى العليم والحكيم، صح، العليم والحكيم، إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها اللغوية أن كان قد تسلب دلالتها على الزمان، لأنها لو دلت على الزمان، إن الله كان عليما حكيما، لو دلت على الزمان لكان رب عز وجل الآن ليس عليما ولا حكيما، كان، لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفة. ولهذا قال بعض السلف وأظنه ابن عباس قال إن الله كان غفورا رحيما ولم يزل غفورا رحيما، خوفا من هذا الوهم أن كان ليش للماضي. ولهذا لو سألت عن رجل فلان هل كان غنيا، تقول كان غنيا، المعنى، وأما الآن ففقير. تسأل عن طالب هل هو مجتهد، فتقول كان مجتهدا، والآن تسأل هل ينام في الدرس، فتقول كان لا ينام في الدرس، والآن إيش؟ الآن ينام. أين؟ فعلى كل حال كان في الأصل تدل على زمن مضى، لكن أحيانا تسلب دلالتها على الزمان فتكون لمجرد الوصف بما بخبرها. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي، تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي. من أين؟ إذا آمنت بأن الله عليم حكيم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيا إلا والحكمة تقتضيه، ولا قضى قضاء كونيا إلا والحكمة تقتضيه. فيسلم الإنسان لربه عز وجل تسليما تاما، وينشرح صدره بقضائه وقدره، وينشرح صدره بشرعه وحكمه، ولا يبقى عنده أي تردد. ولهذا انظر للصحابة كيف كان قبولهم للشرع. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ماذا فعلن؟ بدأت الواحدة تأخذ خرصة، تأخذ خاتمها، تأخذ سوارها، وتقول يلا يا بلال أعطنا ثوب، فجعلنا يلقين ذلك في ثوب بلال، حليها التي تجمل بها لزوجها تخلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتصدقن. امتثال غريب. والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب، وذهب حرام على الرجال، وطرحه رمى به، قيل للرجل خذ، قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. امتثال عجيب. لما قال للصحابة بعد رجوعه من الأحزاب لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة اليهود لأجل قتالهم لأنهم نقضوا العهد، هل تأخروا؟ أبدا، شدوا رحالهم ومشوا، ما قالوا والله احنا تعبانين لعل هالأسبوع هذا يكون راحة، مشوا. وماذا فعلوا؟ بعضهم
أخذ بظاهر اللفظ، قال ما أصلي العصر إلا في بني قريظة.

0: ولو في نصف الليل وساروا حتى وصلوا بني قريظة وصلوا. والآخرون قالوا لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبادر، ما قصد أن نؤخر الصلاة. وقالوا عندنا نصان، أحدهما متشابه والثاني محكم. ما هو المتشابه؟ لا يصلي أن أحد في بني قريظة، فهذا مثل أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي. لكن وجوب الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محكم، فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريظة. هذا الأخ عبد الرحمن سيؤذن الآن. إيش؟ أيمن. تساءلون به والأرحام، أحسن. والأرحام فيها قراءة ثانية. حرم الجر، أحسن، تبارك الله فيه. ما معنى تقوى الأرحام؟ ما معنى تقوى الأرحام؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة النص. لا، ما معنى اتقاؤه؟ أحسنت، تمام، نعم، اقرأ. سفهاء أموالكم، فيها قراءتان، ما هما؟ أي ما حدث؟ القراءة الأولى بتحقيق الهمزتين السفهاء أموالك، والثانية بحذف إحداهما السفهاء أموالك. طيب قياما فيها قراءتان، قياما لماذا أضاف الأموال أموالكم؟ هل يريد أموال اليتامى أو أموال نفس الأولياء؟ لماذا أضاف الأولياء؟ ولكن هي لهم ولا لليتامى؟ إيه، لكن هل هي الأموال لليتامى ولا لهم لأوليائهم؟ لماذا أضافها إليهم أموالكم؟ ولأنه يجب أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. طيب، ما معنى قوله قياما؟ تقوم بها مصالح الدين والدنيا، أحسنت. قوله وارزقوهم فيها يشير إلى شيء، لأن في الآية الثانية قال وارزقوهم منها منه، نعم محمد،
1: أي رزقهم ليس منها، لأن لو قال منها كان تنقص، لكن فيها أن هذا يعني يعملوا فيها ينموها
0: ويرزقهم، إشارة لأنهم يتجرون فيها، نعم، ويكون رزق فيها لا منها. طيب، قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائرا، فما هو؟ لا علي، ها،
1: يفرق بين النساء والرجال،
0: كيف؟ ما هو الحكم الجائر في الجاهلية الذي أبطله الله بهذه الآية؟ نعم، لا، نعم، كانوا لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال. هل تشير الآية إلى أن الآباء والأمهات لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟
1: صحيح، لك النصيب،
0: نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هل تشير الآية إلى أن الوالدان يعني الأولاد لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟
1: نعم.
0: ها كيف؟ لا لا لا لا لا
2: قوله مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان هنا يعني يشمل أن الأولاد لا يسقطون به.
0: نعم. وأما الأقارب قال والأقربون، معناها القريب الذي ليس بأقرب
2: فهو ممكن يسقط،
0: ليس له نصيب يسقط. وقد بينا في باب الحجب أن من يرث مباشرة بلا واسطة فلا يمكن أن يسقط. طيب، فلا النصف قراءة. واحدة فيها قراءة. واحدة بالرفع. طيب، ما وجه الإعراب في القراءتين؟ على النصب،
1: على النصب خبر كان،
0: وعلى الرفع وين فعل؟ وين خبره؟ وين خبره مؤخر؟ ها؟ ها؟ طيب، وين خبره؟ لا ما أسأل، فأنا هجاوب الشر. ها؟ مقدر أو محذوف؟ محذوف، دل عليه ما قبله وما بعده، أو أحدهما. نعم، مستتر. كيف مستتر وهي مرفوعة؟ الخبر ما يمكن يستتر أبدا. أحسنت، على الرفع تكون تان كان تاما. قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي. طيب،
3: فلا يكون له شيء. ولعلنا نؤجل الفوائد حتى نأخذها مرة واحدة أحسن. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الأزواج لا يمكن أن يصدق على المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح، وعلى هذا فلا بد من عقد الزوجية الصحيح. فإن كان العقد غير صحيح فلا إرث. والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل. فالأنكحة عند العلماء ثلاثة أقسام: صحيح وباطل وفاسد. فما أجمع العلماء على صحته فهو صحيح، وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. هكذا يقرر العلماء
0: أن النكاح ثلاث أقسام.
3: صحيح وهو ما اجتمع الشروط وانتبت الموانع. وباطل نعم وإن شئت فقل ما أجمع العلماء على صحته. وباطل وهو ما أجمع على فساده. وفاسد وهو ما اختلفوا في صحته. مثال الأول أن يتزوج الإنسان المرأة بعقد صحيح خال من الموانع. ومثال الثاني الباطل أن يعقد على امرأة فيتبين أو فيتبين أنها أخته من الرضاع، فهنا العقد باطل لإجماع العلماء على فساده. أو أن يتزوج امرأة في عدتها فإن العلماء مجمعون على فساد العقد. ومثال الثالث أن يتزوج امرأة بلا شهود أو بشهود من الأصول أو الفروع أو بلا ولي، أو يتزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات. كل هذه الأنواع مختلف فيها. فمثلا من رضعت من أمه ثلاث رضعات فهي عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء تحل له. لماذا؟ لأن الرضاع المحرم خمس، وعند بعض العلماء المحرم ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتاء، فمفهومه ما زاد عليهما محرم. فعلى هذا الرأي يكون النكاح يكون باطلا يعني فاسدا. وإذا تزوج امرأة رضعت من أمه واحدة فالنكاح أيضا فاسد، لكن فساده دون فساد من يقول نعم أقرب من فساد من يقول بالثلاث، لأن القول بأن الرضاعة مطلقا محرم هو قول أهل الظاهر وهو قول ضعيف. المهم النكاح الفاسد لا توارث بين الزوجين فيه، والنكاح الباطل كذلك لا توارث. والنكاح الصحيح وهو الذي أجمع العلماء على فساده لتمام شروطه وانتفاء موانعه على صحته، الذي أجمع العلماء على صحته لتمام شروطه وانتفاء موانعه هذا هو الذي يحصل به الإرث، وهو مستفاد من قوله ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا شرط عدمي، ووجه كونه شرطا عدميا دخول النفي على مضمونه. والنفي عدم ولا وجود؟ النفي عدم. فيشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي وهو أن لا يكون لها ولد. وقوله إن لم يكن لهن ولد يشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى، لأن كلمة ولد بمعنى مولود وهو صالح للذكر والأنثى. ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، هذا تصريح بالمفهوم من قوله إن لم يكن لهن ولد. فمفهومه إن كان لهن ولد فالحكم يختلف، يعني لا يكون لهن لكم النصف. ما الذي يكون؟ بينه بقول فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإن قال قائل ما الحكمة في أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع وما عدمهم يكون له النصف؟ نقول لأنه إذا كان لها أولاد فإن أولاده محتاجون إلى إيش؟ إلى الإنفاق عليهم، فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة أرباع، بخلاف إذا لم يكن لها ولد. طيب وعموم قوله ولد قلنا يشمل الذكر والأنثى والواحد والمتعدد، ومن كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها، كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق
0: فليس لزوجها إلا الربع من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها. ويشترط للوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة، وذلك بأن تكون من الثلث فأقل. ليش؟ لغير وارث، وأن تكون وصية تامة الشروط، فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بها. فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العزف والغنى فالوصية باطلة لا عبرة بها. وذلك أن لدينا قاعدة مهمة، أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي المعتبر، أو على المعنى المعتبر شرعا. الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعا، فعلينا قول الوصية هي المعتبر شرعا، بحيث تكون من الثلث فأقل لغير وارث، وبالشروط المعروفة عند أهل العلم، وستأتينا إن شاء الله في الفقه. وقوله أو دين من بعد وصية أو دين، أو هنا مانعة خلو وليست مانعة اشتراك. نعم، ليست مانعة انفراد، بل هي مانعة خلو. والفرق بينهما أن أو التي هي مانعة الخلو يعني أنه يشترط أن لا يخلو واحد من هذين الأمرين، وإن اجتمعا فهو أولى. والثانية التي تمنع الاشتراك تمنع هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين. فإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا وأنا أريد أن تكرم أحدهما، فهذه مانعة اشتراك. وإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا بمعنى أني جعلته لك الخيار، فهذه سمنها مانعة خلو، بمعنى أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين، وإكرام أحدهما من باب أولى. فهنا أو هنا مانعة خلو أو مانعة اشتراك، مانعة خلو، بمعنى أنه قد يجتمع الدين والوصية وقد ينفرد أحدهما، فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين. ولكن الوصية كما علمتم تكون من الثلث فأقل، والدين قد يستغرق جميع المال، فإن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة. صح؟ يعني لو كان عليه 1000 درهم وخلف 1000 درهم فهنا لا شيء للورثة، لأننا إذا قضينا الدين بالألف لم يبقى للورثة شيء. ولو أوصى بألف، لو أوصت المرأة بألف وتركت 1000 فقط لم يبقى للورثة شيء. ها؟ لماذا؟ لأنه لا تملك الوصية إلا بالثلث فأقل. في هذه الآية قدم الله تعالى الدين الوصية على الدين، وقد سبق في الآية الأولى كذلك، وبين العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا، لأن الوصية تبرع والدين واجب، فقدمت الوصية لجبر نقصها بكونها تبرعا على الواجب. هذا وجه. والوجه الثاني أن الدين له من يطالب به، بخلاف الوصية فإنها تبرع، ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوها، فقدمت اهتماما بها واعتناء بها. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يقال في هذه الآية ما قيل في هذه الجمل ما قيل فيما قبلها. والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء، فجعل للأنثى نصف ما للرجل، لأن هذه هي القاعدة في الفرائض، أن الرجل
3: والأنثى إذا كان من جنس واحد فهما على إيش؟ على التفريق، يعني يكون للرجل نصف ما للأنثى، إلا من ورث بالرحم المجردة فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى، مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإناثهم سواء، ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب فإن ذكرهم وأنثاهم سواء، فابن الأخت وبنت الأخت المال بينهما بالسوية، وسيأتي إن شاء الله ذكر الخلاف فيه، وأن الصحيح أن ميراث ذوي الأرحام مبني على إرث من يدلون به، فإن أدلوا بمن يختلف في بمن تختلف فيه الذكور والأنوثة فهم كذلك. طيب نعم، هنا للأنثى نسمى الرجل وللرجل ضعف. طيب ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، قوله إن كان رجل يورث يحتمل أن تكون كان هنا ناقصة ويكون جملة يورث خبر كان، ويحتمل أن تكون تامة ورجل فاعل ويورث صفة لرجل، وهذا أقرب، لأن التقدير وإن وجد رجل يورث كلالة، وقوله كلالة هذه مفعول مطلق، ودليل أنها مفعول مطلق أنه يصح أن يقدر قبلها المصدر، والتقدير يورث إرث كلالة، فعليه تكون هي مفعول مطلق. وإرث الكلالة أن يرث من دون الأصول والفروع، يعني أن يكون الوارث من غير الأصول والفروع، لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء، فهم الحواشي، يعني من كان ورثته حواشي وهو من لا يرثه فرع ولا أصل. ولهذا جاء عن السلف أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، يعني يرثه الحواشي، فالموروث كلالة هو الذي لا يرثه إلا الحواشي، هكذا يا سليم؟ هكذا. مثل رجل مات عن إخوة نسمي هذا كلالة، عن أعمام كلالة، عن بني إخوة كلالة، عن بني أعمام كلالة، فكل من يرث بلا فرع ولا أصل فهو كلالة. وقوله أو امرأة معطوفة على رجل، ولكن ها كلمة امرأة هل نقول معطوفة على رجل بصفته أو على رجل بلا صفته؟ بصفته، يعني أو امرأة تورث كلالة، أو امرأة تورث كلالة. وقد اتفق النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف إذا تعقب جملا عاد على الكل، يتعقب جملا فإنه يعود إلى الكل، مثل أقول أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إن اجتهدوا في الدراسة، يعود على الكل. وأما إذا انفرد وتقدم مثل أكرم زيدا وعمرا وخالدا إن اجتهدوا وبكرا، فقد اختلفوا هل يكون بكرا مطلق إكرامه مطلقا أو يكون موصوفا بما سبق، على قولين في هذه المسألة، والصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائن. والقرائن هنا دلت على أن امرأة معطوفة على رجل باعتباره موصوفا بكونه يورث كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، له الضمير يعود على الرجل الذي يورث كلاله وكذلك المرأة. ولم يقل ولهما أخ أو أخت اعتبارا بالوصف الأول الذي هو الرجل. وقوله أخ أو أخت هنا مطلق يشمل الشقيق أو لأب أو لأم، ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد له أخ من أم أو أخت من أم. وقد وردت فيها قراءة عن بعض السلف وله أخ من أم أو أخت من أم، وهذا ظاهر جدا. حتى وإن لم ترد القراءة هذه فإن الإخوة الأشقاء لأب قد ذكر الله حكمهم في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك وله أخ أو أخت وله أخت إلى آخره. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا ثلاثة فهم شركاء في الثلث، أربعة شركاء في الثلث، أخ وأخت شركاء في الثلث. وهنا لا يفضل الأخ على الأخت لأن الله قال هم شركاء، ومقتضى الشركة عند الإطلاق المساواة أو التسوية. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. من بعد وصية يوصى بها نقول فيها ما سبق من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن فيه الشرع. وقوله أو دين يعني أو من بعد دين، وأو هنا مانعة خلو كما سبق، لكن هنا قال غير مضار يعني بشرط أن لا يكون المقصود بالوصية المضارة، فإن ثبت أن المقصود بها المضارة فهي لاغية. كما لو علمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة فهذه وصية ضرار فلا تنفذ، لأن الله اشترط في الوصية النافذة أن تكون غير مضار بها. وكذلك لو فرض أن المريض استحمق وتدين دينا يضر بالورثة يستغرق جميع ماله فإنه في هذه الصورة ينظر فيه، ينظر فيه إذا كان قد ضار به فإن الضرر ممنوع شرعا. ثم قال وصية من الله، وصية مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا لأن المقصود بها هنا الإلزام، والوصية بمعنى العهد المؤكد. والله عليم حليم، عليم بما يصلح عباده، حليم بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة. والفائدة من ختم هذه الآية الطويلة التي اشتملت على إرث الزوجين والإخوة من الأم بالعلم والحلم أنه قد تكون الوصية مضارا بها ولا يعجل الله للإنسان بالعقوبة، فلهذا وصف سمى ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم والحلم. نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة وهي كثيرة، فمنها أولا أن الإرث ملك قهري لا اختيار للإنسان فيه. دليله ولكم أن الله ملكنا إياه وأثبته حكما شرعيا. فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي، قلنا له لا، هو داخل في ملكك قهرا لا خيار لك فيه. فإن قال أريد أن أتفضل به لها في مشروع خيري، أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادها، قلنا له هذه ابتداء عطية، ابتداء عطية. وبناء على ذلك لو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا المال الذي ورثه، فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ. وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهري. طيب، يتفرع على هذا أيضا لو كان الموروث شقصا من أرض مشتركة، فهل للشريك أن يشفع؟ أو ما فهمت الصورة؟ ما فهمته. طيب، المرأة لها نصف أرض ونصفها نصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي، فماتت، فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض وهو النصف، فهل للشريك أن يشفع؟ لا. لماذا؟ لأنه ملك قهري. لكن لو أنها باعت هي نصيبها في حياتها فللشريك أن يشفع. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرا. من أين يؤخذ؟ من اللام التي للتمليك، والعبد لا يملك. فلو كان زوج الحرة عبدا فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبد له مال فماله الذي باعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يشمل الأعيان والديون والحقوق. الأعيان كالدراهم والنقود والعقارات، والديون التي في ذمم الناس، والثالث الحقوق كحق الشفعة وحق الانتفاع بالكلب المباح نفعه وحق الانتفاع بالسرجين النجس وحق الانتفاع بالدهن النجس إذا قلنا بجواز انتفاع به وما أشبه ذلك. المهم أن قوله ما ترك عام يشمل الجميع، الأعيان والديون والحقوق. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا ثبوت الزوجية بقوله أزواجكم، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح، صح. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول. نعم، كيف ذلك؟ لأنها تكون زوجة بمجرد العقد سواء حصل دخول أم لم يحصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوجة إذا بانت فلا توارث، إذا بانت الزوجة فلا توارث. من أين يؤخذ؟ من قوله أزواج، لأنها إذا بانت لم تكن زوجة، فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت فلا ميراث له منها لأنها صارت أجنبية منه. طيب، ولو طلقها طلاقا بائنا وماتت في العدة فلا ميراث له منها. لماذا؟ لأنها لما بانت منه لم تكن زوجة، بدليل أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد أو بعد زوج إن كانت البينونة كبرى. طيب، استثنى العلماء من ذلك مسألة، وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. أربعة شروط: إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، قالوا فإنها إذا كان الأمر كذلك ترثه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج أو تأتي بمناف للزوجية كالردة إلى البينونة. متى بانت منه بطلاق ثلاث أو بتمام العدة انقطع التوارث، إلا في حال واحدة في البينونة، وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. ثلاثة شروط: مرض موت مخوف متهما بقصد الحرمان، بل أربعة شروط: مرض وموت مخوف متهما بقصد الحرمان. إذا تمت الشروط الأربعة فإنها ترث منه. فإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها لا ترث، لأنه طلقها في الصحة. وإن طلقها في مرض مخوف ثم عوفي منه ثم حصل عليه حادث فمات، ترث؟ لا ترث، لأنه لم يمت بالمرض. وإن طلقها في مرض لكنه مرض ليس بمخوف وبعد ذلك ازداد به المرض حتى مات فإنها لا ترث. وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها فإنها لا ترث. لماذا؟ لأنه ليس متهما بقصد حرمانها. إذن ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة إلا في إلا فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة نعم وإذا ورث منه في هذا الحال فإنها يمتد إرثها إلى أن تتزوج أو ترتد. يعني إذا ورثت في حال البينونة على الشروط اللي ذكرنا فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد. ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوج النصف بشرط عدمي، وهو عدم الولد، لقوله إن لم يكن لهن ولد. ومن فوائدها أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو متعددا ذكرا أم أنثى. وجه الدلالة في هذه الآية لأن كلمة ولد نكرة في سياق النفي فتشمل. وهل ولد الولد كالولد؟ الجواب نعم، فلو كان لها ابن فليس للزوج النصف، لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمواريث، حيث جاءت الآيات على هذا التفصيل لقول فإن كان لهن فلكم الربع مما ترك. ومن فوائد الآية الكريمة أن المواريث مبنية على الحكمة، وجهه أن إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج النصف ومع الولد الربع ليتوفر المال لمن؟ للولد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا ميراث إلا بعد الدين والوصية، لقوله من بعد وصية يوصين بها أو دين. ومن فوائده أن الزوجة حرة في التصرف بمالها، لقوله يوصين بها، فأضاف الفعل إليها. كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج، فلربما منعها الزوج من الوصية ذلك يضره. وينبني على هذه الفائدة أمثلة: لو مات الميت وخلف ألفا وعليه ألف دينا، فهل الورثة شيء؟ لا، لأن الدين مقدم على الميراث. لكن كيف تكون الوصية مقدمة على الميراث؟ كيف ذلك مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث؟ يتضح هذا بالمثال، يتضح بالمثال: فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، كان للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللشقيقة النصف لتمام شروطها شروط إرثها النصف. وإذا قدرنا أن المال 60,000، وإذا قدرنا أن المال 60,000 صار 30,000 وللزوجة 30,000 وللأخت. نعم، كان للزوج 30,000 وللأخت 30,000. فإذا كانت المرأة المتوفاة قد أوصت بالثلث، قد أوصت بالثلث، اختلف الحال. قلنا للوصية الثلث كم؟ 20,000، وللزوج نصف الباقي، وللأخت الشقيقة كذلك النصف 20,000. فأنت ترى الآن أن الوصية أعطيناها الحق كاملا، كم أخذ الموصى له؟ الثلث 20. وتجد أن الميراث بدل أن كان للزوج لم يكن له الآن إلا الثلث، وكذلك الأخت الشقيقة. أعرفتم الآن؟ فتبين الآن أن الوصية مقدمة على الميراث. لو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم. لقلنا عندنا ثلث زائدا على كل، ثلث زائد على لا مو نعم ثلث زائد على الكل، فتكون المسألة من 9 للوصية كم؟ 3، وللزوج 3، وللأخت 3. ولكن أظن أن أخطأنا، نقول المسألة نصف 3، وللأخت الشقيقة نصف 3، وللثلث 2، تعود إلى 8، فيكون نصيب الثلث الآن ربعا، أليس كذلك؟ مع أن أعطيناه حسب القسمة الأولى أعطيناه ثلثا كان. واضح ولا؟ طيب، لو قدرنا أن إذا قدرنا أن هي تقدم على الميراث وأوصى بالثلث والميت وهو أنثى في المثال الذي ذكرنا، وكان زوج وأخت شقيقة، فإذا قلنا بتقديم الثلث أعطينا الموصى له والتركة 60,000، أعطينا الموصى له 20,000 وبقي 40,000، نعطي الزوج 20,000 والزوج وشقيقة 20,000. حقيقة 20,000 اللي هي نصف حقيقتها الآن ثلث، إذن نقص حق الزوج ونقص حق الأخت الشقيقة. والوصية هل نقصت أو لا؟ لم تنقص، أعطي الموصى له ثلثه كاملا، وثلثها الآن يساوي النصف. ولو قلنا بأن الوصية لا تقدم لكانت المسألة من 6 للزوج النصف 3 وللأخت الشقيقة النصف 3 وللوصية الثلث 2 تعود إلى 8، يكون نصيب الوصية الآن كم؟ كما أن نصيب الزوج ربع ثمن ونصيب الأخت ربع ثمن. فالحاصل الآن أن تبين أن الوصية ميراث، لأن الموصى له يعطى سهمه كاملا ثم يقسم الباقي على الورثة على حسب الميراث. أما عرفتم أنه مقدم على الميراث وهو واضح. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث، حيث جعل للأنثى من جنس الذكر نصف مال الذكر، وذلك في ذكر ميراث من؟ ميراث الزوجات. ومن فوائد الآية الكريمة بيان العدل، بيان العدل في الدين الإسلامي، حيث لم يهضم المرأة حقها من الميراث خلافا لما كانوا في الجاهلية يفعلونه، حيث يحرمونها من الميراث ويظهر العدل بكونه ذكر أو عبر عن ميراث الزوجة بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا الحديث عن النساء والرجال فإن الحكمة أن يقدم الحديث عن الرجال، لأنه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزوجات، وهذا هو الموافق للفطرة خلافا لمن حرف الله فطرته وغير سليقته، فصار يقدم النساء على الرجال في الذكر. ففي الإذاعات الغربية وإذاعة من قلدوها يقولون أيها السيدات والسادة، وأخص من ذلك من يكتب في الحمام حمام للسيدات وإلى جنبه حمام للرجال ولا يقول للسادة، يعني بدل ما كانت الأنثى بحقها الآن نحن نطالب بحقنا. نعم، حيث يجعل النساء سيدات والرجال بوصف الرجولة فقط لا بوصف السيادة، وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية، كما قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها فلسفة كما يقولون، حتى إن علماء أنكر أن تكون له لأنها فوق مستواه عظيمة جدا. يقول عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلد الأمة القوية ولو بالباطل، ونحن الآن استضعفنا أنفسنا وصرنا نقلد من قلب الله وسلبهم الدين في مثل هذه الأمور، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن ميراث الإخوة من الأم ثلث إن كانوا اثنين فأكثر، أو السدس إن كانوا واحدا فأقل.
0: نعم إذا قال اثنين فأكثر أو السدس إن كانوا واحدا فأقل. ها؟ ما في أقل من واحد. الخنث المشكل الميراث سواء، لأن الأم الميراث الأخوة من الأم يستوي فيهم الذكور والإناث. لكن لو فرض أن أنه مبعض، إذا كان مبعضا فإنه لا يرث السدس، وعلى هذا فقولنا السدس للواحد فأقل لا يستقيم أبدا. إذا واحد السدس وللجماعة اثنين فأكثر الثلث. فائدها أنه يشترط لإرث الأخوة من الأم أن يكون الإرث كلالة، أي ليس فيه فروع ولا أصول ذكور، لا والد ولا ولد، فروع ولا أصول ذكور. أما الأصول هنا فإن الإخوة من الأم يرثون معهم. ومن فوائد الآية الكريمة التسوية بين الذكور والإناث في إرث الإخوة من الأم، يؤخذ من قوله فهم شركاء في الثلث، وعرف الشركة يقتضي التسوية، كما أن البينية للتسوية. فإذا قلت لرجلين هذه 100 درهم بينكما، فلكل واحد 50. وكذلك لما قال الله عز وجل في إرث الإخوة من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى، دل ذلك على أنهم سواء. وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى؟ الجواب لا، إلا لعارض، مثل أن يهلك هالك عن بنتين وأبوين أم وأب، فهنا يستوي الأب والأم، لأن البنتين تأخذان الثلثين وللأب وللأم السدس وللأب. لكن هذه التسوية لأمر عارض، لأنه لم يبقى شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب. طيب ثانيا، يرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، مات ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فلهما ميراث أمهما بالسوية. والصحيح في هذه المسألة أنهم أي ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل ذكرهم على أنثاهم. مثال ذلك ابن أخت شقيقة شقيقة، الإخوة الأشقاء قاعدة الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى، فنقول في هذا المثال ابن شقيقة وبنت أخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي ابن أم من وفي ابن أخ من أم وبنت أخ من أم نقول الميراث بينهما بالسوية، لأنهم أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالوصية والدين، حيث إنه كلما ذكر ميراثا قال من بعد وصية أو دين. ففي باب الفروع والأصول في الآية السابقة فمن بعد وصية يوصي بها أو دين، وهو في ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج من بعد وصية أو دين. في الأخوة من الأم هنا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوصية المضار بها لا لاغية، لقوله غير مضار،
3: والوصية ووصية المضارة حرام وفيها إثم كبير، حتى إنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو المرأة لا يعملان يعني في الصالحات سنة ثم يجوران في الوصية

بما هو حق. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الوصية مبنية على أمرين: قبلها على يمينك. أن هذه الوصية مبنية على أمرين: العلم والحلم، لقوله وصية من الله والله عليم حليم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العليم والحليم. وهل يدلان على صفتين؟ أنت لا قدامك الولد، أنت معنا ولا ذاهب؟ ما هما؟ لا، العليم اسم والحليم اسم. هل يدلان على صفتين؟ ما هما؟ العليم من أين مشتقة؟ إذن يدلان على، والحليم فهما يدلان على العلم والحلم. والقاعدة عندنا أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله. هذه مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ اسمه إشارة، تلك، والخبر حدود الله، والمشار إليه ما سبق من المواريث في الآية. ويحتمل أن يكون المشار إليه كل ما سبق من الأحكام قبل هذه الجملة، وذلك أن القرآن وإن كان آيات مفصلات لكنه في الحقيقة كلام واحد من حيث المعنى والسياق. ومعنى قولنا كلام واحد أن بعضه ينبني على بعض. ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب الآيات، كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب السور. وهذا بحث جيد. ولكن لو قال قائل إن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور على حسب القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وكذلك الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، كان المراد بالمشار إليه هنا ما ذكر في هذه الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجه. وقول حدود الله هي جمع حد، والحد هو الشيء الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض بعضها عن بعض. وحدود الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات وحدود محرمات. أما حدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها، وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزنا واللواط وشرب الخمر قتل النفس وغير هذا. قال أهل العلم: وإذا قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها فهي من حدود الأوامر، وإذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهي من حدود النواهي. فالزنا مثلا نقول هو حد من حدود الله لا تقرب، والصلاة حد من حدود الله لا تعتد، يعني لا تتجاوز ولا تعتد. أي صوت؟ هو ضعيف الصوت عندكم؟ تسمعوا؟ كل نسمع. نعم؟ مو مثل عادي؟

0: لعل أذن حجاج فيها بلاء. تسمعون؟ طيب، قالت تلك حدود الله، الآية هنا من حدود الأوامر أو النواهي؟ من حدود الأوامر، من حدود الأوامر. ثم قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الجملة هذه شرطية، اسم الشرط فيها من، وفعل الشرط يطع، وهو مجزوم بالسكون كما هو ظاهر، وأصل يطع أصلها يطيع، لكنها حذفت الياء لالتقاء الساكنين، لأن العين استحقت السكون بالشرط والياء ساكنة. وقد قال ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا يعني حرف من حروف اللين الثلاثة فحذفه استحق. على أي عنين تنطبق الآية؟ على الثاني، على الثاني. نعم، إلا في قوله يطيع الله كسر العين فتكون على الأول. إذن الآية جمعت بين الوجهين، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فما هي الطاعة؟ الطاعة قال العلماء هي موافقة الأمر، هي موافقة الأمر، وتكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فتارك شرب الخمر امتثالا لنهي الله عز وجل يقال إنه مطيع، والمصلي يقال إنه مطيع. هذا إذا أفردت الطاعة، فإنها تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وأما إذا قرنت بالمعصية فقيل مثلا من أطاع الله ومن عصى الله كانت الطاعة في الأوامر خاصة والمعصية في النواهي. والآية التي معنا الآن من النوع الثاني أو الأول؟ ما هو الثاني وما هو الأول؟ مقرونة بيعصي، مقرونة بيعصي. إذن فمراد بها القيام بالأوامر. نعم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يطع الله ورسوله عطف طاعة الرسول، عطف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمه تعالى، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله ورسوله المراد حين نزول القرآن رسول معين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حين قيام الشرائع السابقة فالمراد بالرسول من كانت شريعته قائمة. ففي عهد المسيح يكون المراد بالرسول عيسى، وفي عهد موسى يكون مراد بالرسول موسى، وهلم جرا. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون المراد بالرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يدخله جنات تجري من تحتها النار، يدخل هذه جواب الشرط، وهي مجزومة بالسكون. والقاعدة ومقتضى الدلالة العقلية أن الشرط مرتب، أن الشرط يترتب عليه، يترتب على المشروط. فالمشروط هنا هو الطاعة، أو الشرط الطاعة، والمشروط الجزاء والثواب. فالمشروط يترتب على الشرط ترتبا عقليا، فهنا يكون قوله يدخل هو الروط الذي اشترطه الله عز وجل لمن أطاعه، فيكون نتيجة حتمية ضرورة صدق المخبر به وهو من الله عز وجل، لأن المخبر به والله هو أصدق القائلين، والمخبر به قادر على فعله. ولهذا تجدون أن الله تعالى يقول في القرآن إن الله لا يخلف الميعاد، لأنه كامل الصدق كامل القدرة، وإخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين: إما الكذب أي كذب الوعد أي كذب الواعد، وإما العجز عدم القدرة، والله عز وجل لا يخلف الميعاد خالدين فيها. وهنا نعم يدخله جنات تجري من تحتها، جنات جمع جنة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يستر من كان فيه لكثرة أشجاره. وهذه المادة الجيم والنون تدل على الستر. انظر إلى لفظ الجنان وهو القلب لأنه مستتر، الأجنة وهي الأحمال في بطون الأمهات لأنها مستترة، الجن لأنهم مستترون، الجنة ما يستتر به المقاتل لأنها تستر. فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى. الجنات هي البساتين وكثيرة الأشجار، ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى، لأنك إذا فسرتها بهذا المعنى فكأنما حصرت مدلولها بما يعرفه الناس، وسوف تقلل من أهمية الجنة الموعود بها. ولهذا ينبغي أن نفسرها أعني جنات النعيم بأنها الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا فسرتها بهذا التفسير بقيت هيبتها في النفوس، لكن لو تفسرها بالمعنى الأول توهم الإنسان قال هذا كبستان فلان ابن فلان كثير الأشجار وكثير النخيل وما أشبه ذلك، وهي أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإلا في الحقائق تختلف، كما قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبالحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت وأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد تجري من تحتها الأنهار، تجري الجرائم معروف وهو سير الماء على الأرض، وقوله من تحتها أي من تحت هذه الجنات، يعني أشجار وارفة وظل وأنهار تجري. لو تخيل الإنسان هذا النعيم لوجده أكبر نعيم. وهذه الأنهار فسرها الله عز وجل في سورة القتال بقوله: فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ما هو عسل النحل، عسل مصفى خلقه الله هكذا، لبن ليس لبن البقر أو الغنم، أنهار خلقها الله عز وجل. كذلك أيضا الماء لا يأسن أبدا مهما طالت مدته، بخلاف ماء الأرض فإنه يأسن يتغير رائحته بطول المكف. الخمر لذة لا فيه غول ولا هم عنها ينزفون. وقول من تحتها الأنهار قال العلماء إنها تجري من تحتها لا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب الماء ولا إلى حفر أخدود، تسيل هكذا حيث ما أردت. قال ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقي ولا إلى إقامة أخدود، تجري هكذا على الأرض. وقال أهل العلم أيضا إنها تجري حيثما أراد الإنسان، بدل من أن يأتي بمواد البناء والتوجيه يريدها بقلبها أو يأمرها بلسانه. اللهم اجعلنا من أهلها. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. خالدين هذه حال من أين؟ من ضمير يدخل، ولكن يشكل عليه أن الحال كالنعت، والنعت يتبع المنعوت في إفراده وتثنيته وجمعه، وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع، فكيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن نقول إن صاحب الحال عائد على من الشرطية، ومن الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناها، مراعاة لفظها ومراعاة معناها. فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفردا، وإن راعيت المعنى أعدت الضمير إليها جمعا. وكذلك ما يشبه الضمير من الحال والصفة وما أشبه يجوز المعنى ومراعاة اللفظ. فهنا يقول يدخله جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها، راعى اللفظ قوله يدخله والمعنى في قوله خالدين. ويجوز أن تراعي اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية لمراعاة اللفظ. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ومن نعم أي ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا. فراعى في الأول اللفظ، ثم راعى المعنى، ثم راعى اللفظ. نعم، وهذا جائز في اللغة العربية، يقول خالدين فيها. وقول خالدين فيها الخلود قال العلماء هو المكث الدائم، إلا أن يدل دليل على أنه مؤقت، فيراد به المكث الطويل. وإلا في الأصل أن الخلود هو الدوام، لكن إن وجد يدل على أن المراد به طول المكث عمل به. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه، الفوز العظيم. الفوز معناه الربح، يقال فاز فلان بمعنى ربح. والعظيم معناه ذو العظمة، والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء أيضا. ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه، الفوز العظيم. الفوز معناه الربح، يقال فاز فلان بمعنى ربح، والعظيم معناه ذو العظمة، والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء أيضا. ومعلوم أن نعيم الجنة يتصف بالضخامة والجلالة والدوام، فهو أعظم فوز. ونظير ذلك قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يذكر أن الزمخشري وهو من المعتزلة قال على تعليقا على الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا فوز أعظم من ذلك. قال بعض المحشين عليه والمتعقبين له إنه أراد بذلك نفي رؤية الله عز وجل، لأن رؤية من إنه وما فيها وأعظم فوزا. فالله أعلم هل أراد ذلك. فمن نظر إلى اللفظ قال إنه لا دلالة فيه في الواقع، لأن من لازم دخول الجنة إيش؟ النظر إلى وجه الله. ومن عرف حال الرجل وأنه معتزلي ولكنه ذكي قال لعله أراد ذلك، أراد ذلك. فأنت إن لو وقع مثل العبارة من شخص معروف بأنه يؤمن برؤية الله عز وجل ما كنا نفسر هذا التفسير ونقول إنه أرادنا في الرؤية، لكن من عرف حاله لم يستبعد أن يكون هذا مراده. من فوائد هذه الآية الكريمة أن المواريث من حدود الله، ومن فوائدها أن من نفذ هذه المواريث على ما فرض الله فله هذا الثواب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قسمة المواريث من العبادات تؤخذ من ترتيب الثواب عليها ووصف ذلك بأنه طاعة. ومن فوائد هذه الآية عناية الشرع بإيصال الحقوق إلى أهلها، لأن حقيقة المواريث أن توصل الحقوق إلى أهلها، والله عز وجل حكم عدل يريد من عباده أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله، ولهذا عطفها بالواو الدالة على الجمع والاشتراك. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل قال له ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده؟ فالجواب أن الأمور الشرعية لا حرج أن تقرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرب سبحانه وتعالى بالواقع، وأما الأمور الكونية فلا يجوز، لأنها من خصائص الربوبية وفعل العبد بعد فعل الله. أما الحكم فإن حكم الرسول حكم لله، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسول وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن هذا الإتيان إتيان شرعي، إتيان الزكاة والأموال الشرعية. أما الأمور الكونية فلا، لأنها من خصائص الربوبية فلا بد أن يكون فعل العبد بعد فعل الله ما شاء الله وشئت، هذا لا يجوز، لأنك جعلت مشيئة الرسول كمشيئة الله وليس كذلك. لكن طاعة الرسول إيش؟ كطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، جعل الله طاعة الرسول طاعة الله. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجزاء يوم القيامة لقوله يدخله جنات، ووجه ذلك أن إدخال الجنات ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان نعيم هذه الجنات وأن الأنهار تجري من تحتها، وأنواع هذه النار معروفة من فئات أخرى. ومن فوائدها دوام نعيم هذه الجنات لقوله خالدين فيها. وهل الخلود هنا مؤبد أو مؤقت؟ مؤبد، ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في عدة آيات من القرآن، وأجمع عليه المسلمون على أن نعيم الجنة مؤبد ولم يذكر في ذلك خلاف. وقوله نعم، ومن فوائدها أن هذا النعيم هو الربح العظيم الذي لا يماثله شيء لقوله وذلك الفوز العظيم. ونسيت أن أعرب هذه الجملة ذلك الفوز العظيم، فكيف نعربها؟ نعم لا ما تفصيل. طيب ذا اسم إشارة مبتدا، الفوز خبر مبتدا صفة للفوز. طيب لو قال قائل ذلك الفوز، الفوز بدل من أو عطف بيان أو نعت لذلك، ويكون المعنى وذلك الفوز هو العظيم، لكان صالحا، لكن المعنى الأول أحسن. المعنى الأول أن الإعراب الأول أحسن. ثم قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي، فمن ترك الواجب فقد عصى، ومن فعل المحرم فقد عصى. ونقول في قول من يعص الله ورسوله ما قلنا في قوله ومن يطع الله ورسوله، إلا أن الإعراب هنا يختلف، فإن يعصي فعل الشرط مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العلة وهي الياء. وقوله ويتعدى حدوده، يتعدى عندكم بالفتح، كيف صح الفتح مع أنها معطوفة على يعصي المجزوم؟ يعني مجزوم بحذف الألف وأصلها يتعدى. نعم. وقل يتعدى حدوده أي يتجاوزه، والمراد بالحدود هنا الأوامر أو النواهي. نعم لا إله إلا الله، يتعدى حدوده ما قلنا قبل الأوامر. نعم، ما قال من يقرب حدوده يدخله نار، قال من يتعدى حدوده أي يتجاوز ما حده أمرا، ما حده بأوامره، يدخله نارا خالدا فيها. هذه جواب الشرط. والنار معروفة هي هذه الجسم الملتهب الحار، أو نقول معروفة وكفى. نعم معروفة وكذا كما يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا.
1: نعم.
0: يدخل هنا خالدا فيها، هنا قال خالدا وهنا قال خالدين في الجنة، فهل هناك يعني نكتة يعني قصدي فائدة أو حكمة؟ الجواب نعم، لأن أهل الجنة يتنعمون باجتماع بعضهم إلى بعض، ولهذا قال خالدين فيها. أما أهل النار والعياذ بالله فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت لا يرى أحد ولا يره أحد، اللهم إلا على سبيل التقريع. فهذا هو السر والعلم عند الله في أن أهل الجنة قال لهم قال فيهم خالدين، وأهل النار قال خالدا فيها. وله عذاب مهين، يعني مع خلود مع إدخاله النار وخلوده فيها لا يبقى مستقرا أبدا، بل هو معذب عذاب إهانة، فيكون عذابا جسميا وعذابا قلبيا نفسيا، لأن العذاب الجسمي أهون من العذاب القلبي والألم القلبي. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يختن الإنسان وهو صغير، لأن ختان الصغير ليس فيه إلا الألم الجسمي، أما الكبير إذا ختن وهو كبير صار فيه ألم جسمي وألم نفسي قلبي، يفكر يفكر يقول ربما هذا الجرح نعم يزداد وربما يموت ربما وما أشبه ذلك. لكن الصغير إذا برد عليه سكت، وإذا صال عليه الوجع صاح، ولا مشيناه أو مشيناه وإن كانوا ما يستطيع يمشي سكت. المهم أن عذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب مهين، أي ذو إهانة، لأنهم يقرعون ويبخون. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن معصية الله عز وجل سبب لدخول النار، لقوله ومن يعص الله يدخله نارا خالدا فيها. وإنما قلنا سبب لأنه قد يتخلف بوجود مانع وهو عفو الله عز وجل في غير الشرك، أما الشرك فلا بد أن يدخل صاحبه النار ويخلد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وعلى هذا فنقول المعصية إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار، وليست يعني وليس دخول النار واجبا بها، إذ قد يعفى عنه، وإن كان شركا فهي سبب حتمي لا بد أن يدخل صاحبها النار ويخلد فيها. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الوصية للوارث، تحريم الوصية للوارث. كيف ذلك؟ لأنك إذا أوصيت للوارث تعديت الحدود، فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصف، وهذا تعدي الحدود. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. نعم. ما ليس سبب للخلود، هذا ينبني على قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. هل هذا الشرك عام أو مطلق؟ إن قلنا أنه عام صار الشرك الشرك ولو كان أصلا لا يغفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. كيف يمكن من الأدلة كل ما أطلق عليه الشارع اسم شرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك الأصل. نعم. أحوال الجنة غيبية إيه ورد فيه حديث يعني. ورد فيها حديث إيش؟ نعم. لا الحدود تكون في الأوامر وتكون في النواهي. تلك حدود الله هذه في الأوامر وفعل الأوامر وفعل الأوامر طاعة، لكن ربما يدل عليها قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. هذه الآية نعم تدل على هذا صحيح، هو ترك الواجب وقوم في النهي، وفعل النهي وفعل النهي ترك للواجب لأنه يجب عليك الكف. نعم ابن عباس يقول من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. نعم ايه يمكن اقول يمكن يمكن نعم. لا تؤخذ من الآية ومن يتعدى حدود الله، لأن اللي يوصي للوارث أعطاه أكثر مما فرض الله له فهو تعدى لحدود الله. نعم لابد من إيش؟ من جنة بدون فعل الواجب المحرمات. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام وأدخل الجنة؟ قال نعم. فالإنسان إذا حرم الحلال وحلل الحلال وفعل الواجب يدخل الجنة، لكن هناك أشياء قد تكون مانعا من ذلك. هل كل من فعل الواجب قام بما ينبغي بفعل الواجب؟ يكون تقصير كثير، ولهذا جاء في الحديث إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت منها نصفها أو ربعها أو عشرها. وهذا يدل على أن الإنسان قد يصلي وتكون صلاته مجزئة مسقطة للواجب لكنه لا يحصل على الثواب. قال العلماء إن قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله، إن الجمع بينهما أن نجعل الباء في قوله جزاء بما كنتم تعملون للسببية، وأن نجعل الباء في قوله لا يدخل الجنة أحد بعمله للمعاوضة والبدل. فإنه لو قول إن عملك بالثواب لأحاط الثواب العمل ولم يكن مقابلا له. ثم إن توفيق الإنسان للعمل الصالح نعمة يحتاج إلى شكر. نعم نعم إيه وهناك جنات نكرة رحيم ها؟ يقول لأن أن يشرك به فعل دخل عليه حرف مصدر فيؤول أول إشراك به، وإشراك النكرة في سياق النافي فتكون العموم، لكن في نفسي من هذا الشيء. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. نعم. نعم. ما يمنع الصوت والحنا استثنين أيضا بعد قلنا إلا إن شاء الله أو كلمة النحو. ثم نعم نعم نعم
1: ومن يعصي الله فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
0: أنت بل قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. نعم. هذه عارض هذه الآية، ولماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطيب؟ أحسن ما قيل في جواب عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه شرا لكون المقام لا يقضي هكذا، المقام يقتضي أن يفصل ويبصر، لأنه ربما تخاطب قوما بمثل هذا الخطاب فيظن أنه لا يكون غي إلا إذا كان الأمر من الله ورسوله، فلكل مقام مقال. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرا لكونه لم يستعمل الخطبة في السياق المناسب، لا لأن هذا ممنوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال هكذا. نعم. أيه.
1: من يطع الله ورسوله فقد رشد.
0: نعم.
1: حيث قال من يطع الله، قال إن النبي الذي لما أنكر عليه أنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما.
0: نعم.
1: وسكت ثم قال فقد غوى، فكأن يعصيهما صارت معقوفة على يغي.
0: بعيدة. هذا يحتاج إلى إثبات أنه سكت، هذه واحدة. ثم إن الإنسان لو سكت المتكلم قال ومن يعصيهما ثم قال فقد غوى، يعرف أن هذه مفرعة على ما قبل. نعم. إيه نعم، هذه غلط ويجب إزالتها، لأن الذي لا اي نعم هذه غلط ويجب ازالتها، لان الذي لا يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم يظن ان هذا في مستوى واحد. نعم. نعم. لا الجنة والنار ما هي مثل المحبة، الجنة والنار شيء منفصل، والخوف ما يمكن تعريفه. الله. المرأة كالرجل في العلوم الشرعية، لكن في العلوم الأخرى كالهندسة والعلوم الرياضية وما أشبه ذلك لا نرى أنها تستمر فيها، لأن هذا سوف يجبرها على أن تتوظف وتأتي غدا للأراضي المخططة للبناء لتقيسها وتمترها وما أشبه ذلك. نعم. لا الطب لا ضرورة، الطب لا بأس أن تتعلم، لأن النساء نصف الرجال بل أكثر من الرجال ويمرضنا كثيرا، احتجنا إلى النساء. نعم. نعم، يعني إذا أثنى عليه الناس فرح، لا هذا لا ينافي حسن النية.

0: الإنسان يحب أن يدفع عن نفسه ويحب أن يثني عليه الناس. وعمر رضي الله عنه لما قال ابنه عبد الله حين عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام شجرة مثلها مثل المؤمن وتنازع الناس هذه الأشجار وقع في قلبه أنها النخلة، لكن لم يتكلم لأنه صغير، فقال عمر لو أنك قلتها لكان كذا وكذا، يعني مما يفرح به. وهذا لا بأس، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وهذا أيضا ثناء الناس على الإنسان من عاجل بشرى المؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأنواع البشرى كثيرة، منها المرائي ترى للرجل، المرائي الصالحة، ومنها أن يرى أثر الطاعة على قلبه بالنور والانشراح، ومنها أن يثني الناس عليه ويكون له القبول. فأنواع البشرى كثيرة. نعم. إيه نعم، لأنه هو يريد الوصول إلى هذه الشهادة التي تؤهله للمنصب الذي يريد أن ينفع الناس به. وكثير من علوم الجامعة ما يريدها الإنسان. ها وش يفكر فيه؟ طيب نشر، طيب هذه نية خالصة. نعم. وش تقول في هذا؟ يقول رجل تعبد لله من أجل أن ينال العلم، لأن الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى كذا. نقول نعم هذه نية طيبة، والدليل على هذا أن الله يرغب في العمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة، وأنه وضع الحدود العقوبات الشرعية لفاعل المنكر، كما أن الزاني مثلا لو ترك الزنا خوفا من الله، لكن كونه يخشى الحد أيضا يؤثر على تركه أو في تركه، فلا بأس. كيف؟ طيب العلم نفسه عبادة، العلم نفسه عبادة. اللاتي بالياء،
1: شهدوا كأنهم

على

نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم. اللاتي جمع التي. نعم. ايش الفوائد؟ ما اخذناها. نعم. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من فوائد هذه الآية الكريمة تقسيم المخالف إلى عاص ومتعدى للحدود، عاص ومتعدى للحدود. فالمعصية هنا فعل المحرم، وتعدى الحدود ترك الواجب، ترك الواجب أو الغلو فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن معصية رسول الله معصية لله أو كمعصية الله، لأنه قرنها بمعصية الله بحرف يقتضي التسوية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من جمع بين الأمرين المعصية وتعدي الحدود فإنه يدخل النار، ولكن هل هو دخول أبدي أو دخول مؤقت؟ يقال حسب المعصية، لأن الله ذكر في الآية التي قبلها أن من أطاع الله ورسوله دخل الجنات، وهنا قال من عصى الله ورسوله دخل النار. فيقال الطاعة الغالبة يدخل فيها صاحبها الجنة بدون أن يدخل النار، والمعصية الغالبة يدخل فيها الغالب اللي ما فيها طاعة يدخل فيها النار والجنة. والجامع بين الطاعة والمعصية، نعم، هذا يدخل النار والجنة، لأنه وجد فيه سبب دخول الجنة والنار، فيعطى الحكم جزاء وفاقا. وعلى هذا فالعاصي معصية مطلقة والمتعدي للحدود تعديا مطلقا هذا يدخل النار ولا يدخل الجنة. والذي جمع بين المعصية والطاعة إن غلبت الطاعة لم يدخل النار، وإن غلبت المعصية دخل النار بقدر ذنبه وخرج منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الخلود في النار لقوله خالدا فيها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلود في النار مؤبد في آيات ثلاثة من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى: افتح لهم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان الله تعالى ذكر التعبيد في آيات ثلاث فإن أي قول يخالف ذلك فهو ساقط، لأن من لزوم الخلود لزوم المكان. إذا قيل هذا خالد في النار أبدا لزم أن يكون المكان الذي يخلد فيه إيش؟ مؤبد، وإلا فلا معنى للتعبيد. فالقول لبعض العلماء أنهم خالدون فيها أبدا ما دامت باقية قول ساقط لا وجه له من النظر، لأن الله صرح بالتأبيد، تأبيد الخلود، ويلزم من تأبيد الخلود في المكان أبدية المكان، وإلا لم يكن فائدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين في النار والعياذ بالله يعذبون عذابا مهينا، أي ذا إهانة، ليسوا مكرمين. فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية
وبين قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالجواب من أحد وجهين، إما أن يكون ذلك على سبيل التهكم به، وإما أن يكون هذا ليذكر حاله في الدنيا، يعني أنت العزيز الكريم في الدنيا حتى يزداد حسرة، وهو أنه كان في الدنيا عزيزا كريما والآن ذليلا مهينا. وكلا الأمرين والعياذ بالله كلا الأمرين يحصلان لهذا الذي يوجه لهذا الخطاب، يصب من فوق رأسه الحميم ثم يقال ذق فأنت العزيز الكريم. لا شك أنه سوف يرى أنه يقال له ذلك على سبيل التهكم، ثم يذكره أيضا حاله في الدنيا وأنه في الدنيا عزيز مكرم والآن وصل إلى هذا الحد من الإهانة. ثم قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. اللاتي مبتدأ وخبره جملة فاستشهدوا، وهنا يطلب لماذا اقترنت الفاء في خبر المبتدأ؟ والجواب على ذلك أنه لما كان المبتدأ اسما موصولا كان مشبها لاسم الشرط في العموم فأعطي حكمه، واقترنت الفاء بخبره. ومنه قوله النحويين في المثال المشهور الذي يأتيني فله درهم، فإنه نائب من بقولك من يأتيني فله درهم، فاسم الموصول لما أشبه الشرط في العموم صار دخول الفاء في خبره كدخول الفاء في جواب الشرط. وقولها اللاتي يأتين الفاحشة، اللاتي جمع إيش؟ جمع التي، لكنه على غير قياس، لأن هذه الأفعال هذه الأسماء غير مشتقة. وقوله يأتين الفاحشة، الفاحشة ما يستفحش شرعا وعرفا. والذي يستفحش شرعا يستفحش عرفا في أعراف المسلمين لا في أعراف غير المسلمين، وإنما قيدنا ذلك لأن الزنا فاحش شرعا وفاحش عرفا في عرف من، لكن بعرف الكفار ليس بفاحش. ومن هنا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أن هذا خاص بمن؟ بالمسلم الذي يكره الإثم ويخشى أن يطلع عليه الناس في حال إثمه، وإلا فإن الكافر لا يحوك في نفسه الإثم. طيب قول الفاحشة، ما المراد بالفاحشة هنا؟ يعني المعنى الفاحشة ما يستفحش، معناها ما يستفحش شرعا وعرفا، والمراد بها الزنا، المراد بها الزنا. ودليل ذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وعلى هذا فتكون أل للعهد، نعم للعهد الذهني، لأنه لم يذكر لكنه معروف شرعا. وإنما قررنا ذلك لرد قول من يقول كأبي مسلم خراساني قال إن المراد بها السحاق بين النساء، ولكن هذا بعيد من الصواب، ولم يستطع أحد من الصحابة والتابعين فيما نعلم. والصواب أن المراد بها الفاحشة إيش؟ الزنا، والدليل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وقوله من نسائكم، المراد بها الجنس، يعني جنس النساء سواء كانت من زوجاتنا أو من غير زوجاتنا.
وقوله من نسائكم من هذه بيان للموصول في قوله اللاتي يأتين الفاحشة. فاستشهدوا إن أربعة منكم، استشهدوا أي اطلبوا شهادة أربعة، وأربعة هنا عدد يدل على أن المعدود مذكر. بدر ما وجهه؟ لا نمش شوف بدر لعله نصف أربعة، يعني فلو جاء مرفوعا لم يكن دالا على أن المعدود مذكر. عبد الرحمن لا لأن العدد المؤنث يكون معدوده مذكرا في مدون عشرة، فتقول تسعة رجال وتسع نساء، واضح؟ طيب أربعة، وقول أربعة منكم الخطاب للمسلمين، لأن من شرط الشهادة ولا سيما في هذا الأمر العظيم أن يكون الشاهد مسلما. فإن شهدوا يعني شهدوا على فعل

الذي يقصد به ولي الأمر، ولي الأمر إما الخاص وإما العام. وقول أمسكوهن في البيوت جمع بيت، أي أمسكوها في بيتها، احبسوها لا تخرج، لأن ذلك وسيلة إلى تقليل الزنا، حيث تبقى محبوسة في بيتها لا تخرج، فتفتن الناس وتفتتن حتى يتوفاهن الموت. يتوفاهن يقبلن، يقال توفيت حقي من فلان أي قبضته. وقوله الموت يعني ملك الموت، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، ولكنه يعبر عن ذلك بالموت توسعا حتى يتوفاهن الموت. والموت هو فقد الحياة، وذلك بخروج الروح من البدن، لأن الروح بالبدن عارية متى دعيت خرجت. أو يجعل الله لهن سبيلا، أو هذه حرف عطف، ويجعل معطوفة على يتوفى فهي منصوبة. يجعل الله لهن سبيلا أي يصير لهن سبيلا أي طريقا للخلاص من هذا الإمساك. وقد جعل الله لهن سبيلا بماذا؟ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجع. فتبين بهذا أن المراد بالسبيل ما شرعه الله تعالى من حد الزاني جلدا وتغريبا أو رجما وتغريبا. ثم قال واللذان، نأخذ الواجه، نعم نفتح باب الأسئلة، هنا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان في مقابل الذين، اللاتي، تكون للذكور ولا للإناث؟ للذكور، ولكن المقابلة ليست بتامة. هنا قال اللذان وهنا قال اللاتي، فلماذا؟ قال بعض العلماء إن المراد باللذان هنا الزانية، الزاني والزانية، ولكن الزانية سبق حكمها وهي أنها تحبس في البيت، والزاني يؤذى ولا في البيت. وقال بعض العلماء المراد بهما اللوطي، يعني الفاعل والمفعول به، فاعل ومفعول به، وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أنه مأتي، لأن القابل كالفاعل، القابل الراضي كالفاعل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل أعمال قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والصحيح هذا، الصحيح أن اللذان يراد بهما اللائطان، الرجل يلوط بالرجل والعياذ بالله. ولكن يبقى نظر آخر، لماذا عبر في حق النساء باللاتي وفي حق الذكور باللذان؟ لأن فشو الزنا في النساء أكثر من فشو اللواط في الذكور، وكانوا في الجاهلية لا يعرفون اللوطية، حتى أن بعضهم يقول لولا أن الله قص علينا ما قص من نبأ قوم لوط ما كنا نتصور أن هذا يقع، لأنه من يتصور أن رجلا يرضى أن يفعل به كما يفعل المرأة؟ هذا شيء يعني مستحيل فطرة ومستحيل شرعا. فلذلك عبر

عن اللواط بأدنى ما يمكن أن يتحقق به. ما هو أدنى ما يمكن أن يتحقق به؟ اثنان، بخلاف الزنا في النساء فإنه كثير، واللذان يأتيانها منكم، يأتيانها الضمير يعود على الفاحشة، وفاحشة الرجال هي اللواط، وهي أعظم من فاحشة الزنا. والدليل على عظمتها أن لوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة، وفي الزنا قال الله عز وجل إنه كان فاحشة من الفواحش، أما هذا فقال الفاحشة لأنها والعياذ بالله مستفحشة في عقل كل إنسان. ثم إن الزنا جنسه مما يباح بالعقد، واللواط لا يباح بأي حال من الأحوال لا بعقد ولا بغيره، فكان أفحش. واللذان يأتينا منكم فآذوهما، آذوهما بماذا؟ بالسب والتعيير والضرب والإعراض على سبيل التعزير والهجر وما أشبه ذلك. المهم افعلوا ما يتأذيان به، فإن تابا وأعرض فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إن تابا مما وقع منهما وأصلح عملهما في المستقبل فأعرضوا عنهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيعرض عنه، لأن السبب ما دام موجودا فالمسبب يتبعه، فإذا زال السبب زال المسبب. إن الله كان توابا رحيما، إن الله كان توابا، توابا صيغة مبالغة، وذلك لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم، فإن الذين يتوب الله عليهم لا يحصون، وتوبته عز وجل لا تحصى، فلهذا عبر بصيغة المبالغة. والتائب من؟ توبة الله على العبد نوعان: توبة قبل فعل التوبة وتوبة بعدها. فالتوبة التي قبل فعل التوبة معناها التوفيق، لا قبل فعل التوبة معناها التوفيق للتوبة، كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوب. والتوبة التي بعد التوبة هي قبول التوبة، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. والله سبحانه وتعالى تواب بهذا المعنى وبهذا المعنى، فهو تواب أي مهيئ للتوبة في من شاء من عباده، وتواب أي قابل للتوبة، ورحيما أي ذو رحمة يوصلها إلى من شاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وفي هذه الآية شيء من الإشكال، وهو قوله كان توابا رحيما، فإن المعروف أن كان للمضي، ويفهم منها أن هذا الوصف كان فزاد، كما لو قلت كان فلان طالب علم، يعني فيما مضى. أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن كان قد يسلب منها أو قد تسلب منها الدلالة على الزمن، ويكون المراد بها تحقق الاتصاف بخبرها، وكل ما أضيف إلى الله من هذا التركيب فإن هذا هو المراد به. إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله بكل شيء محيطا، وما أشبه ذلك. المراد أنه متصف به أزلا وأبدا، ولكن أتت كان لتحقيق اتصافه بهذا الوصف. نعم. لا، بعد القدرة.
نعم، لكن هذا الحكم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. يبي يجينا إن شاء الله. أصلاً ما أخذنا الفوائد الآن. هذا شرح. نعم. إيش؟ نعم. نعم. عطاء غير مجذور. وقال في النار إن ربك فعال لما يريد. كلها قال ما دامت السماء فعال. الفرق لأنه لما كان هذا فضلا بيّن أنه فضل ممتد، ولما كان هذا عقوبة قال إن ربك فعال لما يريد، فهو فعل هذه العقوبة لأن ذلك مقتضى إرادته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة اللاتي يزنين علي عبد الله لا الإشهاد لإثبات الله. نعم تمام. ما هي السبيل التي جعلها الله لهم في حديث عبادة بن الصامت؟ نعم نعم، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا. جلد سنة أحسنت. هل يعتبر هذا من النسخ الأخ؟ إيه نعم. لماذا؟ إيه لكن لماذا؟ نعم الحكم الأول مؤقت، الحكم الأول مؤقت ليس عاما في كل وقت، فيكون قوله أمسكون البيوت بيانا لذلك. طيب قوله هو اللذان يأتيان منكم، ماذا يراد به؟ أما أو أين؟ قيل أنه الرجل يأتي الرجل. نعم بناء على الثانية. خالد ما حضرت. بناء على الثاني كيف يخرج اللذان يأتي أنا منكم؟ يعني فيها قول أن اللذان يأتي منكم يعني اللذان يزنيان،
1: يكون الرجل يؤذى فقط والمرأة تحبس وتولد.
0: تحبس حتى يأتي الله بي. حتى يتوفى الموت أجل الله لنا سبيل. نعم الرجل إذا أتى الرجل هذا وجه، هذا ما في إشكال. الإشكال على قول من يقول إن المراد باللذان يأتيان منكم هما الزانيان. محمد
2: لأنه سبق حكم الزانية فغلب التذكير.
0: طيب لماذا عبر بالجمع في النساء وبالتذكير في الرجال؟
2: لأن النساء جمع كثير،
0: الزانية في النساء أكثر منه في الرجال. فإن البغايا في الجاهلية كثيرات ومنتشرات. طيب على القول بأن المراد اللذان يأتين منكم الرجل يأتي الرجل، كيف يصح يا سلامة أن يكون المأتي آتيا؟
2: لما كان المأتي راضي كان حكمه كحكم الفاعل.
0: أحسنت. القابل كالفاعل. طيب أخذنا الفوائد أظن، ما أخذناها كلها كل الأتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة عظم الزنا وأنه من الفواحش، لأنه بالاتفاق أن المراد بذلك الزنا، والقول بأنه استحاق قول ضعيف لا يمعول عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في الزنا من شهادة 4 رجال عدول، لقوله فاستشهدوا عليهن 4، وقوله منكم الخطاب للمؤمنين والصحابة كلهم عدول، أو نقول إنه منكم خطاب للصحابة كلهم، ويحمل هذا الإطلاق على العدالة كما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الرجل أقوى في الشهادة من المرأة وأثبت، وذلك لأن الله تعالى لم يعتبر في الزنا إلا شهادة الرجال، ومنها أن الحد يدرأ بالشبهة، أن الحد يدرأ بالشبهة، وذلك لأن اشتراط أربعة رجال من أجل إثبات الشهادة، وشهادة النساء الأربع فيها شبهة بأنهن لم يضبطن، كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا شك أن الحدود تدرى بالشبهات، ولكن يبقى عندنا مناط الحكم، بمعنى ما هي الشبهة التي يدرى بها الحد. فمن العلماء من تشدد من توسع فيها حتى قال إنه لو استأجر امرأة للزنا فزنا بها فلا حد عليه، لأن استأجره إياها شبهة، كما لو استأجر بيتا يسكن به. ومن العلماء من توسط، ومنهم من شدد، والغالب أن الأقوال إذا اختلفت على ثلاثة أن الوسط هو الصحيح، هذا هو الغالب. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الزنا لقوله فإن شهدوا، ولهذا يجب أن يقول الشهود رأينا ذكره في فرجها قد أدخله فيه، كما يدخل الميل في المكحلة. فلا يكفي أن يقول الشهود رأينا رجلا على امرأة وهما عراة، ورأينا ذكره بين فخذيها، ما يكفي هذا، لا بد من التصريح بالجماع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لماعز، قال أنكتها لا تكن أو لا تكن، أو قال لا يكن. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه إنه لم يثبت حد الزنا بالشهادة إلى يومنا هذا، لم يثبت بالشهادة. لماذا؟ لأنها صعبة. طيب، فإن قال قائل هل يمكن أن نثبته بالتقاط الصورة؟ كنا نقول بذلك، لكن لما تبين لنا دبلجة المصورين قلنا لا نثبت. أتعرفون الدبلجة؟ يعني يجمعون لفقون صورة ويجعلون رجلا على امرأة قد جامعها وهو وليس الأمر كذلك. ومشكلة الدبلجة هذه نسأل الله يكفينا شرها، بدأوا يدبلجون الكلام الآن، كما قيل لي يأخذون مثلا من كلامي حرفا في كلمة من الكلمات وحرفا من كلمة أخرى وركبون بعضهم على بعض ويشون خطبة بصوتي على ما يريدونه، عرفتم؟ يجمعون حروف ثم يصوغونها كلمات على ما يريدون، والصوت صوتي ونبرات الكلام نبرات كلامي. فمشكلة حقيقة، أي إنسان يريد أن يتقول على شخص الآن يمكنه، لكن نرجو الله أن الله يجيب فيروسها لهذه الآلات، كما يهددون الآن بفيروس الكمبيوتر حتى نسلم من شرها ويسلم الناس من شرها. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن حبس المرأة في بيتها من أسباب درء الفتنة لقوله فأمسكوهن، لأن هذا نوع من العقوبة من وجه، وكف لأسباب الفتنة من وجه آخر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن البيت خير للمرأة لقوله فأمسكوهن في البيوت، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهن. ومن فوائدها أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من الخروج إلا إذا كان هناك فتنة وشر، وإلا في الأصل أنها لا تمنع من الخروج من البيت. ويؤيد هذا أن الله تعالى أوجب بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيته، فدل ذلك على أن غيرها لا يلزمها البقاء في البيت، وهو كذلك. فالبيت ينبغي أن نرغب النساء في البقاء فيه، ولكن لا نلزمهن بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية العقوبة بالحبس المؤبد، توافقون على هذا؟ أو أن للعقوبة بالحبس المؤبد أصل؟ نعم، الثاني هو الأقرب، أن للعقوبة بالحبس المؤبد أصلا في الشرع، أما أن جعل ذلك مشروعا وهو قد نسخ ففي النفس منه شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجعل لله عز وجل لقوله أو يجعل الله لهن سبيلا. والجعل نوعان، جعل شرعي وجعل كوني قدري. فمن أمثلة الجعل الشرعي قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل أي جعلا شرعيا، أما قدريا فإنه قد جعل ذلك، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة. ومثال الجعل الكوني أو أمثلة الجعل الكوني كثيرة في القرآن، مثل جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، والأمثلة كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، يعني إثبات صفة الفعل المتجدد لله. واعلم أن الفعل المضاف إلى الله نوعان، جنس ونوع، جنس ونوع وفرد، ثلاثة أنواع، جنس ونوع وفرد. أما الجنس فهو صفة أزلية أبدية، أي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا، فهو فعال في الأزل كما هو فعال في الأبد. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء القول بتسلسل الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل، لكننا لا نعلم ما تسلسل في الماضي إلا ما أخبرنا به فقط، وإلا فنحن نؤمن بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى. الثاني النوع، النوع مثل الاستواء على العرش، وهذا حادث، فإن الله لم يستوي على العرش قبل خلق العرش. أما الآحاد فكثير، كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة، والمجيء للفصل بين العباد، والنزول إلى السماء الدنيا عشية عرفة، والغضب عند وجود السبب، والرضا عند وجود سببه، والضحك عند وجود سببه، والعجب عند وجود سببه، أشياء كثيرة. وقد أثبت أهل السنة والجماعة ذلك، وأنكر هذا الأشاعرة والمعتزلة ومن سلك سبيله، وقالوا لا يمكن أن يوصف الله بصفة حدوثية أبدا، ولهذا يرون القرآن الذي بين أيدينا يرونه قديما. وعللوا هذا الحكم الفاسد صفة حدوثية أبدا، ولهذا يرون القرآن الذي بين أيدينا يرونه قديما. وعللوا هذا الحكم الفاسد فقالوا إن قيام الحوادث بالله عز وجل يقتضي أن يكون حادثا، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. ولا شك أن هذه علة عليلة بل ميتة، من قال لهم هذا؟ بل كون الحوادث تقوم بالله عز وجل وأنه يفعل ما يريد دليل على كماله وكمال حياته. ولو تصور الإنسان ربا لا يفعل وربا يفعل لكان مقتضى الفطرة أن الثاني أكمل بلا شك. فالصواب بلا شك أن أفعال الله سبحانه وتعالى كما تكون جنسا تكون نوعا وتكون فردا أحدا. ثم قال الله تعالى واللذان يأتيانه منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اللذان يأتيان، يستفاد من هذه الآية الكريمة أن اللواط له حكمان، الحكم الأول ما دلت عليه الآية والحكم الثاني ما دلت عليه السنة. أما ما دلت عليه الآية فهو أن الذي يأتي الفاحشة من الرجال يؤذى بالقول، يؤذى بالفعل، يؤذى بالهجر، يؤذى بأنواع الأذى. وكثير من الناس قد تكون أذيته أشد من ضربه وأشد من حبسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إيش؟

0: نعم. أما الحكم الثاني الثابت في السنة وهو قتل المفعول الفاعل والمفعول به، قتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولا يحمل هنا المطلق على المقيد فيقال اقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كان محصني كما هو الشأن في الزنا، وذلك لأن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون الحكم واحدا والسبب واحدا، وهنا اختلف السبب والحكم. فهناك السبب الزنا وهو فيه فرج يحل في الجملة، صح؟ متى يحل؟ بعقد النكاح الصحيح أو ملك اليمين، وهذا استباحة فرج لا يحل أبدا. كذلك أيضا هذه الفاحشة والعياذ بالله يعسر التحرز منها، بخلاف الزنا لأنها تكون بين الذكور، ومن يحبس الذكور بعضهم عن بعض ما لا يمكن حبسه، التحرز منها صعب. فإذا لم يكن لها عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمع، وإذا انتشرت في المجتمع فسد الرجال والنساء، نسأل الله العافية. لأن من عقوبة اللوط أن لا يشتهي النساء، فإذا لم يشتهي النساء بقيت النساء متعطلة وحصل الشر والفساد. والدليل أن من عقوبة اللوط أنه أن ينزع منه شهوة النساء قول لوط لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فهم لم يذروا النساء إلا لأنها سلبت شهوة النساء من نفوسهم، وإلا فإن الإنسان بفطرته يميل إلى النساء. وهذه العقوبة إذا انتشرت في المجتمع فسد رجاله ونساء وتعطلت مصالحه. فلهذا كانت الحكمة تقتضي القضاء على هذه الجرثومة الفاسدة قتل، ولا يصح أن يحمل هذا المطلق على المقيد لما علمتم من اختلاف السبب والحكم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من قال يلقيان من شاهق من أعلى مكان في البلد ثم يتبعان بالحجارة، ومنهم من قال يرجمان، ومنهم من حرق اللوطي الفاعل والمفعول به لأن عقوبتهما عظيم، لأن جريمتهما عظيمة منكرة، سماها لوط الفاحشة. وزن في كتاب الله إنه كان فاحشة، والأول أشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته، من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته. وقد صرح الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك مشروط بما إذا تاب قبل القدرة عليه، قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما لو تاب بعد القدرة فإنه لا ترفع عنه العقوبة. لكن الذي يظهر من السنة أن ما ثبت بإقرار ثم تاب فإنه يترك يتوب. ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر عنده بالزنا فأمر برجمه، فلما أذلقته الحجارة يعني أصابه مس الحجارة هرب، ولكن الصحابة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم برجمه قال لا بد من تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفذوا الرجم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فدل ذلك على أن المقر بالذنب إذا رجع إذا تاب ولو في أثناء الحد فإنه يترك يتوب الله عليه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوبة من الذنب لابد أن يقارنها إصلاح، لابد أن يقارنها إصلاح لقول فإن تاب وأصلح. ولكن كيف تكون التوبة في مثل هذا؟ قيل إن التوبة في مثل هذا أن يراود فيمتنع، أن يراود فيمتنع، عرفتم؟ يعني مثلا يقال لهذا المفعول به يعني نريد أن نفعل به، فإذا امتنع دل ذلك على توبته. ويقال للفاعل هذا يريد أن تفعل به فإذا أبى فهذا توبته، وكذلك يقال في الزانية في الزانية. لكن هذا القول قول منكر بعيد عن الصواب، لأن المراودة لا تكون إلا في حال سر، أليس كذلك؟ ما هو الواحد يعني يراود شخص أمام الناس، ستكون في حال السر. ثم إن المراود إن كان المراود أهلا للفعل يعني يتوقع منه أن يفعل فإنه قد يستجيب وحينئذ تقع الفاحشة، وإن كان المراود ليس أهلا لأن يفعل فسينتبه المراود أن هذا يريد أن يختبره فيمتنع. وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصحة، ولكن التوبة كغيرها من الذنوب، التوبة من هذا كغيرها من الذنوب. إذا عرفنا أن الرجل عزف عن هذا الشيء وصار لا يذهب إلى المجالس التي فيها هذه الفاحشة وما أشبه ذلك، عرفنا أنه تاب. ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح، فلا بد من شيء يدل على أنه تاب، وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه الفاحشة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الحكم يدور مع سببه وجودا وعدما. وجهه أنه قال إن تاب وأعرض وأصلح فأعرض عنه، إن تاب وأصلح فأعرض عنه. إذن لما زالت العلة زال الحكم، وهو كذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن إن كانت العلة منصوصا عليها فإنها إذا تخلفت فلا بد أن يتخلف الحكم، وإن كانت مستنبطة فلا ينبغي أن يتخلف الحكم بتخلفها، لأنه من الجائز أن لا تكون العلة شرعا هي هذه العلة المستنبطة فنلغي حكما من أحكام الله ثابتا بمجرد الاحتمال. أما لو نص عليها فالحكم يدور معها، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا تنجثان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فإن هذا يدل على أنه لو كان لا يحسن بهذا التناجي نعم جاء جاز، جاز ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم. وقد سبق لنا معنى التواب ولماذا جاء بصيغة المبالغة ومعنى الرحيم. ثم قال الله عز وجل وهو الدرس الجديد الليلة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة هذه مبتدأ مسبوق بأداة الحصر وهي إنما، وخبر المبتدأ قوله على الله أو قوله للذين يعملون السوء بجهالة، تمن هذا أو هذا. وقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، السوء يعني العمل السيء كالمنكرات، فعل المحظورات أو ترك الواجبات، ولكنه قيدها بقوله بجهالة، بجهالة. والمراد بالجهالة هنا السفاهة وليست الجهل، لأن فاعل السوء بجهل معذور لا ذنب عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن المراد بالجهالة هنا السفاهة، ومنه قول الشاعر الأول: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ثم يتوبون من قريب، يعني ثم إذا فعلوا، إذا عملوا السوء بجهالة تابوا إلى الله من قريب. والقريب هنا ما كان قبل الموت، فإذا تابوا قبل الموت تاب الله عليه. ولكن سيأتينا في الفوائد أنه يجب، تجب التوبة فورا. ثم يتوبون من قريب، يتوبون بمعنى يرجعون إلى الله، وذلك بترك ما قاموا به من السوء أو فعل ما تركوه من الواجب. فأولئك يتوب الله عليهم، هذه الجملة باعتبار ما قبلها تأكيد، لأن هذا الحكم مفهوم من قوله إنما التوبة على الله، ولكنه أكد ما التزم به عز وجل على نفسه بقوله فأولئك يتوب الله عليهم، وأشار إليهم بأولئك مع أنهم باعتبار الحديث عنهم في محل القرب. والقريب يشرع إليه بإيش؟ نعم بهؤلاء، لكن هنا قال أولئك، أشار إليهم بإشارة البعيد، إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة. يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، رحمك الله، أي ذا علم وحكم وحكمة. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا التعريف يخرج الجهلين جميعا، الجهل البسيط والجهل المركب، لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك مطلقا، والجهل المركب فيه إدراك الشيء على غير ما هو عليه. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، نعم، أي معروف، لأن الذي ما جزم ما أدركه. طيب، وبالنسبة لعلم الله عز وجل علم كامل شامل، كامل أي أنه لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون حين قال: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يجهل ولا ينسى ما علمه. وهو كذلك شامل. قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد بين الله تعالى علمه في كتابه أحيانا بالإجمال والعموم وأحيانا بالتفصيل. ففي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا تفصيل. وقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت والله يعلم ذلك، أيضا فيه شيء من التفصيل. وأما الإجمال فكثير في القرآن. والعلم أشمل من القدرة وأوسع، لأنه يتعلق بكل شيء حتى في الممتنع، بخلاف القدرة فإنها شاملة لكل شيء، لكن ما كان مستحيلا فليس بشيء في النسبة في القدرة. أما العلم فيشمل حتى المستحيل. ألم تروا إلى قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فإن تعدد الآلهة ممتنع مستحيل، ومع ذلك أخبر الله أنه لو كان لكانت نتيجته كذا وكذا. وقول حكيما مشتق من الحكم والحكمة، من الحكم والحكمة، فهو حاكم ومحكم. حاكم إذا جعلناه مشتق من الحكم، ومحكم إذا جعلناه مشتق من الحكمة. وأظن جاء وقت الأسئلة. نعم، إيش؟ نعم، لا في هذا نظر، لأن الرسول ما قال: هل لا تركتموه يأتي إلي فيتوب، أو قال: يأتوب فيتوب الله عليه، يعني تركتموه بلا حد وهو يصلح حاله في المستقبل. فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد هو، ولهذا قال: أريد أن تطهرني. والتوبة الثانية بإصلاح حاله. نعم، هذا في قطاع الطريق، في قطاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينة، ولأن قطاع الطريق عمله متعدي. نعم، صحيح. لا، ما دام دل الدليل على الاستثناء نأخذ به، ولا هذا هو الأصل. نعم، صحيح. وقد جاء في صحيح البخاري ان علي رضي الله عنه رجم شراح الميدانية يوم الخميس، جلد يوم الخميس ورجمه يوم الجمعة، فلما سئل قال: جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسوله، وعلي له سنة مثل العيش، هل نفعل مثل ما فعل علي؟ علي له سنة متبعة، ولكنها بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه. لا في هذا نظر، لأن الرسول ما قال: هل لا تركتموه يأتي إلي فيتوب، أو قال يتوب فيتوب الله عليه، يعني تركتموه بلا حد وهو يصلح حاله في المستقبل. فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد هو، ولهذا قال أريد أن تطهرني، والتوبة الثانية بإصلاح حاله. نعم، هذا في قطاع الطريق، في قطاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينة، ولأن قطاع الطريق عمله متعدي. نعم صحيح. لا، ما دام دل الدليل على الاستثناء نأخذ به، ولا هذا هو الأصل. نعم. صحيح.
1: وقد جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه رجم شراح المدانيه يوم الخميس، جلد يوم الخميس ورجمه يوم الجمعه، فلما سئل قال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنه رسوله. وعلي بن مسلم رده العين، هل نفعل مثل ما فعل علي؟
0: علي له سنه متبعه، ولكنها بعد سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه، لأن لنا أن نقول ورجمناها بكتاب الله، فإن عمر صرح وهو على المنبر بأن الرجم ثابت بكتاب الله، آية من آيات الله قرأناها، ويقول قرأناها وحفظناها ووعيناها وطبقناها، يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. صحيح، هذا من باب الاجتهاد من علي رضي الله عنه، لكنه اجتهاد خالفه النص. نعم نعم، هكذا قال العلماء. نعم نعم صحيح، هو ما رأى إلا هذا، ولهذا هو يرى ربا الفضل جائز، يراه جائزا، حتى حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرجع. نعم، بس هذا حصل نسبي، يعني حصل عنده نوعان، إضافي نسبي وحقيقي، يعني ما أنت بالنسبة لعلم الغيب وما والنفع والضر إلا بشير. نعم نعم.
1: علموا ذلك،
0: نعم،
1: ثم قدر عليهم،
0: نعم،
1: ثم تابوا قبل، ثم يتوبون قبل
0: أن يعني يقام عليهم الحد. نعم، لا، هذه أهون إشكالا ممن قالوا له الرجوع عن إقراره. الآن المشهور من المذهب واللي عليه عمل القضاة أنه متى رجع عن إقراره وجب الكف عنه، حتى في أثناء الحد، حتى لو أنه أقر إقرارا واضحا مفصلا، قال إنه زنى بامرأة اسمها فلانة في هذه الحجرة في الليلة الفلانية، وأنه أولا أتى بشاهي وحليب وانبسطه إياها. نعم هي نعم، لو كل شيء فصل وحاكم عليه القاضي بأن يرجم أو يجلد، وفي أثناء ذلك قال أبدا أنا راجع عن إقرار، يقول خلاص يروح. لكن هذا في الحقيقة، هذا هو الذي قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال لو أننا قبلنا رجوع المقر عما يوجب الحد ما ثبت حد في الدنيا. كل إنسان يقدر، لا سيما في الوقت الحاضر اللي ما عندهم الناس، ما عندهم ذمم. نعم، لا يرفع عنه الحد مرة، قول ضعيف هذا، لا ضعيف، لا لا ضعيف، ضعيف جدا. لا لا، إلى تاب نترك، إلى تاب يعرف أن الرجل صادق، لكن إذا رجع عن إقراره هذا يلعب. رجل يجي يكلف القاضي ويكتب إقراره ويشتهر أو ما يشتهر، ثم يجي وهونت. نعم، كيف قرينه؟ هو مقر، هل إذن معناه أن الرجل عقل مختل؟ نعم عبد الله. نعم نعم. إيه معنى رفع الحكم؟
1: ليس النسخ.
0: لا لا ما هو النسخ المصطلح عليه. نعم. ها؟ لأنه إيش؟ نعم. بلى بلى. لكن ماذا يقولون؟ يقولون يقول محدث إنزال. مشكلة باب المجاز هذا فتح علينا باب كثيرة. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى التزم بنفسه أن يتوب، فمن الذي التزم الله أن يتوب عليه؟ محمد. أحسنت. طيب ذكرنا أن التوبة نوعان، نعم، ما الدليل؟ هذه قبول التوبة، نعم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب ما معنى قوله السوء بجهالة؟ بجهالة أي بغير علم، السفاهة. طيب لماذا نحملها على السفاهة دون الجهل الذي هو ضد العلم؟ أحسنت، لأن من عمل سوءا بجهل فلا ذنب عليه أصلا. طيب هل لديك دليل أو شاهد جيد على أن الجهل يأتي بمعنى السفاهة من كلام العرب؟ نعم شاهد من كلام العرب، ما هو دليل، شاهد. نعم أحسنت. ما المراد بقوله من قريب سليم؟ ما المراد بقوله من قريب؟ يعني قبل الموت. ختم الله الآية بقوله عليما حكيما، مع أن المتوقع أن يقول توابا رحيما، فما هي الحكمة؟
2: لأنه عليم بكل ما وقع من التوبة ومن فعل السيئات.
0: إيه بس العلم والحكمة هل تناسب التوبة؟ توبة قل ربما ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
2: التواب الرحيم
0: ماذا
2: قبل هذه؟
0: وين؟
2: هو قبل.
0: فإن تاب وأصلح. إيه هذه في مسألة خاصة. نعم خالد. وتكون وضع في محلها. تمام، لأن سيأتي حال لا تقبل فيها التوبة، فناسب أن يبين أن توبته على هؤلاء مبنية على علم وحكمة. طيب الآن ذكرت، إن كنت لم أذكره من قبل فالآن ذكرت، وإن كنت ذكرته ونسيته فنشكو إلى الله نسيانك. طيب نحن نتكلم دائما عن الحكيم ونقول انه ماخوذ من الحكم والحكمه، فكم انواع احكام الله؟ ابا الحسن، انواع احكام الله
3: ثلاثه
0: طيب حكم كوني شرعي، هاتي مثالا على الحكم الكوني. لا يعني آية فيها لفظ حكم يراد به الحكم الكوني. خالد

يعني المثال يخص الحكم الشرعي. بندر هنا ذكر أحكاما في النساء التي يأتين من الكفار مؤمنات في سورة الامتحان. طيب حسن. وذكرنا أيضا أنه مأخوذ من الحكمة أو من الإحكام، وهو إتقان الشيء، وأن الحكمة نوعان. يحيى طيب ما معنى الأول؟ نعم نعم تمام، يعني وضع الشيء على ما هو عليه هذا حكمة، وكون الغاية منه كذا وكذا هذا أيضا حكمة أخرى. تمام، تكلمنا على الآية هذه فوائدها أظن. طيب من فوائد الآية الكريمة إنما التوبة على الله بيان فضل الله عز وجل على عباده بإيجابه التوبة على نفسه. إنما التوبة على الله. ومن فوائدها أن لله أن يوجب على نفسه ما شاء، وليس للعباد أن يوجب عليه شيئا، لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن له أن يوجب على نفسه ما شاء، وله أن يحرم على نفسه ما شاء. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حرم على نفسه الظلم. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا إلزام وفرض. ومن هذه الآية إنما التوبة على الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل عامل سوء فإنما يعمله بجهالة وسفه، والسفه ضد الرشد، فمن عمل سيئا فقد فقد منه الرشد. ومن فوائدها أن الرشد يختلف باختلاف مواضعه، فالرشد في المال إحسان التصرف فيه، والرشد في الولاية معرفة ما يجب لها للولاية، إن كانت ولاية السلطان وإمارة فلها رشد معين، إن كانت ولاية نكاح فالرشد في الولي أن يعرف الكفء، كفء المرأة ومصالح النكاح، إن كان رشد في معاملة الناس فكذلك أيضا له رشد يخصه. ويجمع هذا كله إحسان التصرف، إحسان التصرف فيما يتصرف فيه هذا هو الرشد، وضده إساءة التصرف. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على المبادرة بالتوبة لقوله ثم يتوبون من قريب، بل وجوب المبادرة بالتوبة، وجوب المبادرة بالتوبة. ووجهه أن المراد بالقرب هنا الموت، والموت ليس معلوما وقته، وإذا كان كذلك كانت المبادرة بالتوبة إيش واجبة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وهو كذلك الواجب المبادرة بالتوبة، ولأن الإنسان إذا أصر على المعصية فإنه يقسو قلبه، وتكون هذه الصغيرة ولو من صغار الذنوب تكون كبيرة. ولهذا ذكر بعض العلماء أن التهاون بالمعصي والاستمرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة، فإذا فعل الإنسان صغيرة تهاونا بالله وبأوامر الله صارت كبيرة لما قام بقلبه من إيش التهاون بها. بل وقال وإذا فعل الكبيرة مع شدة تعظيمه لله عز وجل وخوفه منه

0: وخجله منه، لكن سولت له نفسه أن يفعلها، فإن ذلك يجعلها صغيرة، يجعلها صغيرة. والرجل الذي كان يضرب في الخمر لما لعنه أحد الصحابة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يحب الله ورسوله. فالإنسان العاصي قد يقوم بقلبه من هيبة الله وإجلاله وتعظيمه ما يجعله عند فعل المعصية خجلا من الله، مستحيا منه، فتنقلب الكبيرة صغيرة بما قارنها من خوف الله وتعظيمه وأجلاله، لأن الحسنات يذبن السيئات. والعكس بالعكس، قد يتهاون الإنسان بأمر الله ويعصي الله معصية صغيرة لكنه متهاون غير مبال بعظمة الله، فهذا تكون هذه الصغيرة كبيرة لما قام بقلبه من التهاون في حق الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة قبول الله للتوبة إذا تاب الإنسان من قريب، لقوله: فأولئك يتوب الله عليهم. ومن فوائدها حكمة لله والحكم أيضا المفهومة من قوله: وكان الله عليما حكيما. وقد بينا في التفسير أن علم الله تعالى واسع شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله، وهما إيش؟ العليم والحكيم. طيب، ثم قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. هنا قال ليست التوبة ولم يقل على الله، لأن هذه التوبة منتفية شرعا، منتفية شرعا، فهي ليست حقيقية. ليست التوبة للذين يعملون السيئات. السيئات يحتمل أن يراد بها الجنس وهو الأظهر، أو الجمع لأنه ظاهر اللفظ. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. هؤلاء لا توبة لهم، لأن توبتهم توبة ضرورة كالمكره على العمل، والمكره على العمل لا حكم لعمله، كما هو معروف بأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم بكفره. كذلك هذا الذي تاب بعد أن أيس من الدنيا وأيقن أنه راحل، فإن هذه التوبة لا تنفع. حتى إذا حضر أحد الموت قال: إني تبت الآن. الآن عندما شاهد الموت يتوب، أي توبة صادقة لشخص علم أنه قد فارق الدنيا. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم من بعض الوجوه: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر. تأمل البقاء لصحتك، صحيح يستبعد الموت، وتخشى الفقر لأنه شحيح. ولا تمهل، يعني تأخر، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. من فلان اللي كان له؟ الوارث. وهذا يقع كثيرا، إذا أيس الإنسان من حياته ذهب يوصي: أوصيت بكذا بأعمال البر، بالصدق على الفقراء، طبع الكتب، بناء المساجد. قبل 10 أيام ما توصي، لأنه الآن أيس من حياته وعلم أنه مفارق لا محالة. قال: ولا الذين يموتون وهم كفار. ها؟ قال نبتان: ولا الذين يموتون، الواو حرف عطف ولا زائد للتوكيد، والذين معطوف على قوله للذين يعملون. يعني وليست التوبة أيضا للذين يموتون وهم كفار. الذين يتوبون وهم كفار لا توبة لهم. وظاهر الآية مشكل، لأن من مات انقطع عمله، فكيف يكون؟ كيف يقول ولا الذين يموتون وهم كفار؟ نقول المراد بذلك ندمهم يوم القيامة، حيث يندمون ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فتوبة الكافر بعد الموت يراد بها ندمه الذي يظهره يوم القيامة، فإن ذلك لا ينفع لأن وقت العمل انتهى، ما بقي إلا وقت الجزاء فلا تنفعه. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أولئك المشار إليه الكفار الذين ماتوا على الكفر، أعد الله لهم عذابا أليما. أما من مات على ما دون الكفر فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإعداد النار إنما هو للكافرين، أما العصاة فقد يعفى عنهم ولا يدخل النار أبدا. في هذه الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى أو نعم أحسن ما نعد لأن قد ننسى، من فوائد هذه الآية الكريمة أن التوبة تنقطع باحتضار المرء أي بحضور الموت، لقوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومن فوائدها أن المحتضر لا حكم لقوله، لا حكم لقوله، هكذا أو نقول لا حكم لقوله الذي يستعتب به لأنه في هذه الحال ليس وقت استعتاب، أما لو قال قولا آخر فإنه يعتبر. الجواب الأول، المحتضر لا عبرة بقوله لأنه غير كامل الشعور، غير كامل الشعور فلا يعتبر بقوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط لصحة التوبة أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الموت، وحينئذ يحسن بنا أن نأتي على شروط التوبة، وقد تتبعناها فوجدناها خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يكون الحامل له على التوبة إلا محبة الله والقرب إليه والخوف من عذابه، لا لينال شيئا من الدنيا أو يدفع عنه مذمة في الدنيا، إنما يحمل على التوبة الإخلاص لله عز وجل. الثاني الندم، الندم على ما فعل من الذنب، فإن تاب بلا ندم فتوبته إما فاسدة لعدم تمام شروطها أو ناقصة جدا. وقد أورد بعض العلماء على هذه الشرط إشكالا، وهو أن الندم انفعال والإنسان لا يفعل، يفعل ولا ينفعل، كيف يندم؟ والجواب عن ذلك سهل جدا، الندم أن يشعر بنفسه أنه أساء فيحزن ويتمنى أن لم يكن فعل ذلك، هذا هو الندم المراد به، وهذا شيء ممكن، هذا شيء ممكن. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الانفعال قد يملكه الإنسان، فقال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، مع أن الغضب انفعال إذا وجد سبب وثار الإنسان ما يستطيع، لكن مع ذلك يمكن أن يملك نفسه. فكذلك أيضا بعث الانفعال ممكن، فتهدئة فعل ممكن وبعثه أيضا ممكن. الشرط الثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع فتوبته كاذبة، وهو إلى الاستهزاء بالله أقرب منه إلى تعظيم الله. كيف يقول إنه تائب من شرب الخمر وهو مدمن عليه؟ كيف يقول إنه تائب من الربا وهو مصر عليه؟ هذا استهزاء بالله عز وجل. لو أنك أتيت ملك من الملوك قلت أنا تائب، أنا تائب ما أسبك ولا أقول بك شيء، نعم، لكنه من حين ما يجد غفلة من الملك ولو بتكريم من إلى جنبه يقول ولو بالإشارة، هذا ملك لا خير فيه. هل يكون هذا توبة؟ أبدا، ما هو توبة. فكيف بملك الملوك عز وجل؟ كيف تتوب من الله إلى الله من ذنب أنت مصر عليه؟ هذا لا يمكن. طيب، فإذا قال القائل نرى بعض الناس يقول وإذا كان الذنب حقا لآدمي فلا بد من إيصاله إليه، قلنا هذا الشرط لا يخرج عما قلنا وهو الإقلاع، إقلاع عن الذنب. إذا كان ذنبك حقا لآدمي وأصررت على إضاعة هذا الحق فأنت لم تقلع عن الذنب. فإن كان حق الآدمي، إن كان مالا فأعطه إياه، إن كان دما فأعطه إياه، إن كان عرضا فاستحلله منه. طيب، إذا كان مالا وقد مات الذي ظلمته فيه فماذا أصنع؟ ابحث عن ورثته. فإن لم تجد وتعذر عليك فتصدق به، وحينئذ تتصدق به عن الورثة أو عن الميت. سلطان، الميت مات، إذا مات الميت ينتقل حقه إلى من؟ إماله إلى الورثة، فأنت تصدق به عن الورثة مع الاستغفار من ظلم الميت، مع الاستغفار من ظلم الميت. ولذلك لو أنك أديته إلى الورثة، أديت هذا المال إلى الورثة، فإنك لم تتوب توبة تامة حتى تستغفر الله للميت، لأنك حقيقة حلت بينه وبين ماله. طيب، إذا كان الحق دما، مثل أن يكون الرجل قد دعس شخصا وهرب خوفا من السلطة ثم ندم وتاب، فماذا يصنع؟ نعم، يذهب إلى أوليائه ويقول هذا الذي حصل. وكذلك لو قتله عمدا وندم يذهب إلى أوليائه ويقول قتلت صاحبكم عمدا. إذا كان غيبة، يعني عرضا، يعني قد ظلم شخصا في عرضه، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء لا بد أن يستحله، يذهب إليه ويقول إني اغتبتك فحللني. وهذه المسألة اعترض عليها بعض العلماء وقال إنه إذا ذهب يقول له إني اغتبتك فحللني ربما تأخذه العزة بالإثم ويقول لا، ولكن يجب التفصيل، وهو أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته وجب عليك أن تستحله. أما إذا لم يعلم ولا تخشى أن يعلم فإنه يكفي أن تستغفر له، على ما جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له، فتستغفر له وتذكره بخير في المجالس الذي كنت اغتبته فيه فيها. طيب الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما تاب منه. طيب فإن كان تاب ندم وأقلع لكن في قلبه أنه لو تمكن من فعل الشيء مرة ثانية فعل، فهذا لم تصح توبته لأنه لم يعزم على أن لا يعود، بل لا بد أن يعزم على أن لا يعود. فإن كان يحدث نفسه بأنه يعني لو حصل له هذا الذنب لعاد إليه فإنه لم يتم. ويجب أن تعرف الفرق بين قولنا العزم على أن لا يعود أو شرط أن لا يعود. هذا ليس بشرط أن لا يعود، الشرط أن يعزم أن لا يعود، والفرق بينهما ظاهر. لأنك إذا قلت يشترط العزم على أن لا يعود وعزم أن لا يعود ثم سولت له نفسه بعد ذلك فعاد، فإن التوبة الأولى صحيحة. لكن لو قلت يشترط أن لا يعود فإنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غير صحيحة. ولكن العلماء يقولون يشترط أن يعزم لا يعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل من التائب. فإن كانت في وقت لا تقبل منه كما لو حضر الأجل أو خرج طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا تاب الإنسان عند طلوع الشمس من مغربها أو عند حلول الأجل لم تقبل منه. وهذا فرعون لما أدركه الغرق أسلم بل آمن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، لكنه لم يصرح باسم الله وإنما قال آمنت به بنو إسرائيل مبالغة في التذلل واتباعه لبني إسرائيل بعدما كان إيش مستعلياً عليهم، مستعلياً عليهم متكبراً عليهم، الآن صار تابعاً لهم. إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، المسلمين لله. فقيل لهم الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نسأل الله أن يمن عليكم بالتوبة قبل حل الأجل. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لقبول التوبة أن ينزع عن جميع المعاصي أو لا يشترط؟ أقول اختلفوا. أنت من الذين يقول لا يشترط، فمنهم من قال يشترط أن ينزع عن جميع المعاصي، وأن من تاب من الزنا وهو يرابي فإن توبته من الزنا لا تقبل، لأن التوبة الحقيقية هي التي تملأ قلب العبد خشية لله وتعظيما لله. والذي يتوب من ذنب وهو مصر على الآخر لا يتحقق في حقه ذلك. ومنهم من فصل وقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنه لا تقبل توبته، وإن كان من غير جنسه فإنها تقبل. مثال ذلك لو تاب من النظر إلى النساء، النظر المحرم، ولكنه يلمس النساء لمسا محرما، فهنا الجنس واحد فلا تقبل توبته من النظر لأنه يمارس جنسه، فالنفس إذن متعلقة بهذا الجنس ولم تقلع عنها. أما إذا كان من غير جنسه ف فلا بأس، فلا ويزني أو يشرب الخمر فتوبته من الربا صحيحة مقبولة. ولو تاب من شرب الخمر وهو مصر على الزنا فتوبته منه مقبولة. والصحيح أن التوبة من الذنب تقبل مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق عن التائب وصف التوابين الوصف المطلق، وإنما هو تائب توبة مقيدة بإيش؟ بهذا الذنب المعين. فالوصف المطلق للتائبين لا يستحق، لكن وصفه بالتوبة من هذا الذنب وهو وصف مقيد يثبت له، لأن هذا هو العدل، والله عز وجل أمر بالعدل والقسط، وهو سبحانه وتعالى أهل العدل والقسط. وهذا القول هو الصحيح. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما تكلم على هذه المسألة قال: وبعد، فإن هذه المسألة لها غور بعيد، يعني أنها ليست بالأمر الهين الذي تلقى أحكامه على اللسان، لأن لها تعلقا بالقلوب، والقلوب حساسة كالكرة على سطح الماء تهتز لا يمسكها شيء. فالمسألة دقيقة لها غور عظيم. وأصل التوبة تعظيم عز وجل وإجلاله والخشية منه والخوف منه، فإذا تحقق للإنسان هذا هانت عليه التوبة، وأما مع عدم ذلك فالتوبة عليه صعبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. نعم نعم. هذا أورد السؤال، يقول: إذا كانت التوبة لا تنفع عند حضور الأجل، فما عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاجز لك بها عند الله؟ والجواب على ذلك أن هذه قضية عين، فكما أن أبا طالب ينتفع بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دون غير من الكافرين، فقد ينتفع بإسلامه دون غيره من التائبين في هذا الحال. هذه واحدة. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجزم بأنها تنفعه. ماذا قال؟ وحاج. والمحاج قد تقبل حجة وقد لا تقبل. فإذا كان هذا الحديث لا يدل على أنها تقبل جزما، فإنه من المتشابه الذي يحمل على المحكم، وأن التوبة في هذه الحال لا تقبل. نعم. لا، الجهل لا يسمى جهالة، الجهل لا يسمى جهالة. نحن نجيب على هذا بجوابين. الجواب الأول سبق، وأن العامل للسوء بجهل الذي هو ضد العلم العلم لا يؤخذ به أصلا، فلا تلزم التوبة منه. والوجه الثاني أن الجهالة لا تطلق على الجهل الذي هو ضد العلم، بل هي بمعنى السفاهة. نعم. نعم، هذه قضية عين، ولا ندري هل ان اليهودي هذا قد حضر الأجل انه قريب منه. نعم. اي لا لا لا ينفع حتى ندم المؤمنين، لان التوبة اذا كانت تنقطع بحضور الأجل فما بعدهم من باب أولى. نعم.
1: سلام الله إليكم. الآن بعض الفساق اللي يشربون الخمر ويرابون يقول منها، لا توبة
0: من
1: الله وخشية منه وإعظامه،
0: نعم،
1: فهل يصابون بالفسق باستمرارهم على ما هم عليه ولم
0: يعرفوا منكر ظاهرا؟ نعم. سمعتم؟ يقول من الناس الذين يرابون أو يشربون الخمر أو يزنون قد يتركون هذا الشيء لا توبة إلى الله ولكن مللا منه، فهل يوصفون بالفسق؟ نقول أما هم فساق وأما ظاهرا فلا، لأن نحن لا نحكم إلا بالظاهر حتى وإن وجدت قرينة. صف يا جماعة. والدليل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك فلما أدركه قال للمشرك لا إله إلا الله فقتله متأولا، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال له قتلته بعد أن قال لا إله؟ قال نعم. قال قتلته؟ قال نعم. قال ما تفعل بلا إله الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما زال يكرر عليه قتلته بعد أن قال لا إله الله، حتى قال تمنيت أني كن أسلمت بعد. نحن الآن نوافق أسامة على إيش؟ على أن رجل قالها تعوذا كما قال أسامة، قالها تعوذا من القتل، لكن مع ذلك لم يجعل دينه مانعة من الحكم بالظاهر. ليس إيش؟ هي توبة إذا كان صادقا، ليس التوبة.
2: كيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا
0: غليظا. الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فوائد وليست التوبة، خدت اثنين. طيب، قال الله تعالى: وليست التوبة للذين عملوا السيئات إني تبت الآن. من فوائد هذه الآية، نعم، قوله طيب أن لو تاب يوم القيامة لم ينفعه توبته، لقوله وللذين يموتون وهم كفار. ومن فوائدها وجوب المبادرة بالتوبة، لأن الله علق قبولها على أمد لا يعلم، فإذا كان كذلك وجب بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أعد للكافرين الذين يموتون على الكفر لمن. ومن فوائدها بطلان قول من يقول إن أهل النار يتكيفون بها فلا يضرهم حرها، لأن الله قال عذابا أليما، ولو كان الأمر كما ذكروا. ثم قال تقدم يا عبد الله، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى آخر. سبق لنا أن الخطاب إذا ابتدأ بالنداء فإنه دليل على أهميته والعناية به، وسبق لنا أنه إذا صدر بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا كان دليلا على أن امتثاله من يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى آخره. سبق لنا أن الخطاب إذا ابتدأ بالنداء فإنه دليل على أهميته والعناية به، وسبق لنا أنه إذا صدر بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا كان دليلا على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته وسبق لنا أيضا أن فيه دليلا على اتخاذ الأسلوب المغري بالشيء يعني الحاث على الشيء بقول كأنه يغريهم على قبول ما سيوجه إليهم، لأن الوصف إذا ذكر على وجه يهيج الإنسان كان هذا إغراء به، كما تقول يا أيها الكريم لا تبخل على الضيف، يا أيها الرجل لا تغلبك النساء، فإن هذا يوجب الإنسان أن يأخذه الحماس حتى يمتثل. يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل تاء كره، ونفي الحل يقتضي التحريم، والمحلل والمحرم هو الله عز وجل، ولهذا نعبر بالتحريم وأحيانا بنفي الحل. ففي هذه الآية قال لا يحل، وسيأتي بعدها بآيات التصريح بالتحريم في قوله حرمت عليكم. يقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها يعني كرها عليهن، بحيث لا يرضين بذلك وأنتم تجبرونهن على هذا الميراث. الميراث هل معناه أنهم يرثونهن كما يرثون المال، بمعنى أنهم يسترقونهن، أو أنهم يخلفون أزواجهن فيهن دون تملك؟ ثاني، لأنهم ليسوا يرثون النساء كما يرثون المال، بل يرثون النساء أي يخلفون أزواجهن فيهن، فسماه الله ميراثا من خلف غيره في شيء فهو وارث له. قال الله تعالى إنا نحن نرث الأرض من عليها، مع أنه عز وجل مالك لها من قبل ومالك لمن عليها، أنه يفني من عليها ويبقى هو سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن زكريا هب لي من لدنك وليا يرثني، أي يخلفني في قومي في العلم والنبوة، وليس يرثه ميراث مال، وذلك لأن الأنبياء يرثون. نعم، الأنبياء لا يورثون. طيب، إذن لا ترث، لا يحل لكم أن ترثوا تخلفوا أزواجهن فيهن كرها. طيب، وقوله كرها هذا القيد، وإذا كان لبيان الواقع فلا يدل على أنهن لو رضين أن يخلفهم، أن يخلف الرجال أزواجهن فإن ذلك جائز، لأن هذا لا يجوز إلا بعقد نكاح شرع، وذلك أنهم كانوا إذا مات الرجل جاء ورثته من بعده ومنعوا المرأة أن تتزوج، هم، وإذا كانوا من بني عمه اختارها أحدهم فتزوجها قهرا عليها وعدوان، فلهذا نهى الله عنه، قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وعلى هذا فيكون القيد بيانا للواقع، وما كان بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يحل أن اختيارا. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذه مسألة أخرى تشابه ما سبق. لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن حقوقهن، فتلجئوهن إلى تذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وهذا يقع كثيرا من بعض الأزواج الظلمة، يعضل زوجته فيمنعه. فإذا ضاقت به ذرعا اضطرت إلى أن تفتدي نفسها منه بمال. أخذا لما أعطاها من قبل، إما الكل وإما البعض. وقول لا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، لو قال قائل لو عضلها ليأخذ كل ما أعطاها فيدخل في النهي، لأنه من باب أن يأتين بفاحشة مبينة، وفي قراءة مبينة، يعني إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فلكم. وما هي الفاحشة المبينة؟ الفاحشة المبينة فيها أقوال، قيل إنها فإذا زنت فله أن يعضلها من أجل أن تفتدي منه، لأن الإنسان زانية ولا تطيب نفسه أن يطلقها هكذا فيذهب ماله، فله في هذه الحال أن ويمنع حقها من أجل أن تخالف تفتدي أو تفتدي نفسها منه. المراد بالفاحشة المبينة بذاءة اللسان، أن تكون سليطة اللسان عليه وعلى أهله وعلى، فإن ذلك مستفحش عرفا. فإذا حصل من المرأة هذا فله أن يعضلها حتى تفتدي منه. وقيل المراد سوء العشرة، سوء العشرة بحيث يعطيه حقه على وجه الرضا والانبساط والانشراح. إذا دعاها إلى فراشه وتتعصر ويحمر وجهها ويصفر ولا تجيب، إذا أمهرها بحاجة لهذه الحاجة التي يجب عليها أن تبذلها، فهذا من الفاحشة المبينة. وهذا الأخير يشمل النوعين القولين قبله، لأنه لا شك من سوء العشرة أن تخدع المرأة زوجها فتزني والعياذ بالله، ولا شك أيضا أن من سوء العشرة بذاءة اللسان وطول اللسان. فعليه يكون المعتمد أن المراد بالفاحشة المبينة إيش؟ سوء العشرة بأي شيء يكون، سواء ما استفحش شرعا كالزنا أو عرفا، مع أن الزنا يستفحش عرفا وشرعا. وعاشروهن بالمعروف، هذه جملة ثالثة، عاشروهن أي النساء بالمعروف أي بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع. والمعاشرة مفاعلة تكون من الجانبين، لأن الغالب أن الفعل الذي يكون مصدره مفاعلة أنه واقع من الجانبين، هذا الغالب. أهد مجاهدة، قاتل مقاتلة، ياسر مياسرة، عاسر معاسرة، عاشر معاشرة. وقد لا يكون من الجانبين كسافرة، فإن هذا السفر لا يكون إلا من واحد. طيب، عاشروهن بالمعروف أي ليعاشر كل منكم الآخر بالمعروف، أي بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع. انتبه، بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع، فإن كان مما يتعارفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا يجوز، ليس بالمعروف بل هو منكر. طيب، هل المراد أن ترى بالقول والفعل والبذل؟ بالقول بأن يلين القول له وتلين القول له القول له، وبالفعل الخدمة وما أشبهها، وبالبذل بذل النفقات من كسوة وطعام وشراب ومسكن وقضاء دين. ما تقول؟ لا، لا يلزمه قضاء دينها ولا يلزمها قضاء دينه، اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه، فإن استدانت لنفقة واجبة عليه وجب عليه قضاء هذا الدين لأنه لازم له. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قد يكره الإنسان الزوجة فلا يعاشرها بالمعروف، لأنه من طبيعة الإنسان أنه إذا كره شيئا لا ينقاد له ولا يفرح به، فيقول الله عز وجل إن كرهتموهن لسوء أخلاقهن أو لغير ذلك فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا إشارة إلى أننا نصبر، إلى أن نصبر عليهن، يعني فاصبروا إن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا تتوقعون. ومن الخير أن يقدر الله بينهما ولدا صالحا، فإن هذا من أعظم الخيرات. ومن الخير أيضا أن يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال وصفات يرضاها، وحينئذ يطمئن إليها ويعيش معها عيشة حميدة. في هذه الآية يقول الله عز وجل، في هذه الآية من الفوائد: أولا تحريم إرث النساء على وجه يكرهن كما يجري في الجاهلية بقوله لا يحل لكم. ومن فوائدها أيضا أن نفي الحل يراد به التحريم، يراد به التحريم، وذلك لأن نفي الشيء إثبات لضده. ومن فوائدها أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس، لكنه مقيد بإيش؟ برضا الشرع، مقيد برضا الشرع. فلو تزوج، لو تزوج بعد موت ابن عمه زوجة ابن عمه فإن ذلك لا بأس به، ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاها وبعقد شرعي زوجة أخيه لا بأس، ولو تزوج زوجة جده فلا بأس. محرمة؟ طيب إذن الجد ليس أخاً، الجد وهما مر علينا بالميراث. نعم، على غير القول الراجح. تمام. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم عضل المرأة بغير حق لتفتدي نفسها، لقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ومن فوائدها وهي محل الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاه، لقوله ببعض، ولكن قد يناقش في هذه الفائدة فيقال إن الله نهى عن العضل ليذهب ببعض ما أتاها لبيان أن العضل لأخذ شيء منها ولو قل حرام، وليس به التعرض لما إذا أخذ أكثر وقل. وقد سبق لنا في تفسير سورة البقرة خلاف العلماء في هذا، هل يجوز للإنسان في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها أو لا يجوز؟ وبينا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز والتحريم والكرامة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز، بل تنويع الخطاب لقوله في الأول: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي الثاني: ولا تعضلوهن. هذا إذا جعلنا لا ناهية، إذا جعلنا لا ناهية، فإن جعلناها نافية بالتوكيد وجعلنا تقدير الآية ولا أن تعضلوهن لتذهبوا، صار الكلام على نسق واحد. صح؟ لا محتملة، لأن تكون لا ناهية وتعضلوهن ثم بلا الناهية، وأن تكون لا الواو حرف عطف ولا زائدة للتوكيد، وتعضلوهن معطوفة على قوله أن ترث النساء، يعني ولا أن تعذلوهن. فإن كان الأول ففيه اختلاف في الأسلوب، وإن كان الثاني فالأسلوب على نسق واحد. ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع الأسلوب والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك. نعم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المرأة أن الصداقة للمرأة، لقوله نعم آتيتموهن أي أعطيتموهن، وهو كذلك وقد مر علينا في أول السورة ما هو واضح جدا بأن الصداقة حق للمرأة في قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة فالأمر إليها فيما لو أسقطت عن زوجها بعض المهر أو كل المهر، ولا اعتراض لأحد عليها. وأيضا لا يحل لأحد أن يأخذ من المهر شيئا، لا اختيارا ولا غصبا، إلا بعد أن يتم العقد وتملك الزوجة مهرها، فلها حينئذ أن تتبرع بما شاءت لمن شاءت إذا كانت أهلا للتبرع. كذا. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن سوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتفتدي نفسها. من أين تؤخذ؟ من قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني فلكم أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما تدمون. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب معاشرة المرأة بالمعروف، من قوله وعاشروهن بالمعروف. ومنها من فوائدها أيضا اعتبار العرف في إحالة الحكم إليه بقوله بالمعروف. وقد أحال الله تعالى إلى العرف في مواضع متعددة، مثل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولكن هذا المعروف الذي هو العرف لا يعتمد ولا يرجع إليه إذا كان مخالفا لمعروف الشرع، لأن الشرع محكم وحاكم على العادة. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره، فإن العاقبة قد تكون حميدة، بقوله فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة فالعلة عامة، كثيرا ما يكره الإنسان الشيء ويجعل الله سبحانه وتعالى عاقبته حميدة نافعة له، وهذا أمر مشاهد محسوس. وقد تكون أن العاقبة غير حميدة، لكن الغالب أن وعد الله يتحقق. فإن قال قائل عسى هنا هل هي للتحقق أو للرجع؟ نعم، قال العلماء عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، يعني إذا قال الله عسى فهي واجب، فالأمر واجب يقع. قالوا ومن ذلك قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا، وذلك لأن الرجاء في حقه عز وجل غير وارد، إذ أنه هو المتصرف المدبر، والرجاء إنما يكون ممن لا يملك الشيء فيرجوه من غيره. وعلى هذا فتكون الآية وعدا من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه واحتسابا لثواب الله بأن يجعل الله فيها خيرا كثيرا فإنه يتحقق له هذا الوعد. فإن تخلف هذا الوعد فلوجود إيش؟ لوجود مانع، وإلا فإن وعد الله حق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وصف الله عز وجل بالجعل. من أين تؤخذ؟ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد بينا فيما مضى أن الجعل كوني وإيش وشرعي، وأكثر ما في القرآن الكوني أو الشرعي، الكوني أكثر ما في القرآن جعله الكوني، من الشرعي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، مع أن هذا يحتمل أن يكون جعلا كونيا. ومن ذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما جعلها شرعا وإن كان جعلها قدرا. وكذلك قوله أو يجعل الله لهن سبيلا الذي مرت علينا قريبا. قال ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيه، لقوله فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فأثبت الله الكراهة شرطا وتحقيقا. ولا شك أن هذا وارد، أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم، ولكنه مأمور إذا وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب كرهته. إذا كان لأمر شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول فتزول الكراهة، وإذا كان لغير أمر بل مجرد كراهة كما يقع فعليه أن يعالج نفسه عن هذا الداء، لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله. فإذا كان كذلك ووجد أنه يكره هذا الرجل كراهة يعني عادية، ما هو لخلل في دينه أو خلقه، فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه. فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله

0: ما يرجع أن يعضي لها لتبتدي. نعم. نعم. الرجل ما أراد أن يعضلها لأنه جرى اللعان بينهما وانتهى أمره. إيه ما يحصل الرجل ماله لأنه ليس مجرد زناها ماله، لو أنها صبرت على عضله ولم تهتم ما يقال ترجع يرجع بماله، لكن هو إذا عضلها لم تصبر فتفتدي. نعم. إيه نعم ما يرجع ماله، يعضلها لتفتدي، وقد لا تفتدي. لا قد لا تفتدي، لأن إذا قلنا إن الزنا سبب موجب لرجوعه بماله صار مجرد الزنا يرجع بماله. أما إذا قلنا إنها لا إنها يعضلها من أجل أن تضيق به درعا فتفتدي، فنقول ربما تصبر عليه ولا هم. نعم. نعم. إيش
1: تكون
0: ظاهرة، إذا
1: مثلا أنكرها هذا الأخ على أخي هذه
0: الصفات، يعني يرد عليه بشيء قد يزيد هذا الكراهة، يقول ليس بها أو تتهمني أو تتهمني، قد يكون فيه صفات خفية تظهر، يعني ما يجب الكراهة له، أو يجب أن يكون في قلب الأخ لأخي شيء. نعم.
1: كيف يعالج
0: الإنسان
1: هذا الأمر؟
0: إذا كان أمرا شرعيا كرهه الأمر الشرعي لابد أن ينبه عليه، إلا إذا كان هذا الأمر الشرعي مما يسوء فيه الاجتهاد وخالفه فيه من أجل اجتهاده فهذا لا وجه للكراهة، ولا لا تكره على هذا الشيء.
1: الأمور كسر ما
0: أشبه الله. لا أمور كسر
1: يسير الرياء قد يضر بعض الرياء
0: ما تعلم، لأن الرياء محله القلب، ولا يجوز أن تتهم أحدا بأنه مرائي، لأن اتهام المؤمن بالمراءة من خلق المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافق يلمز إن تصدق الغني بكثير قال هذا مرائي، وإن جاء بقليل قال هذا بخيل. فهم يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. ومسألة النيات يا أخواني ترى ما هي هينة، يعني لا يجوز أن تحكم على شخص أنه نوى شيئا محذورا لأن خطره. وأنا قلت يعني أكثر من مرة نتعرض إلى قضية من؟ لا قضية أسامة بن زيد حين لاحق المشرك بالسيف، فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قالها تعوذا كما نظن نحن أيضا، فضربه بالسيف فقتله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، لكنه قال تعوذا. ثم جعل يكرر أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهو يقول قالها تعوذ. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، مع أن ظاهر الحال إيش أنه قال تعوذ، لأن هارب الرجل هارب، لو كان يعني مخلصا ولا نذي عنه لو وقف وقال لا إله إلا الله من أصل. ومع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنيت أني قتلت وأنا كافر لأجل إذا تبت من الكفر إيش غفر لي ما قد سلف. نعم. نعم.

0: لا هو الزنا لا شك انه اشد يعني ما اشد شيء. لكن ما يستفحش شرعا او عرفا هذه الفاحشه، والزنا لا شك انه اعظمها. لكن اذا كانت بديئه اللسان وخصنا عليها 70,000 نعم. اما نعم لو كان الصداق مثل الصدق الاولين نعم ريال ولا كبده خروف ولا ما اشبه ذلك كان لا باس. هنا نعم لا لا لا يعني تفعلوا بالمعروف بالمعروف مو بكل شيء. لا المسألة التجمل لا هذا عاد ربما نقول يجب عليها، لكن مسألة انه بيقول تعالى حفر بئر ما لازم. نعم اي نعم، يعني بمعنى ان تكون هذه سوء العشرة بينة واضحة، وهذه لا تكون الا بالتكرار. يعني ليش؟ لان المرأة قد تكون في ساعة من الساعات ضيق صدرها ضائق لسبب خارجي ولا تحسن العشرة مع الزوج. ها كيف؟ إلا لا في كل موضع بحسب.
1: بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن

0: سبيلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مر علينا أن الله نهى عن عادة كانوا يعتادونها في الجاهلية بالنسبة للنساء. يرثون النساء، كيف إرثهم للنساء؟ نعم، الوارث. نعم، تزوجها أو حبسها ليزوجها بني عمه أو ما أشبه ذلك. طيب، قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما يتتمون. عبد الله، ما معنى الآية؟ ايش معنى العضل؟ ها؟ لا لا، العضل يعني المنع. طيب، لا تعضلوا حقوقهن لتضيقوا عليهن فيفتين أنفسهن بمال. نعم، ما المراد بالفاحشة البينة بندر؟ نعم، يشمل ما قبل. إذن يجمعها سوء العشرة ومن الزنا، والزنا من سوء العشرة لأنه خيانة للزوج. طيب، قوله عاشروهن بالمعروف، أقيل ايش معنى عاشروهن؟ تبادلوا العشرة. والمعاشرة المصاحبة والمقارنة، المعنى تبادلوا معهن العشرة بالمعروف. ما المراد بالمعروف الأخ؟ هنا ما عرفه الشرع أقره، وكذلك ما عرفه العرف إلا أن يخالف الشرع. طيب، مر علينا أنه يجوز للإنسان أن يكره الشخص ولو كان مسلما. طيب، هذه الكراهة هل كراهة دينية ولا كراهة طبيعية؟ كراهة طبيعية، كما يكره الإنسان نوع من الطعام مثلا. طيب، ما هو الذي وعد الله به من الخير الكثير يا داود؟ يا ابن داود، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما هو الخير؟ هل أحد من السلف ذكر نوعه؟ بأولاد صالحين، تأتي له بأولاد صالحين. نعم، طيب، أخذنا فوائدها أظن كلها. الإعراب إيش؟ نعم نعم، بالعدل نتكلم. طيب، هل في الآية ما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يصبر على الزوجة وأن لا يتعجل في طلاقها؟ منين نعرف أن الأفضل أن يبقيها؟ لكن ألا يجوز أن نقول أن يكون المعنى إن كرهتموهن وطلقتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لهذا المطلق؟ وهي طيب كرهها وطلقها وتزوجت آخر وأتت من الآخر بأولاد صالحين ونفع الله بهم. أي فيه في نفس المرأة نفس المرأة طلقها وتزوج واحد. نعم اي نعم، لكن ألا يقول قائل فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لنفس المراه تزوج انسان يكون خيرا منها؟ لماذا؟ عاشروهن. نعم، هذه يدعى عن المخاطب الأزواج. فإن كرهتموهن ولم تعاشروهن بالمعروف فاصبروا. ولهذا قدرنا في التفسير أن التقدير فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ذكرنا أن الجعل من الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا. يا عبيد الله، هل عندك من دليل على هذا؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لكن لو قال لك قائل هذا جعل كوني. يعني إذن ما جعل الله كونا من بحيرة؟ لا، ما هو في السنة. نعم، بس هذا نفى. قال ما جعل الله
0: شرعا،
1: ما جعل الله شرعا، لكن لو قال لك قائل ما جعل الله قدرا؟ نعم، لماذا؟
0: إذا هو لم يكن شيء كيف يمكن؟ شيء ما ظن لا يمكن.
1: صح، يقول هو مجعول. في الجاهلية عندهم البحيرة والسائبة والحام والوصيلة، فهو مجعول قدرا. طيب، الجعل القدري محمد مثاله. يا محمد، رجل عنده من الفهم ما ليس عندكم. ما أحفظ آية هذا لفظها هو الذي يجعلكم الليل والنهار. تحفظون آية هذا لفظها؟ ما أحفظ آية بهذا اللفظ وجعل الليل سباتا. وجعل النار معاشا. طيب، جعلنا هذا جعل كوني، بارك الله. ما الفرق بين الجعل الكوني والشرعي؟ عبد الرحمن رئيس، يحيى. هذا واحد،
0: ولا بد من وقوعه.
1: والشرعي
0: الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، ولا يكون الا فيما يحبه.
1: المجهول يكون محبوبا الى الله، والمنفي يكون مكروها الى الله، مثل ما جعل الله من بحيره. ثم قال الله عز وجل في درس الليله ان شاء الله: وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إن أردتم يعني اخترتم، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار. وقول استبدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة. وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن الأولى أو الثانية، إحداهن الآية مبهمة، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى، يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون آية عامة لهذا ولهذا. وقول آتيتم بمد الهمزة، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إن أردتم يعني اخترتم، الإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار. وقول استبدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة. وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن الأولى أو الثانية، إحداهن الآية مبهمة، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى، يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون آية عامة لهذا ولهذا. وقول آتيتم بمد الهمزة بمعنى أعطيتم، أما قصر الهمزة أتيتم فهو بمعنى جئتم. وآتيتم إحداهن قنطارا، آتيتم بمعنى أعطيتم تنصب مفعولين، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وفي هذه الآية المفعول الأول إحداهن والثاني قنطارا. فإذا قال قائل ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتدأ ولا خبر؟ قلنا العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتدأ والخبر، وإن لم يصح فليس أصلهما المبتدأ والخبر. فهنا لو قال هن قنطار يصح؟ لا يصح. نعم. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ألف هذه رابطة للجواب، وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه طلب، لا تأخذ ولا ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل. وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء، ونظم في ذلك بيت من الشعر ينشده لنا. نعم. اسمية طلبية وبجامد وبلن وبما وبلن وبالتنفيس قاصر. عبد الله تمام. هنا فلا تأخذوا من باب إيش طلبية، فلا تأخذوا منه أي مما آتتموهن شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تعم القليل والكثير، لا تأخذوا منه شيئا. لماذا؟ لأن لها المهر بما استحل من فرجها كما سيأتي في الآية التي بعدها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا كما سيأتي في الفوائد. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني فالله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئا وينكر عليهم. وقوله بهتانا أي كذبا لأنكم لم تستحقوه، وقوله إثما مبينا أي عقوبة أو معصية بينة واضحة. فمبين هنا بمعنى بين، وإن كانت من الرباعي لأن أبان الرباعي يجوز أن يكون لازما ومتعديا. فإذا قلت يا زكي ها نريد مثال للازم ومثال للمتعدي، هنا هذا مش متعدي ولا لازم؟ تعدي. أبان المدرس المسألة، ومن اللازم حجاج أي بان وظهر. طيب هنا وإثما مبينا من أبان اللازم أو المتعدي؟ من أبان اللازم أي إثما بينا. ثم قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ كيف هذه استفهام للتعجب والإنكار، وقوله وقد أفضى بعضكم، الجملة هنا في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض أي انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، نعم أخذنا فيها أشكال، النون عندي ليس فيها ألف، النون ما فيها ألف، ما قال وأخذنا منكم، نعم لأن النون هنا نون النسوة وليس ضمير متكلم، لو كان ضمير متكلم لكان وأخذنا. طيب أخذنا أي النسوة منكم ميثاقا غليظا، وهنا في أشكال من جهة أن ما سبقه إما مفرد وإما مثنى، فكيف عاد الضمير جمعا لما سبق؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن ما سبق من المفرد أو المثنى يراد به الجنس، يراد به الجنس، وإذا أريد به الجنس صح أن يجمع باعتبار الجنس. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق العهد، والغليظ المشدد أو الشديد، أي أخذنا منكم ميثاقا غليظا وذلك بعقد النكاح، فإن عقد النكاح يستلزم أنه متى ملك العوض ملك المعوض. فأنت لما ملكت البضع واستحللت منها ما لا يستحله إلا الزوج وجب لها المهر الذي هو العوض، وهو عهد ميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود. أشد ما يكون من العقود وأخطر ما يكون من العقود هو عقد النكاح، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة كثبوت المحرمية ولحوق النسب ووجوب النفقة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. ولهذا احتاط له الشارع أو احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره، فلا بد فيه من ولي لا تستقل به المرأة بنفسها، مع أن بيع مالها ولو كثر إيش تستقل به إذا كانت مكلفة رشيدة. ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم، وعقد البيع لا يجب فيه الشهادة. ولا بد فيه من الخلو من الموانع، وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لكن يأتم، أما هذا فلا. ثم عند التحلل منه وفسخه، هل هو كغير من العقود متى شاء فسخ؟ لا، لا بد من قيود، لا يفسخه في حيض ولا يفسخه في طهر جامع فيه. ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثار كالعدة وغيرها، إذن فهو أخطر إيش العقود، ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا. في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة فوائد. نعم كيف في هاتين الآيتين فوائد، منها جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلا عن الأولى، بقوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة جواز كثرة المهر بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه 1000 مثقال من الذهب، وقيل إن المثقال ملء جلد القنطار، وقيل إن القنطار ملء جلد ثور من الذهب، هذا كثير. فهل نقول إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر، أو نقول إن هذا من باب المبالغة، يعني لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا ولو قليلا؟ نعم، الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال لا يزيد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال، فقامت امرأة قالت يا أمير المؤمنين كيف هذا والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال امرأة أفقه منك يا عمر، وفي لفظ أصابت امرأة وأخطأ عمر، فعدل عن قوله. فإن صحت هذه القصة فإن قوله قنطارا لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لها، وإنما يراد به الكثرة والحقيقية. نعم، والأصل أنه يجوز أن يزاد في المهر ولو بلغ قناطير، لأنه عقد بين متعاقدين لا بد فيه من الرضا، فإذا لم ترضى الزوجة وأولياؤها إلا بكثير فالأمر إليهم. ولكن هل يقال إن الأفضل عدم المغالاة في المهور؟ الجواب نعم، يقال هكذا، الأصل عدم المغالاة، الأفضل عدم المغالاة في المهور، وكلما خف المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة. وأضرب لكم مثلا بسيطا، إذا كان المهر قليلا ولم يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقه سواء بفداء أو بغير فداء، إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئا يسيرا، وإن لم يطلب الفداء وقال المسألة بسيطة فارقها وانتهى منها. لكن لو أنه أنفق عليها شيئا كثيرا قالوا لا نرضى إلا بشيء كثير، ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل، ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كانت سببا لهذا؟ يكرهها، يقول هذا الذي أدت إلى لحوق الدين علي. ثم إذا لم يرد الله التوفيق بينهما ما لا يسهل عليها أن يطلقها إلا بأن ترد إليه مهرة وهي قد أنفقت المهر وراح يمينا وشمالا، فيصعب عليها جدا أن تدرك ذلك. ولهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة، ولهذا جاء في الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قل، بقوله فلا تأخذوا منه شيئا وشيء، وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير. ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئا فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيدة، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار الشديد على من أخذ شيئا من مهر امرأته لا بغير رضاه، لقوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرا مما يريد التنفير عنه، بقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من المتعاقدين إلى ما كان عليه، فالمرأة ترجع بمهرها والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين، لقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذا الإفضاء معروف إفضاء سري، ولهذا كان الذي يفضي السر فيما بينه وبين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العقود عهود، بقوله وأخذ منكم ميثاقا غليظا، ولا شك أن العقود عهود، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وتحت قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة؟ ثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الشروط التي تشترط في العقود هي من أوصاف العقود، من أوصاف العقود، فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة. وعلى هذا يتفرع على هذا التقرير أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقود، لكن مستثنى من ذلك ما منع الشرع منه، فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به، مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه، فهذا شرط باطل لا يصح، أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علنا. ومثل أن يشترط البائع على المشتري، مشتري الأمة، أن يطأها لمدة شهر، فإن هذا الشرط باطل. باطل لماذا؟ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري، فيطأها البائع لو اشترط أن يطأ وليست ملكا له، ويكون وطئه زنا. طيب، فإن اشترط البائع، بائع الأمة، أن تخدمه لمدة شهر مثلا فلا بأس، لأن الخدمة يجوز من ملك اليمين وغيره. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلظ عقد النكاح، وأنه عقد يجب أن يهتم به، لقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني اضبطوها. اضبطوها بإيش؟ بالحساب. لكن لماذا لم يقل بالحساب؟ لأن من عادتهم أن يضبط الشيء بالحصى، بالحصى، إذا جاء القوم وجدهم أخذ حصى بعددهم من أجل الضبط. وعلى هذا جاء قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثر. كيف أكثر منهم حصى؟ كثرة الحصى فيها فائدة؟ ها؟ إيه نعم، الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة، ولهذا قال: وإنما العزة للكاثر، يعني لمن يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة. طيب، إذن نقول إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته، وأنه يجب أن يعتنى به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه، حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمد عقباها. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. عبد الله، لا، الوارث من باب أولى. أبدا ليس له أي حق. نعم، يحرم ما حق مال الزوجة. إذا إيش؟ نعم. ثم إذا رأى أنه قد توفق مع المرأة أعطاها الباقي 40,000. يعني المهر يقدر ب 40,000 مثلا، والمقدم منه 10 طيب ورضوا ب10 رضوا ب10 خل ما لهم غير هذا لكن لو أجل أمهم أقول هذا المهر 10,000 ريال ما قبل إلى إيه قال ما نزوجك إلا 40 إن وجدت ولا ندور غيرك خلا نعم لا لا ما أثبت ما أثبت إلا بالدخول أو الخلوة لا لا يقول وقد أفضى بعضهم إلى بعض هي مكون من شيئين أفضى وأخذنا الإفضى كما قلت لك إن هذا تدل على الأمر سري أي ما في شك الخلوة إفضى نعم مر علينا يا ياسر لا ما تم شيء قلنا أن الإنسان حر له أن أقول لا أخلعها إلا ب1000 وهو معطيها 500 ما في معنى نعم عبد الله أحسن تمام هذا لا يعارض ما قلنا أقول لا يعارض ما ما قلنا لأن شرط الأب شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر إذا ملكت المهر ودخل في المكيال يأخذ منه أما أن يشترط ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز نعم إيش أي نعم هي تعلم ان هذا حرام ولا ما تعلم
2: ثانيه
1: اي نعم لان اذا علمت ان هذا حرام فهي آثمة وليس لها حق الخيار فيما اذا لم يطلقها الزوج عرفت اجبني أقول إذا كانت تعلم أن سؤالها طلاق زوجتها حرام زوجتي حرام فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا عرفت وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة ولا يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي فلها الخيار إذا كانت جاهلة لا الخيار لأنه فات شرطه عرفت وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله الخيار إذا فات غرضه وهي فوت غرضها إذا بقت الزوجة الأولى معه لا يا ابن الحلال إنه فيما بعد إذا كانت جاهلة حين الشرط فلا الخيار لا الخيار لها الخيار نعم ايش لا يقال هذا خلاف السنه خلاف الافضل نعم وهذه المفاسد غير مقصوده بالحقيقه ربما يعني يصلح الله بينهما ويقول هذه تسوى المهر الذي أنا أعطيتها 1000 مرة بعض الأحيان تكون موفقة تكون نكاح موفق يقول هذه لو بغت مني الدنيا كلها أعطيتها
3: شيخ الثاني الشرط طرف الأولى وكانت عالية نقول أنها آثمة وليس لها
1: نعم
3: نقول أنا لا أريد زوجا إذا لم تجدها
1: ويتعلم من حرام إذا قالت لا أريدك زوجا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضرب. كلمة أنت تعلمين هذا شرط محرم وليس بجائز، كيف ذا؟ هذا ما له فسخ، تلزم بالمجيء إليه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. صلة هذه الآية بما قبلها واضحة، لأنه قال و يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. ومن جملة النساء، من جملة النساء زوجات الآباء التي يخلفها الأب بعد موته. فبين الله عز وجل أن زوجات الآباء حرام لا تحل، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ما نكح، النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد، يطلق على العقد لأنه يقع على أجنبية، وهو إذا وقع على أجنبية فالمراد به العقد. أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوضع. فإذا قيل نكح زوجته فهو الوطء، وإذا قيل نكح بنت فلان فهو العقد. ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة، وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال حتى تنكح زوجا غيره، فهل المراد بالنكاح هنا العقد أو أن المراد به الجماع؟ الثاني، لأن هناك قرينة تدل على ذلك وهو قوله حتى تنكح زوجا غيره، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا بعقد، ولهذا لا بد أن يكون عقده صحيحا حتى تتحقق الزوجية. أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقد، مثل قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقوله ما نكح آباؤكم، بناء على ما قررناه يكون المراد بما نكح الآباء العقد، أي بما عقدوا عليهن، سواء حصل الدخول أم لم يحصل، وسواء حصل الوطء أم لم يحصل. وقوله آباؤكم جمع أب، وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الأجداد، وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل الأم. وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة، بخلاف الإرث والنفقات، فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجداد من جهة الأم، لكن في باب النكاح يدخل، وذلك لأنه يكتفى فيه بأدنى ملابسة. أرأيتم الرضاع مثلا؟ الرضاع يحرم في النكاح، لكنه لا يوجب أي شيء من مما يوجبه النسب من نفقة أو تحمل دية أو صلة أو غير ذلك. إذن آباء المراد بهم من؟ الآباء الأدنون والأعلون، من قبل الأب ومن قبل الأم. وقول من النساء هذه بيان لما الموصولة، وذلك أن ما الموصولة وكذلك أسماء الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان، فيأتي في الغالب البيان بعدها مصدرا بمن. من النساء إلا ما قد سلف، إلا هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء، فهي بمعنى لكن. فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع. ويعبر آخرون بأن إلا هنا بمعنى لكن وليس في استثناء أصلا. قال لأن الاستثناء لا بد أن يكون المستثنى منه قد دخل في لا بد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى منه ثم أخرج. والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك. وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل إلا بمعنى لكن، ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن بعض. وقوله إلا ما قد سلف أي لكن ما مضى، فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم فيه الإثم. فإن قال قائل ما قد سلف لن يلحقهم الإثم فيه لأن الحكم لم يقرر بعد، فكيف استدرك وقال إلا ما قد سلف؟ فالجواب والعلم عند الله عز وجل أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لئلا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم، ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرا. فكأنه قال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء وقد عفى الله عما سلف، وقد عفى الله عما سلف، ليتطمئن النفوس. وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان، بل يجب فسخه والتفريق بين الإنسان والزوجة التي هي زوجة أبيه، لأن هذا التحريم باقي لم يزل وصفه. وسيأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على فوائد تفصيل ذلك. ثم قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله لا تنكحوا، أي إن نكاحكم. والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. فقول إنه أي نكاحكم، أي نكاحكم ما نكح آباؤكم كان فاحشة. والآن كان فاحشة، والآن فعلى هذا تكون كان هنا مسلوبة الزمان، جاءت لتحقق هذا، لأن كان إذا سلبت الزمان صارت التحقيق. إذن نقول هذه كقوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، ليس المعنى كان فيما مضى، ولكن ثبت ثبوتا قطعيا أنه غفور رحيم. هنا نقول كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ثبت فحشه. وقوله فاحشة أي في نفسه، ومقتا أي عند الله. فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه، تستفحشه العقول والشرع، وهو أيضا مقت، والمقت أشد البغض كما قال أهل العلم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر بغضا. فالمقت أشد البغض. وساء سبيلا، ساء فعل ماضي من أنواع الأفعال الشتوية، الشتوية نعم يعني الجامد، هو جامد في في في سياقه على هذا الوجه، على أنه إنشاء يكون جامدا. وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفا، كما قال تعالى ليسوءوا وجوهكم. يسوء هذه مصدر إلى مضارع ساء، فساء إذا كان المقصود بها إنشاء الذم صارت فعلا جامدا، وإذا كان المقصود بها ضد ما يسر صارت متصرفة. فلا بد من قيد، إذا أردت أن تقول إنساء فعل جامد لا بد أن تقول إذا كان المقصود بها إنشاء الذم. وقول سبيلا أي طريقا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح الآباء بوصفين ذميمين، أولا أنه فاحش، بل بثلاثة أوصاف، أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيء. نعم، في هذه الآية فوائد. نعم، لا في اللي قبلها أوضح. نعم، هنا لكن ما فيها إشارة إلى الإرث، ولا نعم الهم يصدق على أن يهم بنكاح زوجة أبيها وغيرها. نعم، لا، ليس بينك وبين المرضع نساء أو رحم، ليس بينكما رحم حتى تجب الصلة. نعم.

نعم. طلقها فارقها. نعم. هنا ربما تسوء العشرة بينهما. ذكرنا هذا. قلنا رب هنا ربما تسوء العشرة بينهما. فيريد أن يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة. لا لها معنى. كيف؟ ليش ما؟ ليش ما له معنى؟ أبداً، لأن الله لو كان الأولى لصرح الله به. فإذا قال إحداهن لولا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما جاء التعبير بهذا. نعم. وش يقولون في هذا؟ يقول هل ابن الزنا تثبت له المحرمية كلمة الشرعي؟ نعم. اي نعم له من جهة الأب أيضا. لو فرضنا بنت زاني ما يجوز يتزوجها. نعم، لأن كما قلنا لكم التحريم في النكاح بأدنى ملابسة.

0: اقصر مكيف اقصر ولا سكر
1: فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من
0: أبنائكم الذين

سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما المراد بالنكاح في قوله ولا تنكحوا؟ يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤه بالعقد. قوله ما نكح آباؤكم، ما هذه إعرابها؟ اسمه يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم بالعقد. طيب قوله ما نكح آباؤكم، ما هذه إعرابها؟ اسم موصول بمعنى الذي. لو أورد علينا مورد إشكالا وهو أن ما لغير العاقل، فكيف قال من؟ فكيف قال ما والمراد بها من؟ نعم تكثير. لا خالد، نقول قال الله في هذه السورة فانكحوا إيش ما طاب لكم النساء. طيب إنما تأتي بمعنى من لسي

0: إذا كان ملاحظ الوصف، لأن الغالب أن الإنسان يتزوج المرأة لوصفها. طيب، قوله تعالى آباؤكم، هل هم الأدنون أم مطلقا؟ الأخ إيه أنت الأدنون ولا الأدنون والأعلون؟ الأدنون أو الأدنون والأعلون؟ الأعلون دون الأدنون، الأدنين. أحسنت. إذن هذا وهذا، الأدنى والأعلى. طيب، هل المراد من كان من جهة الأب، أباؤكم من جهة الأب أو مطلقا؟ من جهة الأب والأم، من جهة الأب. وأما من جهة الأم، قد هذه لا تأتي عندنا عموما، يعني جده من جهة أمه إذا تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوجها. كيف؟ ماذا تقول؟ إذن آباؤكم هنا تشمل الآباء من جهة الأب والآباء من جهة الأم، كذا؟ طيب، طيب يا هداية الله، ما الفرق بين آباء هنا وآباء في قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع؟
1: بين هذا وبين هنا يعني يكفي أثناء ملابس.
0: نعم.
1: وهناك لابد منه أن جد صحيحة.
0: نعم.
1: يعني إذا أدلى بأنسى فهو محجوب.
0: تمام.
1: وهنا لا،
0: يعني لأن باب النكاح يكفي فيه أدنى ملابسة، بدليل التحريم بالرضاع مثلا، تحريم بالمصاهرة. تمام. طيب، ما معنى قوله إلا ما قد سلف؟ زكي. نعم نعم. وأيهما أصح؟ الثاني، الثاني أصح. فإذا قال أورد إيراء مورد على هذا، كيف يأتي حرف بدل حرف؟ عبيد الله، موجود في اللغة العربية، مثل في بمعنى أعلى وفي بمعنى الباء، يأتي مثل دخلت النار امرأة فيه هرة، فيه للظرفية. بمعنى الباء. طيب، المهم أن هذا وارد في اللغة العربية، يعني تعاور الحروف بعضها مع بعض، هذا وارد. ما معنى قوله ما سلف، ما قد سلف؟ عبد المنان، سلف، سلف ما أريد، مضى في متى؟ يعني في الجاهلية. طيب، ما وجه الاستثناء هنا أو الاستدراك يا خالد؟ إلا ما قد سلف، لأن ما قد سلف معفون عنه ولا يمكن يرجع، فما وجه الاستدراك؟ لا، السؤال ما وجه قوله إلا ما قد سلف؟ طيب، ما هذا معروف أنه معفون عنه، كل اللي في الجاهلية معفون عنه، لأن ما تقرر الشرع. نعم، فيلحقهم حرج في ذلك، لأن هذا مستقبح، مستقبح حتى في النفوس السليمة. نعم، عندك شيء؟ اي نعم. طيب هذا معنى ما قال الشيخ، المعنى انه لعظمه وقبحه حتى لا يبقى في النفس حرج مما مضى. طيب قوله فاحشه ومقتا، معنى المقت؟ نعم. وساء سبيلا مصطفى، ما معنى ساء سبيلا؟ نعم اي طريق. نعم اي تمام. ساء هنا يا عبد الله هل هي جامده او متصرفه؟ جامده. نعم. طيب هل لك دليل في أنها تتصرف إذا كانت بمعنى الإساءة أو شاهد من القرآن؟ لا. ها؟ إن تصبك حسنة تتوم، حسنة تسوم. طيب بارك الله فيك. نأخذ فوائد الآية.
2: الجاهلية.
0: نعم.
2: الفرق
0: يا سيدي
2: يعني ما كان قبل نزول
0: الآية
2: قبل الجاهلية.
0: إلى أنه الظاهر ما فعل بعد الإسلام، ولهذا كل العلماء يعبرون بالجاهلية.
2: يعني ما وجد بعد الإسلام.
0: الظاهر ما وجد، لأن العلماء يعبرون ما سلف الجاهلية. نعم. نقول من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون، لقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ومن فوائدها أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا، لقوله إلا ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي ينكح ما نكح أباؤه من النساء عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ومن فوائدها حل من زنى بها أبوه، حل من زنى بها أبوه، من أين يؤخذ؟ ما نكح أباؤه، والزنا ليس نكاحا، خلافا للمشهور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب ولو بزنا حرام على الابن، فإن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ولا يصح قياسه على النكاح، لأن النكاح عقد شرعي معتبر، والزنا سفاح بغيض إلى الله غير مشروع عند الله، فلا يصح قياسه عليه. وأغرب من ذلك أن بعضهم قال حتى في اللواط والعياذ بالله إن موطوءة الأب، نعم، يعني مثلا لو كان الابن زنى تلوط بشخص فإنه حكم ما لو زنى بأمه أو أخته، أخت هذا الشخص، وسنذكرها إن شاء الله في النهاية للتصوير. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح الآباء زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وجه ذلك صدق العقد، صدق النكاح بمجرد العقد، فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمها، بقوله إلا ما قد سلف. وهذه قاعدة شرعية، أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، كما قررها شيخ الإسلام رحمه الله، الشرائع لا تلزم قبل العلم لا إيجابا ولا تحريما. وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية بعيدة ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان ثم علم بعد ذلك، فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم، لأنه لم يبلغه وجوبه فلم تقم عليه الحجة به. وكذلك الصلاة، لو كان لا يصلي أو يصلي وعليه جنابة أو بغير وضوء أو بغير طمأنينة، فإنه لا يلزم بقضاء ما فاته. ودليل ذلك، يعني له أدلة كثيرة، منها حديث المسيء في صلاته حيث لم يلزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء ما سبق، مع أنه قال إنك لم تصل، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه مطالب بها في الوقت. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه، حيث عفا عما سلف من الذنوب بقوله إلا ما قد سلف. وهذه قاعدة معلومة من قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومن قوله تعالى في الكتاب الذي كتبه عنده تحت العرش أو فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وبه وينبني على هذه القاعدة أن العفو أقرب إلى السلامة من العقوبة. ولهذا جاء عن بعض الصحابة وأظنه علي بن أبي طالب أنه قال لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. وبه أي وينبني على ذلك قاعدة مهمة، لو تنازع العلماء في مسألة من المسائل بين محرم ومحلل وتكافأت أدلة الطرفين، فإننا نأخذ بماذا؟ بالأيسر الأسهل، بناء على هذه القاعدة أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، هذين، وبأن الأصل براءة الذمة، هذه ثلاثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نكاح المحارم أشد من الزنا، لقوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي النكاح قال لا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ومقتا. ولهذا ذهب كثير من العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه أو تزوجها فإنه يرجم ولو كان غير محصن، لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا وأشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قبح هذا المسلك بقوله وساء سبيلا. ومن فوائدها بيان نعمة الله عز وجل لنا علينا، بيان نعمة الله علينا في هذه الشريعة، حيث جنبنا سلوك السبل السيئة المذمومة لقوله وساء سبيلا. ويؤخذ من ضدها أن سلوك الإسلام أو المنهج الإسلامي هو خير السبل وأفضلها وأحسنها. المسألة التي ذكرت لكم مسألة اللواط، أن بعض العلماء قال اللواط يجري مجرى النكاح، فلو تلوط بغلام حرمت عليه أمه أم الغلام، وحرم عليه بنت الغلام، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة أنه لا تحرم أنه لا يحرم على الإنسان من زنى بها أبوه ولا من زنى بها ابنه، لأن ذلك ليس بنكاح شرعي فلا عبرة به. ثم قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت، من المحرم؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به، وأصل الحرام في اللغة المنع، ومنه حريم البئر وهو ما حولها مما يكون حماية لها ويمنع غير مالكها من تملكه. فأصل الحرام في اللغة المنع، أي منعت أو منعتم من أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم، وأمهات جمع أم أو أمها، ويقال في جمع أم في العاقل أمهات، وفي غير العاقل أمات بحذف الهاء، فيقال هذه الشياة أمات هذه الأطفال، أطفال الشياة، نعم أمهاتكم. وقوله أمهاتكم يشمل الأم الدنيا والأم العليا كالجدة وأم الجدة وأم الأب وأم الأم وأم الجد وأم الجدة. المهم أن نقول فيها كما قلنا في قوله آباؤكم، يعني أنها تشمل القريب والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم. وبناتكم، البنات جمع بنت، ويشمل البنت وبنت الابن وبنت الابن وبنت البنت وإن نزل، ويشمل أيضا البنت من الزنا على قول جمهور أهل العلم، وإن كانت لا تنسب إليه شرعا لكنها خلقت من مائه، فهي على قول الراجح داخلة كما سنبين إن شاء الله في الفوائد. وأخواتكم، من الأخوات؟ الأخوات جمع أخت، وهن فروع الأب الأدنى. وعماتكم جمع عمة، وهن فروع الأب الأعلى، يعني فروع الجد، فروع أبي الجد، فروع جد الجد، وهلم جرا. وليعلم أن عمة الرجل عمة له ولذريته من بنين وبنات، انتبهوا لهذا، عمة أبيك عمة لك ولأولادك وبناتك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك. وخالاتكم، من الخالة؟ الخالة الخالات فروع أبي الأم وإن على، والعمات فروع أبي الأب، والخالات فروع أبي الأم، يعني أخوات أمك. وبنات الأخ وإن نزلنا، ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ما نسبتك إلى بنات الأخ؟ عم. طيب، وبنات الأخت تكون خالا لهن، فبنات الأخوات حرام على الإنسان وإن نزل. وأم، طيب، انتهى المحرمات من النسب، وهن سبع كما يظهر ذلك: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع محرمات بالنسب. ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء الأصول والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى دون فروعهم. واضح؟ طيب، الأصول مثل الأمهات والجدات، الفروع كالبنات وإن نزلن، فروع الأصل الأدنى وإن نزلن هؤلاء الأخوات وإن نزلن بنات الأخوات، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة العمات والخالات، نعم، لكن لصلبهم خاصة يعني دون من نزل، فبنت العمة مثلا حلال، بنت الخالة حلال، هذا على طريق الفقهاء. أما على طريق العد الذي هو أفصح شيء وهو كلام الله عز وجل فلا يحتاج إلى كبير تأمل، لا يحتاج إلى كبير تأمل. ولذلك لو تقول للعامي: يحرم عليك نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، ذهب واضح، نعم، مطمئنا متضح له الأمر. لكن لو تقول: يحرم عليك الأصول والفروع، قال وش الأصول والفروع؟ نعم، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة دون من نزل، كان هذا شيء معقد، ذهب يطلب ترجمة لهذا الشيء. ولذلك سبحان الله العظيم، القرآن أبلغ شيء مهما كان، مهما تكلم أحد في بلاغته فإن القرآن أبلغ منه وأوضح وأبين. نعم. ثم قال عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا صنف آخر، لأن المحرمات أصناف: بالنسب، بالرضاع، بالمصاهرة. فيقول هنا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والرضاع معروف، وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي، وهو امتصاص الرضيع للثدي أو إسقاؤه إياه بعد انفصاله عن الثدي، كما لو جعل في فنجال أو في ثدي صناعي أو ما أشبه ذلك. وقولها اللاتي أرضعنكم، كلمة أرضع فعل، والفعل في الأصل الإطلاق، والإطلاق يصدق بمرة واحدة. فإذا قلت مثلا: ضربته، كم يصدق؟ بمرة واحدة. إذن أرضعنكم يصدق بمرة واحدة، أي برضعة واحدة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالآية تدل على أن الرضاء، على أن مطلق الرضاء يثبت به التحريم. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك. طيب، يقول: وأخواتكم من الرضاعة، من الأخوات من الرضاعة؟ هن بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها، صح؟ الأخوات من الرضاعة بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها، منها أو من غيرها، منها أو من غيرها، هن بنات المرأة التي أرضعتك، صح؟ وبنات زوجها، صح ولا لا؟ صحيح. لكن بناتك نعم، بنات الزوجة التي أرضعتك وبنات زوجها، لأن بنات زوجها يكن أخوات من أب، وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم، يعني شقائق، أو من الأم، لأن قد ترضعك بلبن زيد ولها بنات من عمر، فتكون بناتها من عمر أخوات لك من الأم. المهم أن قوله أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقة، شقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم، واضح؟ لا واضح، ما في ملاحظات. طيب، متى يكون شقيقات؟ إذا أرضعتك من لبن أبيهن، إذا أرضعتك من لبن أبيهن صرنا شقيقات. ومتى يكون لأب؟ إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه بنات من غيره، من غير التي أرضعتك، لأن الأب واحد، هذا أبوك من الرضاعة وأبوها هؤلاء النساء من النسب. ومتى يكون أخوات من أم؟ إذا كان لها بنات من غير الزوج الذي أرضعتك وهي بحباله، يكون أخوات لك من الأم. المهم أن أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقات أو لأب أو لأم. وهل يشمل من تقدم؟ يعني مثلا إذا رضعت مع الطفل المسمى محمدا ولها ابن قبله، نعم، ولها بنت قبله اسمها فاطمة، هل تتزوجها أو لا؟ لا تتزوجها، لأنها أختك من الرضاعة. طيب، وش كيف لا لبن غيره؟
2: الزوجة إذا كانت أرضعت من لبن الرجل قبله،
0: نعم،
2: فأبناء هذا الزوج ليسوا إخوان له،
0: معلوم، ما هي هذه مسافة، ما يصير إخوة، هل هؤلاء إخوة؟ ما هم إخوة. طيب، يقول وأخوات من الرضاعة وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، من الأم؟ الأم كما قلنا إذا أطلقت فهي التي ولدت الإنسان. قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فأمهات النساء يعني اللاتي ولدن نساءكم، اللاتي ولدن نساءكم، انتبهوا لهذه النقطة لأننا سنعرج عليه إن شاء الله تعالى. وقول نسائكم أي زوجاتكم، ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح، إلا بعقد صحيح، فلا بد من أن تكون أن يكون عقد صحيحا. ومن هنا ابتدأ الصنف الثالث، المحرمات بإيش؟ بالمصاهرة. طيب، أمهات النساء، من يعني بأمهات النساء؟ اللاتي ولدنهن. ما هو الدليل على هذا؟ قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. طيب، نساء قلنا لابد أن يكون النكاح صحيحا، لأنه إذا لم يكن صحيحا لم تكن المرأة من نسائه، فلا تكون من نساء إلا بعد صحة العقد. وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائب جمع ربيبة، كصحائف جمع صحيفة. طيب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فكلمة اللاتي في حجوركم صفة لربائب، ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن بيان لها، يعني الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم بهن، ومن نسائكم يعني زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقدا صحيحا، إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح. اللاتي دخلتم بهن، اللاتي هنا صفة لقوله من نسائكم، اللاتي دخلتم بهن، والمراد بالدخول بهن الجماع، المراد بالدخول بهن الجماع دون الخلوة. وهنا نفرق بين الدخول الذي هو الجماع وبين الخلوة، فالخلوة لا تؤثر. طيب، الربائب ذكر الله فيهن قيدين. القيد الأول أن تكون في حجر الإنسان فيتزوج امرأة ولها بنت من غيره، ويضم البنت مع الأم تكون عنده، هذه في حجر. القيد الثاني أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج أي جامعها، فهل هذان القيدان معتبران أو أحدهما هو المعتبر؟ في هذا خلاف بين العلماء، فالجمهور على أن القيد الأول غير معتبر، وهو قوله اللاتي في حجوركم، وأن هذا بناء على الأغلب أو بيان للحكمة من التحريم، وهي أنها في حجرك فتكون كبنتك. والقول الثاني أن القيد الأول غير معتبر، أن القول الثاني أن القيد الأول غير معتبر، وهو رأي الجمهور، يعني معنى أن بنت الزوجة حرام عليك سواء كانت في حجرك أم لم تكن. واستدلوا لذلك بقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حيث صرح بمفهوم القيد الثاني وسكت عن مفهوم القيد الأول، فدل هذا على أن القيد الأول غير معتبر لأن الله سكت عنه، ولو كان معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم، ولما سكت عن هذا علم أنه قيد ليس بمعتبر، ولكنه إما للغالب أو لبيان الحكمة. فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم، الصحيح قول الجمهور. طيب، ذكرنا القول الثاني، نعود مرة ثانية حتى لا تتلخبطوا بعد كما تلخبطوا من قبل. في الآية قيدان، في الآية قيدان، القيد الأول اللاتي في حجوركم، والقيد الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهل القيدان معتبران؟ فيه قولان للعلماء، القول الأول أنهما معتبران، وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الإنسان فهي حلال، أو لم يكن دخل بأمها فهي حلال، وأنها لا تحرم إلا إذا اجتمع القيدان في حجره وقد دخل بأمها، واضح ولا لا؟ طيب، القول الثاني قول الجمهور أن المعتبر هو القيد الثاني، وهو قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وأما القيد الأول فليس بمعتبر، وإنما ذكر بناء على الأغلب أو بيانا للحكمة. واستدل الجمهور لرأيهم هذا لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول، بل سكت عنه ما في سؤال، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولو كان القيد الأول معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. طيب لو سكت الله عن المفهوم ولم يقل فإن لم تكن دخلتم بهن لكان القيد معتبرا، لكان القيد معتبرا وكانت الحجة مع من جعله شرطا. فالمراتب ثلاث، المراتب ثلاث. لا، الأول أن يقال ربائبكم اللاتي في حجور، الأولى أن يقال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا بأمهاتهن فلا جناح عليكم. ففي هذه المرتبة يكون القيدان معتبرين لا شك. ثانية أن يقول أن يقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم، فهنا القيدان معتبران. الثالثة كما في الآية الآن أن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر والقيد الأول غير معتبر، وهذا هو رأي الجمهور وهو الصحيح. والله أعلم. نكمل، ما في أسئلة؟ نعم نعم. نعم، نوافق بينهما. أولا نطالب بتصحيح النقل أنه يصلي 300 ركعة في اليوم، هذه واحدة، لأن هذا بعيد. وثانيا لو صح فهو يمكن فعله في يوم من الأيام رأى نفسه خاوية عن التعلق بالله وما أشبه ذلك ففعله. حتى الإنسان أحيانا في طلب العلم قد يجد من قلبه قسوة، خصوصا إذا دخل في مجادلات أهل الكلام في العقيدة والجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك، يصير في نفسه شيء من القسوة فينصرف بعض الشيء إلى العبادة الخاصة. والإنسان طبيب نفسه، الإنسان طبيب نفسه، ربما يرى في بعض الأحيان أن بقاءه مع هذا الضيف الذي جاء أفضل من أن يقوم يصلي أو يقوم يتعلم العلم. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في قيام الليل. نعم أحمد. نعم، هو خاص بالمكلف، خاص بالمكلف. أما الصغار فإنما يسألون على قول عند الدفن فقط، من ربك وما دينك ومن نبيك، فيلهمه الله الصواب، على أن المسألة فيها خلاف في مسألة سؤال غير المكلف بعد الدفن هل ينزل إليه الملكان ويسألانه أم لا. سليم، ما يمكن الإنسان يتعبد إلا بعلم، لكن مو العلم اللي هو تعلم الإنسان وحبس نفسه على التعلم كطلبة العلم مثلا. العامة الآن يعرفون يصلون، فهموها من عمل الناس. ما في شك. قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخر. سؤال: من المحرم؟ لماذا حذف؟ أقول لماذا حذف؟ للعلم به، كقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. فالأمور الشرعية قد تكون بالصيغة المجهول كحرمت، وكذلك الأمور الكونية مثل خلق. طيب، من المراد بالأمهات هنا؟ أنت عبد الله. لكن الأمهات اللي كأمه في الاحترام، ها؟ إيه، لكن من إذا قال أم إيه، لكن أم إذا قال أم من هي؟ إيه، من التي ولدت. طيب، ما الدليل على أن الأم يراد بها التي ولدت؟ لا، نبينا القرآن موجودة في القرآن. لا، أصف هو يمكن غابت عنه. حرفت خالد: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا. طيب، هل تشمل الأم هنا الجدة وإن علت الأخ؟ أي نعم، تشمل. وهل تشمل من جاءت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فقط؟ طيب، صحيح. ذكرنا قاعدة أن عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة، سواء كانت ذرية متفرعة من إناث أو متفرعة من ذكور. صحيح. والخالة والأخت، كيف الأخت تقوى صلة به؟ ها، وش تكون الأخت؟ خالة فقط تكون عمة فقط؟ عمة أو خالة؟ وش يقولون هذا؟ صحيح؟ ها؟ يقول عمة إذا كانت أخت الأب، وخالة إذا كانت أخت الأم. صحيح؟ أي نعم صحيح. لا صحيح، ما في شك. طيب، المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم، يعني بالقرابة. إيه، كم نقول عدد، ما هو ضوابط؟ كيف الجد يتزوج الواحد؟ أقول من المحرمات بالنسب كم عددهن؟ نعم، وأخواتكم كم؟ هذولي سبع. تمام، هذه محرمات بالنسب. قواعدها عند الفقهاء: حجاج، ها، قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط. وش قالوا؟ نعم، وش يقولون هذا؟ صحيح؟ ها؟ يقول عمه إذا كانت أخت الأب، وخاله إذا كانت أخت الأم. صحيح؟ أي نعم صحيح. لا صحيح، ما في شك. طيب، المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم، يعني بالقرابة. إيه، كم نقول عدد، ما هو ضوابط؟ أقول من المحرمات بالنسب كم عددهن؟ أي نعم، كم عددهن؟ سبع. قلها. نعم، أنت. نعم، وأخواتكم. كم هذولي؟ سبع. تمام، هذه محرمات بالنسب. قواعدها عند الفقهاء حجاج ها قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط. وش قالوا؟ طيب منصور ها اصبر، الأصول وإن علوا أو إن علونا، والثاني الفروع وإن نزلنا، والثالث خطأ الأصول وإن علونا كذا أقول وإن علونا الأصول وإن علونا ها متأكد؟ طيب وإن نزلنا، وإن نزلنا كلامنا بالنس الآن، وإن نزلنا. طيب فروع الأصل أدنى وإن نزل، وإن نزلنا. طيب بقى واحد، من هم فروع الأصل أدنى وإن نزل وإن نزلنا؟ أي وإن نزلنا من أصلك الأدنى؟ لا من أصلك الأدنى؟ إيه؟ أبوك وأمك هذا الأصل الأدنى. فروع فروعهم من هم؟ بالنسبة لك وش أسميهم؟ فروع أبيك ها؟ أحسنت. إذن فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا مثل أخوات وبنات الأخوات وبنات الأخوة بقى واحد. أحمد دون فروعهم، فروع الأصل الأدنى الأعلى دون فروعهم، من هم يا أحمد؟ العمات والخالات دون فروع. بنت العمة تصلح؟ بنت العمة ما تصلح ها؟ يعني هل يصح أن يتزوج بها أو لا؟ يصح. تمام، بقي المحرمات بالرضاعة هو الصنف الثاني. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهنا وقفنا أظن الشرح على هذا. أي يعني كأننا أجلنا الشروط عند الفوائد. طيب وأخواتكم الرضاعة وأمهات نسائكم أخذناه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. كل هذه من محرمات بالصهر، محرمات بالصهر. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، حلائل جمع حليلة، وتشمل الزوجة والمملوكة، لكن الزوجة تحرم على أبي الزوج بمجرد العقد، بمجرد العقد. وأما السرية فلا تحرم على أبي السيد إلا بالوطئ، عرفتم؟ إذا وطأها. وذلك أن السرية قبل أن يجامعها يحتمل أن تكون سلعة تباع وتشترى، فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه. فالحلائل إذن جمع حليلة، وهي الزوجة التي استحلها بالعقد أو الأمة التي استحلها بالوطء. وقول حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم لم يذكر الله عز وجل فيها قيدا، فتشمل كل زوجة سواء دخل بها الابن أم لم يدخل بها. وعلى هذا فزوجة الابن حرام على أبيه وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة لعموم الآية. وقوله تعالى الذين من أصلابكم، أصلاب جمع صلب وهو الظهر. والمراد الأبناء الذين ولدوا من مائكم، لأن هذا هو ابن الصلب، الذين من أصلابكم، وهذا قيد. قيد ماذا يخرج به؟ جمهور العلماء على أنه يخرج به أبناء التبني، الذين كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابنا له ويقول أن تبني، ويجعله كابنه في الميراث وغيره. فقيد الابن هنا بكونه من الصلب ليخرج ابن التبني، هذا هو رأي الجمهور. ولكنه لا مانع من أن يقال إنه يشمل ابن التبني وابن الرضاع، لأن ابن الرضاع ليس ابنا لك من صلب، وابن الرضاع يسمى ابنا شرعا، لكن ابن التبني قد أبطله الشرع، فقال الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فإذا كان قد أبطل شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه. لماذا؟ لأنه غير داخل في معنى البنوة عند الإطلاق، غير داخل شرعا ولا حسا كذلك أيضا، لأنه ليس من مائه. وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاء أظهر منه لإخراج ابن التبني، لأن ابن التبني غير معترف به شرعا، فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان يظن أنه خالف الناس في هذا، لكن قوله عند التأمل هو الصواب، أن المصاهرة لا تجري في الرضاع ولا علاقة للرضاع فيها، لأن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأبو الزوج وابن الزوج إنما هو حرام بإيش؟ بالمصاهرة. فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه؟ وكذلك أيضا في الآية الكريمة. ثم قال: وأن تجمعوا بين الأختين. وهنا المحرم ليس عينا ولكنه عمل، وهو الجمع، يعني وحرم علينا أن نجمع بين الأختين. انتبهوا، ولهذا لا يصح التعبير بأن نقول تحرم أخت الزوجة أو تحرم عمة الزوجة، لأن ذلك ليس واردا لا في القرآن ولا في السنة. ففي القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين، وفي السنة: لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فالحكم معلق بعمل وهو الجمع، وليس بعين وهي الأخت أو العمة. ولهذا تعبير نقول إن تعبير بعض العلماء رحمهم الله تحرم أخت زوجته وعمتها وخالتها فيه تساهل، بل الصواب أن يقال يحرم الجمع بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا هو الصواب. وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، يشمل الأختين الشقيقتين والأختين من أب والأختين من أم، لأن الآية مطلقة. وقوله: إلا ما قص له، نقول فيها كما قلنا في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني لكن ما قد سلف معفو عنه، وإنما ذكره الله عز وجل لعظم المقام ولئلا ينشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه. وبناء على ذلك النسب الحاصل، الولد الحاصل من النكاح فيما سلف ماذا يكون؟ للواطئ أو لا؟ يعني لو كان الإنسان قد نكح زوجة أبيه في الجاهلية وأتت منه بولد وأسلم يفرق بينهم لأن سبب التحريم باقي، لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول

0: فطمأن الله العباد بقوله إلا ما قد سلف، وهذا مما فتح الله به الآن، أن هذا هو الحكمة في الاستثناء، في استثناء ما سبق أو استدراك ما سبق. وإلا قد يقول قائل ما سبق كيف يجري عليه، كيف يرجع التحريم إليه بما يسمى أثر الرجعية؟ نقول الحكمة من ذلك هو عظم المقام، والثاني أنه لو تولد ولد من في ذلك النكاح فالولد ولد شرعي لا قلق فيه ولا تقلق فيه، لأنه معفو عنه عن آثاره، إن الله كان غفورا رحيما. هذه مرت علينا كثيرا، وفيها تأكيد، تأكيد اسمين من أسماء الله بمؤكدين، إن وكان، لأن كان كما أسلفنا مسلوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف. وقول إن الله كان غفور رحيما، الغفور هذه صيغة مبالغة من الغفر، وهو ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها، والرحيم كذلك صيغة مبالغة من الرحمة، والرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، ولكن لها آثارا مثل نزول المطر، سعة الرزق، كثرة العلم، اتجاه الناس اتجاها سليما، وما أشبه ذلك. فهذه الآثار هي من هذه الأشياء، هي من آثار رحمة الله وليست هي الرحمة، لكن يطلق عليها أنها رحمة لأنها آثار الله، لأنها آثار رحمة الله، كما قال الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذه الآية فيها فوائد عظيمة. لا لا أخذناها، لا أخذناها، أخذناها يا هداية، يا هداية الله أخذناها.
1: لكن ما أخذ تفسيره.
0: فلا جناح عليكم يعني في نكاحين. نعم نعم.
1: ونحن شرحنا بس ذكر بالعبارة وما هو بالتفسير، ذكر بالعبارة وليس
0: بالتفسير. إيه. على كل حال الآن في الفوائد إن شاء الله قوله يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب، تحريم هؤلاء السبع بالنسب كلهم قريبات، لقوله حرمت عليكم. فإن قال قائل الإضافة هنا إضافة التحريم إلى الأعيان، إضافة التحريم إلى الأعيان، فما الذي جعلك تخصص هذا بالنكاح؟ ألا يجوز أن يقول قائل حرمت عليكم أمهاتكم يعني لا تنظروا إليهن، لا تقتلوهن؟ فمن الذي يقيد التحريم بالنكاح؟ نقول السياق، سياق الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضا كل ذلك في النكاح، فتعين أن يكون المراد به النكاح. وما زعمه بعض العلماء من الآية فيها من أن في الآية إجمالا مترددا بين كذا وكذا وكذا، فهذا لا وجه له. من فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت التحريم بالرضاع، بقوله أمهاتكم

التي أضعنه، يقدر أنه يسير فيظل واقفا انتظارا لدخول الإمام، وربما كما حدث اليوم يقف دون أن يكون في ذلك مبالغة ما يكفيه أن يصلي 4 ركعات. وهذا حرمان، الإنسان إذا دخل يشرع على طول في تحية المسجد، ثم إن تمكن منها فذاك، وإن أقام وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطع حتى يحصل على أجر وأجر تحية المسجد ولا يقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقول في عمة الأم، هل تحرم أو لا تحرم؟ يلا. ما هي عمته؟ عمة أمي، تحرم؟ توافقون؟ عمة الأم هل تحرم على الإنسان؟ نعم لا تحرم، تحرم عمة أمي. ما هي عمة أبوه؟ حتى عمة أمي. طيب أخت أبيه هل تحرم عليه؟ ليش؟ عمته. هنا ذكرنا أن عمة الإنسان عمة الله، ها؟ ولذريته من بنين وبنات، وخالة الإنسان خالة الله ولذريته من بنين وبنات، تمام؟ فتدخل في قوله عماتكم وخالاتكم. وذكرنا الضابط الذي ذكر العلماء في المحرمات بالنسب، قلنا لا لا لا لا، الضابط فيما يحرم من النسب. الله عز وجل في القرآن عده أمهاتكم وبناتكم إلى آخر. العلماء ذكروا ضوابط لهذا. لا غلط، الأصول وإن علوا، ها؟ وإن علوا، ها؟ من يدخل في الأصول؟ هلأ ما هم تزوج الواحد، لكن من يدخل في الأصول؟ إذا قلنا يحرم الإنسان أصول، من يدخل فيه؟ الأم وإن علت، يعني الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، بعدت أو قربت، تدخل في الأصول. طيب الثاني، الفروع وين نزلوا؟ لا ابن الحلال، الأبناء ما يدخل هنا، لا تجيبون الأبناء هنا، إن الآن في عد النساء يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت كذا بدون تفصيل، بدون تفصيل. طيب لا صالح، الضابط الثالث، لا ها زكي، كيف خطأ محمد؟ فروع الأصل الأعلى دون فروعهم، دون فروعهم، صحيح؟ طيب الرابع، وفروع يعني وين نزل فروع الأصل الأدنى وين نزل، صحيح هذا؟ من هم فروع الأصل الأدنى؟ الأخوات وأولادهم وبناتهن وبنات الإخوة، بنات الإخوة، بنات الإخوة، تأكد. طيب إذن هذه الضوابط، الأصول وإن علم، الفروع وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فروع الأصل
الأعلى لصلبهم خاصة، لصلبهم خاصة، ما نقول وإن نزلوا وإن نزلنا، لا. طيب، قال الله عز وجل في بقية المحرمات: وأمهات نسائكم، قرأنا هذا، أمهات النساء من أدخل فيها سليم؟ بس الأم، أمهات الزوجة وإن علوا. طيب، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم واللاتي أهتم بهن. يلا محمد، من يدخل في الربيبة؟ بس بنات أهل صلبها ولا؟ وإن نزلنا انتبه في من رفع يده، وإن نزلنا. طيب، توافقون بنات الزوجة وإن نزل؟ ها، فيه راجح مرجوح بالمسألة دي، هذا أسلوب ابن جني. يعني دون فروعهن، يعني فروع الزوجة لصلبها فقط، لا دون من نزل. طيب، إذن يجوز للزوج أن يتزوج بنت بنت زوجته. عجب، ها؟ إلا كيف؟ لا لا، أعطيناكم ضوابط بعد في هذا، بسألكم عن الضوابط الآن، بس نبدأ عد الآن بالتفصيل كما ذكر الله الرب عز وجل. نعم، وإن نزل بنات الزوجة وإن نزل، يعني بنت بنته، حرام على الزوج. لا لا، على مسألة الحجر مو شرط، هذا تبين انه غير شرط، تحرم. توافقون على هذا؟ يلا علي، ايش تقول؟ توافق؟ إيه، هو دخل بها، صحيح دخل بها، هل يحرم عليه فروع بنات الزوجة؟ ليس من الرباع، إذن تحل. يعني يجوز للرجل أن يتزوج بنت بنت زوجته. نعم، وش تقولون؟ إيه، لا توافقون، الصحيح ما نوافق، لأن الربائب المراد بهن فروع الزوجة وإن نزلنا، مثل بنات بناته، بنات أبنائه وإن نزلنا. طيب، لكن بشرط الدخول. حلائل الأبناء الأخ، أي نعم، لا يجوز أن يتزوجها زوجة ابنه، لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه، وإن كان قد طلقها لابنه ولو مات عنها، ولو مات عنها، ولو فسخ نكاحها. أجب الله. طيب سليم، ها، ولو فسخ نكاحها، ايش تقولون؟ صحيح. طيب، ما تقول في ابن الرضاع؟ هل تحرم زوجته على أبيه من الرضاع؟ قولا واحدا.

0: فورم عربي كبير للتغيير. هل يجوز ان اتزوج؟ فلا يجوز ان اتزوج زوجة زوجة ابني من الرضاعة. وضع جسم الخارج من الرضاعة
1: خرج به من الرضاعة؟ نعم. طيب القول الأول قول من؟ القول الأول أنه خرج من التبني قول الجمهور، والثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية. صح. طيب ما هو الضوابط في محرمات الصهر؟ نحن عرفناها بالعد، نريد معرفتها بالضوابط. يلا عبد الرحمن، الضابط الأول، الضوابط في المحرمات بالصهر، الضوابط في المحرمات بالصهر. عجيب، ضوابط الصهر. اي ما كملناها، لكن بس احنا ما اعطيناكم ضوابط في المحرمات من النسب، ما اعطيناكم ضوابط. طيب الصهر، طيب الضوابط في الصهر. يحرم على الزوج خاصة، الزوج خاصة وصول زوجته وفروعه، وصول زوجته وفروعه على الزوج خاصة، لكن الأصول بمجرد العقد والفروع لا بد من الدخول. الفروع سماها الله ربائب، والأصول سماها الله أمهات نسائكم، على الزوج خاصة. طيب ويحرم على الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعه، على الزوجة خاصة وصول الزوجة وفروعه، هذه المحرمات بالصدق أربعة. وصول الزوج على من؟ على الزوجة خاصة. فروع الزوج على الزوجة خاصة. وصول الزوجة على الزوجة خاصة. وهذه الثلاث بمجرد العقد يثبت فيها التحريم، بمجرد العقد. عرفتم؟ الرابع فروع الزوجة على الزوج خاصة، لكن هذا بشرط الدخول. طيب بناء على ذلك، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ يجوز؟ خطأ. للتفصيل أين؟ لا لازم نقيم. بنت زوجة أبيه إذا كانت زوجة أبيها اللي هي أمه ما يجوز. ليش؟ لأنها أخته. على كل حال هذا يعني ما هو بلذاك، ما هو بوارد إلى كل حال. إذن يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه. هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ أم زوجة أبيه لا، استبعدنا هذا الشر، هذا التفصيل. أم زوجة أبيه يجوز؟ طيب نشوف الآن. احنا قلنا التحريم يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة. الزوج يحرم عليه أصول الزوجة فروعه، والزوجة يحرم عليها أصول الزوجة فروعه. هذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه، ليش؟ لأن أصول الزوجة إنما يحرمنا على الزوج خاصة، على الزوجة خاصة. انتبهوا لهذا، التحريم يتعلق بالزوج فقط وبالزوجة فقط. الزوج يحرم عليه أصول زوجته وفروعه، والزوجة يحرم عليها الزوجة خاصة وصول زوجها وفروع. طيب واضح تماما الآن إن شاء الله، ما في إشكال. هذا هو الضابط في المحرمات بالصغر، والقرآن واضح في هذا. ها؟ بعد الدخول بها فروع الزوجة يشترط. هذا محرم على التأبيد، مو محرم إلى أمد، مو بالمحرم الجامع، هذا على التأبيد. من حين ما يعقد على المرأة يحرم عليه وصولها أبد الآبدين، ويحرم عليه فروعها أبد الآبدين إذا دخل بها. طيب، أخت الزوجة حرام على الزوج، هكذا نقول؟ لا، ما نقول هكذا، نقول جاء الجمع بين الزوجة وأختها حرام، لأن يعني قال وأن تجمعوا، وأن تجمعوا هذه معطوفة على قوله أمهاتكم، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. المحرمات بالجمع ثلاث: أخت الزوجة وعمتها وخالتها، هذه المحرمات بالجمع. فلا يجوز إنسان أن يجمع بين الزوجة، بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها. ماذا ما صلتها بعمتها؟ ما صلتها بعمتها؟ بنت أخيها. ولا بين المرأة وخالتها؟ بنت أختها. هذه ثلاث محرمات بالجمع، عرفتم؟ ولا شك أن هذا أحسن من ضابط ضبط ذكره الفقهاء، أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لم تحل للأخرى بنسب أو رضاء لا مصاحبة، لأن هذا الآن يحتاج إلى زمن لتصوره ثم تطبيقه. لكن إذا قلت الجمع بين المرأة وأختها كما في القرآن، الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها كما في السنة. طيب، قال إلا ما قد سلف إن الله كان عليما غفور رحيم. أظن تكلم عليه، ما بقى الفوائد؟ ما هي؟ طيب، ذكرنا الضوابط التحريم السبع، لا لازم نذكرها بالفوائد بالشرح. طيب، المحرم السبع ممكن نحيل أجله على ما سبق في الشرح أو في التفسير، على ما سبق في التفسير، لأن مهم أن نعرف أن الأم يدخل فيها الأم والجدة ومن قبل الأب ومن قبل الأم. هنا خلاص. الثاني ثبوت التحريم بالرضاع لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع، الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع. وجه ذلك أنه لو كانت الأم من الرضاع تدخل في الأم عند الإطلاق ما احتيج إلى قوله وأمهاتكم التي أرضعنكم، لأنها تدخل في قوله وحرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. ويتفرع على هذه الفائدة أن أم الزوجة من الرضاء لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم، أم الزوجة من الرضاء لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاء. فإذا قال قائل أم الزوجة من الرضاء حرام لدخولها في عموم قوله وأمهات نسائكم، قلنا لا نسلم هذا. ليش؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآية تكرار ينافي البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم قبل من فوائد الآية الكريمة ثبوت الأمومة بالرضاع وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعت أم، لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدة، لأن الله قيدها فقال أمهاتكم اللاتي أرضعن، فأن تقول أمي من الرضاع تقيد لئلا يتوهم السامع أنها أم من النسب. ويتفرع من هذه الفائدة ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عمة، وبعضهم يسميها خالة على الإطلاق نعم. وكذلك ما يفعله بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أب الزوجة، يقول عمي خال، حد يقول عمي وحد يقول خال، هذا غلط، لأنها تسمية لا تصح لغة ولا شرعا، وتوهم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، تسمونها العتمة فإنها في صلاة الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء كما في القرآن. فالمصطلحات أو الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاع بقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والرضاع يصدق بمرة بل بمصة، لأن من مصة من ثدي المرأة قيل رضع، وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة. وإلى هذا ذهب الظاهرية وقالوا إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة لأنه جاء مطلقا في القرآن، والمطلق يصدق بمرة واحدة. ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تحرم المصة ولا المصتان أو الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. طيب والثلاث؟ الثلاث تحرم بمقتضى مفهوم هذا الحديث، لا تحرم المصة والمصتان، مفهومه أن المصة والمصتين تحرمان، لا تحرم، هذا منطوق، إذا مفهومه أن ما زاد عليهما يحرم. وإلى هذا ذهب أيضا كثير من العلماء أهل القياس، مو أهل الضعف، أهل القياس، وقالوا إن الثلاث محرمة لمفهوم الحديث. وقال بعض العلماء لا يحرم إلا خمس، لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المحرم 5 رضعات. وأجاب عن الحديث لا تحرم المصة والمصتان بأن تحريم الثلاث بالمفهوم، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم إيش؟ يقدم المنطوق. لماذا؟ لأن المفهوم واسع يصدق بصورة واحدة. فمثلا لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم، والثلاث والأربع والخمس والعشر مسكوت عليه بالمفهوم. إذا رضع خمس رضعات حرم، ثبت التحريم. وإذا قلنا يثبت التحريم بخمس رضعات فإننا لم نخالف المنطوق، لأن مفهومه الثنتان لا تحرم وما زاد، فيصدق بصورة واحدة. لهذا نقول إننا نقدم دلالة المنطوق. لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث طعنا موجعا، قال هذا الحديث لا صح ولو كان في مسلم. كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ولم نجدها الآن في القرآن؟ لأن الواجب إذا كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن يجب أن لا تقع، ولو فتح الباب لكان هذا سبيلا إلى تصحيح قول الرافضة إن في القرآن شيئا محذوفا، وبناء على ذلك فالمتن منكر. ونأخذ بحديث لا تحرم المص والمصتان، أو نأخذ بالإطلاق. ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث، لأن عائشة صرحت بالنسخ، بالنسخ نسخ، ولكنها كانت فيما يتمنى القرآن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم علم التالي لها بإيش؟ بالنسخ. وهذا أمر واقع، فالحديث يدل على أن النسخ وقع متأخرا لم يعلم به بعض الناس فصار يقرأه فيما يتلو منه القرآن. وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن نتجرأ على طعن الرواة، لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم من؟ بوهم الرواة وخطأهم، وهذا شيء صعب. فمهما أمكن قبول الخبر الثقة فاقبله، أما إذا لم يمكن وكان مخالف للقرآن فلا تقبل، لكن إذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح، أنها خمس رضعات. وفي الحديث معلومات، فيفيد أنه لو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع فلا عبرة به، لا عبرة بهذا الرضاع، لأن الحديث قيد بماذا؟ بمعلومات، ومع الشك لا يثبت الحكم. وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الناس في هذه المسألة، لأن كثيرا من الناس يأتي يقول الرضاع ثابت لكن ما ندري كم الرضاع، لا ندري كم الرضاع. نقول الحمد لله ما دام أن الحديث خمس رضاعات معلومات فإن ما شك فيه ليس معلوما، وحينئذ لا يثبت به الحكم. واضح؟ بقي علينا أن ننظر هل يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة؟ نعم، إيه نعم، يمكن، يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة، كما يخصص عموم القرآن كذلك بالسنة. وأما نسخ القرآن بالسنة فالصحيح أنه ينسخ القرآن بالسنة إذا صحت، لأن الكل من عند الله عز وجل، قد ينسخ الله قوله بقوله وقد ينسخ الله قوله بقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المحرم كم؟ 5 رضعات معلومات. فما هي 5؟ أو ما هي 4 على الأصح؟ ما هي 4؟ المشبعة ما في الحديث 5 رضعات المشبعات، 5 رضعات. فقال بعضهم الرضعة المصة، لقول لا تحرم المصة ولا المصتان، المصة هي الرضعة. ومعلوم أن الطفل إذا مص فقد رضع وأتاه اللبن بمصته. وعلى هذا يمكن أن تكون 5 في مجلس واحد وفي نفس واحد، ولا لا؟ الطفل يمكن يمص 5 مرات في نفس واحد، ها؟ يمكن أن يمص 5 مرات والثدي فيه منه. ولكن هذا فيه شيء من الاشتباه، لأن الإحاطة بهذا صعبة، الإحاطة بهذا صعبة. وقال بعض العلماء المراد بالرضعة التقام الثدي، فما دام الصبي ملتقما الثدي فهذه رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد تمت الرضعة، سواء أطلقه لتنفس أو لسماع صوت أزعجه أو لملل أمه من الجهة اليمنى لتحوله إلى اليسرى أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرضعة التقام الثدي، فما دام الإنسان فما دام الطفل ملتقما للثدي فهي رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة. وعلى هذا يمكن أن تتم 5 في مجلس واحد. طيب، هذا يعني قولان. القول الثالث أن الرضعة هي فعلة مما يعد رضعة، أي وجبة في الرضاع، كما تقول أكله أكله، كما جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمده عليها. هل الحمد كل ما أكلت لقمة قلت الحمد لله، ولا عند الانتهاء؟ عند الانتهاء. فيقول الرضعة كالأكلة تماما، فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عنها بزمن يعد انفصالا، كأن تكون واحدة في الصباح، كأن تكون واحدة في الصباح وواحدة في المساء وواحدة في الليل وواحدة في السحر وما أشبه ذلك. وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا بينا لتكون رضعة كاملة. وإذا قدرنا أن الحديث يحتمل المعاني 3 وهي إيش؟ المصة، استقامة الثدي، الوجبة من الرضاع، فالأصل الحل، الأصل الحل حتى يقوم دليل بين على أن هذا الرضاع محرم. وبناء على هذا الأصل يكون الراجح 3 ولا الأول ولا الثاني؟ 3 وهو الأخير، لأن نقول دلالة الحديث على المعنى الأول مشكلة فيها اشتباه، وعلى المعنى الثاني فيها اشتباه، وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال ما في اشتباه. وحينئذ نأخذ بهذا لأن الأصل إيش؟ الحل، حتى يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل، يرفع هذا الأصل. إذن الآية التي أرضعنكم مطلق مقيد بماذا؟ بالسنة، إنه 5 رضعات. أيضا في الآية إطلاق آخر، اللاتي أرضعنكم. ظاهر الحديث أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في الكبر. نعم، ظاهر الآية، صدقت، ظاهر الآية أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في الكبر. فهل هذا مراد؟ نقول نعم هو مراد عند بعض العلماء، عند الظاهرية مراد أن إرضاع الكبير كإرضاع الصغير، واستأنسوا لقولهم بحديث سالم مولى أبي حذيفة، حيث كان متبنن عند أبي حذيفة من أبنائه الذين تبناهم في الجاهلية. ومعلوم أنه إذا كان ابنا فسوف يدخل على البيت ليلا ونهارا وفي أقصى البيت وأدناه كالولد تماما. فلما أبطل الله التبني جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن سالما كان يدخل علينا، يعني ويشق علينا أن نتحرز منه، فقال أرضعيه تحرمي عليه، يعني وإذا حرمت عليه جاز أن ينظر إليك وأن يخلو بك وهو كبير. وهذا الحديث مطابق لظاهر الآية، فيكون شاهدا للإطلاق، يكون شاهدا للإطلاق. عرفتم؟ وقال بعض العلماء إنه لا يعتبر الرضاع إلا إذا كان في الحولين، لأن قولهم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي الإرضاع المعتبر شرعا، وقد قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فما كان في الحولين فهو رضاع معتبر، وما كان بعد الحولين فلا عبرة به، لأن هذا هو زمن الإرضاع الذي قال الله تعالى فيه أرضعنكم اللاتي أرضعنكم. وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العبرة بماذا؟ بالحولين، فما كان قبلهما فهو رضاع معتبر، وما كان بعدهما فليس بمعتبر. قالوا وهذا حد فاصل لا يبقي الشباه، وعليه فلو أرضعته أربع مرات في يوم السبت، نعم ثلاث مرات في يوم السبت والرابعة في ضحى يوم الأحد والخامسة بعد ظهر يوم الأحد، لكن كانت ولادته عند زوال الشمس، يعني يتم سنتين عند زوال الشمس، فهل الرضاع معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر، لأن الخامسة وقعت بعد الحولين فلا يعتبر، مع أن الرابعة لم تتهضم بعد من المعدة، هي في معدته، ولكن تمت السنتان. كما أن الرجل قبل تمام 15 سنة غير بالغ وبعدها بالغ، يعني لو أن الشخص فعل شيئا يشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه فإنه لا يؤاخذ به، وآخر النهار يؤخذ به، آخر النهار يؤخذ به. طيب، وقال بعض العلماء المعتبر الفطام، المعتبر الفطام، فما كان قبل الفطام فهو معتبر، وما كان بعده فليس بمعتبر، لحديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. وهذا وإن كان فيه شيء من النظر من الصحة يعني أنه ضعيف، لكن يؤيده النظر، لأن الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولد، وليس له إلا هذا الغذاء. وبعده بعد الفطام لا فرق بين الصغير والكبير في تأثير إيش الرضاع، لأن إذا فطم وصار لا يأكل إلا الطعام لا فرق بينه وبين من له 10 سنوات. تأثير الغذاء عنده باللبن كتأثيره عند صاحب 10 سنوات. وهذا القول أعني أن الحكم معلق بالفطام اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العبرة بالفطام. وهذا من حيث المعنى كما سمعتم أصح، لكن فيه شيء من العسر، وذلك لعدم انضباطه في بعض الأحيان، لأن الطفل ليس يفطم مرة واحدة بل يفطم شيئا فشيئا لصعوبة الفطام عليه. ولو قال قائل باعتبار الأكثر من الفطام أو السنتين لم يكن هذا القول بعيدا، يعني فإذا فطم قبل السنتين امتد الحكم إلى السنتين، وإن تمت السنتان قبل فطامه امتد الحكم إلى فطامه. لو قيل بهذا لكان جيدا، لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى، من حيث المعنى، لأنه إذا فطم لا يتغذى باللبن. وليس معنى قوله لا يتغذى باللبن أنه لا يستفيد منه، لا، الإنسان يستفيد من اللبن لو له 50 سنة، لو كان له 50 سنة لاستفاد من اللبن، لكن لا يتغذى به ولا غذاء له إذا فطم. طيب، فإن قال قائل ما الجواب عن إطلاق الآية وعن قصة سالم؟ قلنا أما إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مقيدة بعدد 5 رضاعات، فلتقيد بزمن أيضا وهو الحولين. ثم إن ظاهر الآية أيضا يؤيد ما اشتراط الفطام، لأنه قال اللاتي أرضعنكم، ومعلوم أن الكبار ليسوا من المرضيع، قد فطموا وانتهوا، فظاهر أن أرضعنكم يعني في وقت الرضاع. ونرد عليهم بالنسبة لقصة سالم مولى أبي حذيفة بأحد وجهين، بل بأحد 3 أوجه، إما أنها منسوخة أو مخصوصة خاصة به عينا، أو مخصوصة به نوعا. عرفتم؟ منسوخة أو مخصوصة به عينا أو مخصوصة به نوعا. طيب، أما القول بأنها منسوخة فهذا ليس بشيء، لأن الأصل عدم النسخ، ولا بد من إثبات التاريخ وتعذر الجمع. وأما القول بأنها مخصوصة به عينا فضعيف أيضا، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بحكم إلا لمعنى فيه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خص بما خص به من الأحكام إلا لأنه نبي، لا لأنه محمد بن عبد الله، إلا لأنه نبي. فلا بد من علة يتغير بها الحكم ويخصص بها من اتصف، ويخصص به من اتصف بها. وما المعنى الذي يخص به سالم حتى نقول ان الحكم لا يتعداه وانه خاص به؟ لاننا اذا قلنا ان الحكم لا يتعداه وانه خاص به صار معناه انه حكم له بذلك لانه سالم مولى ابي حذيفه، وهذا لا معنى له، لا معنى له. وعلى هذا فيضعف هذا القول ايضا انه خاص به عينا، بقي ان يكون خاصا به نوعا، يعني فاذا وجد حال مثل حال سالم ثبت الحكم، ثبت الحكم. وهذا لا يمكن الآن، لا يمكن. لماذا؟ لأن ابن التبني بطل، بطل ما يمكن. وعلى هذا فلا يرد علينا أبدا ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينا بحكم من شريعة الله، لا بد أن يكون هناك معنى يتعدى إلى نوعه، وهذا لا يمكن. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لم يعتبر في بعض كلام له كلاما، الكلام الأول يوافق ما قلت إنه لا بد من مراعاة التبني. المعنى القول الثاني أنه يعتبر الحاجة، وأنه متى احتيج إلى إرضاء الكبير رضع وثبت حكم الرضاع. ولكن قوله هذا ضعيف كقول الجمهور، الجمهور يرون أن رضاع الكبير ما نعم لا، قوله هذا ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ من الحمو؟ أخو الزوج أو عمه أو خاله ما أشبه ذلك قريبه. قال الحمو الموت. ومعلوم أن أخ الزوج يحتاج إلى الدخول إلى بيت زوج إلى بيت أخيه، لا سيما إذا كانوا في بيت واحد. ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة قريبه ليزول الحرج. فلما لم يقل ذلك علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في الكبير، وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نتمشى فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة. وإذا اعتبرنا ذلك صارت الآن إيش؟ غير موجودة. وبهذا تسلم الأدلة من التعارض ويحصل الجمع بينها. طيب، في أيضا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هل لا بد من مباشرة الإرضاع بحيث لو صب اللبن في إناء وشربه الطفل لا يؤثر أو لا؟ الجواب لا، ليس من الشرط أن يلتقم الثدي، بل لو صب في إناء وشربه وفرق له ذلك 5 مرات ثبت الحكم، لأن المعنى موجود في هذا كما هو موجود في التقام الثدي. هذا من حيث تغذي الطفل باللبن، لكن يفقد منه الحنان والمحبة. فإن الرضيع إذا كان يلتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأسقى الطفل. فهل هذا معتبر وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنو، لذلك صارت هذه العلاقة مؤثرة، أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن نعم هذا هو موضع خلاف فيما أظن، لكن الظاهر العموم يعني أنه لا فرق بين أن يرتضعه من ثدي المرضعة أو أن يصب له في إناء ويشرب، لأن الجسم يتغذى بهذا وهذا. واضح؟ والله أعلم. ما في أسئلة فرائض.
2: من السلف كتحسين اللفظ كقول الأخ لا يزيد عنها إلا هالك أو مشرك.
1: أي
2: مع أو مشرك
1: الهالك تعم المشرك وغير المشرك لكن من باب يعني أطف الخاص الأشد على الأخف، هذه مما يتسامح فيه، وما دام لم يعزها للرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس. أما لو عزاها للرسول قلنا لا تتجاوز ثلاثة جن خلاص. يا غير محل. يلا يا أبو حسن. هو ما عزاه للرسول، لكن كلمة قد احذفها هنا، ما عزاه للرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم من بعده نائبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أخذنا منها فوائد، تكلمنا على الرضاع بما يغني عن إعادته، ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن لبن الفحل محرم. ما معنى لبن الفحل محرم؟ يعني أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام لعموم قوله وأخواتكم من الرضاعة. وهذا والله أعلم من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة. البنات من الرضاعة ما ذكر، والعمات ما ذكر، لكن الأخوات تغني عن العمات لأنهن حواشي، وهن أقرب الحواشي إلى الإنسان. إذن نستفاد من هذه الآية أن الأخوات من الأب أو الأخوات من الأم أو الأخوات من أم وأب من الرضاء كلهن حرام، كلهن حرام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أم الزوجة حرام بدون شر، بقوله وأمهات نسائكم، فبمجرد العقد على المرأة عقدا صحيحا تحرم أمها، وكذلك جداتها وإن علوا. ومن فوائدها أن أم المزني بها لا تحرم على الزاني، خلافا لما ذهب إليه كثير من أهل العلم، بقوله وأمهات نسائكم، والمزني بها ليست من نسائه، ولا يمكن قياسها على نسائه، لأن نساءه حللن له بعقد شرعي صحيح، والمزني بها لم تحل له، فكيف يقاس السفاح على النكاح الصحيح؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا بطلان قول من قال إن التلوط بالذكر والعياذ بالله كعقد النكاح، وأن من تلوط بذكر حرمت عليه أمه كأم الزوجة، هذا منكر من القول. كيف تجعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة النكاح الصحيح؟ فأم الملوط به حلال وليست حراما، لكن نعم اللائط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب، حتى يتوب. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الربيبة، لكن اشترط الله تعالى تحريم الربيبة الأخ كم؟ أيهن؟ الشرط الأول أن تكون في حجره، والشرط الثاني أن يكون قد دخل بأمها. طيب، ولكن دلت الآية الكريمة على أن الشرط كونها في الحجر غير مقصود لبيان الواقع وليس شرطا للحكم.

عائل أبنائكم. لكن المملوكة لا اجلسوا اجلسوا اجلسوا اجلسوا اجلسوا وراءكم لا تؤذون الناس. لكن الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي. الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي. ولذلك لو أن شخصا اشترى أمه ولم يطعها ثم ملكها أبوه فإنها تحل لأبيه، لكن لو عقد على امرأة ولم يطعها ثم طلقها فلا تحل لأبيه. طيب، لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي، وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم بقوله الذين من أصلابكم. وسبق في التفسير باختلاف العلماء هل هذا القيد مخرج لابن التبني أو لابن الرضاع، وذكرنا أن الصواب أنه مخرج لابن الرضاع. أما ابن التبني فإنه ليس ابنا شرعيا فلا يحتاج إلى قيد لإخراجه. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين لقوله أن تجمعوا بين الأختين، وعمومه يشمل الأختين من النسب والأختين من الرضاع. فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاع ولا بين أختين من النسب. وهل هذا شامل لملك اليمين أو خاص بعقد النكاح؟ اختلف فيه السلف، والصحيح أنه شامل لملك اليمين وعقد النكاح، وأن الإنسان إذا كان عنده مملوكتان أختان ووطئ إحداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة بإخراج لها عن ملكه، يبيعها مثلا أو يزوجها، أو يزوجها بعد الاستبراء. أما ما دامت عنده وقد وطئها فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى. طيب، وبالنسبة للنكاح هل يشترط لتحريم الأخت أن يطأ التي عنده، أو تحرم الأخت بمجرد العقد؟ تحرم الأخت بمجرد العقد. ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك يمين بعقد بيع أو غيره، ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح. والفرق أن ملك اليمين يراد للعقد، يراد للوطء ولغيره، والنكاح للوطء. فصار الحكم يا عبد الله صار الحكم ثابتا في مجرد العقد والنكاح، أما في الإماء فبالوطء. طيب، وأظن نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤخذ به لقوله إلا ما قد سلف، وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم الفاعل فإنه لا يؤخذ به لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولكن سبق لنا أنه إذا كان مفرطاً في ترك السؤال فترك واجباً من أجل هذا التفريط فإنه يلزمه قضاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما الغفور والرحيم، فبالمغفرة زوال المكروه وبالرحمة حصول المطلوب. المغفرة للذنوب والرحمة للحسنات، أن الله يرفع بها درجات. طيب، ومن هذين الاسمين نأخذ صفتين،

0: هما المغفرة والرحمة، لأن من طريق أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله وصفته والصفة المشتق منها، فالغفور دال على الذات وعلى الصفة وهي المغفرة، الرحيم دال على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، الشاملة لجميع الخلق، ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة، إنما يتصل بها عدل الآخرة، وهذه للكافرين والمؤمنين. ورحمة خاصة بالمؤمنين، هذه تتصل بها الرحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا، يكون الإنسان مرحوما فيهما في الدنيا والآخرة. فمن الأول قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، أي عامة، وقوله الرحمن الرحيم. ومن الثاني قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات اسم مفعول من فعل رباعي وهو أحصن، أحصن، أحصن، لأن اسم المفعول يكون فعله مبنيا للمفعول. والإحصان يطلق على عدة معان، فيطلق على الحرائر، ويطلق على العفيفات، ويطلق على المتزوجات، وكل هذا جاء في القرآن. قال الله تعالى في الأول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المراد المحصنات هنا الحرائر. ومن الثاني قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. المحصنات يعني العافيات عن الزنا. ومن الثالث المتزوجات، هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فإن قال قائل مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معاني، كيف نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني؟ نقول نعرفه بالسياق، نعرفه بالسياق. فإن لم يكن سياق يعين فالصحيح أنه يجوز استعمال الاسم المشترك في جميع معانيه ويكون شاملا لها، كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده، فاللفظ المشترك بين معنيين فأكثر يكون عاما للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين أحد المعنيين. انتبهوا للفائدة هذه. كما أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده، فاللفظ المشترك يشمل جميع معانيه. لننظر الآن في الأمثلة الثلاثة. المثال الأول أن المراد بالمحصنات الحرائر، ما هو السياق الذي يعين ذلك؟ قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. مما ملكت، إذن المحصنات غير مملكات، حرائر. والثانية والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، يعينها قولها الغافلات المؤمنات، غافلات عن الزنا، ولم يطرأ لهن على بال فهن عفيفات. الثالثة المتزوجات، هذه ليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين المراد، لكن السنة جاءت به. فمن المحصنات وما معنى قول إلا ما ملكت أيمانكم؟ هل معناه أن الرجل إذا كان له أمة متزوجة فإنه يجوز أن يجامعها؟ لا، لكن المسألة وقعت في شيء معين، وهي المرأة المسبية في القتال مع الكفار إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل لانفساخ نكاح زوجها الأول بسبيها. إذن المحصنات يعني المتزوجات اللاتي يسبين بإيش؟ بالجهاد. نعم، فإذا سبينا بالجهاد صرنا ملكا للسابي، صرنا ملكا للسابي، وحينئذ تحل له. إذن المحصنات يعني المتزوجات، من النساء يعني المسبيات، من النساء المسبيات، وذلك في قتال من؟ الكفار. أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء ولو كان قتالا محرما كأهل البغي مثلا، فإن نساءهم لا يسبين، لكن مراد نساء الكفار. إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فإنهن حلال، لكن يجب أن نلاحظ حلال ما لم يكن من المحرمات، قد تكون أخت الإنسان أو عمته أو ما أشبه ذلك. إلا ما ملك أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب قيل إنه مفعول لفعل محذوف، أي إلزموا كتاب الله عليكم، أي إلزموا فريضة الله عليكم، لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب أي مفروض، والكتب يأتي بمعنى الفرض كما في قوله كتب عليكم الصيام. إلزموا كتاب الله عليكم، أي إلزموا فريضة الله عليكم لا تتجاوزوها، وأكد الله ذلك لأهميته. ويحتمل أن يكون كتاب الله مصدرا لفعل محذوف، أي كتب الله كتاب الله عليكم، فيكون مصدرا لفعل محذوف دل عليه السياق، لكن المعنى الأول كأنه أوضح. كتاب الله عليكم أي فرضه مفروض عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. أحل، وفي قراءة سبعية أحل، فالقراءة السبعية أحل أليق بالسياق في قولك كتاب الله عليكم، والقراءة الأخرى السبعية أحل أليق بالسياق في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم مبين المفعول، أحل مبين المفعول، فيكون تناسب بين اللفظين الدالين على هذين الحكمين. وقوله أحل، وعلى كل حال فالقراءة التي فيها البناء المفعول حذف الفاعل لأنه معلوم، لأن الخلق أو الشرع إذا بني للمفعول فإنما ذلك للعلم بالفاعل، لأنه لا خالق إلا الله ولا شارع إلا الله عز وجل. وقوله أحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء هنا بمعنى دون أو سوى، يعني ما سوى ذلك فهو حلال، وهذا لفظ عام، ما وراء ذلك يعني ما اسم موصول للعموم، فتشمل كل ما سوى ذلك، تشمل كل ما سوى ذلك. وحينئذ نرجع إلى الآية ننظر ماذا يحدث. العمة من الرضاع حلال، هل ذكرت؟ أخواتكم من الرضاعة، نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون هذا الحكم مما زادت به السنة، وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. إذن تحريم العمة نعم من الرضاء، والخالة من الرضاء، مستفاد من أي؟ من السنة. إذن أحل لكم ما وراء ذلك دخله تخصيص، ما هو؟ العمة من الرضاء والخالة من الرضاء، وأن تجمعوا بين الأختين. طيب لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها لا يجوز؟ لا، الله قال بين الأختين، ولا شك أن بين الأختين من الروابط ما ليس بين غيرهما، نقول جاءت به السنة. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن عندنا الآن ثلاث أربع: العمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها. كل ذلك مما جاءت به السنة، فيكون مخصصا لعموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. وهنا نسأل عن التحريم، يعني نسيت أن نأتي به. تحريم الجمع بين الأختين إلى متى ينتهي؟ إلى أن تموت أو تطلق. طيب إذا طلقت هل هناك تفصيل أو لا؟ نقول إذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة. إذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة، يعني لو طلق امرأته ولها أخت طلاقا رجعيا، وعرفتم الطلاق الرجعي من قبل، فإنه يجب الانتظار بالإجماع حتى تنتهي العدة. إذا كان الطلاق بائنا، بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ، فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث، فإنه يصح أن يتزوج أختها. بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ، فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث، فإنه يصح أن يتزوج أختها، لأنها الآن ليست زوجة. والله قال أن تجمعوا بين أختين، والآن ما في جمع، بانت منه. ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه، بأن يقال إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز إيش؟ أن يتزوج أختها بمجرد الفراق، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذا. وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها، لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد. لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقا، لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد، أي إذا كان الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا فإنها تحل، يحل أن يتزوج أختها، لأنها الآن لأنه لم يجمع بين الأختين. طيب إذا جمع بين المرء بين امرأتين عمتين، ما هي عمة وبنت أخيها، بين امرأتين عمتين لا يجمع بين المرأة وعمتها، كيف العمتين خوات؟ كيف العمتين خوات؟ ما يصير العم إذا صار خوات فين خوات؟ خوات في الإسلام يعني. السؤال الآن، هل يجوز أن يجمع بين عمتين؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى. هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح؟ هل يتزوج الخالتين كل واحدة خالة الثانية؟ إيه هذا هذا كلام. لا لا لا لا، هل يجوز عمته أصلا ما يتزوج عمته ولو بإفراد، أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عم للثانية، هل يجوز ولا لا؟ أعطوني الحكم. طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ لا يجوز. نعم صورة صعبة جدا سهلة، أنا كنت أظنكم تصورون امرأتان عمتان كل واحدة عم للثانية، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية، ما يجوز. طيب ما هي؟ لا لا لا لا لا، نسب معناها أن أخليها الغاز لكم إلى إلى إلى إلى أسبوع القادم إن شاء الله. نعم بشرط أن لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير، راجعتوا أنهم صوروها وسهلة جدا ما هن أسهل منها. لا نكاح صحيح، نكاح صحيح من أصلا، كل النكاح صحيح. المهم على كل حال خلوها لغز، كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى؟ انتهي على كل الجمع بينهم أحرام، الجمع بينهم أحرام، وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها. إذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها، كل واحدة عمة الأخرى، هذه ما في إشكال، الحكم ما في إشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان ولكنه أدنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد، ها؟ لا تعتقد، حل بغير المكان. انتهينا الآن، لا لا لا لا، هذا يجي شيء آخر، ما هو الآن. نعم طيب، إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين، هذه. نعم
1: إذا كانت أخت من الرضاع كتابية، هل تحل؟
0: أخت من الرضاع كتابية أو مسلمة كل واحد، هذا الأحكام، هذه الأحكام ثابتة، هذه الأحكام ثابتة. أم الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم ها؟ ها؟ نعم نعم لماذا؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة؟ يقول ما في درس.
1: إن شاء الله الوقت الثاني، حصة ثانية يوم الأربعاء، ليلة الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء قيد بس.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: ثم ذكرت فضيلة الشرح، يعني أدخلت هذا أصحاب النفس عندي.
0: كيف؟
1: نزلت حكم ما ملكت أيمانكم على كأنهم المحصنات.
0: كيف؟ وش قلت؟
1: يعني ذكرنا المحصنات اللي هم المتزوجات.
0: نعم. إلا المسبيات.
1: إلا المسبيات.
0: نعم.
1: ثم نزلت حكم المسبيات كأنهن المحصنات. حتى أنا توقفت عن
0: كده. نعم، حتى هن المحصنات. هن المحصنات لكن لما سبينا ملك. يعني امرأة متزوجة.
1: يعني المحصنات لسنا هم المتزوجات وهم الحرائر يعني.
0: لا لا لا لا. هذا وهذا ما هم، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن.
1: ممكن.
0: صرنا ممكن. فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملكها المسلمون فإنها تحل. واضح؟ نعم. ولم نعم كيف؟ نعم نعم نعم. وكان فيها لبن من قبل. نعم نعم. يعني هل يكون أخا لأولاده من غيرها؟ من غيرها. طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون أخت العيال. إيه بس اللبن مو له، اللبن للزوج الأول. نعم. طيب إيه؟ كيف من قال هذا؟ من قال هذا؟ اي اي نعم نعم بلى اي بلى. يعني ما في كل ما سبق، ما هي بالمسألة خاصة فقط. وحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى المذكورات كلهم من قوله حرمت عليكم امهاتكم الى اخره. لا لا، مو بعائد على المستثنى في قوله إلا ما يمكن. لا، عاد على ما سبق، لأن ما ملكت ما نحرق. نعم. الضابط يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إيه إيه، المحرمات بالنسب كذلك. يعني الضوابط اللي ذكر الفقهاء يقول يحرم عن الإنسان في الرضاع الأصول وإن علونا، والفروع وإن نزلنا، وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط. نفس الشيء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للرضيع وذريته، لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما له دخل في الموضوع. يعني الرضاع هذه مسألة ينبغي أيضا نتفطن لها. الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع، الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسله فقط ذريته. ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته، أمه من الرضاع، ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع، أخوه من النسب. لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط. هنا لا، ما أنت عندي. ها؟ هنا
1: وليس المراد ما الآية قبله كذلك، ولا تنكر ما
0: نكحها. أي اللي تدخل فيها، تدخل فيها، تدخل فيها. نعم تدخل. يعني أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم. كيف؟ احنا ذكرنا الفائدة قبل قليل، الفائدة لأجل تبين أن لبن الفحل محرم، يعني لئلا يقول قائل إن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قاله بعض العلماء. فماذا أختك من الأب، أختك من الأب ما رضعت أمها أنت، أختك من الأب من الرضاع يعني، يعني مثلا أتت من زوجة أخرى غير اللي أنت رضعت منها. هذا قد يقول قائل مثلا لو قال أمهاتكم من الرضاعة إنه لا أثر في الرضاع إلا للأم ومن تفرع منها، فلما قال أخواتكم من الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاع حرام. هنا نعم نعم نعم نعم. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على حلها. حليلة ابنك، حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب ولا منين؟ منين؟ لا لا ما بينك وبينها نسب، حرام من الصهر. حليلة ابنتك ابنك رجل له ولد ولا زوجة، زوجة ابنه حرام عليه صح؟ ما العلاقة بينه وبينها؟ ولا نسب؟ صح. والحديث يحرم الأرضاء واضح؟ ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب. ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليه، لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه ولا بينه وبين حليلة أبيه. نعم لا أنا أقول يعني مسألة إن كونك نقول يجوز أن تتزوجها، لا تتزوجها تحتاج بناء على رأي الجمهور. الجمهور لا، الجمهور يرون أنه ما تحتجب عنه، الشيخ الإسلام يرى أنها تحتجب عنه، والجمهور يرون أنه ما تحله، الشيخ الإسلام يرى أنها تحل له. حنا نقول أن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط، ولا ما فيه احتياط لها. لكن لو سألنا سأل قال إذن يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاع إذا طلقها، نقول نعم إذا لم يبقى في الدنيا إلا هي تزوجها، ما في معنى. لكن ما دام النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط، مثلا من هينا. نعم نعم أي، وهذا يشعر بالتوقف، هذا يشعر بأنه متوقف. وحرمتهم هذا يشعر بالتوقف، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة، لأن نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن حرمت عليكم أمهاتكم يشمل المملوكة. فهو رضي الله عنه توقف، لكن الأمر واضح فيه. حتى يعني قال بعض الناس لابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم، قال طيب وبعيرك من مالك يمينكم هل تزوجها؟ نعم والله ما أعلم أنه سبق، لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد. لما قال في المطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة، قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون إجماع على خلافه، وهنا ما استثنى. نعم.
2: القول يعني
0: لأن
2: هذا يعني
0: أن
2: يبقى الحق مكتوب
0: لا مو مكتوب كيف مكتوب؟ خلوا يثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الإبل من الرضاع كحليلة الإبل من النسل. ما يقدر يثبت، أقول ما يقدر يثبت. هو من سلفنا في هذا؟ مو بالصحابة؟ خلوا يثبت عنه، خلوه يثبت. فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا ولا بباله، ثم جاء من بعدهم وصار في المسألة هكذا. نعم. بس من يقول أنه ما تبين الآن؟ نعم. نعم. لا ما يقول، ما يقول الشيخ الإسلام ما هي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام، يعني يقول مع المخالف هالكلام. لا لا لا لا راجع وتشوف. على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل، بارك الله فيك، اجبوه اجبوه. لأن على كل حال المسألة هذه ما يمكن أن تثبتنا عن الخلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن ابن إن زوجة لابن الرضاع أو الأبن الرضاع كزوجة زوجة من نسب. وحينئذ لا خابر خابر، لأن قصدي إن اللي يقولون الناس إنه ما بال الحق إلا على يد شيخ الإسلام، إحنا نقول طيب عينونا لا بأس. مثل اللي يقول مثلا استوى العرش، جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة صحيح إنه بمعنى على العرش. يحتاج هذا؟ ما يحتاج، مفهوم. الشيء المفهوم ما يحتاج إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به، مش على الأصل. وأنت لا تأملت القرآن حلال أبنائكم من أصلابكم ويحرم من أضاء ما يحرم من النسب. ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم مو مثل العلاقة بين الرضاع. هنا أنا شخصياً استغرب العلماء. سبحان الله. المهم على كل حال إني لو تنصحونهم أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله علم التفسير ورأس المال وكل شيء. وفيه يعني لو أردنا في كل الفنون، إذا شئتم أعربنا، إذا شئتم جئنا بالنكة البلاغية، إذا شئنا جئنا بالأصولية بالفقه. لكن ما نحب نطول، ما نحب نطول. الآن يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء بعدين بالتفسير. هنا سنتين أو أكثر بقى. كيف؟ أنا ما كم؟ طيب هذا طيب سنتين. المهم على كل حال إحنا ما ودينا نطول مرة لكن ودينا تنصحون إخوانكم حرصوا على التفسير. هو الأصل الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. الله المستعان. احنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج التطويل فيها طولنا، والمسائل اللي تدمر نظيره، لان القران كما تعرفون فيه ايات يمر نظيره، ما احتاج ان نكثر. نعم ماشي. الحمد لله كفينا بجواب الأخوان. يمكن يمكن يكون ما سجلت ولا ذاك الأيام يعني أول ما بدينا تسجيل ضعيف. نقرأ سم بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم. الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ أي أنت؟ نعم. أين النساء؟ نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. كيف معطوف عليه؟ معطوف عليه. ها؟ على أمهات، معطوفة على أمهات، يعني وحرمت المحصنات من النساء. طيب، ما المراد بالمحصنات؟ لا، هنا هنا في الآية. الإماء المتزوجات، آدم، النساء المتزوجات، النسبيات، المسبيات من المتزوجات. طيب، ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من الجند أن تسبر بحيضة، يعني لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة، بمعنى حتى تحيض، إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع. أحسن. طيب، رجل جمع بين أختين من الرضاع، خالد من خلق، لا يجوز. الدليل، الدليل، الدليل بين الأختين. لو ادعى مدعا أن المراد بين الأختين من النسب، يحرم. نعم، فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب، حرم الجمع بين الأختين من الرضاع. نعم. قوله تعالى: كتاب الله عليكم، منصوبة، من الذي نصبها؟ رفعت يدك يا شرف محمد. المعنى يلزموا كتاب الله عليه. طيب، كتاب بمعنى خالد، المعنى، معنى الآية، ما كتبه الله عليكم. طيب، والكتاب هنا بمعنى المكتوب، أي هي الملزوم، أي المفروض. ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض؟

لا هو فرض. نعم يحيى. نعم أي فرض؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. طيب ثم قال الله عز وجل وهو أبدى الدرس الليلة وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. الأولى أحل والثانية أحل ولكل واحدة وجه. أما القراءة بالبناء المفعول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله حرمت عليكم أمهاتكم، وأما بالفتح وأحل لكم فلمناسبة قوله كتاب الله عليكم، فلكل من القراءتين وجه. وأحل لكم أحل بمعنى أباح ولم يلحقكم حرج. ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكورات، الإشارة لما سبق. وقول ذلكم هذه هي اللغة الفصحى، إذا جاء اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطب، فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل ذلك، وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد مكسور مثل ذلك، وإن كان مثنى فهو بالتثنية ذلكما مما علمني ربي، وإن كان لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور ذلكم، وإن كان لجماعة الإناث فهو لجماعة الإناث ذلكن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا ما وراء ذلكم خطاب لمن؟ لجماعة الذكور. هذه اللغة الفصحى، وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وفيه لغة ثالثة بالفتح مطلقا. ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير. وأما الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب، فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور. وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح. قال أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أن هذه مصدرية، ولهذا نصب الفعل بها أن تبتغوا فحذفت النون. المعنى أحل بهذا الشرط أي بأن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا النكاح بأموالكم. والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال. أن تتوب بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين هذه حال من فاعل تبتغوا، أي حال كونكم محصنين، أي محصنين لفروجكم، محصنين لفروج زوجاتكم. والإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن للقصر المنيع لأنه يحصن ما فيه. والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقول غير مسافحين، المسافحة مفاعلة من السفح وهو الزنا، وسمي الزنا سفحا لأن المقصود به
سفح الماء أي نيل الشهوة. فالزاني لا يريد أولادا ولا يريد عشرة، وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته. والسفح في الأصل هو الصب والدفق، قال الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا غير مسافحين. ثم قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني أي استمتاع به أي بالعقد منهن فآتوهن أجورهن أي أعطوهن أجورهن. والأجور هنا جمع أجر وهو المهر، أي المال الذي طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم. يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح فأعطوهن أجورهم. وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة، فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجره، كذلك الزوج مع زوجته. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله أجورهن عند ذكر الفوائد. أنت فآتوهن أجورهن فريضة، أي حال كونها أي الأجور فريضة بمعنى مفروضة، أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني لا جناح أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. يعني إذا سمى المهر وفرضه وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. قد تعفو المرأة عن شيء مما فرض لها أو عن كل ما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج، كل هذا لا بأس به. لأن قال لا فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وكان، لأن كان منصوبة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق. والعلم علم الله عز وجل واسع كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. حكيما أي ذا حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشرع، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة. ولكن معنى حكيم أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع من كونه دالا على الحكمة، بل هو دال على الحكمة وإيش والإحكام من الحكمة والحكم، دال على الحكمة والحكم. فمعنى حكيم أي حاكم محكم، أي حاكم من الحكم محكم من الإحكام الذي هو الحكمة. ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. ثم إن الحكمة أو الإحكام حكمة على صورة الشيء، أي في صورة الشيء، وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله حكيما. وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكم كوني، حكم شرعي، إحكام
في صورة الشيء وإحكام في غاية الشيء. نعم. ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة. هذين الاسمين الكريمين أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق وعن إحكام تام. ولنقف لنقرأ هذا الإعلان. طيب نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النساء المسبيات يكن أرقاء بمجرد السبي، وهو كذلك وعليه عمل المسلمين. فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه، لكن بدونه تكون رقيقة. وينفسخ، ومن فوائدها أيضا أنه ينفسخ نكاح الزوج، ينفسخ نكاحها من زوجها لأن المسلمين ملكوها. فإن قال قائل وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال؟ فالجواب في هذا قولان للعلماء. الأول أن بيع الأمة طلاقها، والثاني لا، أنها لا تطلق، تبقى على زواجها. ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الخيار. لماذا يكون له الخيار؟ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها، يفوت عليه الاستمتاع بها. والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لم فسخ بدون تخيير. إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرق بقوله إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أعني ثبوت الرق. ولا يمكن لأحد الإنكار، لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين. ولكن يبقى النظر في سبب الرق، هل يسترق الإنسان، هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من سبب شرعي؟ الجواب الثاني. وعلى هذا فكثير من الرق الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم، لأنهم كانوا يباعون، أي يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببا شرعيا للرق. لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه لأنه حكم شرعي، فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال. لكن لو قال قائل هؤلاء الأرقاء الموجودون بماذا استرقوا؟ فنلغي الرق هنا لأجل بطلان إيش؟ سببه. ولكن يجب أن لا تكون التعبير إلغاء الرق كذا، يعني هذا مصادمة للنص والإجماع. ولكن قال الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز اعتماده، هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل،
من أين؟ ها؟ أيمانكم، لأن أيمان جمع يمين وهي اليد. والملك في الحقيقة ملك للإنسان كله، لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التزام ما فرض الله علينا

وكتاب كوني، كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي الكتاب القدري، وكما في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحللات أكثر من المحرمات، المحللات من النساء أكثر من المحرمات. وجهه نعم يؤخذ من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن وجه ذلك الحصر، أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى تحريم امرأة، من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل، يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك من المحرمات، الجواب أنه لا بد أن يقيم دليلا على ذلك، لأن المحرمات محصورات والمحللات مطلق الأمر فيهن مطلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم، يعني الأصل حل. ومن أمثلة ذلك لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع 5 مرات أو 4 مرات، فالأصل 4. فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت 5 أم 4 فالأصل الحل، نعم، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه، أما كونها أسبق فبالحديث الصحيح إن رحمتي سبقت غضبي، وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله أن تبتغوا بأموالكم، وعلى هذا فلا بد في النكاح من مال. وفي هذا 3 حالات: الحال الأولى أن يشترط معينا، فيقال المهر 1000 ريال، وهذا جائز أو غير جائز؟ جائز لا إشكال فيه. الثاني، الحالة الثانية أن يشترط عدم، اصبر يا أخي، أن يشترط عدم، فيقول زوجتك بنتي فيقبل الزوج ويقول بشرط أن لا مهر، فيزوجه بشرط أن لا مهر. ففي هذا العلماء قولان: القول الأول أن النكاح صحيح ولها مهر المثل، وهذا هو المذهب، والقول الثاني أن النكاح غير صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال، وإذا شرط عدمه انتفى المشروط وهو الحل. وقوله قوي، قول شيخ الإسلام رحمه الله قوي، ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا أنه ليس فيه مال، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور غير مقصود.

0: طيب، الحالة الثالثة أن يسكت عنه، لا يشترط ويعين ولا يشترط عدمه، فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت. في هذه الحال النكاح صحيح ولها مهر المثل، النكاح صحيح ولها مهر المثل كما جاء في القرآن والسنة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوهن أن فريضة ومتعوهن على ومتعوهن، هذا إذا طلقت قبل الدخول، فإن طلقت بعد الدخول فلها مهر المثل كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، من فوائد هذه الآية أن الطالب للنكاح هو الزوج، أن تبتغوا، فهل يمكن أن تطلب الزوجة؟ ما يمكن، المرأة تطلب الزوج؟ نقول يمكن، يمكن، يمكن امرأة تخطب نفسها إلى شخص. نعم، كيف يندر؟ إيه، هو على كل حال بالنسبة للثاني نادر لكنه واقع. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر عارض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، ولا بأس. لكن الغالب أن الطالب هو الزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر إذا كان مغصوبا فإنه لا يعتد به. من أين يؤخذ؟ من قولي بأموالكم، فهو مال لكنه ليس له، والله أضاف المال إليه. طيب، ومن فوائده، من فوائد الآية ما نشير إليه فيما أشار إليه الأخ خالد: لو كان المهر خمرا فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز جعل المنفعة مهرا. من أين تؤخذ؟ نعم، نعم، ربما نأخذ من مال إذا جعلنا المال العين والمنفعة، أو من أجور إذا قلنا المال هو العين، فنقول إن الله سماه أجورا والأجرة تكون على المنافع والعيان. على كل حال، المهر يصح أن يكون منفعة، يصح أن يكون منفعة. فإن عادت المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهر، وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس، كما في قصة موسى مع صاحب مدين، لأن المهر أن يرعى غنمه 8 سنوات، فالمنفعة لمن؟ لوالدها، لكن برضاها، إذا رضيت فالحق لها، وإلا فالمهر للمرأة. طيب، وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ يعني يقدم حديانها، يغسل ثوبها، نعم، يفرش فراشها، نعم، يقدم لها السجادة يصلي عليها، يجيب لها الماء مثلا، يصح ولا يصح؟ ها؟ هي تصح كما قال لها الأخ هداية، يقول هذه منفعة، اصبري. طيب، هذه منفعة، لكن بعض العلماء قال لا يصح، لأن هذا استرقاق للزوج، والعكس والصواب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عواني، يعني مثل أسرع عندنا، فكيف هي تخدم زوجها؟ تقول يلا روح يا ولد جيب الحذاء، جيب المشكلة هنا. على كل حال إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففي خلاف بين العلماء نظرا إلى أن استخدامها إياه نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء. نعم والله صحيح إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني لو ما وجد امرأة يتزوجها إلا بهذا الحال. أما لو استأجرته لو جعلت المهر راعي غنمه وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة فهذا لا شك في جوازه. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، تحريم المتعة بقول محصنين غير مسافحين. وصاحب المتعة لا يريد الإحصان، يريد السفاح، لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة، إلا بالملازمة. أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعا فهذا لا يزيد في الإحصان، بل لا يزيد الأمر إلا شدة، لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس نفسه ربما يتحصن بعض الشيء. لكن إذا استمتع مدة يومين ثلاثة يزداد شفقا فلا يحصل الإحصان. والله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون محصن. وزواج المتعة إنما هو للسفاح فقط، لسفح هذا الماء الذي ضيق عليه، ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح، ليس فيه طلاق ولا نسب ولا عدة ولا إحصان، كل أحكام النكاح لا تترتب عليه، حتى عند القائلين بجوازه لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح. فدل هذا على أنه سفاح كما دلت عليه السنة، فإنه في حديث سبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في غزوة الفتح أعلن عليه الصلاة والسلام أن المتعة حرام إلى يوم القيامة، حرام إلى يوم القيامة. وهذا التحريم خبر مؤبد، حرام إلى يوم القيامة، وإنما قلنا إنه خبر مؤبد لئلا يدعي مدع أنه نسخ، لأن جعل غايته يوم القيامة معناها أن نسخه غير ممكن، لو أمكن نسخه لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحيل. طيب، وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة، للضرورة، فقال إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة ولكون الزنا متيسرا كما يوجد في بلاد الكفر، وخاف على نفسه الزنا فلا حرج أن يتمتع. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وقال إنه كالميتة، كالميتة، إذا اضطر الإنسان إليه فعله وإلا فلا. وحجته أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهم. ما هو الأعلى؟ الزنا، الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزا في الطريق فأقرعها ومشى، هذا الزنا. لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة، ما هو؟ ارتباط إلى المدة التي اتفق عليها، ففيها شيء من العلاقة التي لا يشركه فيها أحد. لكن الزنا على خلاف ذلك. ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقا لقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا هو الصحيح. وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أنكر على ابن عباس إنكارا عظيما في هذه المسألة، وهو محل إنكار هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم قال حرام إلى يوم القيامة وأطلق. ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها في مدة معينة، هذه حقيقته. إذا تمت المدة خرجت مع الباب الذي دخلت فيه، دخلت منه، ولا تعتد ولا شيء أبدا. هل الزنا إلا هذا؟ أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلا، قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما ارتكاب أذن المفسدتين فيقال هذه مفسدة مثل الأولى، مثل الزنا، لا لا لا فرق بينهم، والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة يزني بها ليالي معينة يحصل فيها بينهم علاقة في هذه الليالي. فالصواب التحريم مطلقا. انتهى الوقت، اصبر يا جماعة. لا انتهى بندر. لا ما رجع، رجع عما نسب إليه من حلها مطلقا. نعم، النكاح بنية الطلاق ليس متعة، لأنه ليس فيه شرط، لكن فيه محذور الغش. الغش لمن؟ للزوجة وأهلها، لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر مثلا، أو إذا طهرت امرأته من النفاس، لا يزوجونه. نعم، المخرج لا يفعل. ما يصوم بالليل؟ ها؟ يصلي. ثم هناك شيء أخف من هذا، هناك شيء أخف. أولا في حقاقير الآن تخفف الشهوة، ليست تقضي عليها، أما اللي يقضي عليها ما يجوز. الشيء الثاني يقدر يعني يستمني مثلا، لأن الاستمناء أهوى من المتعة والزواج بنية الطلاق. ها؟ طيب، إيه للضرورة، هل السمنة أهوى من الزنا؟ نعم، هذا الذي أخبرنا الأخ خالد عنه يحتاج إلى تحقيق. ها؟ ها؟ نعم، يعني معناه إذا دائما الناس يقدمون نعناع في المجالس ايش نسوي؟ لا نشرب. طيب جيب بحث، يلا هذا انت طبيب. نعم طيب، نعم ما ترد، لاننا ملكناها لا يمكن ترد. لعله ما سرقوه، لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة. نعم هذا ليس بمتعة ما دام ما اشترطوا شرط. نعم. إيه أجبت أنها ليس متعة، يعني سيطلقها. كل الناس لهم الخيار يطلقون زوجاتهم، أما لو حدث قال زوجتكها إياها فإذا جاء إذا دخل الشهر الآتي طلقها والتزم، هذه متعة. الغاش اللي يضمر، يضمر ولا يعلم، في هذه الحالة تحتفظ بنفسه. إذا شاءت قالت متى نحدد قلنا هذه متعة. ها؟ كيف؟ لا ما في أسئلة، لكن إذا رأيت بالنسبة لل ها؟ قياسا. طيب الشرف لأنه من قبل قال
1: هناك وسيلة
0: للاستماع أهون
1: من المتعة،
0: وذكرت
1: يا شيخ بعض الكتب
0: أن
1: الاستماع محرم.
0: نذكر الآن،
1: حنا
0: نقول هذا حرام،
1: لكن هذا يا شيخ قول عند ضرورة يفتح باب عظيم، كل من يعني قرأت شهوة تقيل قال أنا مضطر.
0: لا لا ما هو صحيح، يعني إذا ترى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني، أي أحسن؟ يعني أي أهون؟
1: هو
0: لا
1: نعم
0: أهون
1: يا شيخ، لكن أليس السياسة الشرعية يمنع هذا؟ سوف يفتح الباب يا شيخ.
0: نقدر بعد، يمكن عندنا يعني في بلادنا والحمد لله بلاد محافظة، ما هو باجي الزنا بسهولة، عرفت؟ لكن في البلاد الأخرى ما يبي شيء.
1: شيخ ما عرفنا من أحوال كثير من الشباب هذه، إيه؟ ما يستمون حتى لأدنى شهر.
0: لا لا احنا نقول الضرورة، ما عليك تعال نحبس الناس مرة يعني اسكت لا أقول لك إنه حلال، لأن بعض العلماء حل لها.
2: هو عالم كبير ما
0: أي بهوام. نعم لا ما يأثم، ما يأثم، لأن هذه دفع لعالم ستين حلال له. خلاص وقفنا على قوله فما استمتعتم به من فآتوهن أجورهن. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها، لكن خالف في ذلك الرافضة. وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك. نعم، لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه. فها هو علي هو الذي روى، أو هو من جملة من روى المسح على الخفين، ومع ذلك الرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين. وعلي رضي الله عنه هو الذي روى من جملة من روى تحريم المتعة، وهم لا يقولون بالتحريم. وعلي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة يعلن بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهم لا يقولون لا ليس خير هذه الأمة، بل بعضهم يقول إنهما ماتا على النفاق، بعضهم يقول إنهم كفار وما أشبه ذلك، مما يدل على أن مبنى على عقيدتهم ليس على هدى ولكنه على هوى. وإلا لو كانوا يتشجعون لأهل البيت حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو أفضل آل البيت. طيب إذن المتعة حرام، ولكن هل من المتعة أن يتزوج إنسان بنية الطلاق لمدة معينة؟ سبق لنا أنها ليست من المتعة، لكن فيها غشا وخداعا. ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا الكلام الشيخ محمد رشيد رضا كلاما يؤيد هذا، ويقول إن فيه مثلبة على المسلمين، فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم، ثم إن فيه سدا لباب التزويج، لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر، فإنه لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل، وحينئذ يكون فيه سد لباب التزويج. ولهذا ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة أن لا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ماذا يترتب عليها. قد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة، ما هو أعظم من المصلحة. والذين قالوا بالجواز يقول لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم معه زوجته فإنه يطلقها، ولكن نقول هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلقها في يوم معين، وشخص آخر دخل على أنها زوجته ولكن وجد عارض يمنع الاستمرار في الزوجية، هذا فرق عظيم. ثم إننا نقول ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول، بنية التحليل لا بشرط التحليل، فإن النكاح فاسد؟ فهذا مثله، هذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، وهذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قالوا هذا يمكن أن يرغب ويبقى، قلنا والمحلل يمكن أن يرغب ويبقى. نعم، فعلى كل حال أنا لا أرى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر، لكن هل يبقى، هل يصح النكاح أو لا؟ المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح، لأن نية المتعة كشرطها كما أن نية التحليل كشرط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجته، لقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته كالتقبيل والضم ونحو ذلك، ويثبت أيضا بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية المهر أجرا، تسمية المهر أجرا، ووجهه أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين، لو كان في مقابل عين لسمي بيعا، لكنه في مقابل منفعة وهو استمتاع الزوج بالزوجة، فصار مثل الإجارة. ومن فوائده، من فوائد الآية أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر، ولكن إذا سمح من له الحق فهل يسقط؟ الجواب نعم، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. وهنا مسألة مهمة، وهي لما سمى الله المهر أجرا، هل الزوج عامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير، أو أن معاشرة الزوج لزوجته ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى؟ الثاني، لأنه إذا شعر بأنها كأجير، نعم كأجير استأجرها ليستمتع بها، لم يحصل مقصود النكاح، وهو المودة والرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب حتى ربما طل، لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك قال: نعم، المهر أجر لأنه في مقابلة منفعة، ولكن الذي سيق إليه المهر ليس إيش؟ ليس كالأجير، ليس كالأجير. فالعوض وإن سمي أجرا لكن المعوض له ليس كالأجير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أتيان النساء مهرهن لقوله فريضة، أي مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن. ومن فوائدها أي الآية الكريمة أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج، لقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ومن فوائدها أن نأخذ قاعدة مهمة، وهي أن ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به. إذا أوجب الله علينا حق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم علينا إذا لم نقم به. وهذه القاعدة سيكون لها فروع كثيرة، منها إجابة دعوة الوليمة. إجابة دعوة الوليمة واجبة لحق من؟ لحق الزوج، فإذا أسقطها فلا إثم علي إذا دعاني. لو دعاني وقلت: يا أخي أنا عندي شغل، أنا لا أستطيع وما أشبه ذلك، فقال: إذن أنت مسموح، فإنه لا إثم عليك لأن الحق له. والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على بعضنا على الناس بعض بعض إذا أسقطه من له الحق سقط. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، وهو يعني فائدة قد تكون بعيدة، أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله ولو تاب، وجب قتله ولو تاب. ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل. عرفتم؟ ها؟ أيهما أعظم، سب الله أو سب الرسول؟ سب الله أعظم. لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه. ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقطه، حق آدم، فيقتل لحق الرسول لكن تقبل توبته، يقتل مع قبول توبته. كيف؟ نعم، نقول نقبل توبته، وإذا مات بعد، وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين لأنه تاب، لكن القتل لا بد منه. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم، وقد سبق تفسيرهما بشرح وافي. ثم قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. قوله من لم يستطع منكم، من لم يستطع، من هذه اسم شرط جازم، وفمما ملكت جواب الشرط، وهنا نسأل اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزم، أحدهما من والثاني لم، فهل الفعل مجزوم بمن أو مجزوم بلم؟ نقول بلم لأنها المباشر، بلم لأنها المباشر. وعلى هذا فنقول يستطيع فعل المضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط. وقولها من لم يستطع منكم طولا، الطول هو الغنى، يعني من لم يستطع منكم غنى يكفي لمهر المحصنات أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات ضد الكافرات، فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم أي من التي ملكت أيمانكم، وهن الإماء. فيتزوج الإنسان أمة غيره لا أمة نفسه، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح، لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى. إذن فمما ملكت أيمانكم يعني ملكت أيمان غيركم، كرجل يريد أن يتزوج أمة زيد، هذا ما يريد الله بهذه الآية، فمما ملكت أيمانكم. من فتياتكم المؤمنات، من هذه بيان لما في قوله مما ملكت أيمانكم، وفتاة جمع فتاة وهي الأمة، وهي الأمة، فالفتاة تطلق على الشابة إذا أضيفت الحرة، وعلى المملوكة إذا أضيفت لرقيقة. يقول فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات ضد الكافرات ولو كتابيات، فلا بد أن تكون الأمة مؤمنة، فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا صح. قال والله أعلم بإيمانكم، الله أعلم بإيمانكم يعني وليس لكم إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه إلى الله. فإذا قال الإنسان هذه أمة لا ندري هل هي مسلمة حقا أو مسلمة خوفا، نقول الله أعلم بإيمانها، أنت ليس لك إلا الله. بعضكم من بعض، أتى بهذه الجملة المؤكدة للتساوي في البشرية، لأن عند العرب أنفة، لأن عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج الحر أمة، فخفف الله ذلك عنهم وقال بعضكم من بعض، أنت لست تنكح إلا إنسانة، فأنت معها بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن همزة الوصل ولا قطع؟ وصل، لأنها من الثلاثي من نكح، فانكحوهن أي الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن أي أسيادهن، وهنا قال بإذن أهلهن ولم يقل بإذن أوليائهن، لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها، لأن سيدها مالك لها عينا ونفعا، فهو الذي يزوجها، حتى لو كان لها أب فإنه لا يزوجها مع وجود السيد. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أعطوهن، آتوا بمعنى أعطوا، بخلاف أتوا، فإنها بمعنى جاءوا. قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا أي جاءوا، آتوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف أي بما يتعارفه الناس وبما أقره الشرع بدون مماطلة وبدون منة. لا تقول هذه أمة فتماطل بها بمهرها أو تمن بها به عليها. محصنات، جاء الأسئلة؟ طيب نعم.
2: هل لها أو سيدي؟
0: هذه تجي بالفوائد إن شاء الله. نعم، سؤال واحد. نعم،
2: سب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الإجماع، أقول في المسألة في إجماع،
0: ما أدري هل في إجماع ولا لا، لكن الأدلة تدل على هذا. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا حافلا في الموضوع سماه الصارم المسلوم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. نعم. ما هو قلنا ان هذه فائده قد تكون بعيده؟ قد تكون بعيده، لكن ما الذي يقربها؟ يقربها أننا قلنا حق الآدمي إذا عفى عنه سقط، ولو كان الله قد أوجبه له. من حقوق الآدمي حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لو سب أحد رسول الله أمام رسول الله وعفى عنه، نعم سقط. بس عاد يجب عليه أن يتوب عن الردة إن كان إذا كانت ردة. نعم.
2: الأمل الكتابية،
0: إيش
2: الأمل الكتابية؟ لماذا لا تقاس
0: هذه
2: الحرمة في الزواج؟
0: هذا سيستفاد من الفوائد إن شاء الله. نعم.
3: شيخ حفظكم الله، الحق في الدعوة، حق الوجوب، هل للزوج فقط أم لمن دعا، سواء أب الزوجة أب الزوج؟
0: للزوج فقط.
3: الزوج فقط.
0: إيه، لأن الوليمة مشروعة في حق الزوج فقط. من داود.
4: إيمان
0: غير غيري. شيخ، ونحن نغلط أنا على ظاهري، فهذه استنبط أن قلنا أقوى من كلمة اليمين أقوى من كلمة النكاح. هذا الشيخ من استنباط، وعاد على النص بطريقة كيف يقدم الفهم على الظاهر. هذه ستكون في الفوائد، ولم يقل أن كل شيء يكون على هذا. نعم، هو على كل العين، العين كل شيء يدخله القدر تدخله العين، حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحرف. هذه مصيبة، ما فعلها هذه مصيبة من المصائب، كما أن الإنسان لو طلب الحق ولكن ما وفق لأحد يشرحه له فإنه يعاقب. نعم. هذا نعم، لو فرضنا أن الرجل يريد العبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز، فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم الأجر، لكن إذا انحرف باختياره وقال فلان صل. إيه نعم يمكن، هذا شيء مشاهد ينحرف، لكن قد لا يكون انحراف إرادي، قد يصاب مثلا بكسر، يصاب مرض وما أشبه ذلك يقعده عن العمل. على كل حال قول الرسول: لو سبق القدر شيء لسبقته العين، يدل على أن العين تكون في كل ما يدخله القدر. نسأل الله السلامة. نعم سليم. حاولوهم الجن. يمكن يمكن ثلاثة. نعم قم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. سبق الكلام على هذه الجملة من الآية، وقلنا إن المراد بالطول إيش؟ الغنى والسعة، والمراد بالمحصنات الحرائر، بدليل مقابلتها بقوله فمما ملكت أيمانكم. والتي قبلها والمحصنات من النساء المراد بها المتزوجات. نعم فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم. والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد. وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته، وإنما يتسراها تسرياً، لأن الله جعل ملك اليمين معادلاً للزوجة أو للزوجية، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج. وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته، لأن استباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح، لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات، وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط. فالأمة تملك منافعها كلها، تملك أن تخدمها وأن تؤجرها وليس لها مال، المال لك، وتملك الاستمتاع بها. والزوجة ليست كذلك. المتزوجات. نعم فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم. والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد. وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته، وإنما يتسراها تسريا، لأن الله جعل ملك اليمين معادلا للزوجة أو للزوجية، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج. وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته، لأن استباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح، لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات، وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط. فالأمة تملك منافعها كلها، تملك أن تخدمها وأن تؤجرها وليس لها مال، المال لك، وتملك الاستمتاع بها. والزوجة ليست كذلك. إذن فملك منفعة البضع بملك اليمين أقوى من ملك بملك بعقد النكاح، فلا يرد الأقوى على الأضعف. هذا من حيث التعليل، أما من حيث الدليل فيقوله لنا خالد. وجه الدلالة؟
4: وجه الدلالة أن ملك اليمين غير الزوج.
0: أن الله جعل ملك اليمين قسيما للزوج للزوجية. طيب، فمما ملكت أيمانكم. إذن مما ملكت أيمانكم الخطاب للجميع باعتبار المجموع أو باعتبار كل فرد؟ باعتبار المجموع لا كل فرد. فمن ملك أمة لم يصح أن يعقد عليها النكاح. من فتياتكم المؤمنات، فتيات جمع فتاة وهي المملوكة، واشترط الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان فقال المؤمنات، يعني لا بد أن تكون مؤمنة. فإن كانت كتابية فإنها لا تحل، حتى وإن كانت ممن لا يجد طول الحرة. قال الله تعالى والله أعلم بإيمانكم بعضكم. نعم، الله أعلم بإيمانكم. الجملة هنا جملة اعتراضية، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالإيمان. فإذا اشترط الله الإيمان فليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. أما الباطن فعلمه عند من؟ عند الله. ولهذا كان الحساب في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على الباطن. بعضكم من بعض، البعضية هنا بعضية الإنسانية، يعني أن الله أباح لنا الإماء لأنهن منا، بشر مثلنا، فبعضنا من بعض، وإن كان الحر أشرف وأعلى. فانكحوهن بإذن أهلهن، الهمزة هنا فانكحوهن همزة وصل لأنها من نكح. أما قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم فهي همزة قطع لأنها من الرباعي من أنكح. وقول فانكحوهن أصل النكاح أصله الاجتماع، لأن بعقده يكون اجتماع الزوج والزوجة، وكذلك اجتماع الأصهار بعضهم إلى بعض. وقد قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فانكحوهن بإذن أهلهن أي برضا، الإذن بمعنى السماح والرضا. والمراد بأهلهن أسيادهن، وذلك أن الأمة لا تملك نفسها ولا يملكها وليها بالنسب، وإنما يملكها وليها بالسبب أي مالكها. ولذلك يزوج الأمة سيدها ولا يزوجها أبوها، لأن ولاية السيد أقوى من ولاية الأب. ولهذا قال بإذن أهلهن وهن وهم أسيادهن. وآتوهن أجورهن بالمعروف، آتوهن أي أعطوهن، لأنها من الرباعي، وآت الرباعي بمعنى أعطى، كما قال تعالى وآت المال على حبه، أي إيش؟ أعطى المال. نعم، وآتوهن أجورهن بالمعروف، أجورهن أي مهورهن. وسمي أجرا لأنه عوض عن منفعة. وإضافته هنا أجورهن إضافة اختصاص لا إضافة ملك، وذلك لأن الأمة لا تملك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. فالإضافة هنا للاختصاص كإضافة سرج الدابة إليها، تقول سرج البعير سرج الفرس، لا لأن الفرس يملكه لكن لأنه مختص به. وقول بالمعروف أي بالمعروف شرعا وعادة. والمعروف شرعا أن يكون المهر متمولا شرعا، سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو الثياب أو الفرش أو الأبواب أو غير ذلك. والمعروف عادة أن لا يماطل، أن لا يماطل، بل يعطي الأمة مهرها كما يعطي الحرة. لأن وإنما ذكر الله ذلك لأنه ربما يحتقر الأمة ولا يؤديها حقها كما ينبغي، لهذا قال آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات هذه حال من الضمير في قوله فانكحوهن، يعني انكحوهن حال كونهن محصنات، أو من الضمير في آتوهن ضمير المفعول به أي آتوهن أجورهن حال كونهن محصنات، لا تعطوهن أجورهن أجور زنا بل أجور إحصان. وقول محصنات هنا أي متزوجات، أي لا زانيات، وهو من باب التوكيد لما سبق، لأنه يغني عنه قوله فانكحوهن بإذن أهلهن، لأن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يكون العقد معهن عقد إحصان لا زنا. لكن لخطر هذا الأمر أكده الله سبحانه وتعالى بقول محصنات غير مسافحات، المسافح الزاني والعياذ بالله، وسمي مسافحا لأنه ليس لها هم إلا سفح الماء في القبل، لا يريد أولادا ولا عشرة ولا مودة، وإنما هو كالتيس يريد أن يقضي نهمته فقط. ولا متخذات أخدان، الأخدان جمع خدر أو خدم، والمراد به ما يعرف عند الكفرة بالصديق والصاحب، فإنه في بلاد الكفر تتخذ المرأة صديقا صاحبا يفعل بها ما يفعل الرجل بامرأته ما عدا الجماع، وربما تصل الحال إلى الجماع. والإماء لما كنا لا يهتممن بهذا الأمر، قيد الله ذلك بقوله ولا متخذات أخدان. أما الحرائر فإنه يبعد فيهن الزنا، حتى قيل إن هندا بنت عتبة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لا يسرقن ولا يزني، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة، وهو ضعيف لكنه ذكره بعض العلماء، والزنا في الحرائر قليل وهو كثير في الإماء، ولهذا قيد بقوله غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن، وفي قراءة أحصن، فإذا أحصن أي أحصنهن من يحصنهن، وعلى قراءة فإذا أحصن أي أحصن أنفسهن. واختلف المفسرون في المراد بالإحصان، فقال بعض العلماء إنها على قراءة الفتح أحصن بمعنى أسلمن، وأحصن بمعنى نكحن. وقال بعض العلماء هما بمعنى واحد، وأن معنى أحصن أي صرنا ذات إحصان، كما يقال أنجد أي دخل نجدا، فأحصن أي صار ذا إحصان، أحصن أي صرنا ذوات إحصان.

لأن السياق هنا في سياق الفتيات المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، والمؤمنة مسلمة. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا شرط داخل في شرط. إذا أحصننا الشرط الأول، فإن أتينا هذا الشرط الثاني، فعليهن جواب الشرط الثاني، فهو شرط في شرط. يعني إذا أحصنت الأمة وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا الحرائر، ولا يصح أن يقول فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من الإماء، هذا لا يستقيم. ولكن معنى نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. وعذاب الحرائر أن تجلد البكر 100 جلدة وأن ترجم الثيب. قال الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. والعذاب هو الحد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيكون المراد بالعذاب هنا الحد. وما هو الحد؟ الحد للمحصنة الحرة إن كانت محصنة بمعنى منكوحة فهو الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم الغامدية، وإن كانت غير محصنة فهو الجلد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فما هو الحد للمحصنة الذي يمكن أن يتنصف في حق الأمة؟ الجلد والرجم. نعم، ما يمكن نرجمها نصف رجم، لا، لأن الرجم يحصل به الموت والموت لا يتنصف. فيكون المراد بالنسبة على المحصنة من العذاب المراد به 50 جلدة، يكون المراد به 50 جلدة. واضح؟ طيب، الحرة تعذب تعذيبا آخر وهو التغريب. والتغريب قد جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي العسيف على ابنك جلد 100 وتغريب عام. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ولكن العلماء اختلفوا في تغريب الحرة، هل تغرب أو لا تغرب؟ فمنهم من قال إنها لا تغرب، لأن التغريب إنما هو لصيانة الإنسان عن الزنا. والمرأة إذا غربت ربما يزداد زناها، لا سيما إذا لم يكن معها محرم، فلا تغرب المرأة. فإذا لم تغرب قلنا أن الأمة يكون عليها 50 جلدة بلا تغريب، لأن الحرة لا تغرب. ولكن إذا قلنا بالقول الثاني إنها تغرب، فإنه هل تغرب الأمة كما تغرب الحرة؟ نعم، قال بعض العلماء تغرب 50 سنة، وقال بعض العلماء لا تغرب، لأن تغريبها إضرار.

بمالكها. وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هذا التعليل عليل، لأننا نقول إذا قلنا بأن التغريب حد فإنه كما يكون إضرارا بالسيد فالجلد إضرار بالسيد أيضا، أليس كذلك؟ نعم، هو إضرار بالسيد لأنها ربما تتأثر صحتها بذلك وستتأثر سمعتها بذلك وتنقص قيمتها. طيب، إذا قلنا بأن التغريب يرجع إلى اجتهاد الإمام في الحرة وليس بحد واجب، فإننا نقول أيضا يرجع التغريب في الأمة إلى اجتهاد الحاكم. فالصواب أنها أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب في الجلد والتغريب. طيب، وإذا لم تحصن، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا لم تحصن فماذا عليها؟ قال بعض العلماء: ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. عرفتم؟ لأن مفهوم الآية الكريمة أنها إذا لم تحصن فليس عليها شيء من العذاب، والمفهوم واضح. وإذا سكت الله عن شيء فهو مما عفى عنه. ولا شك أن زنا من أحسنت أقبح من زنا من لم تحصن، يعني من لم تتزوج. وقال بعض العلماء: إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملا. نعم، إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملا. قال: نأخذ بالآيتين، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عام الحرة والأمة. خرج منه الأمة إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وبقيت الأمة غير المحسنة، يعني غير المزوجة، كالبكر التي لم تتزوج من الحرائر. والبكر التي لم تتزوج من الحرائر كم عد؟ 100 جلدة. وعلى هذا فإذا أحسنت الأمة فزنت فعليها 50 جلدة، وإذا لم تحصن فعليها 100 جلدة. من أحق الناس بهذا المذهب؟ الظاهرية. نعم، وهو كذلك، فإن الظاهرية قالوا بهذا، قالوا: ما لنا إلا الظاهر. ومن العلماء من قال: إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة، وإذا لم تحصن وجب تأديبها بالجلد المطلق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليبيعها ولو بضفير، يعني ولو بحبل. فقال: فليجلدها وأطلق. فعلى هذا إذا زنت قبل أن تحصن وجبت عقوبتها بالجلد الذي ليس بحد. وهذا القول هو الصحيح، أنها إذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة وهو 50 جلدة، ولا يمكن أن نقول عليها نصف الرجم لأنه لا يتبع. وإذا لم تحصن فإنه يجب جلدها تعزيرا لها، لأننا لو تركناها أيضا مشكل. وأما القول بأنها إذا زنت
قبل الإحصان فإنها ترجم أو فإنها تحد حدا كاملا، لأن الرجم لا يتأتى وهي لم تحصن بالنكاح، لكن يقول إنه يجب أن تجلد الجلد الكامل. هذا قول ضعيف لا شك فيه، لأن علة التنصيف هو الإحصان أي التزوج، فإذا زالت العلة زال الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظننا على الآية ومن لم يستطع. يعني بالتفسير، يعني بالتفسير قال الله سبحانه وتعالى في بيان شروط نكاح الأمة، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك المشار إليه الحكم المذكور وهو جواز نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم. الجار والمجرور خبر المبتدأ، خبر ذلكم ذلك، والخبر محذوف، التقدير ثابت أو كائن. لمن خشي العنة منكم، خشية أي خاف، والخشية والخوف يترادفان، فيحل بعضهما مكان الآخر، لكنهم فرقوا بينهما، لأن الخشية إنما تكون عن علم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبأن الخشية يكون سببها عظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما، وأما الخوف فسببه ضعف الخائف وإن كان المخوف ضعيفا، فهي أقوى وأشد. فقول خشي العنة منكم أي خافها خوفا مؤكدا، أي خافه خوفا مؤكدا. والعنت يعني المشقة، ومنه قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، أي ما شق عليكم، خوفا مؤكدا أي خافه خوفا مؤكدا. والعنت يعني المشقة، ومنه قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، أي ما شق عليكم. وقوله منكم بيان لمن في قوله لمن خشي، وأن تصبروا خير لكم. الجملة مبتدأ وخبر، لكن المبتدأ مؤول، فإن معنى وأن تصبروا خير لكم أي وصبركم، ومثلها قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أي وصومكم خير لكم. فالمبتدأ هنا هو المصدر المؤول من أن والفعل. وقول تصبروا أي تحبسوا أنفسكم، لأن الصبر هو الحبس، تحبسوها عن أي شيء؟ عن نكاح الإماء حتى مع وجود الشرطين، وهما عدم استطاعة الطول وخوف العنت. خير لكم من أن تنكحوا الفتيات، والخيرية هنا مطلقة، لأن وإذا أطلق الله سبحانه وتعالى الشيء صار عاما، أي خير لكم على كل حال. لكن إن عجز الإنسان عن الصبر فالأمر واسع، والله غفور رحيم. الإشارة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور الرحيم تشير إلى أنه يجب على الإنسان أن يتحرز في هذه المسألة احترازا بالغا لئلا يقع في الإثم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا ذلك من أجل أنه موصوف

0: في هذين الوصفين اللذين دل عليهما الاسمان الكريمان، وهما المغفرة والرحمة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس من الحديد من أجل وقاية الرأس السهام، ويحصل به ستر ووقاية. فالمغفرة مشتملة على هذين المعنيين، الستر والوقاية من العذاب، فليست سترا فقط ولا وقاية من العذاب فقط، بل ستر ووقاية. وأما الرحمة فهي صفة من صفات الله عز وجل تقتضي الإحسان للخلق ودفع الضرر عنهم، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالرحمن وبالرحيم، ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، وهي صفة مستقلة عن الإرادة وعن الإحسان، فهي عند السلف وأئمة أهل السنة صفة زائدة أو مستقلة عن الإرادة أو الفعل. وحرف معناها من لا يرى ثبوت الرحمة لله، ويقال إن المراد بالرحمة إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه، إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه، وإنما حرفوها إلى هذا المعنى لأنهم يثبتون الإرادة، فقالوا إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، لأن الإحسان منفصل عن الذات، فلا يمتنع عندهم وقوعه من الله عز وجل. وهؤلاء هم الأشاعرة. وفي الحقيقة أنهم لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن الرحمة، أن تفسيرهم الرحمة بهذا يستلزم ثبوت الرحمة، لأن إرادة الإحسان لا تكون إلا رحمة بمن استحقه ومحبة للإحسان، والإحسان الذي هو نفس المنفصل عن الله لا يكون إلا من آثار الرحمة. فعلى كل حال مذهبنا ولله الحمد، مذهب السنة والجماعة، أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة، لكن بدون تمثيل وبدون تكييف. هذه الآية الكريمة فيها فوائد: من لم يستطع منكم طولا إلى آخره. أولا الحث على تزوج الحرائر المؤمنات. وجه ذلك أن الله لم يرخص في العدول عن نكاح إلا لحاجة وعذر، لقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. ومن فوائدها أنه لا بد في النكاح من مال، لقوله ومن لم يستطع منكم طولا. ومن فوائدها أنه لا ينبغي لمن لم يستطع الطول أن يستدين، بل يعدل إلى طريق آخر دون الطول الذي عجز عنه، لقوله فمما ملكت أيمانكم. ويؤيد ذلك من السنة قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوجه الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال زوجنيها، فطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلب منه المهر، فقال ليس عندي شيء ولا خاتم من حديد، ولم يقل استقرض، بل سأله هل معه شيء من القرآن، قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأيده أيضا قوله تعالى قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة بالشرطين المذكورين، أن لا يجد طول حرة، حرة مؤمنة، المحصنات المؤمنات، فله أن يتزوج الفتيات المؤمنات كما سيذكر إن شاء الله. ومن فوائدها أنه لو قدر على مهر حرة كتابية فله أن لا حرة مؤمنة فله أن يتزوج الفتاة المؤمنة. من أين تؤخذ؟ من قولها المحصنات المؤمنات. فإذا كان الإنسان عنده 5000 ريال لا تكفي لنكاح الحرة المؤمنة، ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية أو لنكاح الأمة، فهل يعدل إلى نكاح الأمة أو يجب أن يتزوج الحرة الكتابية؟ الأول، يعني له أن يعدل إلى نكاح الأمة المؤمنة دون الحرة الكتابية، هذا ظاهر القرآن. وقال بعض العلماء بل الحرة الكتابية أولى من الأمة المؤمنة، أولى من الأمة المؤمنة، وذلك لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم أحرار، وأولاد الأمة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكين لسيدها. وهذا الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لو قدر على نكاح أمة أو نكاح كتابية فإنه لا يجوز أن يتزوج الأمة بل يتزوج الكتابية، ولكن ظاهر القرآن مقدم، لأن الله تعالى قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان، فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد ويكون يهوديا أو نصرانيا، لا سيما أيضا إذا كان عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه، وإذا لم تأثر عليه ربما تؤثر على أولاده. ولهذا كان ظاهر القرآن هو الواجب الاتباع، أن نقول إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة مؤمنة فالواجب أن نقدم إيش؟ الأمة، لأن الله تعالى قال من المحصنات المؤمنات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقص من مرتبة الرق عن مرتبة الحرية، وهو كذلك، فإن الرقيق مملوك يباع ويشترى ولا يملك نفسه يدبر، حتى إنه إذا قتل فإن ديته قيمته وليست دية الحر، تختلف الديات باختلاف صفات المقتولين، ربما يكون عبد إذا قتل تكون ديته 1,000,000 ريال وعبد آخر تكون ديته 10 ريالات، أليس كذلك؟ أي نعم. فلهذا لا شك أن مرتبة الحرية أعلى من مرتبة الرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لمن لا يجد طول المؤمنة الحرة المؤمنة أن يتزوج أمة كتابية. من أين يؤخذ؟ من قوله فتياتكم مؤمنات، فلا يحل أن يتزوج أمة كتابية إذا عجز عن طول الحرة المؤمنة. طيب إذا لم يعجز عن طول الحرة المؤمنة فهل يتزوج أمة كتابية؟ من باب أولى. وبهذا تبين أن الأمة الكتابية لا يحل للمؤمن تزوجها. ويؤيد هذا قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجرهم. فالمحصنات هنا الحرائر، ويحتمل أن يكون المراد بها العفيفات عن الزنا، لكن هذه الآية تدل على أن المراد الحرائر، وأن الإماء من أهل الكتاب لا يحل تزوجهن مطلقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل لما كان غيبا خفيا بقوله والله أعلم بإيمانكم. ومن فوائدها جواز استعمال صيغة التفضيل في صفات الله عز وجل، فيقال الله أعلم، الله أكبر، الله أعز، الله أعظم وما أشبه ذلك، خلافا لمن قال إن هذا لا يجوز وأنه يجب أن نفسر اسم التفضيل باسم الفاعل، فنقول والله فيقول هذا القائل والله أعلم بإيمانكم أي عالم بإيمانكم. وما علم هذا القائل أن قوله والله عالم بإيمانكم أدنى من قوله والله أعلم بإيمانكم، لأن عالم اسم فاعل لا تمنع المشاركة في الوصف ولا في الرتبة، لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة. وهذا من الأفهام الخاطئة، أن نجعل اسم التفضيل بالنسبة لله لصفات الله بمعنى اسم الفاعل، لأن هذا لا شك أن فيه نقصا عما أراد الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملك الذي هو الرق لقوله فمما ملكت أيمانكم، وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة لا يمكن أن يرفع بأي حال من الأحوال، متى وجدت أسبابه الشرعية فإنه ثابت. نعم إذا لم توجد، مثل أن ينهب الإنسان من بني آدم من ينهب ويأتي بهم إلى أسواق الناس يبيعهم، فهنا لا يمكن أن نثبت الرق بهذه الطريقة، لكن إذا ثبت الرق بطريقه الشرعي فإنه ثابت ولا يمكن رفعه بقوله فمما ملكت أيمانكم. وهنا نسأل هل ملك الإنسان لما يملك من آدمي أو بهيمة أو عقار أو غيره هل هو ملك تام؟ الجواب لا، ليس ملكا تاما، ولذلك لا يتصرف الإنسان فيما يملك كما يحب، بل تصرفه مقيد بالشرع. ولكن العلماء رحمهم الله جعلوا من ملك التصرف الذي جعل له على وجه كامل جعلوه مالكا، ومن ملكه على وجه مقيد جعلوه مستأجرا مثلا أو مستعيرا أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إطلاق البعض على الكل، من أين تؤخذ؟ مالك ما ملكت أيمانكم، مما ملكت أيمانكم، والمراد مما ملكتم، لأن اليد وحدها لا تملك. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال ما يكون سببا لقبول الحكم، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه، لقوله بعضكم من بعض، وذلك أن العرب كانوا يأنفون أنفة كبيرة بالنسبة للأرقة، ويرون أن من نكح رقيقة شيئا فاحشا عظيما. يقول الرقيقة مملوكة والبعير مملوكة، فإذا نكحت الرقيقة فهو حين يرونها كبيرة جدا. ولهذا أرشد الله إلى هذا الأمر بقوله بعضكم من بعض، لتهوين الأمر على الناس. فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب المخاطب بما يهون عليه الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء، لقوله فانكحوهن بإذن أهلهن. ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن المرأة لا تزوج نفسها. فإن قال قائل هذا ظاهر فيما إذا كانت أمة أنها لا تزوج نفسها لأنها مملوكة، لكن إذا كانت حرة؟ نقول إذا كانت حرة فهناك أدلة أخرى تدل على أنها لا تزوج نفسها، وأنه لابد من ولي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمة تملك مهرها، لقوله وآتوهن أجورهن، والمراد به المهور. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن مهر الأمة لها لأنها تحتاج للتزين لزوجها، ولإعداد المكان، البيت، المطبخ وغيره للزوج، فلا يكون مهرها لسيدها، لأن هذا مما تتعلق به حاجاتها. كف رجلك يا، لأن هذا مما تتعلق به حاجاتها. ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، على أن مهر الأمة لسيدها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. قالوا وإضافة الأجور إليهن من باب الاختصاص، أو من باب مراعاة السبب، لأنهن هن السبب في هذا المهر، لولاها ما حصل مهر لسيدها. وهذا أقرب إلى القواعد الشرعية العامة. ومنها من فوائد هذه الآية الكريمة الرجوع إلى العرف. من أين تؤخذ؟ أنا أريد واحدة تؤخذ من قولي بالمعروف. وهذا قاعدة للشيء الذي لم يحدده الشرع أن نرجع فيه إلى العرف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اشتراط أن يكون النكاح نكاح إحصان، لقوله محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام. ونكاح الإحصان هو ما تمت شروطه، يعني هو الذي تمت شروطه وانتفت موانعه، هذا هو نكاح الإحصان. فإن لم تتم شروطه فهو سفاح، وإن وجدت موانعه فهو سفاح. مثال الأول: لو تزوج امرأة مكرهة فهذا النكاح سفاح لفوات الشرط. ومثال الثاني: لو تزوج امرأة في عدتها فهنا النكاح سفاح لوجود المانع وهو العدة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإحصان يطلق على العفة، من أين يؤخذ؟ من قول المحصنات غير المسافحات، فجعل المسافحة مقابل الإحصان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم اتخاذ الأخدان من الرجال لقوله: ولا متخذات أخدان، حتى وإن لم يحصل الزنا، فإن اتخاذ الأخدان عن الأصحاب والأصدقاء سبب للزنا، ولهذا نهي عن الخلوة بالمرأة خوفا من ذلك، ونهي أن تخضع بالقول خوفا من ذلك. ويتفرع على هذه الفائدة بيان ما عليه المجتمع الغربي من مجانبة الأخلاق، حيث إن كثيرا منهم يكون لهم صاحبة وصديقة يخرج معها ويبيت عندها وتبيت عنده، لكن لا يجامعها نظرا إلى أنهم لا يستحلون الجماع إلا بعقد نكاح، وربما يجامعها. ومعلوم أن الإنسان إذا خلى بامرأة وأطال معها المقام والحديث فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يغويهما جميعا ويحصل الشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمة إذا زنت فإنها تحد لقوله: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. ومنها أنه لا حد عليها إلا بعد الإحصان لقوله: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. فإن زنت قبل الإحصان فلا حد عليها، وإنما تجلد جلد تعزير. وأما ما ورد في بعض رواية مسلم فليجلدها الحد، فقد ذكر أهل العلم أن هذه الكلمة الحد وهم من الراوي، كأنه توهم أنه لا جلد إلا بحد فقال فليجلدها الحد. ويدل لهذا أنه في الرواية الأخرى فليجلدها دون أن يقيد ذلك بالحد، وهذا هو ظاهر القرآن أنه لا حد عليها إلا إذا أحسنت، أما قبل ذلك فعقوبتها التعزير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجم على الأمة إذا زنت ولو بعد أن تتزوج. وجه ذلك أن الرجم لا تنصف، والله عز وجل قال: عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولهذا اشترط العلماء للرجم أن تكون الزانية حرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمة إذا زنت بعد الإحصان تغرب نصف سنة لعموم قوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا مبني على ثبوت التغريب للمرأة الحرة، وهو موضع خلاف بين العلماء، فإن من العلماء من يقول التغريب إنما هو للرجل فقط دون المرأة، وعلل ذلك بأن تغريب المرأة إغراء لها بالمفسدة، لأنها إذا غربت انفردت عن أهلها ومن يراقبها، وصار منها من وصار لها من الشر أعظم مما لو كانت عند أهلها. فقال لا تغرب الحرة، وعلى هذا القول لا تغرب الأمة من باب أولى. ثم على القول بأن الحرة تغرب كما هو ظاهر حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يبقى النظر هل تغرب الأمة أو لا. إن أخذنا بعموم قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فما الحكم السلامة؟ فإنها تغرب نصف سنة. وإن قلنا بأن لدى الأمة مانع من التغريب وهو حق السيد، لأنها إذا غربت فقد تهرب ولا ترجع إلى سيدها، ثم إن لديها من ضاعة المكانة أو دنو المكانة ما لا يمنعها من الفاحشة بخلاف الحرة. فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تغريب في حق الإماء ولا في حق العبيد، للسبب الذي ذكرنا أن تغريبهم يغريهم في فعل الفاحشة، لأنهم دون الأحرار في الشرف ولا يهمهم أن يفعلوا الفاحشة. وهذا القول قوي جدا أنها لا تغرب. نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه يشترط لجواز نكاح الإماء أن يلحق الإنسان مشقة بترك ذلك، لقوله ذلك لمن خشي العنة منه. ومن فوائد الآية الكريمة حسن الترتيب في سياق القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مسألة الزنا بين ذكر الشروط في نكاح الأمة، للإشارة إلى أن عند الأمة من دنو المنزلة ما لا يمنعها من إيش؟ من الزنا. فهذا من جملة النهي عن نكاح الإماء إلا بالشروط. إذن يشترط شرطان: الشرط الأول أن لا يجد مهر حرة مؤمنة، والشرط الثاني أن يخاف المشقة بترك النكاح. واشترط بعض العلماء أن لا يجد ثمن أمة، قال فإن وجد ثمن أمة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة، وأخذ هذا الشرط من المعنى، وإن كان لا يوجد في الآية الكريمة لكن أخذه من المعنى، فقال إذا كان قادرا على ثمن الأمة فإنه يشتري أمة ويطعها بإيش؟ بملك اليمين لا بالنكاح، والوطء بملك اليمين شرف وعز حتى عند العرب. ثم إنه إذا أتت منه بولد فالولد حر ليس عبدا. فاشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء الإمام أحمد رحمهم الله اشترطوا أن يعجز عن ثمن الأمة، فإن قدر على ثمن الأمة اشتراها. ولنضرب لهذا مثلا مهر الحرة المؤمنة 10,000، مهر الكتابية 8000، قيمة الأمة 6000، مهر الأمة 5000 مثلا. هو قادر الآن عنده 6000، عنده 6000، تحقق الشرط الأول وهو عدم القدرة على مهر الحرة، لكن هنا يستطيع أن يشتري أمة ويتسرها، فهل نقول لك أن تعدل عن هذا فتتزوج أمة ب5000؟ نعم، إن قلنا إنه شرط قلنا لا تملك هذا، اشتري أمة وتزوجها وتسرها. وإن قلنا إنه ليس بشرط كما هو ظاهر القرآن قلنا أنت مخير، إن شئت اشتري وإن شئت فلا تشتري، لأنه قد يقول أنا إذا اشتريت أمة صار علي من الواجبات ما ليس على الزوجة. نعم، صار علي من الواجبات ما ليس علي فيما لو كان الزوجة، لأن إذا كان الزوجة ولم يقدر الله بينهما إلفة فماذا يصنع؟ يطلقها ويتولاها سيده. لكن إذا كانت أمة له وأتت منه بولد فماذا يصنع؟ على المشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعها، معناه أنه يلزم بالإنفاق عليها وهو لا يريده، فيقول أنا لا أريد أن أتسرى زوجة لأنه قد يلحقني من الواجبات ما لا يلحقني فيما لو كانت زوجة. وعلى كل، فالأخذ بظاهر القرآن أولى، أن نقول إن الشرط إيش؟ أن لا يقدر على مهر الحرة، وأنه لو قدر على ثمن الأمة فإن له أن يتزوج الأمة. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الصبر عن نكاح الإماء أولى من نكاحهن وإن جاز ذلك، لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم. ومنه أن المباح قد يكون مستوي الطرفين كما هو الأصل، وقد يكون مرجوحا كما هنا، لأن الله تعالى أحل لنا نكاح الإماء بالشرطين لكن قال وأن تصبروا خير لكم. طيب، ومنها أن الأمر بالشيء قد يستفاد من الثناء على فاعله بقوله وأن تصبروا خير لكم، فكانه قال اصبروا لكنه جعله على وجه الترغيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وما تضمناه من صفة، وهما الغفور الرحيم. نعم،
1: بين المسلمين واليهود في فلسطين، هل تحل أخذ
0: نسائهم وجعلهم لنا؟ ما تقولون؟ هو لو قامت حرب حلت، لو قامت الحرب فإنها تحل، أما الآن فلا تحل. اللهم إلا لو دخل قوم لهم شوكة في بلاد اليهود واستحلوا النساء فهذا يصح. نعم، لا، الصرب حرب، الصرب قائمة الحرب بينه وبين المسلمين. حتى اليهود الظاهر إنه إذا لم يكن معاهدة فالأصل حرب. عفي عن 7 منهم ونصب بدلهم 10. علي الأخ اسمك محمد أحمد ال عرضها علي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوج الصفحة 203. أنا فاهم فاهم. ولأن الكتابية لا يأمن أن تضل زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان، فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد فيكون يهوديا أو نصرانيا، ولا سيما أيضا إذا كان عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه، وإذا لم تؤثر عليه فربما تؤثر على أولاده. ولهذا كان ظاهر القرآن هو الواجب اتباعه، أن نقول إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة أو مهر أمة دون حرة مؤمنة فالواجب أن تقدم الأمة، لا الصواب أن يقال فإنه مخير، الصواب أن يقال فإنه مخير، لأن الحرة الكتابية يجوز يتزوجها فإنه يخير، بدل فالواجب أن يقدم فإنه يخير. خير طيب ما يخال الاستدلال في الإباحة نعم فإنه يخير، لأن الله قال المحسنات المؤمنات نعم، بدل فالواجب أن يقدم الأمة نكسب فإنه يخير وما بعدها. طيب الآية تقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلوكم معنا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم. طيب فإن استطاع طولا لكن طولة حرة كتابية، طولة حرة كتابية فهو الآن مخير، إن شاء تزوج الحرة الكتابية لأنه يجوز أن يتزوجها بكل حال، وإن شاء تزوج الأمة. فيكون الفرق بين المؤمنة والكتابية هنا أنه إذا قدر على مهر مؤمنة حرمت عليه الكتابية عليه الأمة، وإذا قدر على مهر حرة كتابية فهو مخير. نعم لا ما يجوز تزوج أمة، لا خلي كتابية ما تعرضت لها الآية، لكن يعني الإخوان يمكن يشكل عليهم قيد الإيمان، قيد الإيمان نقول هذا الفائدة، إذا قدر على مهر حرة مؤمنة حرمت عليه الأمة كذا ولا لا، إذا لم يقدر عليه حلت له الأمة، إذا لم يقدر على مهر حرة مؤمنة حلت له الأمة تمام. هذا ما معناه بقينا الحرة الكتابية حلال له من الأصل، وحينئذ يخير بين أن يتزوج الحرة الكتابية باعتبار أنها حلال له في الأصل أو يتزوج الأمة، بخلاف ما لو قدر على مهر حرة مؤمنة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة. ويكون الفرق بين هذا وهذا هو أنه إذا قدر على مهر حرة مؤمنة حرم عليه نكاح الكتابية، وإذا قدر على مهر حرة كتابية مهر حرة مؤمنة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة. ويكون الفرق بين هذا وهذا هو أنه إذا قدر على مهر حرة مؤمنة حرم عليه نكاح الكتابية، وإذا قدر على مهر حرة كتابية جاز أن يتزوج الأمة، لمفهوم الآية أن ينكح المحصنات المؤمنات. ويكون الله عز وجل قد خير الإنسان فيما إذا وجد مهر حرة كتابية أو مهر أمة بين الأمرين أخذا بمفهوم الآية. ثم هل يقدم الأمة المسلمة أو الحرة الكتابية؟ نعم ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة، نبي ناخذ

0: ذات الآية بقطع النظر عن خلاف العلماء. قد يكون من المصلحة أن يتزوج حرة كتابية، وقد يكون بالعكس، إلا إذا اشترط أن أولاده من الأمة أحرار فهنا تتعين الأمة. نعم. لا، الله قال لا تنكحوا المشركات، قالها في سورة البقرة وفي سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. والمائدة آخر ما نزل، من آخر ما نزل من السورة بعد البقرة. نعم. ما يخالف، حتى لو فرضنا إنه عنده مهر حرة مؤمنة ومهر حرة كتابية فهو بالخيار، إن شاء أخذ حرة مؤمنة وإن شاء أخذ حرة كتابية. نعم. كيف؟ إذا اشترط حريتهم فالظاهر إنه في هذا الحال يزول المحذور إلا فيما إذا وجد مهر حرة مؤمنة، فالصحيح أنه لا يجوز أن يتزوج الأمة ولو شرط حرية أبنائها، خلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، نعم، الذين أوتوا الكتاب من قبل يعني اليهود والنصارى، إيه نعم، لأنهم قبلهم في هذا الواقع، لئلا يظن كل من معه كتاب ولو من يدعي أنه أن معه كتاب كالمجوس مثلا يقول إن لهم كتاب فرفع وأن لهم شبهة كتاب، والصحيح أنهم ما لهم شبهة كتاب، وأنهم هم لا يحل نكاح نسائهم، وأن أخذ الجزية منهم كما ثبت في البخاري من أجل أنها تؤخذ من كل كافر. نعم.
1: قول المحصنات المؤمنات، بعض العلماء يقول المؤمنات هنا على سبيل الغالب،
0: نعم،
1: والمقصود يعني المحصنات مطلقة.
0: نعم. أن أخذ الجزية منهم كما ثبت في البخاري من أجل أنها تؤخذ من كل كافر. نعم.
1: قول المحصنات المؤمنات، بعض العلماء يقول المؤمنات هنا على سبيل الغالب،
0: نعم،
1: والمقصود يعني المحصنات مطلقة،
0: نعم،
1: يشمل كتابية أو غير كتابية.
0: نعم. لا، مو صحيح، لأنه فرق بين المؤمن والكافر، فرق بين المؤمن والكافر.
1: على هذا القول يعني يحل له أن يتزوج الكتابية وليس بالخيار، ولا يجوز له إذا كان معه مهر حرة كتابية، لا يجوز له أن يأخذ أمة مسلمة، أمة مؤمنة، لأن الله عز وجل اشترط المحصنات.
0: لا، المؤمنات.
1: المؤمنات يبقى على سبيل التغليب.
0: لا، مو صحيح، ما نوافق عليها. نرد بأن الأصل في القيد هذا الاحتراز.
1: بدأ شيخ الآية الأخرى الله عز وجل حل المحصنات
0: الكتابيات. نعم، يحل، ولهذا ما منعنا، قلنا له إذا كان عندك مهر حرة مؤمنة حرمت عليك الأمة، حرم عليك نكاح الأمة. إذا كان معك مهر حرة كتابية فظاهر الآية يجوز لك أن تتزوج الأمة.
1: شيخ الله عز وجل سوى بين المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية.
0: وين هو فيه؟
1: في الآية
0: ما يخالف هذا في نكاحهم في الأصل.
1: نعم.
0: لكن في نكاح الأمة، يعني تحول الإنسان من نكاح حرة إلى نكاح أمة، اشترط الله أن لا يجد مهر حرة مؤمنة، فإن وجد مهر حرة كتابية فظاهر الآية أنه يجوز أن يتزوج الأمة. واضح؟ زين. نعم.
2: ما هي أعلى مرتبة من الحرة المشركة؟
0: لا، هي المشركة الكتابية، قل. نعم. كل واحدة أعلى من الأخرى من وجه، هذه من جهة الإسلام أعلى، وهذه من جهة الحرية أعلى. الحرة الكتابية إذا تزوجها فأولاده أحرار، والأمة المسلمة إذا تزوجها فأولاده أرقى. نعم. أي كل واحدة أعلى من الأخرى من وجه. هذه مسألة ثانية ما دخلت في الموضوع.
3: أنا ولا بد من الميل.
0: ها؟

نعم. نعم. إيه لأنه لم يجد مالا فزوجه بما معه من القرآن يعلم المرأة، والتعليم عوض يؤخذ عنه المال. إيه نعم. نعم. نقرأ. ها؟ لا لا. نعم. يعني معناه أنه يستطيع أن يحصل أمه بالملك أو بالتزويج كذا؟ ها؟ أي موجود، لكن على كل حال يشتري الأمه لأنه سيطأها بملك اليمين ويكون أولاده أحرارا. نعم.

0: استصعبت بها، والزوجة أطلقها وأفتك منها. كان فيها بحث واضح. رقيق لمالكها.
1: لما حملت
0: نعم.
1: هل يكون
0: الجريء يتبع أمه ما لم يشترط؟ نعم. أي ولو يتبع أمه. نعم. سليم. العجيب أن نحن نتعب في مسألة الإماء. وهذه لكن على كل حال تحرير المسائل طيب. يجيبهم الله. نعم. تفاعل تفاعل. نعم يا سليم. كيف؟ اي يقول هي ولد العبد. ولهذا اشترط الله عز وجل هذه الشروط. نعم سامي. خير من مشركة. هنا ما في شك. احنا ذكرنا في التفسير أظن قولين، أتذكرون؟ هل المراد بالأمة الرقيقة أو الحرة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكذلك العبد، هل هو الرقيق أو العبد المؤمن؟ لأن المؤمن عبد من عباد الله. وأيا كان فلا شك أن المسلم ولو كان عبدا رقيقا خير من المشرك. نعم. إيه لكن بارك الله فيك، الآية اللي في سورة البقرة المشركات لسنا نساء أهل الكتاب. أهل الكتاب ما يعدوا من المشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. أهل الكتاب لهم أحكام خاصة هنا، ولهذا تحل ذبيحتهم، والمشرك لا تحل ذبيحته. نعم. ايش ان تزوج امراه حره مشركه ان يسترقها فيها؟ ما يمكن تسرقها. لا يمنعهم، لو الحق يمنعهم ما يسافر الى بلاد الكتاب. ترى ان ما في دراسه بعد صلاه العشاء، لان عندنا الاخ عبد الكريم بن مقرن نور عبد الدرب. نعم. ها؟ إيه نعم. إيه أنت؟ ما أنت؟

0: يومينا العظيما.
1: يريد الله أن يخفف عنكم.

وأظن الآن سبقت أخذنا فوائدها. تمت. قال الله تعالى: والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الإرادة هنا إرادة شرعية، فإن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق فيما يحبه ويرضاه فقط، وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع. وأما الإرادة الكونية فتتعلق في كل ما شاء، وقد يكون محبوبا لله وقد يكون مكروها له، ولا بد أن يقع فيها المراد، لأنها بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة، يعني بمعنى أنه يصح أن يحل محلها أحب أو يحب، فهي إرادة شرعية. وإذا كان يحل محلها يشاء أو شاء فهي إرادة كونية. يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم، أي يحب ذلك، وقد فعل سبحانه وتعالى وأراد وبين لنا غاية البيان بلسان عربي مبين. واللام في قوله ليبين زائدة قد تفيد التعليل وقد لا تفيد التعليل وتكون للتعدية، لكنها لو حذفت فقيل يريد الله أن يبين لكم كقوله والله يريد أن يتوب عليكم لصح الكلام، لكنها وجدت، ويقولون إن اللام بعد الإرادة زائدة، كل لام جر بعد الإرادة فهي زائدة. أردت لكذا أي أردت كذا. وقوله يبين لكم، البيان هنا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي، وكلاهما واقع. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. بيانه يعني إظهاره. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألقى عليه جبريل القرآن يتعجل يسرع يختطفه منه حبا له وشفقة عليه، يعني حبا للقرآن وشفقة عليه. فقيل له: لا تعجل، لا تحرك بلسانك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. علينا الضمير يعود على الله، المراد جبريل، فإنه هو الذي يقرأ على جبريل. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، البيان اللفظي والمعنى. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يهديكم هداية الدلالة وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة فهي ما أنزله من الوحي والشرع، وأما هداية التوفيق فهي أن يوفق من شاء من عباده للزوم هذه الهداية. من أمثلة الهداية التي بمعنى الدلالة قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي دللناهم على طريق الحق، لكنهم استحبوا الهدى العمى على الهدى. وأما الهداية بمعنى التوفيق في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه لسلوك، لكنهم استحبوا الهدى العمى على الهدى. وأما الهداية بمعنى التوفيق في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه لسلوك طريق الهداية، لأن ذلك إلى الله. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، سنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بسننهم ما كانوا عليه من الشرائع، لكن الشرائع تختلف

0: باختلاف الأمم واختلاف الأزمنة والأمكنة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصل الناس فيه سواء. وقول السنن الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى وغيرهم ممن نزلت عليهم ممن نزل عليهم الوحي. ويتوب عليكم بالنصب، يتوب عطفا على يبين، يعني ويريد ليبين ليتوب عليكم أي يوفقكم للتوبة. وتوبة الله على العبد نوعان: توبة توفيق للتوبة وتوبة قبول للتوبة. فمن الأول لقد قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا. ومن الثاني التوبة التي هي قبول توبة التائبين، قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والآية في قوله ويتوب عليكم هنا تشمل المعنيين. والله عليم حكيم. عليم، العلم هو إدراك الشيء كيف؟ خطأ؟ استعجال، أجل أقول استعجال منكم شوي. العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. فخرج بقولنا إدراك الجهل لأنه ليس بإدراك، وخرج بقولنا على ما هو عليه الجهل المركب لأن الجاهل المركب يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى عليم أي ذو علم. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أن علمه واسع شامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حكيم أي ذو حكم وحكمة. وقد سبق لنا شرح ذلك وبينا أن حكمة الله عز وجل تكون في الحكم الشرعي والحكم الكوني، وأنها تكون على صورة الشيء وعلى الغاية منه، أي صورية وغائية. في هذه الآية من الفوائد إثبات الإرادة لله بقوله يريد الله ليبين لكم. وهذه الإرادة هل هي أزلية أو هي حادثة؟ نقول الإرادة نوعان: إرادة أزلية وإرادة حادثة. فالإرادة المقارنة للفعل إرادة حادثة، والإرادة السابقة إرادة أزلية. ويظهر لك هذا بالمثال: أنت الآن تريد أن تصلي العشاء، هذه إرادة سابقة على الفعل، فإذا أذن قمت إلى الصلاة فصليت، هذه إرادة مقارنة للفعل. فإرادة الله المقارنة لفعله هذه حادثة، وإرادته الأزلية السابقة لفعله وهو مريد سبحانه وتعالى لكل ما سيكون هذه إرادة أزلية. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أراد أن يبين لهم، لأن هذا من لطفه وكرمه أن لا يدع الناس على جهلهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس في الشرع شيء مجهولا لكل أحد، لقوله ليبين لكم. فالشرع لا يمكن أن يكون خفيا على كل أحد، لكنه يخفى على الإنسان لأسباب، إما قلة العلم، وإما قصور الفهم، وإما التقصير في الطلب، وإما سوء القصد. أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان، له أربعة أسباب. الأول قلة العلم، مثل أن يكون الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء، هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه، أو قصور فهمه، يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم، هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية. أو لتقصير في الطلب، إنسان مقصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها، فيفوته شيء كثير. الرابع سوء القصد، بحيث يكون لا يريد إلا نصر رأيه فقط، فهذا والعياذ بالله يحرم الخير ويحرم الصواب. طيب ما دواء هذه العلل والآفات؟ الأول قلة العلم، دواءه كثرة العلم، أن يراجع الإنسان طالع كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير يراجع. قصور الفهم، هذا مشكل لأنه غريزة، لكن ثقوا بأنه بالتمرن يحصل على قوة الفهم، بالتمرن يحصل على قوة الفهم. وأضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما يراجعها لقال هذه فيها ردم يأجوج ومأجوج، ما يمكن نفهمها، لكن مع التمرن عليها يفهمها. لأسباب، إما قلة العلم، وإما قصور الفهم، وإما التقصير في الطلب، وإما سوء القصد. أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان، له أربعة أسباب. الأول قلة العلم، مثل أن يكون الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء، هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه، أو قصور فهمه، يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم، هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية. أو لتقصير في الطلب، إنسان مقصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها، فيفوته شيء كثير. الرابع سوء القصد، بحيث يكون لا يريد إلا نصر رأيه فقط، فهذا والعياذ بالله يحرم الخير ويحرم الصواب. طيب ما دواء هذه العلل والآفات؟ الأول قلة العلم، دواءه كثرة العلم، أن يراجع الإنسان طالع كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير يراجع. قصور الفهم، هذا مشكل لأنه غريزة، لكن ثقوا بأنه بالتمرن يحصل على قوة الفهم، بالتمرن يحصل على قوة الفهم. وأضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما يراجعها لقال هذه فيها ردم يأجوج ومأجوج، ما يمكن نفهمها، لكن مع التمرن عليها يفهمها وتكون عنده كالفاتحة. إذن الفهم يحتاج إلى تمرين. ومن تمارين الفهم المناقشة مع الناس، يناقش، لأنه كثيرا ما يغيب عنك شيء من العلم وبالمناقشة يتبين لك شيء كثير. فهم. الثالث التقصير في الطلب، دواؤه الجد والاجتهاد، اجتهد لا تتهاون. ثم التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب، حتى عدم الترتيب في الطلب هذا أيضا يضر الإنسان، ينقص علمه. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة فصار يستعرض الفهرس، يجد بحث ثم يروح يبحث فيه وينسى الأول، الحاجة الأولى ينساها، وهذا خطأ، هذا هو اللي يقطع الأوقات عليك تقطيعا. ما دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عنك عينيك عما سواها، وإلا ستكون كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء ما تحصل شيء. أفضل أن تريد أن تطالع مسألة في الطهارة، أنت تراجع الفهرس، مر عليك مسألة غير التي تريد، قلت براجع هذه والله هذا مبحث طيب أبى أشوف شيء يقول المؤلف، يضيع عليك الوقت. هذا من التقصير في الطلب، ما هو تقصير كمي ولكنه تقصير كيفي. كيفي. الرابع سوء القصد، هذا بعد علة. سوء القصد يحتاج إلى إخلاص ونصح لله عز وجل. فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة ونفع الخلق وأن يرث الأنبياء سهل عليه حسن القصد، لأنه إذا علم أن الإنسان إذا طلب العلم غير الله فإنه يحرم الخير وعليه الوعيد وأن الله ينزع بركة العلم منه، حرص على أن يكون قصده حسناً. فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان إياها في عدم تبين الأحكام الشرعية، وإلا فالله عز وجل تكفل يريد الله ليبين لكم. من فوائد هذه الآية الكريمة كمال هذه الأمة وشريعتها، كمال هذه الأمة وشريعتها لقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فما من خير كان عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بقصر مع الأنبياء قبله بقصر مشيد يعجب الناظرين، إلا أنهم إذا طافوا به قالوا هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة، لأنها عيب. قال فأنا اللبنة، تمم الله به مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فكمل القصر به عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك أيضا قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ إشادة بهذه الأمة وأنها كملت لها الفضائل التي لغيرها، وتسلية لها أيضا، يعني لا تظنوا أن تكليفنا إياكم بالصيام خاص بكم بل لكم ولغيركم. طيب، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يحب التوابين. منين أخذ يا خالد؟ منين أخذ؟ نعم، أي هذه إرادة المحبة. إذن فالله تعالى يحب منا أن نتوب. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويتفرع على هذا غاية الكرم في الله عز وجل. وجهه أن التوبة له ولا لنا؟ من الذي له يعود عليه نفعها؟ نحن. وهو يحبها لمصلحتنا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلات فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت قد أيس من الحياة، فإذا بحطام ناقته فأخذ به وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر الله أكبر. أبد تكون مستعدين لله، يعني كأنهم مستعدون لإنذار الله إياهم، مستعدون للإنذار. ما أرى هذا. والحمد لله اللي قائم يصلي واللي نائم معذور، وهي فرض كفاية، ما هي فرض عين على إنه بعد ما انتهى وقته. وانت ما شفته انت؟ لكن ثقة هذا اللي قال لك. معناه يصلي مثل ما لو اخبرك بدخول الوقت. لنا في اللقاء اليوم، اللقاء الاسبوع، كلمة لو الاخ موسى وزعة طيبة، يعني فيها ذكر كلام على الكسوف وأسباب الكونية والشرعية، وفيها أيضا مسائل مهمة. نعم يصح لعموم قول فصلوا، لكن السنة الاجتماع يجب، والعقيقة لا تجب، لأن المطالب بها الأب. تغيير الاسم إذا كان الاسم هذا من أسماء غير المسلمين يغيره إلى اسم مسلم، إلى اسم مسلم مباشرة. نعم إيش الختام؟ مباشرة من اليخار. ها المسلم عن رغبه ما هو بخايف، لأن العملية الآن سهلة لله. نعم إذا شفنا أن النساء مهش نصبر شوي. من عليه الدور؟ نبدأ. والله يريد أن يتوب عليكم. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ما هي؟ رؤوس الفوائد. نعم. من فوائد هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم، وما تضمناه من وصف. فالعليم تضمن العلم، والحكيم تضمن الحكمة والحكمة، الحكمة والحكمة، لأنه مشتق من الحكم والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة اقتناع الإنسان بما يجري الله عز وجل من حكم شرعي وحكم كوني. وجه ذلك أن ما يجريه الله عز وجل من الأحكام مقرون بإيه؟ بالحكمة. وإذا علمت ذلك اقتنعت، سواء كان هذا في الأحكام الكونية أو في الأحكام الشرعية. حتى المصائب التي تنال العباد لا شك أن لها حكمة يقتنع الإنسان بوجودها ولا يعترض، لا يعترض على الله تعالى بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المسلكية مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله في السر والعلانية. من أين تؤخذ؟ من صفة العلم،
1: من ثبوت صفة العلم، لأنك متى علمت أن الله عالم بك فإن ذلك يوجب لك مراقبة الله سبحانه وتعالى أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى التوبة، وقد مر علينا ذلك قريبا وبينا أن شروط التوبة كم؟ 5. ثم قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. قد يقول قائل: هذا مع ما قبله تكرار، لأنه قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم، فكيف قال والله يريد أن يتوب عليكم؟ نقول الفائدة من ذلك شيئان: الشيء الأول التوكيد، وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد التوبة علينا فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطا في التعرض لتوبة الله عز وجل. الفائدة الثانية التوطئة لقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات، يعني تمهيد وتوطئة لما ذكر بعده، وهو أن الله له هذه الإرادة وللذين يتبعون الشهوات هذه الإرادة، لهذا كررها: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات، من هم؟ يشمل الكافر والفاسق، لأن الكافر يريد الشهوات بل يتبع الشهوات، والفاسق كذلك. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فالذين يتبعون الشهوات هم الكفار والفساق، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. أن تميلوا أي تنحرفوا عما يريد الله سبحانه وتعالى بكم من أسباب التوبة، وهي فعل الأوامر وترك النواهي، فهم يريدون شيئا والله يريد شيئا بخلافه. ثم قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، التخفيف ضد التثقيل، وتخفيفه سبحانه وتعالى تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي. أما التخفيف في الأوامر فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يجب علينا من الطهارة الوضوء والغسل والتيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وكذلك في النواهي خفف عنا فقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فليس بحرام. وهذا تخفيف لله الحمد على العباد. وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، الإرادة هنا شرعية وليست كونية. لماذا؟ لأن الله يقدر على العبد أشياء تثقل عليه العبادات بها، أي بسببها، لكن شرعا لا يريد منا أن نشق على أنفسنا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا أصوم من الدهر ولا أقوم ما بقيت ولا أقوم من الليل ما عشت، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا أنه سبحانه وتعالى لا يكلفنا من العمل إلا ما نطيق. فالإرادة إذن إرادة شرعية. قال: وخلق الإنسان ضعيفا. الواو هنا يحتمل أن تكون استئنافية، لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف، ويحتمل أن تكون الواو للحال والجملة على تقدير قد، أي إيش؟ وقد خلق الإنسان ضعيفا. وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله يريد الله أن يخفف عنكم، كأن قائلا نقول لماذا قال؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، أي خلق الله عز وجل ضعيفا، ضعيفا في كل أموره، ضعيفا في جسمه، ضعيفا في إرادته، ضعيفا في علمه، ضعيف في كل شيء. والدليل على ذلك أنه لا يتحمل البرودة في الشتاء ولا الحر في الصيف ولا الأتعاب، فهو ضعيف. فكانت الشرائع مناسبة لحاله. وتأمل الفرق بين قوله هنا خلق الإنسان ضعيفا وبين قوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان بكيده العظيم ضعيف، فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء وإن كنا ضعفاء، أن نكون أقوياء على الشيطان، لأن الشيطان كيده ضعيف، ونحن وإن كنا ضعفاء لكن يجب أن نكون أقوى منه، وأن نثق بقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقول خلق الإنسان ضعيفا، كلمة ضعيفا منصوبة لمناسبة الآيات ولا لمحلها من الإعراب؟ ما محلها من الإعراب؟ حال، لأنها وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة حال، والوصف بعد النكرة صفة، يعني نعت. في هاتين الآيتين فوائد: أولا تأكيد فضل الله عز وجل على عباده حيث كرر قوله والله يريد أن يتوب عليه، لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة ويزداد به معرفة قدر فضل الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب من قوله ويريد الذين يتبعون، لأن الإرادة محلها القلب، ومع ذلك أخبرنا الله تعالى عنها، فهو عالم بما في القلوب، قلوب أهل الخير وأهل الشر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الذين يتبعون الشهوات. لماذا؟ لأنهم يريدون منا أن نميل ميلا عظيما، والشهوات قد تكون شهوة بطن وفرج، وقد تكون شهوة فكر وقلب، وكلا الأمرين مراد هنا. وفيها أيضا من فوائد الآية الكريمة الحذر من أهل البدع، الحذر من أهل البدع، لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: قسم عندهم شبهات وقسم عندهم شهوات. فالجاهل منهم عندهم شبهات يلتبس عليه بالباطل، والعالم منهم عنده شهوات يريد ما لا يريد الله ورسوله. ففي الآية الحذر أو التحذير من هؤلاء وهؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات، حيث جعلهم إيش؟ أتباعا، يتبعون الشهوات، تقودهم الشهوات. وهذا ذل
0: أن يكون الإنسان تابعا للشهوات، لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعا، فإذا كان تابعا فمعناه أن شهواته ملكته حتى صار تابعا وكأنه يجبر على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن إرادة المتبعين للشهوات بنا لا تقتصر على أدنى ميل. من أين تؤخذ؟ أن تميل ميلا عظيما. فإذا كان كذلك فإننا إذا ملنا قليلا تابعوا حتى نميل ميلا عظيما، نسأل الله السلامة. مستحيل، لأنه سلمك الله سبب الكسوف هو حيلوة الأرض بين الشمس والقمر. نعم، أقول سأل الأخ محمد السلامة يقول فيه ناس صلوا البارح صلاة الكسوف، وأقول يمكن يتوقع الليل يصلون أيضا لأن الليل سيكون أكثر ثلما. نعم، ولكني أقول مستحيل أن يقع كسوف في غير ليالي الإبدار. الإبدار، ليالي الإبدار يعني ليالي 14 15 16 أو 13 14 15، هذا مستحيل، لأن سبب كسوف القمر أن تحول الأرض بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان على نهاية المقابلة بين الشمس والقمر هكذا، مثل هذه الأرض تقع هكذا. أما إذا قرب ارتفعت، إذا قرب القمر من الشمس فهو مستحيل أنت تكشف وين ترق الأرض، لا يمكن. لكن إذا صار هذا في الأفق الشرقي وهذه في الأفق الغربي، حينئذ تكون الأرض في احتمال أن تكون بينهم، لكن في غير هذا لا يمكن، لا يمكن. وكذلك أيضا لا يمكن أن يقع كسوف مرتين في الشهر، مستحيل، لأن الكسوف إذا قلنا أنه ليالي الإبدار، بعد ليالي الإبدار سوف يكون القمر قريبا من الشمس، قريبا من الشمس. إذا كان قريبا من الشمس فمعناه ما يمكن الكسوف. الشيء الثاني، علامة الكسوف ما يكون الثلم إلا مما يلي الشمس. هل البارحة الثلم من فوق، لأن العادة أن الذي يلي الشمس من القمر هو الذي يكون فيه النور، ولهذا في أول الشهر تجد القمر مقوس ظهره إلى الشمس، وفي آخره مقوس ظهره إلى الشمس أيضا، لأنه الذي يكون منه نور والذي يلي الشمس. فإذا كان كذلك فإذا رأيت الثلمة في الجانب الآخر المقابل لما يلي الشمس فهذه ليس بكسوف، لا يقين. لكن إخواننا أمس رأوه حوالي الثلث رايح منه، ويمكن هذا ما حط باله له من ليلة 16، ورأوه تصور ليلة 16 مملوء بالنور، شافوها من ثلم قال افزعوا إلى الصلاة. حتى أني يعني أنا لما جئت من الجامعة وقالوا لأهل البيت أن الناس يعني كثروا الزهم واللي جاء للبيت، وقال ترى الناس ينتظرونه بالمسجد، تعجبت قلت فلان كانوا هذا العين إيه. ويوم قعدت شوي انتظرت شوي ولم أذن واحد، الصلاة خير من النوم ثلاث مرات أو أربع مرات. لا لا، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. إيه؟ لا، ما هو في السنة، في الشهر. أقول ما يمكن تكسف لا الشمس ولا القمر في الشهر مرتين.
2: الشمس في آخر الشهر تكسف مرتين في السنة.
0: يمكن إيه، يمكن. البارح؟ إيه. ما في بأس، ما في بأس. الله إني تعجبت إني من أعجب ما جرى هذا. نعم.
1: صلاة المشرق مجتهدين. أنا عاد أرسلت بعض الإخوان الجنمي قلت رح دل على المساجد ولا شوف يصلي قل له لا يكمل صلاة كسوف يكملونها صلاة نافلة وسلمون ويمشون. وهو واحد هنا سمعنا يا عبد الله
3: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى نعم إلى منين من أي آية أي يريد الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم هذه أخذين فوائدها والله يريد أن يتوب عليكم كذا طيب ايش ان نعم نعم نعم طيب بعد هذه انتهت بقى الآية اللي بعدها قال الله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا مبتدأ درس الليلة. نعم من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف على العباد بالإرادة الشرعية. ومن فوائدها أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائدها الحث على اتباع رخص الله لأن الرخص من التيسير. وقد أيد ذلك ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى عزائمه. ومن فوائدها أنه إذا تعارضت الأدلة عند المستدل بين التيسير والتعسير فالأولى أن يأخذ بالتيسير لأن هذا هو مراد الله عز وجل. ومن آيات ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى العلة بإرادة التخفيف على العباد وهي قوله وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائدها أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه وعلى أنفه أن يذكر حقيقة نفسه وهي الضعف حتى لا يطغى أو يزيد لقوله وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائد الآية الكريمة حذف الفاعل إذا علم لقوله وخلق الإنسان فإن الخالق هو الله عز وجل معلوم بالضرورة. وقد يكون من فوائد الآية أن ما كان مكروها للعبد فإن الله يعبر عنه بالبناء للمفعول خلق الإنسان ولم يقل وخلق الله مع أن ذكر الله وارد في الجملة التي قبلها. ويؤيد هذا قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ويؤيدها أيضا ما في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف النعمة إلى الله، وقال في الغضب: غير المغضوب عليهم، ولم يقل الذي غضبت عليهم، مع أن المغضوب عليهم أول من غضب عليهم هو الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النداء كما سبق يدل على العناية بما جاء في الخطاب، ووجه ذلك أن النداء تنبيه للمنادى، فإنه يفرق بين أن يأتي الخطاب مرسلاً وبين أن يأتي مصدراً بالنداء. وتوجيه النداء إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب، يفيد الإغراء بالتزام مدلول هذا الخطاب. ووجه ذلك أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامتثال، ويفيد أيضا أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، ويفيد أيضا أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء يجب علينا أن نعتني به وأن ننتظر ماذا يوجهنا الله إليه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، جاء النهي، جاء النهي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإن لا هنا ناهية، ولذلك جزم الفعل بعدها بحذف النون. لا تأكلوا أموالكم، أي ما تتمولونه من قليل أو كثير، من عروض أو نقود، من ديون أو أعيان، عامة كل الأموال. وقوله بينكم أي في التعامل، لأن أكل المال لا بد أن يكون بين اثنين فصاعدا، أما إذا كان من واحد لواحد فهذا قد أكل ماله. بينكم أي في حال تعاملكم. وقوله بالباطل، الباطل في اللغة الضائع سدى، الهالك اللي ما في خير. والمراد بالباطل هنا ما خالف الشرع، لأن الشرع حق وما خالفه باطل. والمعنى على هذا: لا تأكلوا أموالكم بينكم على وجه يخالف الشرع، مثل الربا والغش والكذب والتدليس وما أشبه ذلك، إلا أن تكون، إلا أداة استثناء، لكن المراد بها الاستدراك، المراد الاستدراك، يعني لكن إن كانت تجارة، إن كانت تجارة أو تجارة بينكم عن تراض منكم فهذا لا بأس به. وإنما قلنا إن الاستثناء منقطع، لأن قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ليس من جنس الأكل بالباطل، بل هو أكل بإيش؟ بحق، أكل بحق. والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى إيش؟ من غير جنس المستثنى منه، وهنا لا بد أن يكون منقطعا، لأن التجارة عن تراض منا ليست أكلا بالباطل بل هي أكل بحق. ولهذا نقول الاستثناء في هذه الآية منقطع. إلا أن تكون تجارة، فيها قراءتان سبعيتان: تجارة بالرفع وتجارة بالنصب. أما على قراءة الرفع فلا إشكال فيها، يعني إلا أن تحدث تجارة بينكم. وهنا تكون كان تامة لا ناقصة. وأما على قراءة النص فإن كان ناقصة تكون ناقصة، وتجارة خبرها واسمها مستتر، اسمها مستتر، وحينئذ يشكل أن يكون الاسم مستترا وتقديره هي، مع أن الأكل لا تأكل مذكر. فهل يصح نقول إلا أن تكون الأكل تجارة؟ ما لا يصح. ولكن ها هنا فائدة، وهو إذا توسط الضمير أو الإشارة بين شيئين، الثاني مذكر والأول مؤنث أو بالعكس، فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني، يجوز مراعاة الأول أو الثاني. عرفتم؟ إذا توسط الضمير أو اسم الإشارة بين شيئين، الأول مذكر والثاني مؤنث أو بالعكس، جاز أن يذكر أو يؤنث. أن يذكر باعتبار مرجعه السابق، وأن يؤنث باعتبار مرجعه اللاحق. فهنا أنث باعتبار مرجعه الثاني اللاحق، يعني إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم. والتجارة تجارة هي تبادل أو التبادل بين الناس من أجل الربح، من أجل الربح، هذه التجارة. ومنه قول الفقهاء عروض التجارة. أما ما يهدى، ما يهدى أو يرهن أو يعار، فهذا ليس بتجارة. وكذلك ما اشتري لدفع الحاجة كشراء الخبز للأكل، فهذا ليس بتجارة، لأن الإنسان لا يقصد به الربح. وحينئذ يبقى في مدلول الآية إشكال، إذا كانت المعاملات أكثر من التجارة فلماذا لم يذكرها؟ فقيل إنها لم تذكر، يعني التعامل بغير قصد التجارة، لأن الغالب في تعامل الناس هو التجارة، وهي التي يقع فيها المشاحة. وأما غيرها فالإهداء تصدر عن طيب نفس من المهدي، وكذلك العارية، وكذلك الرهن، وما اشتري للحاجة فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن، لأن الإنسان يقصد به دفع الحاجة لا حصول الربح، فلهذا ذكرت التجارة. وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراضي أكثر من عقود التجارة. إلا أن عن تراض منكم، عن تراض، الجار مجرور متعلق محذوف تقديره صادرة عن تراض منكم أو حاصلة عن تراض منكم. وتراض هنا صيغة تفاعل يتبين بها أن المراد التراضي من الطرفين، الآخذ والمعطي. وقوله عن تراض منكم يعني صادر منكم أنتم أيها المتعاملون لا من غيركم. فلو رضي الأب ببيع ابنه والابن لم يرضى والملك للابن فلا عبرة برضى الأب. ثم قال نعم لو رضي الأب ببيع مال ابنه دون الابن فإنه لا لا لا لا عبرة برضاه. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، القتل معروف إزهاق النفس، ولكن أنفسكم هل المراد بذلك نفس القاتل ويكون هذا بمعنى الانتحار، أو المراد بأنفسكم أي إخوانكم كما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، فإن الإنسان لا يلمز نفسه إنما يلمز غيره.

0: فاقتلوا أنفسكم أنتم، فلا إشكال في الآية. وإن كان المرأة لا تقتلوا غيركم، فلماذا عبر عن الغير بالنفس؟ نقول عبر عن الغير بالنفس لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد، كما ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه إغراء وحث، يعني كأنه هو نفسك، ففيه إغراء للإنسان أن تجنب قتل الغير، وتحنن للإنسان أو حمل الإنسان على التحنن على أخيه. وقوله إن الله كان بكم رحيما، الجملة تعليل لما قبلها، تعليل للحكمين أكل الأموال وقتل النفوس. فالله سبحانه وتعالى بنا رحيم، ومن رحمته تحريم أكل الأموال بيننا بالباطل، وتحريم أو النهي عن أكل الأموال بيننا بالباطل، والثاني النهي عن قتل أنفسنا، فإن هذا من رحمة الله بنا. وجهه في الأول أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وربما يؤدي إلى الصدام المسلح وقتل الناس، واضح. وقول إن الله كان بكم رحيما، بكم الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين، لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين، يعني بالمعنى العام. فالرحمة التي اتصف الله بها إما أنها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن؟ بالمؤمنين. أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم ترد. نعم. ايش هذه بالبعض كل بايديكم؟ اي نعم نعم نعم، على ان الايه في قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، قيل المراد بها لا تتركوا الانفاق في سبيل الله فتهلك، وليس المراد الالقاء بالنفس الى ما يهلكها كالقتل والتعرض له، لكن الصحيح أن الآية عامة لا تلقوا بيديكم التهلكة في هذا وهذا.
1: درس غدا وبعد غد يا شيخ؟
0: لا، يوم الخميس في درس. نعم. نعم. نعم. وهي. أي. نعم. لا فيه، بارك الله فيك. القرينة أن الاعتداء على الغير كالاعتداء على النفس، لأن الرسول جعل عقوبة المعتدي على نفسه كعقوبة المعتدي على الغير، أنه مخلل في نار جهنم يعذب فيها.
2: ليس إذا قتل نفسه يقتل،
0: عرفت؟ نعم. القرينة أن الله يعبر عن المؤمنين بعضهم البعض بالنفس، هذا القرينة. وكون اللفظ يحتمل، لأن كون اللفظ يحتمل معنى وحمله عليهم أولى من كونه يحمل على واحد. أما لو قلنا المراد بالأنفس هنا الغير دون نفس الإنسان، هذا خطأ، يقول ليش تحمله على هذا دون هذا بلا قرينة. أما إذا قلنا أنه عام فلا أشكال. نعم. نعم نعم، يستفاد منه رسول يعني يحب ما يحبه الله، لكنه ليس في الآية حتى نذكر من فوائدها.

0: ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن هذه الواو حرف عطف، والعطف يقتضي المغايرة. يقول لا تقتل أنفسكم بأكل الأموال، بل يقال إن الله عز وجل ذكر النهي عن الأموال وعن الأنفس. لأن هذه الأموال ترك الإنفاق في سبيل الله، ما هو أكل المال، أكل مال الغير. نعم.
1: ولا تقتلوا أنفسكم، وليس الإنسان إذا قتل نفس يقتل بها،
0: لا يقتل إذا تمت الشروط. إيه نعم. فيكون سببا، يكون سببا. يسأل عن المنهج السلفي، المنهج السلفي في أي شيء؟ حسين حمد الحمد، وين هو؟ حسين حمد الحمد، إن شاء الله كان حريصاً على العلم. منهج السنة في إيش؟ اقرأ شرح الطحاوية ولا شرح العقيدة الوسطية في دعوة الله؟ يدعون الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويجادلون أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ولا ينكرون على أحد اجتهاده إذا لم يخالف إجماع السلف أو النص القرآني أو النبوي

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سبق الكلام على أول هذه الآية، وأظن ليس فيه شيء يحتاج إلى مناقشة. ما كمل الآية، ما كمل الآية، ما أخذناها. طيب، إذا نأخذ فوائد هذه الآية، ففي هذه الآية من الفوائد العناية بحفظ الأموال وعدم العدوان، لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضا منه، لقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفيه أيضا تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين، لأن التعامل المحرم أكل للمال بالباطل، وعلى هذا فلو تراضى الطرفان على تعامل الربوي فإن ذلك محرم. ومن فوائدها أن من مقتضى الإيمان تجنب أكل المال بالباطل، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط الرضا في عقود المعاملات، بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرضا إذا كان سابقاً للعقد لا إشكال في جواز العقد وصحته، ولكن إذا كان لاحقاً فهل ينفذ العقد أم لا؟ وذلك فيما يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي، يعني لو أنني بعت مال شخص بدون إذنه ورضاه، ولكن أذن فيما بعد ورضي، فهل يقع العقد السابق صحيحاً أو باطلاً؟ إذا نظرنا إلى عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قلنا إنه يكون صحيحاً، لأن هذه التجارة صار مآلها إلى التراضي، وهذا القول هو الراجح، أن التصرف الفضولي أو التصرف الفضولي، عبر بهذا وبهذا، إذا أذن فيه صاحبه فإنه جائز نافذ، وذلك لأن عموم قوله لأن تكون تجارة عن تراض منكم يدخل في هذه الصورة. ولكن بعض أهل العلم قال لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا، سواء أذن أو لم يأذن، وسواء تصرف في ذمته أو في عين المال، وسواء كان في الشراء أو في البيع. وبعض العلماء فصل وفرق بين الشراء وبين البيع، فقال إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد ورضي فلا بأس، وإلا فلا. ولكن القول الراجح أنه متى رضي ولو بعد العقد فإنه يقع العقد صحيحا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم القتل، قتل الإنسان نفسه، لقوله ولا تقتلوا أنفسكم. وعلى التفسير الثاني من فوائدها أن المؤمنين كنفس واحدة، وأن قتل الإنسان غيره كأنما قتل نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بالإنسان من نفسه، لأنه نهاه أن يقتل نفسه، فصار أرحم به من نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله، بقوله إن الله كان بكم رحيما. والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل،
وأنكرها المعطلة، أنكروها إنكار تأويل لا إنكار تكذيب، يعني لم يقولوا إن الله ليس له رحمة، بل قالوا إن المراد برحمته كذا وكذا، متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين، والله عز وجل لا يوصف بهذا، فنقول لهم بماذا تفسرون الرحمة؟ قالوا نفسرها بإرادة الإنعام والإحسان، أو نفسرها بالإحسان. أما أن نقول هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن، فهذا لا يجوز. ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن، وخالفوا إجماع السلف، خالفوا إجماع السلف. وإجماع السلف، قد يقول قائل أين إجماع السلف؟ فنقول إن القرآن نزل باللغة العربية وفهموه على مقتضى اللغة العربية، فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبتوا له الرحمة، لأن هذا هو الأصل. ونقول لمن قال إنه لا إجماع، إيتي بحرف واحد عن السلف يفسرون الرحمة بغير ظاهر القرآن، وهذه فائدة مهمة يندفع بها من شبه ولبس وقال أين إجماع السلف. يقول القرآن بين أيديهم ولم يفسروه بخلاف ظاهرهم، والأصل أنهم فهموه على إيش؟ على ظاهره بمقتضى اللسان العربي. ثم نقول لهم أنتم تفسرونه بالإرادة فرارا من مشابهة المخلوق بزعمكم، والمخلوق له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إنما الأعمال بالنيات، ولا أحد يشك في أن المخلوق له إرادة. فإذا قالوا إرادة المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق به، قلنا لهم ورحمة الخالق تليق به ورحمة المخلوق تليق به. وكذلك إذا فسرتم الرحمة بالإنعام الذي هو مخلوق أو بالنعمة التي هي المخلوقة، قلنا النعمة لا تكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا برحمة، من لم يرحم لم يرد النعمة ولم ينعم. وبهذا تبين بطلان تحريفهم، ونسميه تحريفا لا تأويلا على كل تقدير. ولو سألناكم الآن أيما أعظم، أن يحرف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله، أو فيما يتعلق بالأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال العبيد؟ الأول أشد، لأن الأول لا مجال للعقل فيه، فالواجب إجراؤه على ظاهره. أما الثاني فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالقياس مثلا، فيكون التحريف فيها أهون. وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف، ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات الرب عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التجارة والاتجار، لأن الله أقر ذلك بقوله إلا أن تكون تجارة، وظاهر الآية العموم أن الاتجار جائز لذوي الجاه والشرف وللسوقة من الناس ولمن دونه، فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق. ولهذا وجه الله الأمر للمؤمنين بالسعي إلى الجمعة عند ندائها
وقال فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لما أمرنا بطلب الرزق بعد الانصراف من الجمعة ذكرنا أن لا ننسى ذكر الله، قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله حتى لا تنسى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. على كل حال التجارة جائزة ولا عيب على الإنسان فيها. ويذكر في التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي على المسلمين خليفة نزل إلى السوق يبيع ويشتري، فقالوا له كيف تبيع وتشتري أنت خليفة مسؤول؟ قال لا بد من ذلك، فضربوا له نصيبا معينا من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه. طيب ما هي التجارة المذمومة؟ التجارة المذمومة ما صدت عن ذكر الله، ولهذا امتدح الله الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض أهل العلم والتجارة التي يقصد بها المكاثرة في الدنيا هي أيضا مذمومة، لأن الغالب أن من كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر الله. فإذا رأيت من نفسك جشعا وطمعا وشحا في التجارة فأمسك أمسك، لأن ذلك يخشى أن يكون على حساب الدين. ثم قال الله تعالى وهو مبتدا درس الليلة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. قول ذلك المشار إليه ما ذكر في الآية السابقة فقط، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا من يفعل ذلك أي كل ما نهي عنه من أول السورة فإن هذا لا وجه له، بل نقول من يفعل ذلك الضمير الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، أي من يأكل الأموال بالباطل إلا ما استثني، ومن يقتل النفس عدوانا وظلما، عدوانا أي اعتداء بأن يفعله عن قصد، وظلما قيل إنها من باب عطف المرادف على مرادفه، لأن الظلم عدوان والعدوان ظلم، وقيل بل بينهما فرق، فالعدوان ما فعل عن قصد والظلم يعود إلى نفس الفاعل، فهو إذا خالف ما ذكر أو فعل ما ذكر من المناهي فقد اعتدى على غيره فأكل ماله، واعتدى على غيره فقتله، وظلم نفسه ظلم نفسه، فيكون عدوانا باعتبار الغير وظلما باعتبار إيش النفس. وأيهما أصح؟ الثاني أصح لا شك، لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حوله على من حمله على التراجع، لأنك إذا جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكرارا، لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وعليه فنقول عدوانا أي عن عمد وقصد وهو عدوان على الغير، ظلما أي للنفس، لأن جميع المعاصي ظلم للنفس. هكذا يا عبد الله معنا؟ طيب قال فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا تحرقه، وهذه نصليه نارا نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فتكون من باب
كسى وأعطى. نعم. فسوف نصيه نارا أي ندخله نارا تصلى يصلاها فتحرقه. وكان ذلك على الله يسيرا. كان ذلك المشار إليه إدخاله النار للتصلية التي يصلاها كان على الله يسيرا أي سهلا، لأنه لا يمانعه أحد في ملكه. التعذيب بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا مثلا، لكنه على الله يسير سهل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإعراب في هذه الآية من؟ ما هي؟ شرطية، وفعل الشرط يفعل، وجوابه فسوف نصليه نارا. وارتبطت الجملة جملة الجواب بالفاء لوجود ما يقتضي ذلك وهو سوف. والجواب الذي يحتاج إلى ربط بالفاء مجموع في قول الشاعر: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتسويف تنفيسي بالتنفيس. طيب أين سوف؟ تنفيس هنا تدخل في قوله وبالتنفيس. من فوائد الآية الكريمة التحذير من فعل هذه المنهيات، وذلك بالوعيد عليها في النار. ومن فوائدها أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالنار، وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائدها بيان عظمة الله وتمام سلطانه وقدرته لقوله وكان ذلك على الله يسيرا. ومن فوائده فوائد الآية تعظيم الله نفسه لقوله نصليه نارا، لأن الضمير هنا تقديره نحن وهو ضمير العظمة. وليس من المتشابه إلا على من طمس الله قلبه كالنصراني الذي يقول إن ضمير الجمع يدل على التعدد، وينسى الآيات المحكمات الدالة على أن الله إله واحد، لأن الله تعالى طمس على قلبه، ومن طمس الله على قلبه فإنه لا يتبين له الحق. ثم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا هنا عدول عن الغيبة إلى الخطاب. أين الغيبة؟ ومن يفعل ذلك نصليه. وأما إن تجتنبوا فهذا للخطاب، يخاطب الله سبحانه وتعالى العباد بقوله إن تجتنبوا أي تبتعدوا عن كبائر ما تنهون عنه. كبائر جمع كبيرة، وما تنهون عنه النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، ما تنهون أي ما ينهاكم الله عنه. نكفر عنكم سيئاتكم أي صغائر ذنوبكم. نكفر مأخوذ من الكفر وهو الستر، فالتكفير إذن معناه ستر السيئات، وذلك بالعفو عنها. وقوله عز وجل سيئاتكم جمع سيئة، والمراد بها هنا الصغيرة. والدليل على أن المراد بها الصغيرة
أنها جاءت في مقابلة الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وإلا في الأصل أن السيئة عامة للكبيرة وللصغيرة. وهذه من بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها. ومن ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قيل عبد الله ما معنى ثبات فرادى، ما دليلك؟ أنه قوبل بقوله أو انفروا جميعا، مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من كتب اللغة لأخذت وقتا. لكن إذا عرفت أن الله عز وجل يذكر الشيء وما يقابله كما في هذه الآية، عرفت أن المراد بالثبات أي الفرادة. طيب، وقوله نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، المدخل الكريم هو الجنة، لأنها دار الكرم، دار الفضل، دار الإحسان، دار السلام. وهنا قال مدخلا ولم يقل مدخلا، لأنه من الرباعي، واسم المكان أو الزمان والمصدر الميمي إذا كان من الرباعي فهو على وزن مفعل لا على وزن مفعل. ولهذا تقول أقام الرجل عندنا مقاما أو مقاما، مقاما، وتقول قام الرجل فينا مقاما، نعم، لأنه من الثلاثي. على هذا ندخلكم مدخلا صارت بضم الميم لأنها من الرباعي، من أدخل يدخل، ندخلكم مدخلا كريما أي ندخلكم في مكان دخول كريم، بناء على أن مدخل هنا اسم مكان. ويجوز أن تكون مصدرا ميميا أي ندخلكم إدخالا كريما، ويجوز أن يراد بها هذا وهذا، أي أن الكرم وصف للإدخال وللمكان الدخول. فإذا قال قائل ما هي الكبائر، قلنا الكبائر جمع كبيرة، وقد جاءت الأحاديث بعدها بثلاث وأربع وسبع وتسع، وتفاوتت الأحاديث في هذا، ومن ثم اختلف العلماء، فقيل إن الكبائر ما نص على أنه من الكبائر، وما سوى ذلك فهو من الصغائر. ففي حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور وقول الزور. وورد عنه أيضا اجتنبوا السبع الموبقات وعدها، وسئل عن كبائر فقال تسع وعدها. ومن ثم اختلف العلماء، فمنهم من قال ما ورد أنه من الكبائر فهو كبيرة، وما لا فهو صغيرة. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر هل هي سبع، فقال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وفي رواية أخرى قال هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. وقال الإمام أحمد الكبيرة
محدودة لا معدودة، وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لا فلا. فالزنا مثلا كبيرة، السرقة كبيرة، القذف كبيرة، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه كبيرة. فما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي في منظومته الدارية التي تقع في نحو 14,000 بيت في الفقه، قال: فما فيه حد في الدنيا أو فما فيه حد في الدنيا يعني في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. سم يعني سمه أو أعلمه، لأن يجب أن تكون من السمة والعلامة. فسم كبرى يعني صفه بأنه من كبائر الذنوب على نص أحمد. وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مؤبد. من هو حفيد المجد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده بنفي لإيمان، مثل: لا يؤمن من فعل كذا وكذا، ليس منا من فعل كذا وكذا، ولعن مؤبد يعني ما ذكر فيه اللعن، مثل: لعن الله من لعن والديه وأشبه ذلك. فزاد كم؟ زاد كم؟ زاد زاد ثنتين، مع ثنتين الأوليين تكون أربع. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام آخر قال فيه: ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب، وما كان فيه مجرد التحريم أو مجرد النهي فهو من الصغائر. ووجه ذلك أن تخصيص الذنب بالعقوبة يدل على عظمه، وإلا لاكتفي بالعقوبات العامة على الذنوب، فكونه ينص على عقوبة خاصة فيه يدل على عظمه. وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ضابط لا بأس به، لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة، سيدخل فيه ذنوب كثيرة، ولكننا لم نجد فارقا يفرق بين الكبائر والصغائر إلا بمثل ذلك. فإذا رتبت عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو كبيرة. دينية مثل أن يقال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، هذه دينية نفي إيمان. دنيوية كالحد، أخروية كالوعيد: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا تعريف للكبيرة بالعد أو بالحد؟ بالحد. نعم. نعم. نعم. أكل المال بالباطل. يعني معناها أن من له حق القتل اقتص بنفسه قصد. هنا طيب نسأل: هل هذا عدوان وظلم؟ حق له، حق له،
لكنه في القتل قال العلماء لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لئلا تحمل المقتص الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو ما أشبه ذلك. إيه أقول هذا غير صحيح. يقول إذا كانت الذنوب بينك وبين العباد فهي من الكبائر، المظالم هنا بينك وبين العباد فهي من الكبائر، وما كان بينك وبين الله فمن الصغائر. ها؟ أقول هذا غير صحيح هذا، لأن من جرى ثوبه خويا لم ينظر الله إليه، ما ما ما ظلمت أحد. نعم نعم الكبائر. إيه كيف ما أكفر؟ إيه لكن كبائر وسيئات ذكرت، ما قال نكفر عنكم كبائرها أو نكفرها عنكم، قال إن تجتنبوا نكفر السيئات، يعني نكفر الصغائر. نعم لا لا. طيب كيف نقول مجتنب الكبائر وهو فاعل؟ واضح؟ نعم يا. نعم ها نعم عدوانا وظلما، من فوائد قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما.

0: في شيء بعد؟ سمعني يا خالد، خالد مزيري، اقرأ لنا القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هل العدوان هو الظلم أو غيره؟ الأخ إلى أنهما مترادفان. وقيل يعني قيل متباينان العدوان باعتبار التعدي على الغير عن قصد وعمد، والظلم ظلم النفس. أيهما أصح، متباينان أو مترادفان؟ أيهما أصح؟ متباينان. بناء على إيه؟ ها؟ بمعنى بناء على أي شيء صححت أنهما متباينان؟
1: الأصل في الكلام التأسيس والمغايرة.
0: نعم، بناء على أن الأصل في الكلام التأسيس والمغايرة، يعني دون التوكيد والمرادفة. طيب ما أخذناها؟ طيب ما أخذناها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب المنهي أن ما نهي عنه ينقسم إلى كبائر وصغائر، لقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن فوائدها تفاضل الناس في الإيمان، تفاضل الناس في الإيمان. وجهه أن الإيمان يزداد بزيادة العمل كمية أو كيفية أو نوعا. نعم، هنا قسم الله المعاصي إلى قسمين، وكلما كان الإنسان في معصية أشد كان إيمانه أنقص وأقل، فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص بدليل الكتاب والسنة والواقع. عرفتم؟ الكتاب قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهل في الآيتين دليل على النقص؟ نعم، لأنه لا تتصور الزيادة إلا بما نقص دون عنها، لا بد من نقص. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني النساء، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. وأما الواقع فظاهر، الأعمال عند أهل السنة من الإيمان، والأعمال تتفاضل بالزيادة، أليس كذلك؟ المصلي 10 ركعات لا يساويه من صلى 6 ركعات، وهذا ظاهر محسوس. كذلك أيضا في القلب، الإيمان يزيد وينقص في القلب. دليل ذلك أن إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليزيد ثباتا وإيمانا. وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد في القلب. فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت بخبره، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك لا شك، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد. كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضن بين يدي ربه، وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما يكون، وأنه قد ذاق طعم الإيمان، حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور، ولا يريد لا دنيا ولا آخرة، ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة قرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. دليل ذلك أن إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليزيد ثباتا وإيمانا. وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد في القلب، فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت بخبره، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك لا شك، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد. كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضن بين يدي ربه، وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما يكون، وأنه قد ذاق طعم الإيمان، حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور، ولا يريد لا دنيا ولا آخرة، ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة قرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا تستولي عليه الغفلة فيصلي بنفس القراءة التي قرأها بالأمس ولكن قلبه حجر ما يلين، والوقت هو الوقت والمكان هو المكان والعمل هو العمل، يصلي الإنسان في آخر الليل ليلة يجد لذة عظيمة في هذه الصلاة ويحس بأنه قرب من الله عز وجل، وليلة أخرى بالعكس يرى أنه في شيء محسوس ما يذوق معنى من المعاني. أيهما أشد إيمانا، بالأمس أو باليوم؟ بالأمس بكثير أشد بكثير. حتى الصحابة قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك وسمعنا يعني ما يقول فإننا كأننا نرى رأي العين، ولكن إذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد نسينا. فقال لو كنتم على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة نساء وساعة. إذن فالإيمان يزيد حسا، يزيد حسا بلا شك، ولكن الطاعة لا شك أنها تزيد في الإيمان بشرط أن تكون مصحوبة بعمل القلب. أما عمل الجوارح إذا لم يكن مصحوبا بعمل القلب فإنه لا يزيد في الإيمان، وربما ينقص في الإيمان والعياذ بالله، لأنه يصبح عبثا. لكن إذا كانت عمل الجوارح مصحوبة بعمل القلب من الخوف والرغبة واحتساب الثواب فإنه بلا شك يزداد قلبه بالطاعة. لهذا يجب النظر في هذه المسألة، من الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ طائفتان من الناس، بل ثلاث طوائف. المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل لها في الإيمان. فالناس عندهم في الإيمان شيء واحد كالمشط، كما قال ابن القيم في النونية قال: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. المشط أسنانه متماثلة، فالناس عندهم سواء. وما هو الإيمان عندهم بعد؟ ما هو الإيمان؟ مجرد التصديق والإقرار، مجرد التصديق. حتى الشيطان عندهم مؤمن لأنه مصدق. ولهذا قال ابن القيم: اسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران. وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق ولا لا؟ يعرفه، يدعوه، يقول ربي أنظرني، ومع ذلك هو أكفر خلق الله. نعم. طيب، الطائفة الثانية اللي خالفت الخوارج. وما أدراك ما الخوارج؟ أصحاب الأعمال الظاهرة وخراب القلوب الباطنة. الخوارج يقول: ما فيه، إذا فعل الإنسان الكبيرة خرج من الإيمان وأبيح دمه وماله لأنه كافر مرتد. فعندهم أن الإيمان لا يزيد، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. إن سلم الإنسان من الكبائر والإصرار على الصغائر وقام بالواجبات والمفروضات فمعه إيش؟ الإيمان كله كامل. وإن أتى كبيرة واحدة انهدم الإيمان كله. هذا هؤلاء من الخوارج. الطائفة الثالثة المعتزلة أشبه الخوارج من جهة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكنهم لا يقولون بكفر فاعل الكبيرة. يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما مؤمن كامل وإلا ليس بمؤمن ولا كافر. فاعل الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر، لأنهم نظروا بعين عوراء، نظروا إلى أن معه أصل الإيمان قالوا راحنه الإيمان بالكبيرة، ولكنه معه أصل الإيمان فلا نقول إنه كافر ولا نقول إنه مؤمن، نقول في منزلة بين منزلتين. وين المنزلة؟ أين هي في القرآن والسنة؟ أحدثوها. قالوا كما لو خرج رجل من مكة متجها إلى المدينة ووقف في أثناء الطريق ماذا يكون؟ ليس منها المكة لا ولا في المدينة، في منزلة بين منزلتين. لكن اتفقوا مع الخوارج في أنه يكون مخلدا في النار، فأحكامه في الآخرة كأحكامه عند الخوارج. أما أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قولهم إلى الممات، فقالوا لا، الإيمان يزيد وينقص، والكفر درجات، والإيمان إنسان قد يكون معه خصال إيمان وخصال كفر، ولا يخرج فاعل الكبيرة من الإيمان، بل صفه يا اسمك وين رحت؟ صفه بأنه إما مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو بأنه مؤمن ناقص الإيمان. لا تعطيها الاسم المطلق ولا تسلبه مطلق الاسم، قل معه إيمان ناقص أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا هو العدل والميزان، أن يوصف الإنسان بما يقتضيه عمله من إيمان أو كفر. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر، تقع مكفرة باجتناب الكبائر، لقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب، فإن لم يجتنب الكبائر يؤخذ بالصغائر؟ نعم يؤخذ بالصغائر، لكن الكبائر والصغائر تحت المشيئة ما لم تكن كفرا. طيب إذن ما الفائدة من قول أن يؤخذ بها؟ الفائدة أنه يجتنب الكبائر، جزمنا بأن الله كفر عنه الصغائر، وإذا لم يجتنب الكبائر فهو تحت المشيئة والخطر. الله أكبر.
2: وللنساء نصيب مما اكتسبن وسلوا الله

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هات المصحف. أين؟ طيب ما يخالف. أنت تجتنب كبائر؟ أنت تجتنب كبائر؟ منها؟ ها؟ لا ما في. طيب.
1: والثاني
0: تبادل الناس فيهما، والثالث الثواب على العمل، والرابع أن الصغائر تعتبر مكفرة للاجتناب. طيب زين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الآية الكريمة أن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه. من فوائدها إثبات عظمة الله عز وجل لقوله: نكفر وندخلكم، لأن النون هنا للتعظيم. وقد قال النصراني الخبيث إن هذا يدل على تعدد الآلهة، لأن الضمير هنا للجمع. فنحن أحق بالحق منكم أيها الموحدون. فنقول له إن هذا من باب التعظيم، وأنت قد طبع الله على قلبك وغفلت عن قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ساعة فضل الله سبحانه وتعالى، ساعة فضله، وذلك لتكفير السيئات باجتناب كبائر الذنوب. وإلا لو جاز الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر، كل منها بحسبه. الكبائر عقوبتها شديدة، والصغائر دون ذلك. ولكن من فضله عز وجل جعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا من أثر قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كفر الله عنه السيئات فهو من أهل الجنة لقوله:

والكريم كل شيء بحسبه، فكرائم الأموال أحاسنها وكرائم المساكن أحاسنها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: فإياك وكرائم أمواله. ثم قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهذا ابتداء درس الليلة. لا تتمنوا لا ناهية، وجزم الفعل بها بحذف النون. وما فضل مفعول تتمنوا. فما هو التمني؟ التمني الطمع فيما يعسر نيله أو يتعذر نيله، هذا التمني. الطمع فيما يتعسر أو يتعذر نيله. فقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا طمع فيما يتعذر نيله. وقول الفقير: يا ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا الطمع فيما يتعسر نيله. وقد يطلق التمني ويراد به الرجع، مطلق الرجع، بأن يطمع الإنسان في أمر يسهل نيله وإن كان لا يحصله، لكنه يسهل نيله لو شاء الله. فقول لا تتمنوا أي لا تطمعوا في أمر فضل الله به بعضكم على بعض. وقوله فضل الله أي زاد به بعضكم على بعض، سواء كان ذلك في العلم أو في المال أو في الولد أو في الجاه أو في الملك أو في غير ذلك. لا تتمنى ما فضل الله به بعض ما فضل الله به غيرك عليك، لأن الفضل بيد من؟ بيد الله، يؤتيه من يشاء. ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وذلك النصيب هو ما يعطيهم الله إياه من الثواب على الأعمال الصالحة. وللنساء نصيب مما اكتسبنا، أي من الأعمال الصالحة لهن نصيب، كل بحسب ما قدر الله له. فللرجال الجهاد، وللنساء حفظ البيوت. هناك فرق بين الجهاد وحفظ البيوت، لكن من الذي فضل هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا، أو من الذي خص هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا؟ هو الله. إذن ما دام الأمر إلى الله فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، يعطي كل واحد من الجنسين ما يليق به. وسيأتي أيضا بيان ما فضل الله به الرجال في قولها الرجال قوامون على النساء. فالمهم أن ما فضل الله به بعض الناس على بعض، سواء بسبب الذكورة أو بسبب الغنى أو العلم أو الصحة أو المال أو غير ذلك، فهو من فضل الله. لا تتمنى ما فضل الله به غيرك عليه. ثم قال: واسألوا الله من فضله. اسألوا وقراءة سلوا الله، كلاهما قراءتان سبعيتان. واسألوا الله من فضله أي من الذي فضل بعضكم على بعض، اسألوا. وإذا سألتم الله من فضله أعطاكم. فمثلا إذا رأيت شخصا قد فضلك في المال فلا تتمنى هذا المال الذي أعطاه الله هذا الرجل، ولكن اسأل الله من فضله. وجدت رجلا فضلك في العلم، لا تتمنى هذا العلم الذي أعطاه الله غيرك، ولكن اسأل الله من فضله، وخل علمه يبقى له وماله يبقى له في المسألة الأولى. واسأل الله من فضله. السؤال هنا سؤال عطاء ولا سؤال علم؟ نعم، سؤال العطاء أنت سأله، أي طلب منه أن يعطيه مالا، كما في قوله تعالى للسائل والمحروم. وسأله

0: تخبره، يعني سؤال علم، يعني يريد أن يخبره. فهل هذا سؤال مال أو سؤال علم؟ سؤال عطاء، أي سؤال مال، يعني يسأل الله أن يعطيكم، فهو سؤال عطاء. وعدلنا عن قولنا سؤال مال، لأن الإنسان قد يسأل الله غير المال، كالعلم والجاه والذكاء والعقل وما أشبه ذلك. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الجملة هذه استئنافية، والدليل على الاستئنافية أن همزة إن كسرت، وهمزة إن تكسر في الابتداء، وعلى هذا فهي جملة استئنافية لبيان قطع التمني، أي تمني الإنسان ما فضل الله به غيره عليه، يعني أن ما فضل الله به الغير فهو صادر عن علم بأن هذا المفضل أهل للتفضيل. فالرجال أهل للجهاد، أهل لحماية الأوطان، أهل لحماية الدين وما أشبه ذلك، بخلاف النساء فإنهن قاصرات. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها نهي الإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه بقوله ولا تتمنى. وهل النهي للتحريم؟ الجواب نعم، هو للتحريم، لأن هذا النوع من التمني هو الحسد، والحسد بعينه، لأنه قال ما فضل الله ولم يقل مثل ما فضل الله. لو قال لا تتمنوا مثل صار في المسألة إشكال، وصار أول الآية يناقض آخرها في قوله واسأل الله من فضله. لكن معنى لا تتمنوا أن ما أفضل الله به الغير يكون لكم ويحرم إياه الغير. وعلى هذا فنقول النهي هنا للتحريم، وهذا النوع هو الحسد. ولكن ليعلم أن تمني ما أعطاه الله الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتمنى زواله لغير أحد، يتمنى زواله لغير أحد. والثاني أن يتمنى زواله لغيره، لغير المتمني. والثالث أن يتمنى زواله لنفسه. فما هو الذي في الآية هنا؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ لا تتمنوا ما فضل الله به الثالث لا شك أنه الثالث، يتمنى ما أعطى الله غيره من الفضل. ولكن الأول والثاني معلومان من أدلة أخرى، أنه يحرم على الإنسان أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، سواء تمنى أن تزول إلى شخص أو أن تزول مطلقا. وهذا هو الحسد عند جمهور أهل العلم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الحسد كراهة ما أعطى الله هذا الرجل من فضله، سواء تمنى زواله أم لم يتمنى زواله. فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فهذا هو الحسد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى في العطاء والمنع، حيث يفضل بعضا على بعض. ولا شك أن هذا صادر عن حكمة وليس مجرد اختيار، خلافا لمن أنكر حكمة الله وقال إن فعله لمجرد الاختيار، بل هو الاختيار اختيار صادر عن حكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الأحكام تدور مع عللها، لقوله للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا. فنصيب الرجال يليق بهم، ونصيب النساء يليق بهن. ومن فوائد الآية الكريمة جواز أن يتمنى الإنسان ما فضل مثل ما فضل الله به غيره عليه. وجهه قوله اسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله، فأنت لا، فنحن لا نقول لك لا تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى فلان، نقول لا بأس، ولكن لا تتمنى ما أعطاه الله فلان، وبينهما فرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الفرق بين الجنسين الرجال والنساء. وقد قيل إن الآية نزلت بسبب قول بعض النساء لما أنزل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال بعضهن يا ليتني ذكرا حتى يكون لي مثل الذكر ولا أنقص عنه. وسواء صح هذا السبب أم لم يصح، فإن الآية تدل على أن بين الجنسين فرقا، خلافا لمن يحاول أن يجعل الفرق الجنسين على حكم واحد، بل يحاول أن يفضل النساء على الرجال. ومن فوائد الآية الكريمة سعة فضل الله عز وجل وكرمه لقوله واسألوا الله من فضله، فهو سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالسؤال إلا ليعطينا، لأنه لو أمرنا بالسؤال من غير أن يعطينا لكان هذا إيش؟ عبثا لا فائدة منه. ولكنه عز وجل كريم، هو الذي يتعرض لعباده يقول اسألوني واسأل الله من فضله. وينبغي في السؤال أن يكون على الأدب المطلوب، وذلك بأن تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال مفتقر لا مستغني، هذه واحد. تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال من يثق بربه وأنه قادر، لا سؤال تجربة، سؤال من يثق بالله وأنه قادر على الإعطاء، سؤال من يثق بوعد الله وأنه يعطي السائل ما سأله. وينبغي أن يختار الإنسان الأزمان والأماكن والأحوال التي تكون سبباً في الإجابة. مثال الأزمان آخر الليل وما بين الأذان والإقامة، ومثال الأماكن إيش؟ لا نعم، أن يكون في الأماكن الفاضلة. ومثال الأحوال حال السجود، حال السجود، حال السفر، حال نزول المطر. فينبغي أن نختار الإنسان ما يكون أقرب إلى الإجابة. خامسا أن يكون مجتنبا للحرام، لأن أكل الحرام حائل يمنع من قبول الإجابة، من قبول الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. أن هذه استفهام استبعاد، يعني بعيد أن يستجاب لهذا الرجل. سادسا أن لا يعتدي في الدعاء، والله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لا يحل له بل بأن سأل ما يمتنع شرعا أو قدرا فإنه لا يجاب. لو سأل إثما بأن قال والعياذ بالله اللهم يسر له امرأة يزني بها أو كأس خمر يشربه فهذا لا يستجاب للعدوان، استهزى بالله عز وجل، هذا لا يمكن إيش شرعا، لا يمكن قبوله لأنه محرم شرعا، ممتنع شرعا، ممتنع قدرا، مثل أن يقول اللهم اجعلني نبيا فإن هذا ممتنع قدرا بخبر الله، لا لأنه مستحيل لذاته، هو غير مستحيل، لكن بخبر الله صار مستحيلا لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كل هذه آداب ينبغي الإنسان أن يراعيها في الدعاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله إن الله كان بكل شيء عليما. ومن فوائدها الاقتناع بما حكم الله به شرعا أو قدرا. كيف ذلك؟ لأني إذا علمت أنه صادر عن علم اقتنعت، قلت لولا أن المصلحة في وجود هذا الشيء ما فعله الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا عن إيش؟ عن علم، فيزيدني هذا اقتناعا بما قضاه الله شرعا أو قدرا. ومن فوائدها وجوب المراقبة، مراقبة الله، لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه. بلسانه يا أحمد كيف يراقب الله؟ بلسانه لا يقول ما حرم الله، جنانه بقلبه يعني لا يعتقد شيئا حرمه الله، أو يقول شيئا حرمه الله بالقلب، لأن يعني قول القلب هو حركة وعمله. أركانه جوارح. نعم طيب، نسأل الله يرزقنا وإياكم الإيمان، لأن الإنسان إذا آمن حقيقة بهذا فسيراقب الله لأن الله يعلمه، بل قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم قال الله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. لكل جار ومجرور متعلق بجعلنا وهو المفعول الثاني مقدما، ومواليا المفعول الأول. طيب، وقول لكل هذه من الكلمات التي لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا، لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا، أما لفظا فهو كثير، فسجد الملائكة كلهم، وأما تقديرا فيقدر مضافا إليه مناسبا للمقام. فما هو المناسب في هذا؟ تقدير ولكل أحد جعلنا موالي، ولكل أحد من الذكور والإناث جعلنا موالي، أي صيرنا موالي جمع مولى، والمولى يطلق على عدة معان، منها الناصر، فإن المولى يطلق على الناصر مثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، أي هو ناصره، ويطلق على متولي غيره يعني الذي يتولى على غيره مثل فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى المولى ونعم النصير. ويطلق المولى على المعتق ويطلق على العتيق، صح؟ يطلق على المعتق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ويطلق على العتيق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن مولى القوم منهم أي عتيقهم. ويطلق على متولي الأمور من ملك أو أمير أو وزير أو ما أشبه ذلك، ويسمى ولي الأمر أيضا. فهنا موالي بقي الإطلاق الأخير الذي هو في هذه الآية، المولى من يتولى مالك من بعدك وهو الوارث الوارث. ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، ومنه قوله تعالى وأولى رحام بعضهم أولى ببعض. طيب، جعلنا مواليا أي يلون تركته من بعده، ولهذا قال مما ترك، مواليا مما ترك. نعم. وقوله الوالدان والأقربون، الوالدان هذه مبتدأ والأقربون معطوف عليها، وهي بيان للموالي، بيان للموالي. هذا أحد التفسيرين في الآية. وعلى هذا فيكون الوقف على قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك، الوالدان والأقربون. القول الثاني أن الوالدان فاعل ترك، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعلنا وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين. والمعنى يعني متلازمان، لكن أيهما أقرب إلى اللفظ؟ يرى بعض العلماء أن الأقرب الثاني، وأن تكون الوالدان فاعل ترك والأقربون معطوف عليها. والمعنى لكل أحد من الناس جعلنا مواليا أي وارثين من الذي ترك الوالدان والأقربون. فعلى هذا يكون الوالدان موروثين أو وارثين؟ على الأخير موروثين، وعلى الأول وارثين. وكما قلت لكم المعنى يعني متلازمة، لأنه ما من وارث إلا وله موروث. فسواء قلت جعلنا موالي مما ترك أي يلونه مما ترك وهم الوالدان والأقربون أي الوارثون، أو مما ترك الوالدان والأقربون وهم الموروثون. وقولها الأقربون إنما جاءت باسم التفضيل دون القريبين، دون القريبون، لأنه يبدأ في الأقارب بالأقرب فالأقرب. ثم قال والذين عقدت أيمانكم. نعم خلاص. نعم المولى مشايخ يمكن تطلق، يصح، لأنهم يتولون أمور الناس بالعلم. مو عامة. نعم. ما في إشكال. لأن قد يعوض المرأة شيء آخر إذا نقصت عن الرجل. نعم. إيش؟ الآن قلت ما عينت كبيرة من الكبائر، أي كبيرة، ومعلوم أن قتل النفس كبيرة. تمني زوال نعمة الغير ما في شك. نعم اي نعم، لان كلام شيخ الاسلام كراهة تفضيل الله عز وجل لهذا فيها نوع من الاعتراض على قدر الله عز وجل. ايها لا، وقال هي الكراهة، وقال هذا اولى من تعريف الثمن. نعم نعم نعم يحمل على الموالي المباشرين الأول. طيب احنا ذكرنا المولى من أسفل ولسنا بصدد ذكر الإرث، هل يرث المولى من أسفل أو لا يرث؟ المشهور أنه لا يرث، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يرث إذا فقدت أسباب الإرث الثلاثة. نعم سلامة. لا ما ينبغي هذا، هذا لا ينبغي منه بل يجزم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نعم شرف.
1: حفظكم الله، إذا مرت مثل هذه الآية في الصلاة هل يدعو الإنسان وهل يبدأ بالحمد والصلاة على الصلاة كما في الحديث؟
0: ما تقولون؟ يقول إذا مر في الصلاة وسأل الله من فضله، هل يسأل الله من فضله؟ أو أن هذه مقيدة بحال من الأحوال، وهي ما إذا أراد إذا صار في نفس الإنسان أن يتمنى ما فضله بها ما فضله به غيره. نعم على كل حال السؤال من فضله هذه لا شك أنها مشروعة في كل وقت، لكن هل نقول إن الله قال اسأل الله من فضله يعني حينما يقع في قلوبكم تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ إذا قلنا هذا فإنه لا يشرع أن يسأل الإنسان من فضله في حال قراءتها. نعم قلنا في إعرابها وجهان، الوجه الأول أنها خبر المبتدأ محذوف، والثاني أنها فاعل ترك، ويختلف المعنى. كراهة ما فضله به ما فضله به غيره. نعم. هو إذا كرهها ذلك فالكراهة ليست حديث النفس، الكراهة عمل قلب كما أن المحبة عمل قلب، فإذا اطمأن إلى الكراهة صار عاملا. أما نعم لو وقع في قلبه هذه الكراهة ثم دافعها فقال لنفسه لماذا تحسدين غيرك، الحسد من صفات اليهود، والحسد لا يأتي به إلا بالنكد، فإذا طرده لا بأس، صار مثل الوارد اللي يرد على الإنسان ثم يطرده كالرياء مثلا، لكن إذا اطمأن إليه وبقي قلبه كارها لهذا الشيء وكلما أنعم الله على عبده بنعمة اعتصر قلبه من شدة الكراهة فهذا عمل السليم. ما تقولون؟ يقول من للتبعيض نصيب مما اكتسب ومما اكتسبنا كذلك، والفضل عند الله لا يضيع لا يضيع. طيب هذا هو لا. هذه لبيان الجنس نصيب من هذا، لكن الذي قد يشكل قوله نصيب، لماذا لا يكون لهم كل ما اكتسب؟ إذن الإشكال في كلمة نصيب ها؟ يعني عندك جواب؟ لا، وإذا قال الله نصيب من كسبهم فهذا النصيب قد بينه الله. نعم نعم يا أحمد البخور ها أجيب. طيب نعم خالد ها بيش ما فضل به بعضكم يعني وإن إيه نعم لكن لا حسدا ولكن انتقاما هذا لا بأس به. نعم وش ودك أنت
1: الدنيا
0: يقول ماذا تود أن يكون القول صحيحا أو غير صحيح عام الحياة لا عامة

بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى بل لما نهى عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض، ومن تفضيل الرجال على النساء في الميراث، بين عز وجل أنه جعل لكل منا من ذكر أنثى موالي، والموالي جمع مولى، والمولى يطلق على معاني متعددة، منها متولي الأمور، ومنها الناصر، ومنها المعتق، ومنها العتيق، فهو له عدة معاني. واللفظة الواحدة إذا تعددت معانيها تسمى عند أهل العلم بالمشترك، بالمشترك. وقد انتقد بعض الناس ولا سيما الزنادقة، انتقد اللغة العربية وقال إن اللغة العربية فقيرة بسبب الأسماء المشتركة، أن تكون معاني متعددة للفظ واحد، وأن العرب عجزوا أن يجعلوا لكل معنى لفظا مستقلا. وهذا القائل جائر، جائر في حكمه، لأنه إذا زعم أن الاشتراك في اللفظ فقر وإعواز في اللغة وعجز عن إعطاء كل معنى لفظا خاصا به، فإنه قد أغفل شيئا آخر ضده، وهو الترادف. فإن الترادف فيه إثراء للغة العربية وسعة للغة العربية، حيث تطلق كلمتان فأكثر على إيش؟ على معنى واحد. فالإنسان العادل ينظر هذا وهذا. ثم إن في الأسماء المشتركة دليل على فطنة العرب وذكائهم وحذقهم، حيث يفسرون كل لفظ بما يناسبه بالسياق. فالعين مثلا تأتي في سياق ويراد بها كذا، وفي سياق آخر ويراد بها شيء آخر. فهذا دليل على أن العرب عندهم حذق وفطنة قوية، بحيث يتعين المعنى في اللفظة الواحدة ذات المعاني المتعددة بحسب إيش؟ بحسب السياق. وهو أيضا فتح باب للتأمل والتفكر، أن الإنسان يقف، هذه الكلمة تطلق على عدة معاني، فما معناها في هذا السياق؟ فيقتضي أن يشد الإنسان ويتأمل وينظر. ولكن بعض الناس يكون مغرضا أو سطحيا فيرمي اللغة العربية بما هي بريئة منه. إذن المولى يطلق على عدة معاني، فما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال، هذا هو الذي يعين المعنى. فالسياق قرائن لفظية، والأحوال قرائن حالية تبين المراد. وقول جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، مواليا مما ترك، مما ترك هذه متعلقة بشيء محذوف، ولا يستقيم المعنى إذا جعلناها متعلقة بموالي. الشيء المحذوف مقدر بما يناسب المقام، ترك يناسبها إرث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في الآية الثانية التي تليها: ولكم نصف ما ترك أزواج. فلما قال مما ترك الوالدان علمنا أن المقدر يرثون، يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. ويؤيد هذا التقدير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي إيش؟ فلأولى رجل ذكر. إذن مما ترك من بيانية أو تبعيضية، والمتعلق محذوف، والتقدير يرثونه.
مما ترك الوالدان وهما الأب والأم، والأقربون وهم من عدا الوالدين. وإنما فسرنا الأقربين بمن عدا الوالدين مع أن الوالدين أقرب الناس، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فالله تعالى جعل الموالي يرثون مما ترك الوالدان، ومن هم هؤلاء الموالي الذين يرثون مما ترك الوالدان الوالدان من هم الفروع الوالدان. إذن الوارث هو المولود وهم الفروع، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف يرثون، إذا انفرد الذكور أو انفرد الإناث أو اجتمعوا. فإذا انفرد الإناث فيرثهم بالفرض فقط، وإذا انفرد الذكور فيرثهم بالتعصيب فقط، وإذا اجتمعوا فإرثهم بالتعصيب لكن تختلف جهته، فالذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير، عصبة بالغير يعني، وهم الذكور أي عصبة بسبب غيرهم. وقوله الأقربون هذه كلمة واسعة، ولم يقل القرابات بل قال الأقربون، لأن الميراث يكون للأقرب فالأقرب، يكون للأقرب فالأقرب، حتى ذو الفروض يفضل الأقرب على الأبعد، فالبنت مع بنت الابن لها النصف، ولبنت الابن السدس، والبنتان يسقطان بنات الابن، والأخت الشقيقة مع الأخت الأب لها النصف، والأختان الشقيقتان تسقطان الأخوات الأب، وهلم جر. ولهذا قال الأقربون أي الأقرب فالأقرب. والذين عقدت أيمانكم، فيها قراءتان سبعيتان، عقدت وعاقدت من المعاقدة وهي المعاهدة، وسميت المعاهدة عقدا لأنها إبرام لميثاق، إبرام لميثاق بين المتعاهدين. وكانوا في الجاهلية يتعاقدون على الولاء والإرث، يتعاقدون على الولاء والإرث على حسب شروط بينهم، إما أن يقول لك أنت سدس ما ورائي أو ثلث أو ربع حسب ما يتفقون عليه. والذين عاقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم، آتوهم أي أعطوهم، وفي اللغة العربية أؤتوهم وآتوهم وأتوهم وآتوهم، فالتي بالمد بمعنى الإعطاء، والتي بالقصر بمعنى المجيء، والتي بمعنى الإعطاء تنصب مفعولين. كلاهما فضلة ليس عمدة، أي ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فآتوهم نصيبهم، هذه نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهما مفعولان. طيب آتوهم أعطوهم نصيبهم، ما نصيبهم؟ نصيبهم مقدر بحسب ما يتفق المتعاقدان عليه، لأن هذا من الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الوفاء من إخلاف الوعد، وبين أنه من خصال من المنافقين. فآتوه نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الجملة كما نعلم خبرية مؤكدة بإن، وكان فعل ماض تفيد اتصاف
اسمها بخبرها على وجه الدوام والاستمرار فهي مسلوبة الزمان، يعني ليست دالة على زمان مضى كما هو شأن الفعل الماضي، بل هي دالة على ثبوت الاتصاف بهذا الوصف أزلا وأبدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا، شهيدا أي رقيبا مطلعا على كل شيء. وهذه الجملة استئنافية تفيد التهديد، تهديد من أخفى شيئا مما يستحقه الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم، بأنه إذا أخفاه فلن يغيب عن الله سبحانه وتعالى، بل هو على كل شيء شهيد. وهذه الآية نسخت بآيات المواريث، وهل هو نسخ مقيد أو نسخ مطلق؟ على قولين للعلماء، منهم من قال إنها نسخ مقيد بما إذا وجد ذوي الأرحام، فإن لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفق عليه. ومنهم من قال إنه نسخ مطلق فلا إرث بالموالاة مطلقا. والثاني هو الذي عليه جمهور العلماء، والأول عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الظاهر أن الآية ما فيها أشكال من جهة الإعراب، أقول الوالدين والأقربون فيها أشكال؟ ما أظن فيها أشكال. الراجح، الراجح ما ترجح بالدليل، هذا هو الراجح. نعم. طيب، في الآية من الفوائد إثبات الجعل لله عز وجل، وهذا من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته. ثم إن الجعل الذي نسبه الله لنفسه عز وجل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل كوني. شرعي وكوني، فقوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا الجعل كوني، هذا جعل كوني. وقوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وما أشبهها، كلها جعل كوني. وقوله تعالى هنا ولكل جعلنا موالي، هذا جعل شرعي. وكذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذا جعل شرعي، ولا يصح أن يكون جعلا كونيا. لماذا أحمد؟ ما جعل الله من بحيرة لا يصح أن يكون جعلا كونيا، ها؟ لا، الآن ما جعل الله من بحيرة أي ما جعل الله شرعا من بحيرة، تمام. لا يصح أن تكون جعلا كونيا لأنها موجودة، والنفي وهنا منفية، إذن ما جعلها شرعا ولكن جعلها قدرا. طيب، الفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، الفرق بين الشرعي والقدري كالفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. فالجعل الشرعي محبوب إلى الله، وقد يقع من العباد وقد لا يقع، والجعل الكوني لا يتعلق بما يحبه الله، بل يكون فيما يحبه وفيما يرضى وفيما لا يحبه، وهو واقع ولا بد. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إثبات الإرث، إثبات الإرث بالنسب والسبب، بالنسب لقوله مما ترك الوالدان والأقربون، وبالسبب بقوله والذين عقدت أيمانكم، فإن هذا سببه الإنسان، فعل الإنسان،
كالزوجية فإنها سبب وليست بنسب، والعتق الإرث بالعتق سبب وليس بنسب. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب الميراث، أخذها من قوله والأقربون والأقربون. وذكرنا في الشرح ما يتبين به هذا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة كمال الشريعة الإسلامية بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود، بقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم. ومن فوائدها وقوع النسخ في الشريعة، لأن هذه الآية منسوخة إما مطلقا وإما نسخا مقيدا. طيب، وقد اختلف علماء الملة في النسخ، فأكثر الأمة على أن النسخ ثابت في الشريعة، ثابت بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولقوله تعالى فالآن باشرهن، الآن كان بالأول حراما، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخر، ولقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وهذا صريح في النسخ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقال بعض العلماء أبو مسلم الأصفهاني لا نسخ في الشريعة، وحمل النسخ على التخصيص، وقال إن مقتضى الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة، فإذا ألغي فهذا تخصيص بالزمن، أي أنه صار بعد أن كان شاملا للزمن كله صار خاصا بالزمن الذي قبل النسخ، ولكن هذا تكلف، وما الذي يجعلنا نفر من كلمة نسخ وهي موجودة بلفظها في القرآن وموجودة بمعناها في القرآن وموجودة بمعناها في السنة أيضا، ما الذي يجعلنا نفر؟ وأنكر اليهود النسخ وقالوا لا يمكن أن الله ينسخ حكما بحكم، لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا كان الحكم الأول؟ وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان الحكم الثاني؟ وإن كانت الأول قد خفيت على الله فهذا يستلزم وصف الله بالجهل، فالأول يستلزم وصف الله بالسفه والعياذ بالله لأنه فعلى خلاف الحكمة، والثاني يستلزم وصف الله بالجهل، واضح؟ فيقال لهم المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمة، أليس كذلك؟ بلى. وإذا كان كذلك فالله عز وجل يثبت هذا الحكم ما دام فيه مصلحة للأمة وينسخه إذا كان ليس بمصلحة، وهذا غاية الحكمة. وأنتم يا بني إسرائيل كان حلا لكم اللحم، وبظلمكم حرم الله عليكم طيبات أحلت لكم، حرمها عليكم بعد أن كانت حلالا،
ثم إن شريعتكم ناسخة للشريعة التي سبقها، وإذا قلتم لا نسخ أبطلتم شريعتكم لأنها تنسخ ما قبلها. طيب، إذن في الآية الكريمة والذين عقد أيمانكم فيها إثبات النسخ. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعهد بقوله فآتوهم نصيبهم، فآتوهم نصيبهم. فإذا قال قائل كيف نؤتيهم نصيبهم والمعاقدة باطلة، المعاهدة هذه، قلنا لم تبطل إلا بعد إيش؟ بعد النسخ، بعد نزول الآية. أما ما ثبت قبل ذلك فالواجب أن يؤتوا نصيبه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات شهادة الله عز وجل على كل شيء، وأن كل شيء مهما بعد ومهما بطن فإنه مشهود لله. ومن ويترتب على ذلك التحذير من مخالفة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الإنسان إذا علم بأن الله شاهد عليه أمسك عن كل ما يغضب الله وقام بما يجب لله. وهذه الأسماء التي تختم بها الآيات ينبغي للإنسان أن لا يكون جامدا فيفهم منها المعنى فقط، بل ينبغي أن يتربى عليها ويكون مسلكه على حسب ما تقتضيه هذه الأسماء. فمثلا إذا علمت أن الله علام الغيوب ليس معناه أن تدرك بأن الله يعلم بكل شيء فقط، هذا الإدراك يستوي فيه الكافر والمسلم، حتى الكفار الذين يعرفون اللغة العربية يعرفون مثل هذا اللفظ. لكن المهم هو التربي بمقتضى هذا الوصف وهو علم الغيب. وهذه مسألة مهمة لا يفطن لها كثير من الناس. فيقال مثلا من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا آمن بأن الله على كل شيء شهيد ماذا يصنع؟ يحذر ويخاف ويتق الله عز وجل. وهل الشهيد من أسماء الله أو من أوصافه؟ نعم، من أسماء الله، الشهيد من أسماء الله. ثم قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب الآخر. الرجال جمع رجل وهو جمع تكسير، ورجل هو البالغ من بني آدم الذكور، البالغ من بني آدم الذكور يسمى رجلا، والذكر يطلق على البالغ وغير البالغ. ولهذا جاء في الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر، مع أنه لو قال فلأولى ذكر اكتفي به، ولو قال لأولى رجل لا خرج بذلك الصغير فلا يكون عاصبا، لكن جاءت كلمة ذكر ليبين أنه الكبر ليس بشرط في استحقاق التعصيب، بل ولو كان دون الرجولة. فإذا قال قائل إذن ذكر الرجل زيادة لا معنى لها، فالجواب بلى لها معنى، وهو الإشارة إلى أنه أي الذكر كان أولى بالتعصيب لأنه رجل يترتب عليه مسؤوليات لا تترتب على المرأة. الرجال قوامون على النساء، قوامون جمع قوام، وقوام صيغة مبالغة
من قائم. فلو قيل في غير القرآن الرجال قائمون على النساء لكان المعنى دون كلمة قوامون، لأن قوامون صيغة مبالغة تقتضي القوامة على النساء في كل حال. وقولها على النساء جمع إيش؟ جمع نسوة، وإن شئت قل جمع امرأة لكنه من غير اللفظ، لأنه أحيانا يجمع المعنى على غير لفظ المفرد. فإبل جمع لا واحد لهم اللفظ، جمع بعير. نعم طيب. ويقول عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ألب هنا للسببية، وما يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، فإن جعلتها موصولة صار التقدير بالذي فضل الله بعضهم على بعض، وحينئذ نحتاج إلى عائد يعود إلى الموصول، فيكون العائد محذوفا تقديره بما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل الله به بعضهم على بعض. وحذف العائد المجرور مشهور في اللغة، ومنه قول تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه. طيب يقول بما فضل الله بعضهم على بعض، فضل زاد، الفضل هو الزيادة، أي زاد بعضهم على بعض. والمزيد من المزيد؟ الرجال. والمزيد عليه النساء. إذن بعضهم، بعض هنا تعود على الرجال، على بعض تعود على النساء. فما الذي فضل الله به الرجال على النساء؟ نسأل الأخ عبد الله. عبد الله اليوم ما هو بحاضر. عبد الله ها عدنا. ما بعد وصلنا هذه، هذه تقتضي بعد قوله وبما فضل وبما أنفقوا من أموالهم. والله مشكل، الله يعينك على زوجك تخصمك. طيب لا بندر يعني بالقوة الظاهرة والباطنة، بالقوة الظاهرة والباطنة كذا. فبالقوة الظاهرة قوة البدن، ولهذا تجد الرجل، بل تجد الذكر حتى من غير بني آدم تجده أقوى من الأنثى وأكبر عضلات وأشد، هذه من القوى الظاهرة. القوى الباطنة التحمل والصبر والذكاء

0: السبب الثاني قال وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا تفضيل خارجي. بما أنفقوا أي الرجال، من أموالهم أي على النساء، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على المرأة، والمرأة ضعيفة لا تستطيع أن تكتسب، فالرجل هو المسؤول. وقوله من أموالهم أي أموال الرجال، فبسبب التفضيل الجسدي القوة الظاهرة والقوة الباطنة، وبسبب التفضيل الخارجي وهو الإنفاق بالمال، صار الرجل أفضل من المرأة. هنا نعم هذه تأتي بالفوائد شيء. نعم لا، الوصية مستقلة يوصي لهؤلاء ولغيرهم حسب ما يرى في المصلحة. ها كيف؟ اي كيف؟ اي هو الظاهر ان استعداد الرجل للنبوة والرسالة اكمل من استعداد المرأة. الله اكبر.
1: وبما أنفقوا من أموالهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا مبتدا درس الليلة، وقبل البدء بذلك نهنئكم بما من الله به علينا جميعا من إكمال هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، صياما وقياما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن التفريط والإهمال. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه ما انتهى هذا الشهر الكريم الذي صيامه وقيامه سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب، إلا وأعقبه مباشرة شهور الحج إلى بيت الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فمواسم الخير ولله الحمد متعددة كثيرة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده أن رحمته سبقت غضبه، ولهذا كانت أسباب الرحمة أكثر بكثير من أسباب العقوبة والأخذ. كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. والذي ينبغي للمسلم إذا عمل الطاعة أن يكون إلى الرجاء أقرب منه إلى الخوف. فإذا كنا نرجو الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالعمل أن يتقبله منا حتى ندرك هذا الفضل العظيم، فلا ينبغي أن نرجع بعده إلى سوء الأعمال والإهمال والتفريط، بل يكون ذلك حافزاً لنا على الجد والاجتهاد في العمل الصالح من فعل العبادات الخاصة ونفع العباد على سبيل العموم بكل ما نستطيع، ولو بالكلمة الطيبة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالتعليم، حتى بإلقاء السلام. فإن إلقاء السلام

أسباب دخول الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة من كمال الإيمان، والإيمان من أسباب دخول الجنة، فهي حلقات سلسلة يتبع بعضها بعضا. ومع الأسف أن كثيرا من الناس ولا سيما خواص الطلبة نجدهم لا يفشون السلام فيما بينهم، يمر الواحد بأخيه فلا يرد عليه السلام، فلا يلقي إليه السلام، وهذا لا شك أنه خطأ وخلاف الآداب الشرعية التي هي من ثمرات طلب العلم. والعلم إذا لم يكن نافعا فالجهل خير منه، لأن الجاهل يعرف نفسه وقد يتعلم، والجاهل معذور بخلاف العالم. كذلك يجب علينا إلقاء المودة بيننا ولا سيما الأقارب، فإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومما ينبغي بل يجب على طالب العلم إذا كان يريد العلم حقيقة أن يحرص على العلم بقدر استطاعته، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، لأن العلم مناله رفيع وعال. وقد قيل: أعطي العلم كلك تأخذ بعضه، فإن أعطيته بعضك فاتك كله. فلا بد من الحرص والجمع، جمع الفوائد والضوابط والقواعد، لأن هذا أنفع لطالب العلم من معرفة المسائل الفردية. معرفة المسائل الفردية يشترك فيها العام وطالب العلم، لكن الجمع بين النظائر وجمع القواعد والضوابط هذه مفيدة لطالب العلم. فمثلا نجد في كتب الفقهاء تعليلات دائمة للأحكام الشرعية، لو أن طالب العلم قيدها هذه التعليلات لكانت ضوابط ينبني عليها مسائل كثيرة. وبإمكانه إذا رأى أن هذا الضابط لا ينضبط وأنه ينتقض في بعض المسائل أن يسأل ويبحث مع من هو أكبر منه في العلم، ويقول: لماذا نعلل بهذا ثم تنتقض العلة؟ لأنه قد يظن طالب العلم أن هذه العلة منتقضة وهي في الحقيقة غير منتقضة، لكن يشتبه عليه الأمر فيظن أنها منتقضة ولكنها ليست منتقضة، لأن الصورة التي نقض بها يكون بينها وبين ما تقتضيه هذه القاعدة أو هذا الضابط فرق لا يشعر به طالب العلم الصغير. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع الضوابط والقواعد والمسائل المتماثلة حتى يدرك العلم تماما. أما العلم السطحي الذي يلقطه الإنسان كما يلقط الجراد حبة حبة، فهذا يوشك أن يطير ولا ينتفع به صاحب. لكن العلم الراسخ الذي يتمكن الإنسان به من تطبيق المسائل على أصولها هو ما ذكرته، وأؤكد عليه: بمعرفة الضوابط والقواعد والجمع والتقسيم حتى يحصل العلم الإنسان على العلم. ثم إنه من المعلوم ولا سيما في عصر الحاضر لكثرة طلبة العلم ولله الحمد ولقصور بعض الطلبة من وجه آخر تحصل الاختلافات بين مدرسيكم مثلا في الكلية أو بين من تسمعون من الخارج، فيحصل لبس على طالب العلم. وذلك أن بعض الناس
يكون شغوفا بالعلم محبا للنفع، فيتسرع في نشر ما يراه علما بين الناس من أجل أن ينتفع به الناس، ولكنه يكون فيه خلل فيلتبس على الطالب، على طالب العلم. ولهذا يحسن إذا رأى الإنسان من الناس اختلافا في شيء من المسائل أن يناقش فيها من يكون معهم الاختلاف أو من يكون بينهم الاختلاف حتى يتبين الأمر، لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل أو إلى الدلائل بنظرة بعين واحدة فيحصل بذلك خلل كثير، وربما يكون قاصر العلم أو قاصر الفهم فيشتبه عليه الأمر، ويكون محبا لنشر العلم فينشر ما تبين له أو ما ظهر له وإن كان على خلاف الحق، لأنه يحب أن ينشر العلم. وما كثرة الرسائل الآن أو النشرات التي تنشر حتى على أبواب المساجد تلصق وعلى الجدران ببعيد، فإن من هذه النشرات ما هو خطأ قطعا لا يشك طالب العلم أنه خطأ، إما أحاديث موضوعة أو ضعيفة أو أحكام خطأ، كل هذا من محبة بعض الناس لنشر علمه لكن على غير أساس. فمثل هذه الأمور ينبغي التحرز منها، وأن يبحث الإنسان ويناقش حتى يكون على بينة. أحببنا أن نقول هذه الكلمة في افتتاح الدرس بعد شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا وعليكم على المسلمين بالخير واليمن والبركة، لأن هذه يكون الإنسان فيها نشيطا، يجد من نفسه أن معه نشاطا في استقبال وقته في طلب العلم. نسأل الله لنا ولكم العون. أما الآية التي قرأتموها الآن فقد فسرناها فيما أظن، أو فسرنا أكثر، أليس كذلك؟ نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوامون هذه صيغة مبالغة أو نسبة، والمراد بالقيام هنا ليس القيام الذي هو الوقوف على الرجلين ولكنه قيام الولاية، فمعنى قوامون أي بالولاية والسلطة، وهي تكون فيحتمل أن تكون نسبة ويحتمل أن تكون مبالغة، ويحتمل المعنيين جميعا أنها نسبة ومبالغة. فالرجل قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، ولذلك تكون لهم الولاية والقضاء والإمارة وغير ذلك مما فيه سلطة دون النساء. وقوله على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ألبى هنا للسببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، فإن كانت مصدرية لم تحتج إلى عائد، وإن كانت موصولة احتاجت إلى العائد، بما فضل الله بعضهم على بعض. فعلى القول بأنها مصدرية يكون التقدير الكلام بتفضيل الله بعضهم على بعض، وعلى أنها موصولة يكون تقدير الكلام بالذي فضل الله به بعضهم على بعض، ويكون العائد محذوفا بحرف الجر، كقوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه مما تشربون منه. وحذف العائد المجرور جائز إذ اتفق الحرفان لفظا ومعنى. وقول بما فضل الله، التفضيل بمعنى الزيادة، فضل الله به بعضهم بما فضل الله به بعضهم على بعض. والتفضيل بين الرجال والنساء ظاهر في العقل والتفكير والجسم والشجاعة وكل شيء، جميع الخصال والأخلاق نجد أن الرجال مفضلون على النساء، مفضلون على النساء. وهذا التفضيل باعتبار الجنس، فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من الرجال، لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صار العبرة بما بالعموم،
لا بالخصوص. كما نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابع التابعين، إذ يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين. فقوله بما فضله بعضهم على بعض أي من حيث الجملة لا باعتبار كل فرد. ولهذا لا يرد علينا أو لا يورد علينا مورد فيقول نجد رجلا أبله لا يعرف، تقابله امرأة ذكية فاهمة تعرف، يقول هذا لا عبرة به، لأن العبرة بماذا؟ بالجنس، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من أموالهم، هذه عطف على قوله بما فضل، أي وبالذي أنفقوا من أموالهم، لأن المنفق على الرجال على النساء هم الرجال، فالرجال منفقون على النساء لأنهم الذين يكتسبون. الزوج ينفق على زوجته ولو كانت غنية، والأب ينفق على أهله لأن وهو مصدر الإنفاق، فمن أجل ذلك صار لهم القوامة لتفضيلهم خلقة وخلقا وعقلا وفكرا، ولفضلهم على النساء بإيش؟ بالإنفاق، فهم قوامون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساء وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين، فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات، الصالحات هم ابتداء وقانتات خبره، حافظات خبر ثاني. الصالحات يعني الموصوفات، يعني الموصوفات بالصلاح. وهنا يمكن أن نقول إن الصالحات صفة لموصوف محذوف، والتقدير فالنساء الصالحات. ومن هي الصالحة؟ الصالحة ضد الفاسدة، وهي التي قامت بأمر، التي قامت بحق الله وحق زوجها، هذه الصالحة. وقول قانتات أي مديمات للصلاح، لأن القنوت يراد به الدوام وهو المراد هنا. ويحتمل أن المراد بالقانتات هنا المطيعات لله، ويكون من باب التوكيد، الصالحات قانتات أي مطيعات لله، وبطاعتهن لله يكون طائعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني يحفظن ما غاب عن الناس، وهو السر الذي يكون في بيت الزوج ويكون بينها وبين زوجها أيضا. فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في بيتها أحد، بل إذا سئلت عن ما في بيتها قالت نحن بخير. وانظر إلى إحدى امرأتي إسماعيل، إحداهما لما سألها إبراهيم عن حالهم شكت وتضجرت، فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. والثانية أثنت خيرا وقال إذا جاء الزوج فقولي يمسك عتبة بابه. فمن النساء من تكون شكاية فاضحة، تحدث الناس بكل ما يكون في بيته، بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن إلى أكثر من ذلك، تحدث ما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا يطلع عليها إلا الزوج تحدث. هذه ليست من الصالحات بشيء، فقدت من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ. حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله عز وجل، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه وعدم إفشاء. فهن حافظات للغيب لا يظهرن
بحفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظ، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه، والمعنى يعني متلازمة. القسم الثاني على خلاف ذلك، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللاتي يعني والنساء اللاتي تخافون نشوزهن. وكيف نخاف نشوزها؟ نخاف نشوزها بظهور أماراته، بظهور أماراته. والنشوز هو الارتفاع، ومنه الأرض النشز أي المرتفعة. والمراد بالنشوز ترفع المرأة عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوقه، أو تبذله لكن متكرهة متمللة لا يأنس بها ولا يركن إليها. عشان ما تشعركم تظهر برا. فالنشوز معناه الترفع عن ما يجب لها نحو زوجها، وذلك بأن لا تطيعه فيما تجب عليها طاعته، أو تطيعه لكن متبرمة متكررة متمللة لا تأتيه على ما ينبغي. هذا هو النشوز. إذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي لها من نفقة وغيرها، لأن النفقة معاوضة، إذا لم يوجد عوضها سقطت. اللاتي تخافون نشوزهن، فالنشوز داء، النشوز داء. وهل له دواء؟ نعم، ذكر الله له دواء على ثلاث مراحل. الأولى قال: فاعظوهن. الثانية: واهجروهن في المضاجع. الثالثة: واضربوهن. الرابعة لم يذكرها الله لأنها مكروهة عنده: طلقوهن. وهذه الأخيرة مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس. كثير من الناس إذا خالفته زوجه بأدنى شيء طلقها. لكن المراحل الثلاثة التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية. أولاً الموعظة، تعظها بأن تذكرها بما يلين به قلبها. هذا الموعظة، تذكرها بما يلين به قلبها. بإيش؟ بأن تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب إذا قامت به، وما عليها من عقاب إذا خالفت. وتقول لها مثلا، تقول لها: أنت إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب لي عليك فإني سوف أقابلك بالمثل أو بأحسن. فتعدها خير الدنيا وخير الآخرة، وتخوفها من الله عز وجل إذا نشزت. فإن امتثلت فهذا المطلوب، وإلا قال: واهجروهن في المضاجع. الهجر بمعنى الترك، ومنه الهجرة، وهي ترك الإنسان وطنه، أو ترك الإنسان وطن الكفر إلى وطن الإسلام. اتركوهن في المضاجع يعني لا تضاجعوهن، لا تضاجعوهن. تكون أنت في فراش وهي في فراش، أو أنت في حجرة وهي في حجرة، حجرة في المضاجع. فإن استقامت فهذا هو المطلوب، وإلا ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي قوله: واضربوهن. وهذا فائدة القوامة التي قال: قوامون على النساء، اضربوهن. ولكن بماذا؟ المقصود من الضرب هو التأديب، المقصود من الضرب هو التأديب. فتضرب ضربا يحصل به تأديبها ولا يحصل به تجريحها أي جرحها، فتضرب ضربا غير مبرر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع، قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر.
فتضرب لكن ضربا غير مبرح. ويجب أن يتقى في ضربها ما أمر باتقائه كالوجه مثلا، فإن لا تضرب به، وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. واضربوهن فإن أطعنكم، يعني قمنا بما يجب عليهن من الطاعة، فلا تبغوا عليهن سبيلا. تبغوا بمعنى تطلبوا عليهن سبيلا، أي واتركوا الماضي، فإن قوله لا تبغوا عليهن سبيلا ليس للمستقبل فقط بل حتى للماضي، اتركوه تناسوه، لا تأتوا له ببحث أو إثارة، لأن تذكير الماضي يؤدي إلى استمرار النشوز والمعصية. لا تبغوا عليهن سبيلا، كأن شيئا لم يكن. إن الله كان عليا كبيرا، الجملة هنا استنافية للتحذير من التعالي والكبرياء على النساء، لأن الرجل إذا شعر بأنه قائم على المرأة وذو سلطة عليها إلى حد أن الشرع مكنه من ضربها في المرحلة الثالثة، ربما يتعالى عليها ويتكبر. فقال عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، يعني فاعلموا أن علوكم على النساء فوقه ما هو أعلى منه، وهو علو الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل، فلا تتعالوا عليهم ولا تتكبروا عليهم، لأن فوقكم من هو أعلى وأكبر وهو الله عز وجل. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذه المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث، وهي عجيب الموعظة، الهجر في المضاجع، الضرب. إن خفنا الشقاق بمعنى أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث، فحينئذ يوجه الخطاب للأمة فبعثوا حكما، ولم يقل فليبعث حكما. فهنا انعزل الزوجان وصار المجال مجال غيرهما، مجال من؟ مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل الأمة. وعلى هذا فيكون ابعثوا خطابا للأمة، لكن ليس المعنى أن كل واحد في السوق وفي المسجد وفي الدكان يبعث. ينوب عن الأمة من؟ الحاكم الشرعي ينوب عن الأمة، فيكون الخطاب هنا للأمة مرادا بها من يمثلها وهو الحاكم الشرعي. ابعثوا أي أرسلوا، البعث بمعنى الإرسال، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم، الحكم ذو الحكم النافذ، يعني المحكم، فهو أخص من الحاكم. الحكم أخص من الحاكم لأنه ذو الحكم النافذ، فهو المحكم من أهله وحكما من أهله. والحكم لا بد أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة بالواقع، ومعلوم أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع، واقع الزوجين، وما هي المشاكل، وما الذي أثار هذه المشاكل. لأن الحكم لا بد من فيه من هذه الأوصاف. أما يأتي إنسان عام أو غشيما، يأتي إنسان عامي أو غشيم ثم يريد أن يكون حكما بين الزوجين، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون هذا الحكم عالما بالشرع، عالما بأحوال الزوجين، ذو تعقل وتأن وبصيرة. فإذا اجتمع الحكمان فهنا تأتي النية ويكون لها تدخل. فإما أن يريد حكم الزوج، الحكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج، والحكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة. وفي هذه الحال لا يوفق الرجلان، لا يوفقان، لأن النية هنا غير سليمة.
وإما أن يكون المراد من حكم من الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل المرأة الإصلاح بينهما، فحينئذ يقول الله عز وجل وهو القادر الصادق في قيله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الضمير في قوله إن يريد إصلاحا يعود إلى الحكمين، يعود إلى الحكمين لأنهما هما اللذان يريدان أن يحكما، ونية الإصلاح تكون منهما لا من الزوجين، لأن الزوجين بينهما شقاق، بينهما شقاق، كل واحد منهما يريد أن ينتصر لنفسه، فالغالب أنهما لا يريدان الإصلاح، لكن الذي يريد الإصلاح هما الحكمان. وقوله يوفق الله بينهما، الضمير في بينهما هل يعود على الزوجين اللذين خفن الشقاق بينهما، أو يعود على الحكمين اللذين يدلي كل واحد منهما بما يرى أنه حجة؟ فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن يعود إلى الزوجين لأن القضية في شأنهما، قضية إيش؟ القضية الشقاق، لكن الحكمان ينظران في شأن الزوجين، فيكون ضمير عائدا إلى من؟ إلى الزوجين. ويحتمل أن يكون ضمير عائدا إلى الحكمين، لأن الحكمين سيأتي كل واحد منهما بما يقابل الآخر، بما يقابل الآخر، فيكون المراد يوفق الله بينهما أي تلتين أقوالهما ولا يحصل بينهما نزاع، فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج ولا الحكم من أهل الزوجة للزوجة. طيب، فإذا قيل لماذا لا نقول بأنه عام لهذا وهذا، فالجواب نقول بهذا، الجواب أن نقول بهذا، يوفق الله بينهما بين الحكمين، فإذا اتفقا فإن الله تعالى أيضا بمنه وكرمه يوفق بين الزوجين، يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما خبيرا أي عالم خبير، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم ببواطن الأمور هي الخبرة، والعلم بالظواهر والبواطن هو العلم. وعلى هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد العام. والجملة استئنافية لبيان لطف الله عز وجل فيما يجري من الحكمين، لأنه عز وجل عالم خبير بما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين. في هذه الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا فضل الرجال على النساء، وجهه الرحمن أن الله جعل الرجال قوامين على النساء. ثانيا بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلل مناخ عقيل. السببية يعني ذكر السببية، إذا أفعال الله معللة بعلل كذا. طيب، يلزم من كون أفعال الله أو أحكام الله الشرعية والكونية معللة بعلل إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الآيتين الكريمتين التفضيل بين البشر. خالد زين ين طيب، بما فضل الله بعضهم على بعض. فإن قال قائل هل للمفضل عليه أن يحتج على الله
فيقول يا ربي لما فضلت هذا علي؟ ليس له ذلك. لماذا؟

0: ما هو واضح. نعم نعم يقال للمفضل عليه هل منعك الله حقك؟ إن كان الأمر كذلك فلك الحجة، وإلا ففضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لليهود والنصارى وهذه الأمة برجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، فأعطى كل واحد قيراطا قيراطا، ومن العصر إلى الغروب أعطاهم على قيراطين قيراطين. فقال الأولون لماذا نعطى على دينار ونحن أكثر عملا؟ فقال هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. عرفتم؟ إذن لا حجة للمفضل عليه على الله عز وجل بالتفضيل، ولكن ماذا يصنع المفضل عليه؟ أشار الله إلى ذلك في آية سبقت، فقال واسألوا الله من فضله، اسأل الله من فضله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للمنفق على المنفق عليه فضلا. من أين تؤخذ؟ نعم من قوله وبما أنفقوا من أموالهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة كراهة السؤال، كراهة سؤال الناس. نعم لا خالد لا
1: قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم هم أنفقوا على النساء والمطلوب منهم
0: لا كون منفق له فضل على المنفق عليه يكون سؤالك إياه ذلا، لأنك إذا سألته فقد أثبتت له فضلا عليك، إذا سألته وأعطاك أثبتت له فضلا عليك، وهذا ذل. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، على أن لا يسأل الناس شيئا مطلقا، حتى كان صوت أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب ولا يقول للناس أعطوني إياه، لأن سؤالك الناس ذب. طيب، فإن قال قائل نعم غير واضح. طيب، جعل الله للرجال فضلا عن النساء بإنفاق المال، إذن الذي ينفق عليك له فضلا عليه، إذا سألته صار له فضل ولا لا؟ له فضل. إذن أذللت نفسك أمامه حيث جعلت له الفضل عليك، واضح؟ طيب أصبر، إنه ما في السؤال واضح، لكن هذه فلتة. جاوبت السؤال؟ إذن جل نقف عن استنباط الفوائد. نعم نعم نعم نعم ما في شك ان كونه ينفق عليها لا شك انه له سيطره عليها بهذا الانفاق، له فضل عليها لا شك، حتى له واجب.
1: الانفاق على الاب واجب، اذا كان الاب لا يستطيع ان
0: الان الذي ينفق على النساء ولو كانت النفقه واجبه يرى المنفق عليها ان له فضل. نعم ما وصلنا. نعم شرف. أنا أشرت إلى هذا، قلت لك أن تعاليل الفقهاء رحمه الله كلها ضوابط. التعاليل تجدها في الرضو المربع مثلا او في شرح المنتهى او الاقناع او المجموع النووي او غيرها، كل التعاريل هذه ضوابط. وانا قلت لكم اول ما بدانا في درس زاد المستقنع، قلت لكم لو ان احدكم انتدب ليجمع هذه الضوابط او التعليلات التي يعلل بها استفدنا وافادنا وافاد نفسه. واظن ان الاخ ياسر المحميد انه التزم بذلك، ما ادري عنه هل وافق ثابر على هذا او لا. نعم. ما جت لدينا، ما وصلنا الفوائد، ربما نذكرها إن شاء الله في الفوائد، ناخذ فوائد وقفت الأسئلة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ولاية للنساء على الرجال، لا في قضاء ولا إمارة ولا أي شيء، لقوله الرجال قوامون على النساء، فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل. من جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله. فإن قال قائل أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم؟ قلنا هذه ولاية خاصة وولاية طارئة بخلاف الولاية العامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإن قال قائل نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء، تكون رئيسة للجمهورية، تكون ملكة، قلنا ولكن انظر إلى حال المولى عليه، لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالا بلا شك، ولكانوا أفلح وأنجح، ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة. وانظر مثلا إلى بريطانيا، كانت بريطانيا أكبر دول المستعمرين استعمارا، حتى قيل إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتها، والآن تقلصت حتى صارت في المرحلة في المرتبة الثالثة، كل ذلك لأنها تستولي عليها النساء. انتهينا إلى قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، وقلنا إنه يستنبط منها كراهة السؤال، سؤال المال، لأن الله جعل للمعطي فضلا على المعطى. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخر. ومن فوائد هاتين الآيتين قوله من أموالهم، والمال كما هو معروف كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيرها، كل ما يتمول، فيؤخذ منه أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقنوا أنه ماله وأنهم لا يعتدون على أموال أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن النساء ينقسمن إلى قسمين، تؤخذ يا خالد.
2: النساء ينقسمن إلى قسمين، حافظات وغير حافظات.
0: نعم نعم نعم، صالحة مطيعة لزوجها وناشط. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على حفظ الغيب، أي على ما كان سرا بينك وبين أخيك. من أين تؤخذ؟ حافظات الغيب ما حفظ الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان السلطة، للزوج السلطة على زوجته. من أين تؤخذ؟ نعم. طيب، طيب، ومن فوائدها فوائد الآية الكريمة التدرج في التأديب. نعم. طيب، ومن فوائدها الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. علي، يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن،
3: حيث أنه ربما لا يفيد الوعظ.
0: نعم،
3: فينتقل إلى الحج في الوجه أو الظهر، لأنه قد يكون أكثر.
0: نعم. طيب، ومن فوائد الآية أنه إذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعي فإنه لا يرجع إلى التأديب بالخطاب أو بالفعل المحسوس. لا ناصر، بدأ بالموعظة التي هي تلين القلب بالشرع، فإذا لم يمكن فبالعقوبة. ومن فوائد هذا الحديث الآيات، ومن فوائد هذه الآيات الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحد زي العابدين. وهجرهن في المضاجع، فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراش زوجته لا يكون إلا عند النشوز. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم نشوز المرأة على زوجها. يلا عبي عبيد الله، نعم، حيث قوبل هذا النشوز بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام. سلامة فهد، لا نعم، ترى ما أدري من يتكلم، يرفع يده يتكلم زين في المضاجع. طيب، وهل يجوز الهجر في الكلام؟ الجواب يجوز في خلال 3 أيام فقط، في خلال 3 أيام فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل المؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالكلام. ومن فوائد الآيات بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا تحصل التربية بالضرب. من قوله واضربوهم، وهل في السنة الشاهد على ذلك أيضا؟ نعم، وقولها صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها 10، وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قالوا إن الضرب لا يفيد وإنما يقص القلب. نعم، ومن فوائد الآيات المكافأة بالمثل. نعم، نعم، أنه عند الطاعة لا يجوز الإنسان أن يبغي عليها سبيل. ومن فوائدها عقيلة التغاضي عما مضى. كيف ذلك؟ يعني يشمل فلا تغالي سبيلا، يشمل الماضية والمستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله، فلا تتعالى على غيرك. من داود، من قوله إن الله كان عليا كبيرا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضرب غلامه فقال له عليه الصلاة والسلام سمع الرجل هذا الصحابي صوتا يقول: يا فلان يا فلان، الله أقدر عليك منك على هذا العبد. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق العبد، أعتق العبد. ففي هذا الإشارة كل إنسان يتعالى في بنفسه أن يتذكر علو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العلي الكبير. طيب، هل علو الله زكي معنوي أو حسي؟ حسي ومعنوي، يشمل وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات يشمل القدر والقهر. طيب، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ومذهب من خالفهم؟ نعم ناصر، أخذت. نعم، يثبتان لله المعنيين علو الذات وعلو. طيب، من خالفهم؟ في كل مكان، هذا واحد. وطائفة أخرى؟ لا، الذين قالوا إيه، لكن ماذا يقولون؟ حتى الذين قالوا بذاته في كل مكان ينكرون علو الذات. نعم يحيى، تمام. يعني إذن طائفتان متطرفتان، طائفة أثبتت الله في كل مكان، وطائفة نفت أن يكون الله في مكان. عرفتم؟ طائفة قالت: نقول إن الله لا فوق العالم ولا تحته، ولا داخله ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايث، ولا نصف بأي شيء من هذا. وهؤلاء في الحقيقة كما قال محمود بن سبكتكين لابن فورك، قال: بين لي الفرق بين إلهك وبين العدم. وصحيح، هذا هو العدم. والذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان أيضا لم يقدروا الله حق قدره، لأنهم جعلوا في أماكن القدر وأماكن الشرف وأماكن اللغو وفي كل مكان. طيب، إذن نحن نؤمن بأن الله سبحانه عالم بذاته فوق جميع الخلق، وأن كل الخلق بالنسبة إليه ليس إلا إيش؟ كحبة خردل في كف أحدنا، وليس بشيء بالنسبة لله عز وجل. طيب، الكبير هنا المراد بالكبير عليا كبيرا، يعني الكبرياء، أو ما هو أعم طرف، ما هو أعم؟ يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي، كما قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى: الجبار المتكبر. وكذلك أن كل شيء بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء. من فوائد الآية الكريمة الثانية وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع. فبعثوا، والخطاب هنا قلنا لولاة الأمور. طيب، ومن فوائد الآية الثانية الكريمة أن المبعوثين حكمان وليس وكيلين كما قاله بعض العلماء. آدم من قول فبعثوا حكما، والحكم مستقل ولا وكيل؟ ها؟ مستقل. طيب
4: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن بصدد استنباط الفوائد والأحكام من الآية التي قرأ الأخ بندر، وهي قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وذكرنا فوائد كم؟ 20، 21 فائدة. هل ذكرنا من فوائد الآية أن المبعوثين حكمان لا وكيلان؟ نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع، لأن الحكم لا يمكن أن يحكم إلا بعد العلم، ولا بد أن يكون لديهما أمانة وثقة دينية، لأن غير الثقة لا يؤمن. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والحاكم مخبر وملزم وفاصل، فهو مخبر عن حكم الله، ملزم بما يحكم به، فاصل بين الخصمين، فلا بد أن يكون عدلا في دينه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالما بأحوال من يحكم فيهم، عالما بأحوال من يحكم فيه، لقوله: من أهله، من أهلها، لأن الذي من أهله وأهلها أقرب إلى العلم بحالهما من الرجل الأجنبي. وعلى هذا فلا ينبغي أن يولي قاضيا على قوم لا يعرف طبائعهم ولا يعرف لسانهم ولا يعرف أحوالهم، فإن هذا يفوت به شيء كثير من القضاء. ومن فوائد الآية الكريمة جواز حكم القريب لقريبه أو عليه، أما حكمه عليه فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة، وأما حكمه له فقد يكون له فيه تهمة، حكم القريب للقريب. فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم؟ قال بعض العلماء: إن الإنسان لا يحكم لأصله ولا لفرعه ولا لزوجه، لأنه متهم لقوة الصلة، ففرعه بعض منه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني، وأصله هو بعض منه. وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه. والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قويت الثقة، ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد.

ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حسن النية، وأظن ذكرناها، الإشارة إلى حسن النية في الحكم بقوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وأنه يجب على الإنسان المحكم أن يكون رائده الإصلاح لا غير، لا

إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وعلى هذا فنأخذ فائدتين معاكستين: تحريم سوء النية في الحكم، وأن سوء النية يفضي إلى فساد الأمر، لأن ما حصل بشيء فات بفواته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور بيد الله عز وجل، حتى الأمور الجزئية، لقوله يوفق الله بينهما، فيكون في هذا رد على المعتزلة الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم ولا علاقة لله بها، وهم القدرية، هم المعتزلة القدرية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، وجهه أنهما لما أراد الإصلاح أثابهم الله عز وجل بالتوفيق، لقول إن يريد إصلاح أن يوفق الله بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفتي العلم والخبرة من قوله تعالى: إن الله كان عليما خبيرا. والخبرة أخص من العلم، لأنها العلم ببواطن الأمور. وهل يستفاد يا حسن من قولك كان عليما خبيرا أنه الآن ليس كذلك؟ كيف نفهم كان ولا زال مع أنه كان في علم الماضي؟ ليست على بابه. ما المراد بها؟ تحقيق الصفة، تمام، فهي مسلوبة الزمان. أظن ذكرنا أن الحكمين لهما أن يفرقا ويجمعا بعوض وبغير عوض. طيب، إذن يستفاد من هذه الكريمة أن لهذين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذين خيف الشقاق بينهم، سواء بعوض أو بدون عوض. ويتفرع على ومن الفوائد أيضا من الفوائد أن حكمهما ملزم، لأن الله سماهما حكمين، والحكم قوله لازم وفصله فصل. ثم قال الله تعالى في درس الليلة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر. اعبدوا، العبادة التذلل والتطامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك، وكلها تدور على الذل. ومنه قولهم طريق معبد، يعني مذللا للسالكين مهيئا لهم. والمراد بعبادة الله سبحانه وتعالى القيام بأمره، القيام بأمره هي عبادته. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ناهية، والشرك أن يساوى غير الله بالله فيجعل ندا له. وقول شيئا نكرة في سياق النهي فتعم: لا تشركوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا غيره، أي شيء. ثم النهي عن الشرك يشمل أي نوع من أنواع الشرك، وسيأتي إن شاء الله في بيان في استنباط الفوائد ما فيه الكفاية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معنى لا تشركوا به لا تساووا غيره به، لا تساووا غيره به فيما هو من حقوق. وبالوالدين إحسانا، عطف حق الوالدين على

0: حق الله عز وجل، لأن حق الله أعظم الحقوق، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين، لكنه داخل في حق الله، لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة، والمتابعة هي أداء حق الرسول عليه الصلاة والسلام. الوالدين تثنية والد، وهما الأم والأب، ويدخل في ذلك الجد والجدة، ولكن حق الأقرب فالأقرب أولى من الأبعد. وقول إحسانا مصدر أحسن يحسن، وهل الجار ومجرور متعلق به أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر؟ فعلى الأول يكون تقدير الكلام وإحسانا بالوالدين، ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل، وعلى الثاني يكون التقدير وأحسن بالوالدين إحسانا، وهذا أقرب أن يكون الجار ومجرور متعلقا بمحذوف دل عليه المصدر الموجود، وذلك لأن عمل المصدر ضعيف فلا يسبقه معموله، فالمصدر لا يعمل فيما قبله، وعلى هذا فنقول إحسانا مفعول مطلق عامله محذوف. أحسنوا بالوالدين إحسانا، معاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاثة: إساءة، إحسان، لا إساءة ولا إحسان. والمأمور به هو الإحسان، وضده الإساءة أو لا إساءة ولا إحسان، فلا بد من إحسان الوالدين. وبذي القربى، ذي بمعنى صاحب، والقربى بمعنى القرابة، والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي المودة في القرابة، هذا هو الصحيح، أي بسبب القرابة، أي لا أسألكم عليه أجرا ولكن ودوني بسبب قرابتي منكم لأنني ابنكم. فهنا بذي القربى أي بصاحب القرابة، فنص على الوالدين أولا وثنى بالقرابة، وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين. من الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك إلا الوالدان؟ فلهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، إن مات أبوه قبل أن يبلغ أي أبوه الولد، نعم، من مات أبوه قبل أن يبلغ أي الولد. طيب، وإنما أمر بالإحسان إلى اليتامى لانكسار قلوبهم بفقد مربيهم وهو الأب. فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتيم. والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم من المال، ويدخل فيه هنا الفقير، لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما، وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى صارت كل واحدة بمعنى الأخرى. وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله، نسأل الله لنا ولكم العافية. الإنسان الفقير ذليل، ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء. فمثلا الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه منحط الرتبة عن الأغنياء، لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام صار هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثر. لو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم صار في منزلة يرقيه إلى درجة الأغنياء أو أكثر، لكن مجرد كونه آدمياً لا وهو فقير لا يطمع في أن ينال مرتبة الأغنياء، ولهذا وصى به الله عز وجل. والجار ذي القربى، والجار الجنب. الجار هو من كان قريبا منك في منزلك، القريب في المنزل، فمثلا الأخ اسمه أنس جار لعبيد الله، أليس كذلك؟ طيب، الجار من كان قريبا منك في المنزل، ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب المسافة، ولكن القريب الجار إما أن يكون قريبا منك في النسب أو بعيدا، وأشار الله تعالى إلى الصنفين فقال ذي القربى أي ذي القرابة، والجار الجنب أي البعيد، لأن الجيم والنون والباء كلها مادة تدل على البعد، فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقيل المعنى الجار ذي القربى أي القريب منك في السكن، والجار الجنوب البعيد في السكن، ولكن المعنى الأول أصح. والمعنى الثاني يغني عنه قوله والجار، لأن الجار هو من قرب منك في المنزل، يعلم منها أنه كلما قرب منك في المنزل كان أقرب جوارا، والجار ذي القربى والجار الجنوب. والصاحب بالجمع، الصاحب بالجمع يعني الذي يصاحبك في جنبك، وقد اختلف المفسرون فيه، فقيل إنه الزوجة وقيل إنه صاحبك في السفر، واللفظ يحتمل المعنيين فيحمل عليهما. فالإنسان مأمور بأن يحسن بالصاحب بالجمع أي بالزوجة أو بالصاحب في السفر، لأن كل منهما له حق بالصحبة، وصاحب ابن جنب وابن السبيل. ابن السبيل أي المسافر، والسبيل الطريق، وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له أي للطريق، كما يقال ابن الماء لطير الماء الملازم للماء، في طيور الآن دائما تلازم الماء، دائما تحوم على البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيره وغيرها، فهذا ابن السبيل، فيسمى هذا الطير يسمى ابن الماء، يسمى المسافر الذي جد به السير يسمى ابن السبيل لأنه ملازم للطريق. وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا بما ملكت أيمانكم. كلمة ما اسم موصول أي والذي ملكت أيمانكم، والاسم الموصول يفيد العموم، فيشمل ما ملكت أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان، وكلاهما مأمور بالإحسان إليه، والإحسان إلى الإنسان أوكد من الإحسان إلى البهائم، ولهذا نجد أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتنا، نذبح هذه الشاة نتفكه بها لحما، وعلى هذا فنقول ما ملكت الأيمان يشمل إيش؟ الإنسان والحيوان، ولكنه بالإنسان أوكد، لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان. ثم قال الله عز وجل في ختام الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب الذي كان مختالا. كان هنا فعل ماضي لكنها مسلوبة الزمنية، والمراد لا يحب من اتصف بالاختيال والفخر. والمختال في هيئته، والفخور بلسانه. فالاختيار يكون بالفعل والفخر يكون باللسان. فمن كان مختالا في فعله فإن الله لا يحب، ومن كان فخورا بقوله فإن الله لا يحبه أيضا. وختم الآية بهذه الجملة، لأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة، الغالب عليه أن فيه اختيالا وفيه فخرا واستنكافا واستكبارا. فلهذا ختم الله هذه الآية المشتملة على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية كما ترون فيها بيان الحقوق، حق الله وحق غيره من الناس وغير الناس. فمن فوائدها وجوب عبادة الله لقوله واعبد الله، والأمر هنا للوجوب بالإجماع، ولا أحد ينكر، ولا أحد يمكن أن يقول هذا الأمر للاستحباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الشرك لقوله ولا تشركوا به شيئا. ومن فوائدها أن الشرك بأنواعه صغيره وكبيره، خفيه وجليه، كله محرم لقوله ولا تشركوا به شيئا عام. وعليه يكون الرياء حراما لأنه شرك، ويكون الحلف بغير الله حراما لأنه شرك، ويكون تسوية الله بغيره حراما في مثل مالي إلا الله وأنت وما أشبه ذلك لأنه شرك. والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع، أي في الشرك وأنواعه، كتابات كثيرة، من أحسنها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه بيّن أنواعا كثيرة من الشرك. ومن فوائدها أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد، من أين تؤخذ؟ أنه لما أمر بالعبادة قال ولا تشرك، وذلك أن الإنسان قد يعبد الله لكن يعبد غيره، فنقول إذا عبد مع الله غيره فإنه لم يخلص العبادة لله، والمطلوب إخلاص العبادة له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين بقوله وبالوالدين إحسان، ولكن التعبير القرآني يقول وبالوالدين إحسانا ولم يقل وإلى الوالدين، لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى والديه، لا إيصال الإحسان فقط. لو قال إلى الوالدين إحسانا كان المطلوب إيصال الإحسان فقط، ولكن نقول المطلوب الإحسان بالوالدين حتى في مباشرة إيصال الإحسان إليهما يجب أن تكون محسنا بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين، لأن الله جعله هو في المرتبة الثانية بعد حقه. ولا يرد على هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حق الرسول داخل في حق الله، ووجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أديت حقه. الرسول لا يسألنا أجرا، إنما يسألنا أن نتعبد لله بما شرع. ومن فوائد الآيات الكريمة تحريم الإساءة إلى الوالدين، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهل نقول من فوائدها أيضا أن من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر؟ يمكن أن نقول هكذا؟ نعم، من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر، لأن الله أمر بالإحسان، وخلاف الإحسان شيئان: إساءة وعدم الإساءة والإحسان، وهذا خلاف ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى القرابة، لقوله وبذي القربى، وفائدة إعادة الحرف حرف الجر بذي القربى الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل، بمعنى أنه لو فرض أن الرجل ليس له والدان فحق القرابة ثابت، لا نقول إن حقهما مبني على حق الوالدين، تابع له، لأن الوالدين قد يكونان ميتين، حق القرابة باقي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان. من أين يؤخذ؟ أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات، هذه واحدة. فقياسا على ذلك أن نقول من كان أقرب من بقية القرابات فهو أحق، هذا وجه. الوجه الثاني أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف، والحكم هنا معلق على إيش؟ على القرابة، فكل من كان أقرب كان حقه أوكد، فصارت الدلالة على أننا نقدم الأقرب فالأقرب من وجهين: الوجه الأول قياسي والثاني معنوي. القياسي عبد الله، نعم، والوالدان أقرب القرابات. طيب الثاني، نعم، أن الحكم هنا معلق على وصف، والقاعدة أن ما علق على وصف فإنه يقوى بقوته وينقص بنقصه. تمام. طيب، من فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الأيتام، لقوله واليتامى. والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل، يعني كغيرهم أيضا، الإحسان يكون بالقول والفعل والمال والجاه وكل شيء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى المساكين، لقوله والمساكين. وهل نقول في المساكين كما قلنا في القربى بأن من كان أشد مسكنة كانت الوصية به أوكد؟ نعم، نعلق على وصف. واليتامى أيضا كذلك، اليتم لا يتنوع، اليتم واحد، يعني من له 14 سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الجار، سواء كان قريبا أم بعيدا، لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. فعلق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان، يعني كمال الإيمان، على إكرام الجار، والإكرام ضد الإهانة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الصاحب بالجمع، الزوجات والأصحاب في السفر، لقوله والصاحب في الجمع. وهل يمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق في الأوصاف؟ نقول نعم لا شك. فالنساء يعني الزوجات تختلف صحبتهن لأزواجهن، وكذلك المسافرون أصحاب السفر تختلف صحبته معك في السفر. فكل من كان أقوم بهذه الصحبة كان أحق في الإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل، لأن الغالب أنه يكون محتاجا، وإذا قدر اندفاع حاجته بغناه فإنه يكون غريبا في البلاد، والغريب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى من يدله على الطريق، إلى من يدله على ما فيه مصالحه، فهو في حاجة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان، لقولها أو ما ملكت أيمان من آدمي أو حيوان، لأنه كل ملك لأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل، لقوله ما ملكت أيمانكم، والمراد ما ملكتم، لكن هذا شيء معلوم. طيب، هل نأخذ من هذه الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى من ذكر؟ وجهه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة. ومن أشد ما يكون الإساءة إلى الوالدين، ثم ذي القربى، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم الجيران. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، أو قال والذي نفسي بيده لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. فنفى الإيمان عن الشخص الذي لا يأمن جاره بوائقه، فكيف بمن أصابته بوائق جاره؟ يكون أشد، نسأل الله السلامة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده، من وجوه في هذه الآية. أولا من جهة القيام بالحق في الوالدين والقرابات، وثانيا من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس مثل المساكين واليتامى، وثالثا أن حسن الجوار سبب للالتحام والالتئام بين الناس وعدم الكراهية والبغضاء. ولهذا يوجد في وقتنا الآن مع الأسف أن كثيرا من الجيران لا يعرف جاره ولا يدعوه في المناسبات ولا يرسل إليه الهدايا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانك، وهذا مع الأسف غير موجود، مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمة، فهو من عناية الله بالخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرحم بالإنسان من أولاده، من أين يؤخذ؟ من قوله وبالوالدين إحسانا، حيث أمر الولد أن يحسن إلى والده، وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده. كما أن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يدل على أن الله أرحم بالإنسان من والدين، وهذا هو الواقع. كانت امرأة فقدت الصبي لها في السبي، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تنظر في السبايا، وقد زاغ عقلها، فلما وجد صبيها أخذته وضمته على صدرها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يمكن. قال: الله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها. اللهم لك الحمد، الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها. ولا يصيبنا ما أصاب ما يصيبنا مما يخالف الرحمة إلا بأسباب ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، إثبات محبة الله. خالد نيه؟
1: إن الله لا يحب من كان مختالا.
0: هذا نفي للمحبة.
1: معنى مفهوم الخلف أنه يحب من ليس مختالا ولا كفورا.
0: لكن لو قال قائل هذا نفي وليس بإثبات، ماذا تقول؟ نقول لو كانت المحبة منتفية ولا تجوز على الله لم يكن لنا فيها فائدة، هنا لم يكن لنا فيها فائدة، وعلى هذا فإنها تدل على إثبات المحبة لله. ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة، وأنه جل وعلا يحب، وأن محبته تتعلق بالأعمال وتتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأزمنة وتتعلق بالأمكنة. فقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وهذا تعليق المحبة بماذا؟ بالأعمال. وقال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، بالأشخاص المعينين بالوصف. وتكون بالأشخاص المعينين بالشخص كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والكل أعلى أنواع المحبة. وتكون معلقة بالأماكن. أحب البقاع إلى الله مساجدها. وربما يكون متعلقة بالزمن، مثل قوله: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فإن الزمن كان محبوبا إلى الله فيها لأن الله يحبها. وفي هذا الاستدلال ضعف، لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بما قيده الله به، فهي ثابتة لله حقا. القول من الأعمال، القول من الأعمال. هي أقول القول من الأعمال. نعم. طيب، هل أحد من الناس أنكر المحبة؟ نعم، أنكرها المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شابههم. قال: لا يمكن الله يحب. المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، يحب الرجل زوجته، يحب ابنه، يحب صديقه، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. فكيف يحب الله الشخص؟ كيف يحب الرسول؟ كيف يحب كذا؟ طيب، في القرآن قالوا: المراد بالمحبة إرادة الثواب أو الثواب نفسه. إرادة الثواب أو الثواب نفسه. طيب، إذا قلنا إرادة الثواب، فالإرادة لا تكون إلا على شيء محبوب، يعني إرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب. هل يريد الله أن يثيب أحدا وهو يكرهه؟ عجيب، لا يمكن. إذن ما دمتم أثبتتم أن الثواب يلزمكم أن تثبتوا المحبة، إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على شيء محبوب لله. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فقول باطل. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيرها جماد، ومع ذلك قال يحبنا ونحب. وكذلك أيضا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان، كون الإنسان يحبه واضح. كثيرا ما تحب مثل هذا البعير بعيرك على بعير غيرك، أو شاتك على شات غيرك، هذا واضح. لكن هي تحبه كيف؟ مشاهد هذا البعير تأتي إلى راعيها صاحبها من بين الناس، تأتي إليه وتدلك به، نعم، وتستجديه. وقد شوهد أن الإنسان في الإبل أن الإنسان إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين الريح وينام تحته، تحت البعير في حضنه، وأن البعير يعني تميل عليه لتكون عليه كالغطاء. يحددنا بذلك أهل الجمال، يقول تضاجع عليه حتى يدفع منها وتقيه الريح، وهذا يدل على أنها تحبه. لو كان تكره وطحنته ما راح تقيه البرد. الله أكبر.

0: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا
1: وماذا عليه؟ وماذا عليهم؟

حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في ختام آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال في ختام هذه الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا في هيئته، فخورا في لسانه بقوله. والمراد بالفخور الذي يتحدث بما هو عليه من الصفات افتخارا على الناس لا إخبارا بنعمة الله عز وجل. فأما إذا كان إخبارا بنعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله وهو مشروع. بين من صفات هذا المختال الفخور قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يجوز أن تكون بدلا من في قول الله تعالى: من كان مختالا فخورا، باعتبار المعنى، لأن من مفردة اللفظ مجموعة المعنى، يعني صالحة للجمع والمفرد. ولفظها من كان مختالا فخورا مفرد، ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى. فالذين يبخلون يجوز أن تكون صفة لمن، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف، التقدير هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقول بالبخل فيها قراءتان: بالبخل وبالبخل. فقولها الذين يبخلون، ما معنى البخل؟ البخل هو إمساك ما يجب بذله، إمساك ما يجب بذله بخل من مال أو علم أو جاه أو عمل، كل ما يجب بذله من هذه الأشياء فإنه بخل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه. هذا بخل بإيش؟ بما يجب من عمل، وما يجب من جاه كالشفاعة الواجبة إذا بخل بها الإنسان فإن هذا بخل. وما يجب من مال وأعلاه الزكاة، هذا البخل بما يجب من المال. والرابع ما يجب من العلم، هذا أيضا بخل، وهو من أشد أنواع البخل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. هذه أنواع البخل. في أيضا البخل بالماء بالبدن، خامس البخل بالبدن. إذا وجب عليك إعانة مسلم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك فلم تفعل فإنك تكون من أهل البخل. إذن تعريف البخل هو منع ما يجب بذله من مال أو علم أو عمل أو جاه أو بدن. طيب، الذين وإن شئنا أدخلنا كلمة الأخيرة البدن بالعمل، لأن حقيقة الأمر أنه عمل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيتعدى ضررهم إلى غيرهم. إذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا: لا، ما له داعي، ادخل مالك ربما تحتاجه في المستقبل. بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا يأمرونه بالبخل. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمونه يسترونه. وما آتاهم الله من فضله يشمل ما آتاهم من فضله من المال
أو ما آتاهم الله من فضله من العلم أو غير ذلك، كل ما آتاهم الله من فضله يتسترون به. لماذا؟ لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا، فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم فضل، أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه، فيكتمون لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا به. وقول من فضله أي من عطائه وإفضاله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أعتدنا يعني هيأنا وأعددناه لهم. والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله، والكفر أنواع كثيرة، منه أصغر ومنه أكبر، والأكبر قولي وفعلي وجهدي، قولي وفعلي وجهد، وهو أنواع معروفة عند أهل العلم، ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد، وذكره المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد. وقول عذابا مهينا أي ذا إهانة، يهينهم ويذلهم، لأنهم كما مرت عليكم آيات كثيرة أنهم إذا دخلوا النار وبخوا عليها على أعمالهم، وقيل لهم ألم يأتكم رسل منكم، وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم. وهنا في هذه الآية إضمار، إظهار في موقع الإضمار، وهو قوله أعتدنا للكافرين، ولم يقل أعتدنا لهم. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها إرادة العموم، فإن قوله أعتدنا للكافرين يشمل هؤلاء وغيرهم، ومنها الحكم على هؤلاء بما يقتضيه هذا الوصف، والذي معنا هو وصف الكفر، فيكون هؤلاء الذين ذكرهم الله هم الكافرون. ومنها إفادة علية الحكم المذكور لهؤلاء، لأن الوصف الذي علق عليه الحكم يكون علة لذلك الحكم، ولهذا من القواعد المقررة أن الحكم إذا علق الوصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية ذم البخل، وهو أنواع البخل بما يجب شرعا أعظم من البخل بما يجب عرفا، والبخل بالفضل دون البخل بالواجب. عرفتم؟ الضيافة مثلا تجب يوما وليلة، البخل فيها أشد من البخل في كامل الضيافة وهو ثلاثة أيام، فمن بخل بيوم وليلة أشد ذما ممن بخل بثلاثة أيام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أساءوا في عملهم كانوا دعاة سوء يأمرون الناس بالبخل. وأيما أشد، الأمر بالبخل أو الدعوة للبخل؟ الأمر بالبخل. وعلى هذا فيكونون آمرين ومن باب أولى داعين للبخل، فيكون دعاة سوء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله، ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله. والكتمان نوعان، كتمان فعلي وكتمان قولي. الكتمان الفعلي أن لا يرى أثر نعمة الله على العبد، يعطيه الله المال فيخرج إلى الناس بلباس الفقراء وبمركوب الفقراء، لا تعففا ولكن بخلا، هذا إيش؟ كتمان فعلي. الكتمان القولي أن يتحدث عند الناس فيقول أنا ليس عندي مال، أنا متوسط الحال، أو يزيد ويقول أنا فقير أو ما أشبه ذلك، هذا كتمان قولي.
فالآية تدل على ذم كتمان ما آتى الله من فضل. ومن فوائد هذه الآية الثناء على الكرماء الآمرين بالكرم المظهرين للفضل. من أين تؤخذ؟ أنه إذا ذم الشيء فضده ممدوح، فالكرماء والآمرون بالكرم والمظهرون لفضل الله لا شك أنهم يمدحون على هذا. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما بنا من النعم فهو من الله، لقوله ما آتاهم الله من فضله، فالنعم كلها من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الصفات صفات كفر، بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود النار، هل يمكن هذا؟ يعني يمكن يؤخذ من الآية من قوله أعتدنا بمعنى هيأ، إذن فالنار وعذاب الكافرين مهيأ الآن. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان. ثم قال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هذا وصف قبيح أيضا، وعطفه على ما سبق مع أن الموصوف واحد من أجل إثبات ما سبق. العطف يعني عطف الصفات بعضها على بعض يفيد إثبات ما سبق، وأن هذا أمر زائد عليه. وأنتم تعلمون أن الصفات المتكررة لموصوف واحد يجوز فيها وجهان في اللغة، إسقاط حرف العطف وإثبات حرف العطف. فمن إثبات حرف العطف قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء. هذه الآية جمعت بين الأمرين، بين حذف حرف العطف وبين إثباته. الصفة الأولى فيها إسقاط حرف العطف سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والصفة الثانية والثالثة فيها إثبات حرف العطف مع أن الموصوف واحد، ولكن التغاير هنا بين المعطوف والمعطوف عليه تغاير صفة لا تغاير ذات، ولكن هذا التغاير ولكن حرف العطف يفيد إثبات ما سبق. هنا يقول والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ينفقونها يبذلونها، ورئاء الناس مفعول من أجله أي من أجل أن يراهم الناس فيمدحوهم على البذل، وليس ذلك من أجل التقرب إلى الله لقوله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فلا يؤمنون بالله فيتقربوا إليه ولا باليوم الآخر فيرجوا ثوابه، بل هم منكرون والعياذ بالله لله ولليوم الآخر. وهذا من كان كفره تاما، أما من كان كفره ظاهرا فإنه قد ينفق رئاء الناس ولكن لا يصل ذلك إلى حد نفي الإيمان بالله واليوم الآخر. ولا يؤمنون بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه منفرد بذلك. الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وصيامه يوم آخر لأنه لا يوم بعده، فكل ما سبق فإن بعده شيئا. الدار الأولى البطن، بعده الخروج إلى الدنيا، وبعد الخروج إلى الدنيا البرزخ،
ثم اليوم الآخر النهاية. ولهذا نقول إن الذي يقول عن الميت إنه حمل إلى مثواه الأخير، نقول هذه كلمة خطيرة جدا، مضمونها إنكار البعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير معناه ما في بعده بعث. وهذه الكلمة يكثر ذكرها في الجرائد والمجلات وعلى ألسنة بعض من يدعون أنهم مثقفون، لكنها في الواقع لا معنى لها، لا معنى لها إلا نعم، لكنها في الواقع غير صحيحة، إلا لإنسان لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، إشكال نحو، وهو جر الفعل المضارع ومن يكن الشيطان، والمعروف أن الجر إنما يكون في الأسماء. نعم، هل هو هذا مجرور ولا غير مجرور؟ غير مجرور، لكنه محرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ولولا الساكن الذي بعده وهو الهمزة همزة الوصل، لولا ذلك لكان مجزوما. طيب، لا يقول ومن يكن الشيطان، وإشكال آخر، لماذا لم يقل ومن يكون الشيطان؟ لأن من شرطية، ومن الشرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه. قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. طيب، يقول ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي شيطان هو؟ هل هو واحد معلوم أو المراد به الجنس؟ المراد به الجنس، لأن كل واحد من الناس له قرين. طيب، وقوله من يكن الشيطان له قرينا، المراد بالشيطان الذي هو القرين السوء. قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، والعياذ بالله. يقارن دائما، إذا عاش عن ذكر الرحمن وأعرض عن ذكر الله جاءه الشيطان فصار يأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف. وقوله فساء قرينا، الجملة جملة إنشاء للذم، جملة إنشاء للذم. ولماذا اقترنت بالفاء في جواب من؟ لأن الاسم الفعل جانب، وقد قيل في ذلك نظر، أي فيما يجب اقترانه بالفاء إذا وقع جوابا للشرط، قيل فيه نظم ينشدنا إياه العقيل. اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيس، إذا وقع جواب الشرط واحدا من هذه الجمل السبع وجب قرنه بالفاء. وقد تحذف قليلا، كقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، والتقدير فالله يشكرها، لكن هذا قليل. طيب، فساء قليلا، كلمة ساء تحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ الفاعل فساء محذوف، تقديره فساء قرينا قرينه. نعم، وهو كذلك. في هذه الآية فوائد، منها أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ابتلوا بإنفاق المال على وجه لا خير فيه. على إيش؟ أنهم يبذلونه رياء الناس على وجه لا خير فيه، بل إذا وقع تعبدا كان شرا. ومن هذه الفائدة يترتب عليها أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع، من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع،
انظر قوم لوط لما عدلوا عن النساء ابتلوا بماذا؟ بالذكران، أتوا الذكران شهوة. وانظر إلى البخيل الذي يبخل بالزكاة كيف تجده يبذل وبكل سهولة ويسر يبذل ماله في غير فائدة، يبذله في التنزه، يخرج برا، نعم برا البلاد الإسلامية، فيستهلك من الأموال أضعاف أضعاف ما يجب عليه بذله من الزكاة والنفقات الواجبة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من ينفق ماله رئاء الناس، أي لمراءة الناس. وهنا نسأل، لو أنفق الإنسان ماله علنا ليراه الناس فيقتدوا به، فهل يدخل بالآية؟ لماذا؟ لأن هذا أنفقه لله، لكن جعله علانية لمصلحة، لمصلحة الإنفاق. وفرق بين من ينفق لا لشيء إلا ليراه الناس فيمدحوه، وبين من ينفق علنا ليقتدي به الناس. ولهذا امتدح الله الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان يلعب بابن آدم، فهؤلاء الذين بذلوا ما يحبون من الأموال بذلوها في شيء لا ينفعهم. ثناء الناس على المرء في غير ما يحبه الله سينقلب بعد ذلك ذما، ولا بد، انتبه، ثناء الناس على المرء بغير ما يرضي الله سينقلب بعد هذا ذما. دليله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك تجد الذين يراؤون في الإنفاق

حتى يظن أنه إذا أنفق أو عمل مراعاة للناس رفعه ذلك عند الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرائي عنده نقص في الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله ولا يؤمنون، لأن الذي حملهم على المراعاة ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر، ولو كان إيمانهم بالله واليوم الآخر قويا ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله والدار الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه كافر والعياذ بالله، ومدح من آمن بالله واليوم الآخر لأنه مؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر من أسباب الإخلاص واجتناب الرياء لقوله ولا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله قد يبتلي العبد بمقارنة الشيطان له لقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مقارنة الشيطان لك، أو الحذر من مقارنة الشيطان للإنسان. فإن قال قائل وأي علم أو أي شيء أصل به إلى العلم بأن الشيطان كان قرينا، نقول بما يأمرك به. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا وجدت في نفسك من يأمرك دائما بالمعصية والبخل والفحشاء فهذا هو الشيطان، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل لأن بذلك أمرك الله. قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يسمع ما استعاذتك ويعلم حالك ويعلم كيف يدفع الشيطان عنك. ومن فوائد الآية الكريمة تقبيح وذم مقارنة الشيطان للإنسان بقوله فساء قرينا. وقد جاء في الحديث أن كل إنسان له قرين، ولكن القرين قد يسلم ويستسلم ولا يأمر بشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. بالفتح ولا بالضم؟ الميم. نعم، يقال إنه روي بالضم فأسلموا، وروي بالفتح فأسلم. أما على رواية الضم فالمعنى فأنا أسلم منه، أعانني الله فأنا أسلم منه، أعانني الله عليه فأنا أسلم منه. وأما على رواية الفتح فليس المراد أنه أسلم أي القرين أسلم لله، ولكنه أسلم استسلاما ظاهرا، فهو استسلام لا إسلام، فهو من الاستسلام وليس من الإسلام لأنه شيطان. فإذا الوجه الثاني يكون الله تعالى أعان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى ذل وخضع واستسلم، فلا يأمر إلا بخير.

0: نعم أين؟ اقرأ أول الآية إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من ضعيفا؟ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي كيد الشيطان أمامكم في القتال ضعيف، فأنتم جنود الله وهم جنود الشيطان، وجنود الله عز وجل تحرسهم وتعينهم ملائكة الله، فيكون كيد الشيطان كيد الشيطان الذي يعين أولياءه يكون ضعيفا بالنسبة إلى جنود الرحمن، مهم مطلقا. وأما قول إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فهو عظيم بالنسبة لنا، لأن كيد امرأة العزيز كان شديدا وعظيما، وذلك أنه انتشر في المدينة أن امرأة العزيز امرأة الملك تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، شاء هذا، وهذا عيب أو غير عيب؟ عيب أنها سيدته ثم تراوده عن نفسه وهي امرأة العزيز امرأة الملك، ثم مع ذلك ليست تراوده عن أمر عادي، قد شغفها حبا، وصل حبه إلى شغاف قلبها، وهذا شيء يستغرب. هي ظنت أنهن قلن ذلك من أجل الاطلاع على هذا الفتى، فلما سمعت مثلهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، أعتدت يعني هيأت متكئا يعني مكانا مرتفقا كالكراسي والكنبات وشبهها، وآتت كل واحدة منهن سكينا، ولم تعطي كل واحدة ترجة كما قاله العوام، آتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم اخرج عليهم، فلما رأينا أكبرنا يعني عظمنا وانبهرنا منه، وصارت كل واحدة تقطع يده بالسكين، قطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فصار كيد امرأة العزيز أعظم من كيدهن، لأنها حبلتنا هذه الحبالة، فصار كيدها عظيم. ها؟ بعد الأذان؟ طيب، على حسب ما العادة بالأذان سؤال، لأن لا 5 دقائق للحديث والفقه، التفسير ما ذكرنا هذا، ما ذكر تعويض. طيب بسم الله يلا. ها؟ إيش؟ نعم نعم.
1: ذكرتم وجهين.
0: نعم.
1: ولكن السؤال ما الذي يمنع أنه أسلم حقيقة ودخل في دين الإسلام؟
0: نعم. لأنه قال أعانني ولكن الله أعانني عليه. والإعانة يقتضي محاولة إغواء الرسول. ولو كان أسلم لقال ولكنه أسلم. فلما قال أعانني عليه علمنا أنه ما زال على محاولته لإغواء الرسول. لكن الله أعان الرسول عليه حتى استسلم. نعم واضح. نعم لا ما هو دليل
1: استسلام ذل كان استطاعه ان يامر بخير
0: خوفا منه خوفا منه كما يخاف المنافقون. نعم لانه لو كان اسلم لكان الرسول ما يهضمه حقا ما يقول اعانني عليه لكان لو كان كذلك لقال ولكنه اسلم فلا يامرني الا بخير. نعم وش تقولون؟ يقول هل الافضل ان ينفق جهرا ليقتدي الناس به او ينفق سرا؟ هذه ينظر المصلحه. ان خاف على نفسه الرياء انفق سرا والا انفق علنا. ثم ايضا ان خاف ان المنفق عليه ينكسر قلبه اذا انفق عليه علنا فلينفق سرا تختلف المساله. كيف؟
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فكيف اذا جئنا

0: لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى موبخا أولئك القوم الذين يختالون ويفخرون ويأمرون ويبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال موبخا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا استفهام، لكن هل ماذا كلها استفهام أو ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي؟ في هذا قولان لعلماء النحو مع اتفاق الجميع على أن الجملة استفهامية وماذا عليه. والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ، أي شيء عليكم إذا أمنتم؟ الجواب لا شيء، لا شيء عليه. وكما قال مؤمن آل فرعون: إياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فلو آمنوا وجربوا فماذا يكون عليهم؟ وقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، لو هنا شرطية وجوابها محذوف دل عليه ما قبله، وقيل إنها في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب، أي ما كان جوابه مذكورا في غير محله يعني مقدما فإنه لا يحتاج إلى جواب، وهذا الذي نرى أنه أصح، لأنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه أصبح ذكره مستغنى عنه، وحينئذ لا حاجة إلى تقديره لأن الأصل عدم التقدير. وقول لو آمنوا بالله واليوم الآخر سبق الكلام على مثلها فلا حاجة للإعادة. وأنفقوا مما رزقهم الله، لكن أنفقوا مما رزقهم الله إخلاصا لله لا رياء الناس، والإنفاق بمعنى البذل، والرزق بمعنى العطاء. لو بذلوا مما أعطاهم الله على حسب ما يرضي الله عز وجل، وأعظم ما ينفق هو الزكاة، وما دون ذلك فهو دونه. وكان الله بهم عليما، كان الله بهم أي بما هم عليه من كفر وبما هم عليه لو آمنوا بالله. ففي الآية هنا، في الجملة هنا، ترغيب وترهيب، يعني لو آمنوا بالله وصدقوا الله لعلم الله بإيمانهم وأثابهم، ولو بقوا على كفرهم لكان الله بهم عليما. في هذه الآية الكريمة التوبيخ من لم يؤمن بالله ورسوله، من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، لقوله وماذا عليه. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان يجب أن يوازن في الأمور بين النافع والضار، فينظر ماذا يترتب على إيمانه أو على كفره حتى أختار خير الطريقين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر لتوبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، والتوبيخ لا يكون إلا على شيء محرم. ومن فوائدها فضيلة الإنفاق لقوله وأنفقوا مما رزقهم الله. ومن فوائدها أن المنفق لا ينفق من كيسه، لكنه منفق مما رزقه الله، فالفضل كل الفضل لمن؟ لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أنها قد تشعر بأن من أنفق أخلف الله عليه لقوله أنفقوا مما رزقهم الله، فالله تعالى سيعطيهم بقدر ما أنفق بل أكثر. ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما معنى يخلفه؟ أي يعطيكم خلفه. وفي الحديث أنفق ينفق عليك. ومن فوائدها بيان منة الله سبحانه وتعالى على عباده بما أعطاهم، وأن العطاء أعطاؤه. ويتفرع على هذه الفائدة أن تعتمد على الله في حصول الرزق، تعتمد على الله في حصول الرزق. ولكن إذا قلنا بهذا فهل يعني أن لا نفعل الأسباب التي نصل بها إلى الرزق؟ الجواب لا، لا بد أن نفعل الأسباب، لكن مع الاعتماد على الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو في أول النهار في الغداة خماصا جائعة، وتروح في آخر النهار بطانا شبعانة. ولم يقل كما يرزق الطير تبقى في أوكارها ويأتيها رزقها أبدا، ولكن قال تغدو وتروح. إذن لابد من عمل مع الاتكال على الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلم لله تعالى بأحوال عباده لقوله: وكان الله بهم عليما. ويتفرع على هذه الفائدة الرغبة والرهبة. كيف الرغبة والرهبة؟ لأنك إذا علمت أن الله عليم بك خفت من مخالفته ورجوت في موافقته، إذ لا يضيع شيء على الله عز وجل. وهذا والإيمان بالعلم بعلم الله عز وجل يكسب للإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى تماما، يعني أي شيء تفعله فهو عليم بك، فهذا يحمل الإنسان على الرجاء في فعل ما يحبه الله، وعلى الخوف في فعل ما يكرهه الله عز وجل. ثم قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم، أصل الظلم يا إخواني، أصل الظلم النقص، هذا أصل، لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، فهذا أصل الظلم. فالله لا ينقص الناس شيئا ولا ينقص الناس حقهم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما بعقوبته على شيء لم يفعله، ولا هضما أي نقصا من ثواب حسناته. وقول مثقال ذرة أي زينة ذرة، والذرة يضرب بها المثل في التحقير، وإلا فإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا دونه. وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير فإنه لا مفهوم له، كما قيل به في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قيل إن المراد بذلك التكثير، وأن الرسول لو استغفر 700,000 ما غفر له، وحينئذ لا يكون له مفهوم. كذلك مثقال ذرة المقصود بها إيش؟ ها؟ المبالغة في التحقير. وما كان المقصود به المبالغة في التحقير فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا لو سألنا سائل: هل يظلم الله دون مثقال ذرة؟ قلنا لا. وإن تك حسنة، فيها قراءتان: وإن تك حسنة، وإن تك حسنة، ويختلف الإعراب على الوجهين. إن تك حسنة تكون كان على هذه القراءة تامة، أي لا تحتاج إلى خبر، والمقصود بكانت تامة مجرد الدلالة على الحدوث لا على صيرورة شيء إلى شيء آخر، وأما كان الناقصة فإنها تدل على صيرورة شيء إلى شيء آخر. كان الرجل قائما يعني بعد أن لم يكن قائما. طيب، وأما كان الناقصة فإنها تدل على صيرورة شيء إلى شيء آخر. كان الرجل قائما يعني بعد أن لم يكن قائما. طيب، يقول هنا: وإن تكو حسنة بالرفع على أن تكو تامة، وبالنصب على أنها ناقصة. لكن أين اسمها إذا كانت ناقصة؟ مستتر تقديره هي. وإن تكو حسنة، أي وإن تكو الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعفها. وفي يضاعفها أيضا قراءتان: يضاعفها ويضاعفها، وهي على القراءتين ساكنة الفاء لأنها جواب الشرط المذكور في قوله وإن تكو حسنة. ومعنى يضاعفها أو يضاعفها أي يجزي أكثر من الحسنة. وقد دلت النصوص على أن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة بمثلها. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، هذا معنى قوله في الحديث إلى أضعاف كثيرة. يؤتي معطوفة على يضاعف، ولهذا جاءت مجزومة بحذف الياء. من لدنه من عنده أجرا ثوابا عظيما ذا عظمة كثيرة لا يتصورها الإنسان. طيب، من لدنه قلنا من عنده، والفائدة من ذكر من لدنه الإشارة إلى أن هذا الأجر عظيم جدا، وذلك لأن العطاء يعظم بعظم المعطي. ونظير هذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى قوله: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. أما الوسيلة

0: وبعث المقام المحمود في سؤال جر ما في نعم ولكن حجاجا يقول لا أتقول لا نعم ها كيف لا احنا قلنا اللي له أسرخ انتقائق الحديث والفقه ما قلنا لا أذكر هذا على كل حال احنا ودنا ننهي البرهانية لأجل الأخوان الزائرين لعلها نعم من سمع
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. ما سبق أظن أخذنا فوائده. ها؟ طيب آخر آية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في قوله وإن تك حسنة قراءتان: لا تعبث. نعم. طيب على قراءة الراف ما إعرابها؟ تكون فاعلا لكان لتكن وهي تامة. وعلى قراءة النصب خبر كان. وفي ضعفها دلخان. في ضعفها يضعفها ويضاعفها. نعم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد انتفاء الظلم عن الله عز وجل. انتفاء الظلم لقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا النفي يتضمن إثبات كمال العدل. يتضمن إثبات كمال العدل وليس المراد به مجرد انتفاء الظلم، لأن مجرد انتفاء الظلم لا يدل على كمال. وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقد قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على الكمال. لماذا؟ لأن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول المنفي عنه لهذا الظلم، بمعنى أنه ليس مما يقبل انتفاء الظلم أو ثبوت الظلم. فإذا نفي الظلم عما لا يقبله فإنه لا يعد مدحا. لو قلت إن الجدار لا يظلم، فهل في هذا مدح للجدار؟ نعم لا. لماذا؟ لأن الظلم لا، لأن الجدار لا يمكن أن يظلم، فلا يكون نفي الظلم عنه مدحا لأنه أصلا لا يظلم. وربما يكون نفي العيب لعدم قدرة الشيء على هذا العيب. ولنجعل المثل الظلم، قد يكون نفي الظلم عن شخص لا لكمال عدله ولكن لعجزه عن الظلم، وحينئذ لا يكون ذلك مدحا بل يكون ذما. فصار انتفاء الظلم عما لا يقبل الظلم ليس مدحا ولا ذما، وانتفاء الظلم عما يمكنه الظلم ولكنه عاجز يعتبر ذما. ومن ذلك قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل قوله لا يغدرون بذمة يعني أنهم أوفياء بالذمم؟ هل قوله ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني أنهم ذو عدل؟ لا، بل هذا تحقير لهم، لا يستطيعون أن يغدروا ولا يستطيعون أن يظلموا. وقرينة ذلك قوله قبيلة، فإنها للتصغير والتصغير يدل على إيه؟ على التحقير. ومنه قول الحماسي: يهجو قومه، يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد يعني كثيرين ليسوا من الظلم في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. نعم، هذا ظاهره المدح، ولكن المراد به الذم. ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا
شنوا الإغارة فرسانا وركبانا ليت لي بهم أي بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فصار نفي الظلم عنهم وكونهم يجزون بالسوء مغفرة وبالإساءة إحسانا لعجزهم ليس لكمال أخلاقه. إذن فقوله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ليس المراد به مجرد نفي الظلم عن الله، بل المراد به إثبات كمال العدل وأنه لكمال عدله لا يظلم. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذه القاعدة تكون في جميع ما نفى الله عن نفسه، كل ما نفى الله عن نفسه فإنه لا يراد به مجرد النفي، إنما المراد به إيش؟ إثبات كمال الضد وأنه لكمال ضد لكماله في هذه في ضد هذه المسألة انتفت عنه. طيب وما مسنا من لغوب أي من تعب، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال قوته. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما ذكر على سبيل المبالغة لا مفهوم له بقوله مثقال ذرة، فلا مفهوم لقوله مثقال ذرة وأنه يظلم دون ذلك، لا لا يظلم لا مثقال ذرة ولا دونه. لكن عادة العرب ضرب المثل في الشيء الحقير بمثقال الذرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل من قوله إن الله لا يظلم، فإنه يستلزم علمه بالظلم ومن يستحقه ومن لا يستحقه، مع أن الله تعالى لا يظلم أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يضاعف الحسنات بقوله وإن تك حسنة يضاعفها، وقد بيّن الله هذه المضاعفة بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تزيد أو لا تزاد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا نفي زيادة السيئات والتضعيف حسنات، وإن تك حسنة يضاعفها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يجزي على الحسنة ثوابا أكثر من المقابلة، يعني ما يقول الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل هناك شيء فوق هذا وهو قوله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن فوائدها أن الحسنة تجذب الحسنة، من أين توخى؟ ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، لأن هذا الأجر قد يكون سببه زيادة الحسنات بسبب الحسنة الأولى. وهذا من نعمة الله عز وجل أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح وفق لعمل آخر. ثم قال تعالى فكيف إذا جئنا، مبتدأ درس الليلة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. لما ذكر أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، والاستفهام هنا للتعظيم أو للتعجب، يعني كيف تكون الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وذلك يوم القيامة يأتي الله تعالى من كل أمة بشهيد، والشهيد هو الرسول يشهد على أمته بأنه بلغ رسالة ربه، وهذا شهيد كل أمة.
وهناك شهادة عامة وهي شهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله من كل أمة، أمة جاءت في القرآن الكريم لعدة معان. المعنى الأول الطائفة، كهذه الآية وكقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسكون. المعنى الثاني الإمام، فقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا. المعنى الثالث الزمن، كقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن ومقداره بضع سنين، كما قال تعالى: فلبث في السجن بضع سنين. هل لها معنى رابع؟ ما هو؟ الدين، كقوله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقوله بشهيد: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على هؤلاء المشار إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جئنا بك شهيدا على هؤلاء، ماذا تكون الحال؟ ولما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية حين أمره الله، حين أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقرأ، كان يقرأ في النساء عبد الله بن مسعود، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ. قال: كيف أقرأ وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فقرأ حتى إذا بلغ هذه الآية قال: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل سوف يستشهده على أمته يوم القيامة أنه بلغ البلاغ المبين، ولهذا استشهدهم هو عليه الصلاة والسلام ليقروا على أنفسهم بذلك. استشهدهم في حجة الوداع حين خطبهم وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، ثلاث مرات: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون الأمة كلها، فإقرارهم بأنه بلغ هو إقرار للأمة جميعا، ونحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأنه ترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقوله سبحانه وتعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، شهيدا حال من الكاف في قوله: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة هذه الشهادة، ويؤخذ من الاستفهام الدال على التفخيم والتعظيم. ومن فوائد هذه الآية أن الناس يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد، يشهدون عليهم بأنهم بلغوا. ومن فوائدها أن كل رسول يشهد على قومه بأنه بلغهم لقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد؟ فالجواب أن هذا لا يعارض ما ذكر هنا، فإنه شهد على أمته الذين باشر إبلاغهم الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته
فإن الأمر إلى الله عز وجل، هو الذي يتولاهم ويتولى من بعدهم. ومن فوائد هذه الآية أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيكون شهيدا عليه بقوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإن قال قائل هل الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم العلماء هل يكونون شهداء على الأمة؟ الجواب نعم، يكونون شهداء على الأمة، لأنهم هم الطريق الذين بلغوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء. ثم قال الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا، هذا موقع الاستفهام والتفخيم، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يومئذ يعني يومئذ نأتي من كل أمة بشهيد وبك شهيدا على هؤلاء. يود الذين كفروا، المودة هي التمني وأعلى وأعلى المحبة، يعني يحبون محبة هي أعلى المحبة. الذين كفروا أي جحدوا ما يجب الإيمان به والإقرار به، وعصوا الرسول أي خالفوا أمره فلم يمتثلوا الأمر ولم يجتنبوا النهي، لأن المعصية هنا تشمل التفريط في الأوامر وكذلك فعل النواهي. وقوله عصوا الرسول، الرسول هنا المراد به الجنس وليس المراد به العهد، لأنه يشمل كل رسول. لو تسوى بهم الأرض، تسوى فيها قراءتان تسوى وتسوى، فعلى قراءة الضم تسوى تكون الأرض نائب فاعل، وعلى قراءة الفتح تكون الأرض فاعلا. ومعنى تسوى بهم الأرض أي يكون يدفنون فيها ولا يظهرون فيها، يكونون كأنهم جزء من الأرض ولا يحاسبون. وقوله ولا يكتمون الله حديثا، الواو حرف عطف، وجملة لا يكتمون معطوفة على قوله يود وليست على قوله تسوى، وذلك لأنها لو كانت عطفا على تسوى لفسد المعنى، إذ يكون المعنى يودون أنها لو تسوى بهم الأرض ولو لا يكتمون الله حديثا، فيكون على هذا التقدير يكونون قد أقروا بما هم عليه، والحال أنهم لم يقروا. نعم، بالعكس، لو يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يدل على أنهم كتموا الحديث، لو جعلناها معطوفة على تسوى، والواقع أنهم لم يكتموا الله شيئا. ولهذا يودون لو تسوى بهم الأرض، والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا أي يقرون بالكفر والشرك. وقول ولا يكتمون الله حديثا أي ما يحدثون به عن أنفسهم، بل يقرون إقرارا كاملا بأنهم كفروا وعصوا الرسول. فمن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما يؤول إليه أو ما تؤول إليه حال الكفرة العاصين للرسول، يتمنون أنهم لم يخلقوا وأن الأرض سويت بهم. ومن فوائدها الحذر من معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وعصوا الرسول. ومن فوائدها وجوب العمل بما في السنة وإن لم يكن في القرآن،
من أين تؤخذ؟ وعصوا الرسول، لأن هناك أوامر صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن في القرآن، فيجب العمل بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة حسرة أولئك الكفار يوم القيامة، أنهم يتمنون أنهم لم يخلق وأن تسوى بهم الأرض ويدفنون فيها، ولكن هذا لا ينفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين، أن هؤلاء الكافرين العاصين يقرون بما هم عليه فلا يكتمون الله حديثا. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم لا يكتمون أي حديث كان، لأن حديث النكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، فهم يقرون بكل ما عمل. ولهذا كلما ألقي في النار فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فيقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإن قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية وقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ فإن هذا صريح في أنهم ينفون أن يكونوا مشركين، وهذه الآية الصريحة في أنهم لا يكتمون. فالجواب أن أن القيامة ليست ساعة أو ساعتين حتى تتصادم الأحوال فيها. القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، فالأحوال تتغير وتتبدل، فهم في أحيانا يقولون كذا وأحيانا يقولون كذا، لأنهم يريدون الخلاص، يريدون الخلاص، فكل وسيلة يظنونها سبب الخلاص يسلكونه حتى وإن تناقضوا. فهم لا يكتمون الله حديثا، ولكن إذا رأوا نجاة أهل التوحيد قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، من أجل أن تحصل لهم النجاة، ولكنها لا تحصل. إذا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، من الذي يفضحهم؟ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وكذلك الجلود، حتى إنهم يوبخون جلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. رحمك الله. إذن نقول الجمع بينهما إيه؟ أن أحوال القيامة تتغير، وهكذا يأتيكم أشياء تظنون فيها التعارض، مثل قوله تعالى يوم تسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فيأتي الإنسان يقول كيف هذا؟ يقول يوم القيامة أحواله تتغير، تسود الوجوه ويحشرون زرقا وتتغير، لأن المدة 50,000 سنة. كم بيننا وبين الرسول؟ 2000، أقل، 1400. هذا 50,000 سنة، أعاننا الله وإياكم على أهواله. المسألة ما هي، فتختلف الأحوال وتتغير. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المجرمين الكافرين العاصين يسألون عن ذنوبهم، لكن سؤال توبيخ،
بدليل قوله ولا يكتمون الله حديثا. فهل هم يحاسبون كحساب المؤمن؟ وهل توزن أعمالهم؟ الجواب لا، لا يحاسبون كما يحاسب المؤمن. المؤمن تعرض عليه أعماله، فإذا أقر بها قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ولا يناقش، لأنه لو نوقش لهلك. أما هؤلاء فإنهم ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: لا، إنهم لا يحاسبون حساب من توزن أعماله وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم، فلا توزن لهم أعمال، لقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا صدر الله الآية يا أيها الذين آمنوا، دل ذلك على اهتمام الموضوع، لأن النداء يسترعي إيش؟ الانتباه. فإذا خاطبك أحد وناداك يا فلان، فإنه يريد منك أن تنتبه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم إن الله تعالى إذا صدر هذا النداء بوصف الإيمان، دل ذلك على أن امتثاله إن كان أمرا وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، لأنك لا تنادي شخصا بوصف ثم توجه إليه الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر وتصديق هذا الخبر بما معه من هذا الوصف. ويفيد أيضا أن مخالفة هذا نقص في الإيمان، فإذا كان أمرا فخولف أو خبرا فكذب، فإن هذا ينافي الإيمان. طيب، ويفيد أيضا معنى ثالثا، وهو ما يعرف عندهم بالإغراء. الإغراء يعني تحبيب الشيء إلى الإنسان، لأنه إذا قيل يا أيها الذين آمنوا كأنه قيل إن كنت مؤمنا ففعل، كما تقول الرجل يا أيها الكريم قد نزل بك ضيف، يعني فأكرم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا ولا تتهيأوا للصلاة، والحال أنكم سكارى. ولهذا نعرب الواو في قوله وأنتم سكارى حالية، والجملة وأنتم سكارى الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله لا تقربوا. وقوله أنتم سكارى جمع سكران، والسكران من زال عقله على سبيل الطرب والنشوة. وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى عليه والمبنج وما أشبهه. السكران يتغطى عقله لكن يجد طربا ولذة ونشوة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك، كما قال شاعر الجاهلية:
ونشربها فتتركنا ملوكا، وكما وقع لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين شرب فتمن سكر قبل أن تحرم الخمر، فمرت به بعيران ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ناضح يعني تسلي سواء بالسواني، وكان عنده مغنية تغنيه، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي، فهيجت فأخذ السيف وجب أسلمة البعيرين وبقر بطونها وأخرج أكبادها نشوة طرب. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمزة، فلما جاء إليه وجده لم يفق بعد، فكلمه فقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ نعم، إذن تصور أنه إيش؟ أنه ملك من ذولا عبيد أبوه. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول وتركه. فهنا يقول سكارى، أي من السكارى؟ قلنا جمع سكران، وهو من تغطى عقله على وجه اللذة والطرب، وذلك بشرب المسكر. أما البنج فليس بسكر، والإغماء ليس بسكر وإن تغطى العقل. وقال: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حتى هل هي للغاية أو للتعليم؟ نعم، هي حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. ففي قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه لا شك أنها للغاية، لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى. وفي قوله تعالى: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه للتعليل ولا للغاية؟ أمهل بركة، تأمل: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما تصح الغاية؟ طيب، لو جعلناها للغاية كان المعنى لا تنفقوا حتى انفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا، هذه الغاية. للتعليل: لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا عنه، أيهما المعنى؟ الثاني لا شك، لأنهم ليس على استعداد أنهم إذا انفضوا على رسول الله ينفقون عليه. طيب، هذه الآية التي معنا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تعلموا ما تقولون، أو المعنى لتعلموا

0: أن تعلموا ما تقولون. وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما، فنقول السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول، يعني حتى يصحو صحو تاما، ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته. نعم، نقف على هذا. نعم،
1: سبحانه وتعالى يوم تصد وجوه وتبيض وجوه، وقوله ويوم نحشر المحشر المجرمين زرقا، ما نقول هذا من سبيل الترادف يعني نوع واحد، كلمتان مترادفتان على
0: اللي هي الزرق والسواد. هل الأزرق هو الأسود؟ عجيب، نعم، هذا لا نعرفه إلا في لغة بعض المصريين. الأزرق غير الأسود، لكن بعض العلماء وفق في هذا، نحن نشرح. بعضهم قال إن الأزرق إذا كانت زرقته يعني شديدة مال إلى السواد صار أسود، وبعضهم قال في بعض الأحيان يكون سودا وفي بعض الأحيان زرقا، وبعضهم قال سود الوجوه زرق الأعين فيكون نحشر المجرم يومئذ زرقا، المراد البعض الزرقة لبعض أجزائهم. وعلى كل حال هي لا يمكن أن تجعل الزرقة والسواد شيئا واحدا، لأنه يمكن الجمع بغير هذا. نعم، شرفه. أي يعني نفوا الشركاء لانتفاء نفعهم؟ أي قصدك أن نفوا الشرك لانتفاع به، لكن الله يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، هذا صريح أنهم كذبوا في قوله. نعم عبد الله، السكر. نعم، ليش قام هنا؟ ما في شكل سكران. نعم، هو نفس الذي أراد الانتقام يجد في نفسه طربا ونشوة يتمكن بها أو تحمله هذا النشوة والطلب على أن يوقع بمن أراد الانتقام به. نعم، اقرأ لآخر الآية. فأما الذين اسودت وجوههم، لا أكفرتم بعد إيمان. إذا كانت البدعة مكفرة دخلوا في الآية، إذا لم تكن مكفرة لم يدخلوا في الآية. نعم، نعم، هذه بارك الله فيك سنتكلم عليها إن شاء الله في الفوائد، لأن الخمر له ثلاث مرات بل أربع مرات: إباحة وتعريض وتحريم في وقت دون وقت وتحريم مطلق. لا يدرك، لكن ما هو الإدراك التام، لكن من خفة ما جاءه من الطرب، من خفة صار يفعل شيئا يندم عليه فيما لو صح. ولهذا تجدهم والعياذ بالله يفعل الواحد بأمه. نشرت بعض المجلات اللبنانية منذ سنوات قديمة أن شابا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلا بعد منتصف الليل، فدعاها إلى نفسه.

قالت لا. فقال إن لم تفعلي لأقتلن نفسي. فأدركتها الشفقة فمكنته من نفسه ففجر بها. فلما أصبح أحس بما فعل فجاء إلى أمه وقال ماذا فعلت البارحة؟ قالت لم تفعل شيئا، خافت. قال أخبريني أو أقتل نفسي. فأدركتها الشفقة فأخبرته. فذهب إلى الحمام وأخذ معه صفحة أو جرة من البنزين وصبه على نفسه ثم أحرق بنفسه. صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على أول هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقلنا إن تصدير الكلام بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يوجب انتباه المخاطب، ثم نداء، ثم كون النداء بوصف الإيمان يدل على أن امتثاله إن كان أمرا وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، ويدل على أن مخالفة ذلك من نواقص الإيمان. وذكرنا الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، والذي يناديك هو رب العالمين جل وعلا، فأصغ إليه وانتبه حتى تنظر ماذا يريد منك. يا أيها الذين آمنوا، لو نادانا أحد من خارج السوق: يا أهل المسجد، أفلا نشرئب لندائه ونطلع وننظر ماذا يريد منا؟ والذي ينادينا الآن والله رب العالمين عز وجل من فوق السماوات يقول: يا أيها الذين آمنوا. إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني ابتعدوا عن الصلاة في حال السكر، ولا تأتوها إلا وأنتم على أتم ما يكون من الإحساس واليقظة، وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله، والمصلي يناجي الله عز وجل، يخاطبه، يحاوره، يقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، ويقول: الرحمن الرحيم، فيقول: أثنى علي عبدي، ويقول: مالك يوم الدين، فيقول: مجدني عبدي، ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، فيقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فما كان هذا شأنه فإنه يجب أن يعتنى به وأن يدخل الإنسان فيه وهو على أتم ما يكون صحوة وأتم ما يكون يقظة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والصلاة اسم جنس يشمل أو تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وقوله أنتم سكارى، الجملة حالية من فاعل تقربوا، والسكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، وخرج بقولنا على وجه اللذة والطرب تغطية الوجه العقل على غير ذلك كالبنج مثلا والإغماء، فإن ذلك لا يعد سكرا ولا يثبت له أحكام المسكر. والسكر يكون بالشراب ويكون بالشم ويكون بالأكل، فكل ما أسكر فهو خمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم، وحتى تقتلوا، نعم، وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون. تعلموا ما تقولون لفظا ومعنى، وما تفعلون كذلك من باب أولى، لأن الذي لا يعلم القول لا يعلم الفعل، فإن القول أفهم من الفعل، وكثير من الناس لا يفهم من الفعل شيئا، وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر من يفهم من القول. فالمهم أن قوله حتى تعلم ما تقولون يعني وما تفعلون. ولا جنبا، يعني ولا تقربوا الصلاة جنبا، انتبه، لا تقربوا الصلاة جنبا. الحال هنا صارت مفردة، وفي الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالله أعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع في الألفاظ أو لسبب يظهر بالتأمل. وقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، كلمة جنب مفردة لفظا ولكنها صالحة للجماعة وللواحد
ولهذا قال إلا عابري سبيل ولم يقل إلا عابر سبيل. إذن جنب نقول حال من فاعل تقرب أو معطوفة على الجملة الحالية من فاعل تقرب. إلا عابري سبيل أي مجتازين مارين. وكيف يتفق هذا مع المصلى مع الصلاة؟ نقول إن الله لم يقل لا تصل، قال لا تقرب الصلاة. وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد. وعلى هذا يكون معنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوب جنبا إلا عابري سبيل أي مارين بها مرورا. أي مجتازين مارين. وكيف يتفق هذا مع المصلى مع الصلاة؟ نقول إن الله لم يقل لا تصل، قال لا تقربوا الصلاة. وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد. وعلى هذا يكون معنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوب جنبا إلا عابري سبيل أي مارين بها مرورا. والعبور بمعنى التجاوز، والسبيل بمعنى الطريق، يعني إلا أن تكونوا متجاوزين طريقا. حتى تغتسلوا، حتى للغاية أو للتعليل؟ للغاية. نعم. وهو غاية لقوله ولا جنوبا. أما سكارى فغايتها حتى تعلموا ما تقولون. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا كالاستثناء من قوله حتى تغتسلوا، ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل ويغني عنه التيمم. وفي قوله أو جاء أحد قراءتان، الأولى بتحقيق الهمزتين أو جاء أحد، والثانية بحذف إحداهما أي أو جاء أحد أو جاء أحد. وفي قوله لمستم قراءة أيضا، الأولى بالمد لامستم، والثانية بحذف المد أي لمستم، ونتكلم عليه إن شاء الله. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، وأطلق الله المرض، لم يقل وأعجزكم الاغتسال، لكن يؤخذ من آيات أخرى أنه أن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء. وقولها على سفر أطلق أيضا، ولم يقيد، لكن نقول إن قوله فلم تجد ماء قيد هذا الإطلاق، يعني على سفر ولم تجد ماء. فتيمموا صعيدا. نعم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. أو هذه أشكلت على أهل العلم، لأن ظاهرها التنويع مع قوله إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط، والتنويع مشكل لأنها ليست قسيما لما سبق ولا نوعا مما سبق. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى الواو، وأو تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقول سميت به نفسك أو أنزلته، الإنزال ليس قسيما للتسمية ولا نوعا من التسمية،
لكن معنى الحديث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالآية معناها والله أعلم أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط، وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وقول جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المطمئن من الأرض المنخفض، وعبر به عن الخارج المستقدر، الخارج المستقدر وهو البول والغائط. لماذا؟ لأنهم كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف ولا حمامات، وإنما يخرج الإنسان إلى البر فيختار مكانا مطمئنا من أجل أن يقضي حاجته. فتأمل يا أخوان حال الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، البيوت ما فيها بيوت خلاء ولا مراحيض إلا فيما بعد. كان الناس ينتبون المكان المنخفض لقضاء الحاجة، والمكان المنخفض يسمى إيش؟ غائطا أي نازلا. وفي لغة عامية يقولون ماء غويط، مش معنى يعني نازل منقعد. هنا يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، وفي قراءة لامستم. وهل القراءتان بمعنى واحد؟ نعم، قيل إن معناهما واحد، وقيل لامستم للجماع ولامستم لمجرد اللمس، ولكن الصحيح أن معناهما واحد، ولكن الفرق بينهما أن اللمس من جانب واحد والملامسة من جانبين، كالقتل من جانب واحد والمقاتلة من الجانبين. والمراد باللمس الجماع، وإنما اخترنا ذلك لأنه لو كان المراد به اللمس باليد لكان في الآية تكرار وإهمال. كيف تكرار وإهمال؟ تكرار لحدث أصغر، لأن المجيء من الغائط هو الحدث الأصغر، ولمس النساء باليد حدث أصغر وفيه إهمال للحدث الأكبر. فإذا قلنا الملامسة الجماع صار في الآية ذكر الحدثين جميعا الأصغر والأكبر. سمعنا محمد.

0: فلم تجدوا
1: ماء. لمستم عندك لمستم؟
0: نعم قراءة.
1: اي اللي بالمصحف هو الاصل.
0: قلت يا شيخ واحد بين طلبة العلم
1: اي لكن اقول اللي بالمصحف هو الاصل اقرا اللي بالمصحف.
0: سمت.

0: وجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
1: بس هل تم الكلام على الآية في التفسير تفسيرا؟ إلى أين؟ ها؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في آخر آية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: أو لامستم النساء. وفيها قراءتان: لامستم ولمستم. وقد اختلف المفسرون فيها في معناها على قولين: القول الأول أن المراد بها الجماع، والقول الثاني أن المراد بها اللمس باليد. والصواب أن المراد بها الجماع من أجل أن تكون في مقابل قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. لأن في قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى سبب الوضوء، أو لامستم النساء، إشارة إلى سبب الغسل، فيكون في هذا ذكر الحدثين جميعا. أما لو قلنا لمستم بمعنى اللمس باليد، وأن اللمس باليد ناقض الوضوء، لم يكن في الآية إلا ذكر سبب واحد لحدث واحد، وهو الحدث الأصغر. يكون فيه سببين لحدث واحد، يكون في الآية سببان لحدث واحد وهو الأصغر، وهذا نوع من التكرار. أو لمستم النساء، والنساء اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد، ويشمل الجميلة وغير الجميلة، ويشمل الصغيرة وغير الصغيرة، أو لا يشمل الصغيرة التي لا يطأ مثلها، لا يشملها، وسيأتي إن شاء الله ذلك في الفوائد. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، ألف هذه حرف عطف على قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. ونفي الوجدان يدل على الطلب، لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب، تقول: طلبت فلم أجد. وأما من لم يطلب فلا يصح أن يقال إنه لم يجد. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا أي اقصدوا، لأن التيمم في اللغة بمعنى القصد، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها، يثرب أدنى دارها نظر عالي. قال: تيممتها أي قصدتها. وأما الصعيد فهو وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض، لأنه صاعد ظاهر بين. وأما قوله طيبا، فالطيب ضد الخبيث. وإذا كان المقصود من هذا التيمم التطهر، صار الطيب هو الطهور، وإن شئت فقل الطاهر، وهو كذلك. فالطيب هنا هو الطاهر، والصعيد قلنا كل ما على وجه الأرض، أو هو وجه الأرض، وجه الأرض، سواء كان حجر أحجارا أو رمالا أو ترابا أو غير ذلك. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، معطوف على تيمموا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من... نعم ما فيها منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الوجه نقول في حده ما قلناه في الوضوء، يعني حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، هذا هو الوجه. وأما قوله أيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهنا أطلق الله اليد، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط، ولا يراد بها ما زاد على ذلك. وقول إن الله كان عفوا غفورا، الجملة هذه تعليل لما سبق من الأحكام، أي لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض. والعفو هو المتجاوز عن عباده في ترك الواجب وفعل المحرم. وعفو الله عز وجل عفو كامل مقرون بالقدرة، لقوله تعالى إن الله كان عفوا قديرا، بخلاف عفو غيره فقد يكون للعجز، أي العجز عن الأخذ بالثأر. وقول غفورا، الغفور هو الساتر للذنوب المتجاوز عنها، فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمال، وهو أن العفو لترك الواجب والمغفرة لفعل المحرم. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها أهمية الصلاة والعناية بها. وجه ذلك أن الله تعالى صدر الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء لاسترعاء الانتباه، ومنها مما يدل على العناية بها أن الله صدر الخطاب بذلك بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فدل هذا على أهمية الصلاة وعلى العناية بها. ومن فوائد الآية الكريمة حل الخمر لقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة، وهذه إحدى المراحل التي كانت في الخمر، لأن الخمر له أربع مراحل: الإباحة والتعريض بتركه والنهي عن شربه قرب وقت الصلاة والنهي عن شربه مطلقا. وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليها، حتى قال العلماء إن من أنكر تحريمه فإنه كافر، إلا أن يكون ناشئا في بلد بعيد عن بلاد المسلمين فإنه يعرف ثم بعد ذلك يبين له. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حكم بقول السكران، بقوله حتى تعلموا ما تقولون، فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغوا لا عبرة به، وهو كذلك. وهذا هو القول الراجح، أن قول السكران لا عبرة به، حتى لو طلق فإنه لا يقع طلاقه، ولو أعتق فإنه لا ينفذ عتقه، ولو وقف لا ينفذ إيقافه، أي قول يقوله فإنه لا عبرة به، لأنه لا يعلم ما يقول. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله، حتى لو كان كفرا وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله، لقوله حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أن جهل الإنسان بما يقول له أثر في تغيير الحكم. وكذلك لو طلق في شدة الغضب وهو لا يعلم ما يقول، بل لو أنه طلق وهو يعلم ما يقول لكن صار كالمكره من شدة الغضب فإنه لا حكم فإنه لا حكم لقول ولا تطلق المرأة بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على حضور القلب في الصلاة لقوله حتى تعلموا ما تقول. والقلب إذا غاب فإن الإنسان لا يعلم ما يقول، وإنما يقول على سبيل العادة فقط، وإلا لو أنه رجع إلى نفسه لتبين له أنه لا يدري ما يقول، أي لا يدري معنى ما يقول، معنى ما يقول، وإن كان قد يدري أنه لفظ. ومن فوائد الآية الكريمة أن فيها شاهدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. ووجه ذلك أن الصلاة في هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصلي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة فإنها لا تصح، يعني لو غلب الوسواس الهواجس في الصلاة عليها أو على أغلبها فإنها لا تصح، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. ولكن هذه المسألة الصحيح فيها أنه لا يضر، أن الصلاة تصح لكنه لا ينال الثواب الكامل. ودليل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط من شدة ما سمع ووقعه على قلبه، فإذا أقيمت الصلاة حضر وصار يقول للإنسان أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري أحدكم ما قد صلى. وهذا يدل على أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها، لكن لا شك أنها تنقصها لقوله ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنها منها. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مكث الجنب في المسجد لقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهذا هو أصح الأقوال في هذه الآية، أن المراد بذلك النهي عن قربان الجنب للمساجد إلا عابري سبيل. ومن فوائد الآية الكريمة نعم ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنب، فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد، لأن هذا ورد في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبور ليس كالمكث، أن العبور ليس كالمكث، وعليه يعني يترتب على هذه الفائدة أن الإنسان لو مر عابرا بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه عابر، بخلاف ما إذا مكث وجلس فإننا نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنع يزول، أعني منع الجنوب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل لقوله تعالى حتى تغتسلوا، وقد علمتم آنفا أنه يزول أيضا بإيش؟ بالوضوء، للآثار الواردة عن الصحابة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها، وهي أن المشقة تجلب التيسير، ووجهه أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم. ولكن هل يتيمم لكل مرض أو يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت؟ نعم، لا هذا ولا هذا. من العلماء من يقول لا يتيمم إلا إذا كان يخاف الموت، أما إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم فإنه لا يتيمم. ومنهم من قال يتيمم لكل مرض، والصواب أنه لا هذا ولا هذا، فيتيمم لكل مرض يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول مرضه أو يزيد مرضه أو يسري الجرح حتى يؤثر في البدن أو ما أشبه ذلك. المهم متى حصل شيء يضره فإنه يتيمم ولا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولا ينتظر حتى يجد الماء في البلد، لقوله أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء، لأن الله تعالى شرط للتيمم عند عدم الماء شرطين: الأول عدم الماء، والثاني السفر. والصحيح أنه جائز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم في الحضر في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار وقال إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر. وهذا نص في النزاع، ولأن العلة واحدة وهي عدم إيش؟ عدم الماء. فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الإنسان ماء يتيمم به فإنه ولم يجد الإنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم، لأن العلة واحدة. لكن ذكر السفر لأنه مظنة العدم، وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبيا فإنه لا مفهوم له. ومن فوائد الآيات الكريمة أن السفر لا ليس له حد معين. وجهه الإطلاق أو على سفر، ولم يقل مسافة كذا أو مسافة كذا، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم أن السفر لا حد له، لا بثمن كيلو ولا 100 كيلو ولا 40 كيلو، حده أن يقع عليه اسم السفر، فإذا وقع عليه اسم السفر ثبتت له أحكام السفر. ولم يحدد الله ولا رسوله السفر بمسافة معينة. ومن فوائد الآية الكريمة أن البول والغائط ناقضان للوضوء، لقوله أو جاء أحد منكم من الغائط. وهل هناك نواقض أخرى سوى ذلك؟ فيه نواقض، منها النوم إذا كان عميقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه، وأما النوم اليسير الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض. ومنها أكل لحم الإبل فإنه ناقض للوضوء. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. كم هذه؟ البول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل. نعم، بقي علينا أشياء فيها خلاف، مع أن النوم نفسه فيه خلاف، لكن صحيح أنه ينقض الوضوء إذا كان عميقا. الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا كالدم، وفيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحة في سبيل الله، ويتصيبهم الجراحة أيضا في غير القتال، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بالوضوء من ذلك. ومثل هذا تتوافر الدوائر على نقله. ولأن نقول الوضوء ثبت بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة التي حصلت بالوضوء إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو غيره من النجاسات في غير السبيلين من غير السبيلين ناقض الوضوء. وعلى هذا فالرعاف ولو كثر والجرح ولو كثر نزيف الدم منه لا يكون ناقض الوضوء. مس الذكر، وإن شئت فقل مس الفرج، هل هو ناقض الوضوء؟ فيه للعلماء أقوال، أنه ناقض مطلقا، وأنه غير ناقض مطلقا، والتفصيل، والأظهر التفصيل. وهذا هو مقتضى التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم عدم النقض، فإنه قال لما سئل عن الرجل لمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، أي جزء منك وقطعة منك. فإذا مسه الإنسان لغير شهوة فهو كما لو مس بقية أعضائه، ليس عليه وضوء ولا إشكال فيها. لكن إذا مسه لشهوة فهل الوضوء واجب أو الوضوء مستحب؟ فيه قولان للعلماء، منهم من قال إنه مستحب لأن الشهوة تثير البدن، ومنهم من قال إنه واجب. والأحسن بل والأحوط أن يتوضأ. منها أيضا مما اختلف فيه العلماء تغسيل الميت، مس المرأة، والصحيح في هذا أنه لا ينقض. وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي دلت عليها النصوص عندنا هي البول والغائط والنوم العميق وآكل لحم الإبل ومس الذكر لشهوة على سبيل الاحتياط. نعم، إيش الريح خارج من السبيلين. نعم، ولهذا لو قلنا الخارج من السبيلين وعممنا لكان أولى. نعم، القي لا ينقض الوضوء. نعم. طيب، يقول أو جاء المؤمنات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مجامعة النساء حدث، بقوله أو لامستم النساء، ولكن هل هو حدث أصغر أو أكبر؟ نقول هو حدث أكبر، كما دلت على ذلك آية المائدة. وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل، سواء أنزل أم لم ينزل. وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل فإنه يغسل ذكره وما أصاب المرأة منه وما سوى، ولا يجب عليه الغسل. ثم بعد هذا نسخ، فصار الاغتسال واجبا من الجماع وإن لم يحصل إنزال. أما إذا حصل إنزال من جماع أو غير جماع فإن الغسل واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشترط لجواز التيمم عدم الماء أو التضرر باستعماله. عدم الماء مأخوذ من قوله فلم تجدوا ماء، والتضرر باستعماله من قوله وإن كنتم مرضى. وعلى هذا لا يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر باستعماله. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التيمم على وجه الأرض كله من رمل أو حصى أو تراب أو سبخة أو جص أو غير ذلك، كل ما على الأرض فتيمم به، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا ولم يقيد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، الصعيد الطيب. واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض كالشجر هل يجوز التيمم به أو لا، فمنهم من أجاز التيمم به ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا كان متصلا بالأرض. فأما الغصن المنكسر المرمي في الأرض فإنه لا يتيمم به، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بجذع شجرة متصل بالأرض فلا بأس، ولكن لا شك أن تيممه على نفس الأرض أولى وأحوط وأبعد عن الخلاف. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون له غبار أو لا، فقال بعض العلماء لا بد أن يكون له غبار لقوله تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض، وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به. ومنهم من قال لا يشترط أن يكون له غبار، واستدلوا بالآية هذه بوجوهكم أيديكم ولم يقل منه، واستدلوا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم أنه ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما. ولو كان الغبار شرطا لم ينفخ، لأن النفخ يلزم منه أن يطير الغبار، والصواب أنه لا يشترط الغبار، وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيمم سواء كان فيها غبار أم لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من المسح مع القصد لقوله فتيمموا فامسحوا. وعلى هذا فلو هبت الريح وحملت ترابا ووقف الإنسان أمام الريح صمد لها حتى ملأت وجهه من الغبار ومسح وجهه فهل يجزئ ذلك أو لا؟ قال بعض أهل العلم أنه يجزئ، والأحوط أن لا يجزئ، وذلك لأن الله أمر بأن نقصد وجه الأرض ونمسح منه. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في التشريع، وجه ذلك أن الله فرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم. طهارة الماء من الجنابة لا بد أن تعم إيش جميع البدن، ومن الحدث الأصغر لا بد أن تعم الأعضاء الأربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان. أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقط وهما الوجه واليدان، ولا فرق فيها بين الطهارتين الكبرى والصغرى، والحكمة من ذلك هو أن الطهارة بالماء فيها تطهير، تطهير حسي واضح، وطهارة التيمم فيها تطهير معنوي، وهو كمال التعبد والتذلل لله عز وجل، بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه وكفيه، وهذا دليل على كمال التعبد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الترتيب بين مسح الوجه في التيمم ومسح اليدين، أيهما يقدم؟ الوجه. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ للنسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. وإذا كان الله بدأ هنا بالوجوه فإننا نبدأ بها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال يشترط الترتيب في التيمم مطلقا، سواء تيمم عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر، ومنهم من قال لا يشترط الترتيب مطلقا، سواء تيمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، ومنهم من قال إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب، وإن كان عن حدث أكبر لم يجب. قالوا لأنه إذا كان عن حدث أصغر كان بدلا عن طهارة يجب فيها الترتيب، والبدل له حكم المبدل، وإن كان عن غسل فالغسل لا يشترط فيه الترتيب، فيكون بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم. والأحوط أن يرتب، فيبدأ بالوجه ثم باليدين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب في التيمم مسح الذراع، بقوله بوجوهكم وأيديكم وأطلق. واليد عند الإطلاق هي الكف، ودليل ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقد أجمع العلماء على أن السارق لا تقطع يده إلا من مفصل الكف، ولا تقطع من المرفق. وهنا أطلق الله تعالى اليد كما أطلقها في القطع بالسرقة، وإذا أطلقت فالمراد الكف. فإن قال قائل: أفلا يجب المسح إلى المرفق قياسا على الوضوء؟ نقول: القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا يمكن تساوي الفرع والأصل للتباين العظيم بين طهارة التيمم وطهارة الماء فكما ترون أن طهارة التيمم أخف بكثير من طهارة الماء، لا يجب إلا أن نطهر كم؟ عضوين فقط، والطهارة متساوية في الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة أيضا ليس فيها مضمضة ولا استنشاق ولا إيصال التراب إلى ما تحت الشعور ولو كانت خفيفة. والفرق بين طهارة الماء والتيمم كبير جدا، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح قياسه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل: العفو والغفور، إن الله كان عفوا غفورا. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من الصفة، وهي العفو والمغفرة. فإن قال قائل: إن الله كان غفورا رحيما، هل هذا الوصف كان لله ثم زال؟ الجواب: لا. طيب، كلمة كان فعل ماضي، نقول: لأنها في هذا السياق وشبهه قد سلبت عنها الدلالة على الزمن، وكان المراد بها تحقيق الاتصاف بما دلت عليه، وهذا في القرآن كثير بالنسبة لأسماء الله وصفاته. نعم.
2: أن المضمض والاستنشاق ليس بواجب.
1: وجه الدلالة؟
2: قالوا لأن الذين يقولون بأن المضمض والاستنشاق واجب بالوضوء يقولون أن الأنف والفم من الوجه، فهل الله سبحانه وتعالى أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذين يتيمم بالمضمض والاستنشاق أن يتيمم بالتراب؟
1: أسمعت ما قال؟ يقول بعض العلماء أو بعض الناس استدل بهذه الآية على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين، فنقول نعم نحن نوافقهم على أن المضمضة والاستنشاق في التيمم ليس بواجبين، وكيف يستنشق التراب أو كيف يتمضمض به؟ أما الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق ولم يرد عنه حديث لا صحيح ولا ضعيف بأنه تركه، بل قال للقيط بن صبرة بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال إذا توضأت فمضمض، وقال إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم ليستنثر، أوامر. ثم نقول أيضا طهارة التيمم فيها نقص أعظم أيضا، الرجل ما توصل في طهارة التيمم، هل يقولون إن الرجل ليس واجبا أصلها؟ إيش؟ إيش؟ نعم نعم. صحيح. لكن هل يمكن أن الإنسان يستنشق التراب أو يتمضمض التراب؟ أنا عندي إن صح هذا القول عن أهل من العلم ففي عقله خبل، هذا إن صح. كيف اللي؟ نعم خالد.
3: مؤذن أصبح
1: جنبا. نعم
3: مؤذن أصبح
1: جنبا. نعم.
3: هل
1: أكثر وقت الأذان يعتبر؟ هل إيش؟
3: مؤذن في المسجد يذهب يغتسل ويرجع.
1: نعم.
3: هل
1: يعني
3: هذا
1: لا نقول اغتسل ثم أذن، وإن لم تفعل فتوضأ ثم أذن. ليش؟ نعم. نعم. أي هنا لا البوية ما ينطبق عليها إلا على القول الثاني اللي يقولون كل ما على وجه الأرض فهو صيد، هذا هو الصحيح. الرد عليه أن يقال من هنا تصح التبعيض وتصح الابتداء الغاية، وإذا احتمل بطل، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. من يعين لنا أن من للتبعيض إذا قال أمسحوا وجوهكم منه

0: جنوب المسجد بعدم بدون تحية المسجد.
1: اي نعم. لا لا ما نستفيد، لأن تحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد وهو أهل للصلاة، أما إذا دخل وهو غير متوضي فإن لا نقول صلاة. لا لا هو أصلا مي بواجب لذاتها، واجب على من دخل على وضوء أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يعني القائل بالوجوب، مع أن الذي يظهر لنا أنها ليست بواجبة. ايش؟ يعني على رأي هؤلاء إذا سرق السارق قطعنا يده من الكتف. لا ما لا مطلق. ومن الذي قال لهم أن اليد إذا أطلقت إلى الكتف؟ نعم. خمس دقائق ينقض الوضوء. الدم كل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. نعم. نعم. هو الحين أحكام، هذا يشبه الفقه، يعني درس اليوم يشبه الفقه. نعم.
0: لا يشرب التيمم.
1: نعم.
0: أقول ما يطرد هذا مع القول
1: بالتيمم
0: على الجدران
1: المصفوفة بالبويه؟ البويه يقولون إنها ليست من أصل الأرض. البويه المعروف أنها من البترول، فهي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدران. لكن من قال إن كل متصل بالأرض فهو من الأرض وهو مذهب مالك فإنه يصح التيمم عليه.
0: لابد
1: أن
0: يكون الأرض
1: من الأرض. نعم. نعم يا بندر. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن اجتهاد في مقابلة النص، لأنه ثبت في حديث عمر بن ياسر وعمران بن حصين أن الرسول إنما مسح الكفين فقط. نعم. حجة في مقابل السنة. نعم. وقال هذا من اجتهاداته، مثل ما كان رضي الله عنه يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي. نعم. ها؟
2: غلبه
1: على
2: العقل من
1: اغماء
2: او سكر، هل هو ناقض
1: للوضوء؟ اي نعم، مثل النوم العميق. نعم. وش تقولون في هذا؟ هل الوقوف في المسجد مثل العبور او مثل القعود؟ ها قعود، هذا قعود. والدليل على هذا أن الرسول منع الحائض من الطواف بالبيت مع أنها تدور. نعم. أي نعم. نحن نقول مثل هذا لا لا، صلى ركعتين. نقول هذا مثل قعود.
3: إذا كان في أحد الأعضاء
1: يعني يضره الغسل والمسح؟
3: لا بس يضره يعني
1: الغسل والمسح ولا المسح الغسل فقط؟
3: نعم الغسل والمسح.
1: اي نعم، هذا يتيمم عنه الا اذا كان عليه جبيره لفافه فانه يمسح اللفافه
3: ويغسل باقي
1: الاعضاء حتى باقي العضو نفسه. اتقوا الله. طيب، وهذا استطاع أن يغسل باقي العضو ولا لا؟ إذن يجب عليه.
4: شخص مجرور ولا يستطيع غسل ولا مسح.
1: نعم.
4: ولكن يستطيع أن يرفع عليه الثوب ويمسح
1: عليه. نعم.

0: لا يتيمم إلا إذا كان من مصلحة الجار، إذا كان من مصلحة الجار اللفافة يلف عليه إذا كان من مصلحته معلوم، لأن لا تلقوا بأيديكم التهلكة. الصحيح أما المذهب فالتيمم في محل غسل إذا كان باليد، فإذا غسل اليد السليمة تيمم ثم مسح رأسه. والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء، وأنه لا يشترط الترتيب في هذا. آدم ما في شيء، لا عادين الله إن فتحنا الباب وقيمة الصلاة. نعم صف الله أتوب إليه صف الله سمع.
1: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الاستفهام هنا للتقرير، يعني يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه مشاهد مرئي يراه الرائي. والخطاب في قوله ألم ترى يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا نصيبا. فأوتوا هنا تنصب مفعولين، المفعول الأول في هذا السياق هو الواو الذي هو نائب الفاعل، والمفعول الثاني هو قوله نصيبا. والذي أتاهم نصيبا من الكتاب هو الله عز وجل، وهذا النصيب من الكتاب هو التوراة والإنجيل، وعلى هذا فيشمل اليهود والنصارى، لكن في اليهود أعظم لأنهم هم الذين كانوا في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يشترون الضلالة أي يطلبونها شراء. ومن المعلوم أن المشتري طالب للسلعة جاد في طلبها حتى حصلها بالشراء، وهذا أبلغ مما لو قال يسلكون الضلالة، لأن الشراء ينبئ عن رغبة وطلب حتى يصل الإنسان إلى ما أراد. يشترون الضلالة بماذا؟ بالهدى، كما قال الله تعالى في آية أخرى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وهل هذا الشراء شراء الرابح؟ لا، هذا الشراء أخسر أنواع الشراء، ولهذا قال تعالى في سورة البقرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يشترون الضلالة هذا باعتبار ما يختارونه لأنفسهم. وهل شرهم قاصر؟ استمع، ويريدون أن تضلوا السبيل، مع شرائهم للضلالة واختيارهم إياها وحرصهم عليها يريدون أن ينقلوها أيضا إلى غيرهم، يريدون أن تضلوا السبيل أي الطريق إلى الله عز وجل وهو دين الإسلام. وإذا كانت هذه إرادتهم فسوف يسعون إلى حصول مرادهم بكل وسيلة. ولهذا نجد أن الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إضلال المسلمين بكل وسيلة، تارة بالانحلال الخلقي، وتارة بالدمار الدمار العسكري، وتارة بالأفكار السيئة الرديئة. هم يرون السلاح الذي هو أنكى فيستعملونه ولا يبالون، يعني لو أن الأمر أفضى إلى العدوان المسلح لفعل، لأنهم يريدون أن نظل السبيل. نعم. فإن قال قائل لماذا يريدون أن نظل السبيل؟ نقول لأنهم ظلال، وكل إنسان يريد أن يكون الناس على شاكلته. هذا من وجه آخر، أنهم أولياء للشيطان، والشيطان قال لله عز وجل يخاطب الله، قال فبما أغويت لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتأمل قوله لأقعدن لهم صراطك، ولم يقل على صراطك ولا في صراطك، حذف حرف الجر ليشمل أن قعوده على الصراط حتى لا ندخل، وقعوده في الصراط حتى لا نتم السير. وهو كذلك، هو يقعد لنا الصراط على الصراط خارجة حتى لا ندخل، وفي الصراط داخلة حتى لا نتم المسير. وهؤلاء هم أولياء الشيطان كما قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. وإذا كانوا أولياء فسوف يناصرون على ما يريد من إضلال عباد الله، ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم بأعدائكم منكم، لأننا نحن قد يخفى علينا العدو، وقد تخفى علينا تخطيطاته التي يريد بها أن يضلنا، ولكن الله تعالى له بالمرصاد. ففي قوله والله أعلم بأعدائكم تسلية لنا وتهديد لأعدائنا، لأنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يقينا شرهم إذا تولينا الله، وإن ولينا عن الله سلط علينا هؤلاء الأعداء. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، أي متوليا للأمور، وكفى بالله نصيرا، أي مدافعا وناصرا. في هاتين الآيتين فوائد. أولا، أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم ولكنه لا ينتفع به، مثل هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك لم ينتفعوا به، اشتروا الضلالة بالهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء، من أتاه الله علما فلم ينتفع به فهو شبيه بهؤلاء. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا صحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أنها شاهدة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك أو عليك. فكتب الله التي يحملها الناس إما لهم وإما عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة حب هؤلاء للضلالة والشر، لقوله يشترون الضلالة. ومن فوائدها الحذر من هؤلاء، وأنهم مهما عملوا معنا فإنهم لا يريدون لنا الخير إطلاقا، لقوله ويريدون أن تضلوا السبيل. فهم قد يعطونا يغدقون علينا من أموال ومن المصانع ومن كل شيء، لكنهم ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ إضلالنا، يريدون أن نضل السبيل. والغزو بالدنيا غزو بسلاح فتاك، يعني إغداق الدنيا على الإنسان ورفاهية الإنسان غزو بسلاح فتاك، لأن الإنسان كما قال الله تعالى عنه: وتحبون المال حبا جما. فإذا أغدق عليه المال الذي هو يحبه فإن طبيعة الحال البشرية تقتضي أن يلين مع هذا الذي وفر عليه المال وأغدقه عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المسلمين بكونهم على السبيل، لأن قوله أن تضلوا السبيل لولا أنهم على السبيل ما حاولوا أن يضلوهم، لأن الضال ضال، فأي شيء يحاولوا أن يفعل. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم، لأنه إذا حذرنا الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب فتحذيرنا ممن هم عمي صم بكم من باب أولى. ومن فوائد الآية الثانية إثبات علم الله لقوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم. ومن فوائدها كمال علم الله، حيث جاء العقيلي نعم حيث جاء بها على صيغة التفضيل: أعلم بأعدائكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم لكونه أعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا وولي لنا. ومن فوائدها تهديد المشركين وتحذيرهم لقوله: والله أعلم بأعدائك. لأننا لو فرضنا ولله المثل الأعلى أن أباك قال لعدوك: أنا أعلم بك، أنا أعلم بك وبعداوتك، فسوف يخاف ويحذر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد للمسلمين من عدو، بل من إيش؟ أعداء. وكما أسلفنا تعليقا على الكلمة: كل من كان غير مسلم على أي ملة كان فإنه عدو للمسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله سبحانه وتعالى بالكفاية التامة في الولاية بعد والنصرة لقوله تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وليا منصوبة على أنها تمييز، على أنها تمييز محول عن الفاعل، لأن الكافي هو ولاية الله ونصرته، فهي تمييز محول عن الفاعل. والباء في قوله بالله قالوا إنها زائدة، وأن الأصل وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا. نعم.
2: والله أعلم بأعدائك، أعلم جاء في حال سبب التفضيل، المعروف في اللغة التفضيل يأتي لدينا اثنين، كيف تخرج؟
0: صحيح.
2: وقد سبق يا شيخ أن بعض الناس يقول أن عالم أعلم بمعنى عالم.
0: إيه، بينا بطلان هذا، وقلنا أن أعلم أبلغ من عالم، لأن عالم لا يمنع المشاركة. إن يكون الله عالم وفلان عالم وفلان عالم، ها؟ ظن منهم أنه إذا اشترك الخالق والمخلوق في العلم كان هذا دالا على المشابهة، أو أنه على حد قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. ولكن هذا غلط، نقول حتى حياة الله عز وجل علمه سمعه بصره بينها وبين ما المخلوق من ذلك اشتراك في الأصل، اشتراك في الأصل، لكن الخالق أكمل من المخلوق بهذا. يجوز بل إن الله قال آه الله خير أما يشركون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين هادوا.

0: الله مفعولا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. من المراد بهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ اليهود والنصارى. طيب، لماذا عبر بقوله يشترون عن قوله يضلون؟ نعم، للدلالة على رغبتهم في الضلالة، وكأنها سلعة يطلبونها ويحرصون عليها. طيب، هل ذكر الله لهذه الآية نظيرا لما سبق؟ عبد الله، كيف؟ لا، نريد أن ناس أناس اشتروا الضلال بالهدى. نعم، ذكر الله ذلك في صفات المنافقين. وعلى هذا فالكفار والمنافقون كل منهم سواء. هل في الآية، هل للآية شاهد في أنهم يحبون أن نضل؟ خالد هنا يقول يريدون أن تضلوا السبيل.
2: نعم،
1: فهل لهذه الآية نظير؟
2: نعم.
1: نعم،
2: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
1: نعم،
2: ومنه قوله تعالى: ودوا لو تكفرون.
1: ومنه قوله تعالى: ودوا لو تكفرون. ودوا لو تكفرون كما كفروا. طيب، هل وافق الشيطان في هذه الإرادة؟ نعم. أن يضلهم. نعم، فهم يريدون إضلال الخلق، والشيطان أيضا يريد إضلال الخلق. ما الفائدة من قوله والله أعلم بأعدائكم؟ وغير وش الفائدة؟ ليش قال الله والله أعلم بأعدائكم؟ طيب صحيح، كيف ذلك؟ نعم، الترهيب. سمعت المقال؟ يقول فيها تهديد وتأييد. تأييد للمؤمنين بأن الله أعلم بأعدائهم وسيكفيهم إياهم، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتهديد للكفار بأنه سوف يرد كيدهم بنحورهم وينصر أولياءه عليهم، ولهذا قال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. طيب، هل من أسماء الله الولي والنصير من داود؟ ما الدليل؟ هنا نعم، اتخذ من دون أولياء فالله هو الولي. وكذلك أيضا هو الذي يريكم آياته وهو الولي الحميد. وهو الولي الحميد. هل من أسماء الله النصير؟ أقول هل من أسماء الله النصير؟ ها؟ ما الدليل؟ خالد؟ نعم، نعم المولى ونعم النصر. أحسنت. ثم قال الله تبارك وتعالى بدء درس الليلة، وأظن ما سبق أخذنا فوائده. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من هذه للتبعير. والذين هادوا أي رجعوا، وهم اليهود رجعوا عن عبادة العجل فسموا الذين هادوا لقوله تعالى إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وقوله يحرفون الكلم، الجملة هذه لا يصح أن تكون مبتدأ لأن الفعل لا يبتدأ به، وإذا لم يصح أن تكون مبتدأ فكيف نعربها؟ نقول إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ، والتقدير من الذين هادوا يحرفون الكلم، قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال بعض النحويين إن من التبعيضية اسم فتعرب على أنها مبتدأ، لأن تقدير من التبعيضية بعض الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وعلى هذا فيكون من بصورة الحرف ولكنها اسم وتكون هي المبتدأ، وجملة يحرفون هي الخبر ولا حاجة إلى التقدير. ولها نظائر في القرآن مثل قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، التقدير ومن أهل المدينة قوم مرضوا على النفاق. كل من القولين له وجه. أما الذين قالوا إن من التبعيضية اسم فيرجح قولهم أننا لا نحتاج إلى تقدير في الآية، وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى لأن الأصل عدم الحذف. وأما الثاني فيقويه أن من التبعيضية حرف واستعمالها اسما إخراج لها عن موضوعها الأصلي، فنكون ارتكبنا مجازا آخر مجازا بتقديرنا إياها اسما، ويكون التقدير تقدير الاسم أرجح ويسمى هذا إيجازا بالحذف، لأن الإيجاز إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر، يعني جملة قليلة لكن تحتمل معنى كثيرا هذا إيجاز بالقصر، جملة فيها أشياء محذوفة هذا إيجاز بالحذف. قول يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يصرفونه، والتحريف التصريف، ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها أي صرفها. والكلم اسم جمع واحده كلمة. قال ابن مالك في الألفية واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة، والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسله من الوحي. وقوله عن مواضعه أي يصرفونه عن ما أراد الله عز وجل به، لأن ما أراده الله بكلامه فهو موضعه. قال العلماء والتحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي، قد ينفردان أي ينفرد أحدهم على الآخر وقد يجتمعان. ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به المعنى. ولنضرب لكل واحد مثالا، التحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهذا تحريف لفظي معنوي، لفظي لأنه جعل لفظ الجلالة منصوبا بعد أن كان مرفوعا، معنوي لأنه تغير به المعنى حيث كان دالا على أن المكلم هو موسى. ومثال التحريف اللفظي الذي لا يتغير به المعنى أن يقول القارئ الحمد لله رب العالمين، فهنا التحريف لفظي، لأنه كان يجب أن يقول رب العالمين، لكن هذا التحريف لا يتغير به المعنى. ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى باستولى، فهم لم يغيروا اللفظ، اللفظ قد أبقوه على ما هو عليه، لكن قالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا تحريف معنوي. طيب، ثم إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلا، وقالوا التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف الظاهر لدليل، فسموا هذا التحريف تأويلا. ولكن نقول هذه التسمية تمويه على السامع، لأن التأويل أن يصرف الكلام عن ظاهره لدليل صحيح، وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي وليس له أصل من الصحة. وعليه فنقول إذا أول الإنسان الكلمة عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فإنه مقبول، وإن لم يكن له دليل فإنه غير مقبول. فإذا قال قائل إن المراد بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ القرآن، قلنا هذا غير مقبول حتى تأتي لنا بدليل. قال نعم عندي دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنهاء القراءة. فنقول هذا مقبول وعلى العين والرأس. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استولى، قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وهو غير مقبول لأنه لا دليل عليه. فصار التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيرا، وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفا. هؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا الكلمة عن مواضعه، لا بالنسبة لعيسى ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أما عيسى فادعوا عليه ما برأه الله منه أنه ولد بغي، وأنه لا يصح أن يكون رسولا لأن الرسل طاهرون مطهرون، وهذا ولد بغي فليس برسول، وقتلوه حكما لا حقيقة، قتلوه حكما لا حقيقة. كيف حكما؟ لأنهم قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم الذين قتلوه. أما حقيقة فقد قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا ليس هذا الرسول المنتظر، وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي ونتبعه ونغلبكم. لكن لما بعث من بني إسماعيل وكانت بنو إسماعيل بني عمهم حسدوهم، لأنهم يعرفون صفته في التوراة والإنجيل ويعرفون أنه أفضل نبي، وكانوا يظنون أن سيكون من بني إسرائيل على غير أصل، لأنهم لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث من أم القرى. ويقول المؤرخون إن تجمع اليهود في المدينة إبان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناء على أنهم يعلمون أن مهاجرهم هي المدينة، فقالوا نستقبله ونؤمن به. فاليهود حرفوا الكلم عن مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى وبالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون سمعنا وعصينا، صراحة والعياذ بالله، سمعنا وعصينا. وهذا غاية ما يكون من المحادة لله عز وجل ورسله، أن يقول البشر سمعنا وعصينا. والعصيان مخالفة الأمر، أي الخروج عن الطاعة، إن كان أمرا فبتركه، وإن كان نهيا فبارتكابه، هذه المعصية. واسمع غير مسمع، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع، يعني اسمع أصمك الله حتى لا تسمع، هذا معنى غير مسمع، يعني اسمع قولنا حال كونك غير مسمع. ومن الذي لا يسمع؟ الأصم. فهم يقولون اسمع غير مسمع، أي يدعون عليه بالصمم، فهم يسخرون به، لأنهم إذا كانوا يدعون عليه بالصمم فكيف يقول اسمع؟ وقيل المعنى اسمع غير مسمع ما تكرهه، لكن هذا بعيد عن سياق الآية وبعيد عن حال اليهود. ويحتمل أن يكون المعنى اسمع غير مسمع ما يسرك، يعني سنقول لك ما يسوءك، كما قالوا سمعنا وعصي. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، وذلك لأنه يحتاج إلى تقدير، أي غير مسمع ما إيش؟ غير مسمع ما تكره، هذا في الأول. الثاني يقول غير مسمع ما يسرك، هذا نقول هذا يحتاج إلى دليل لأن فيه حذفا. والمعنى الأول يكفي في خزيهم والعياذ بالله، أن يقول الرسول اسمع لا أسمعك الله، وراعنا راعنا، الذي ترد على سمعه هذه الكلمة يقول إنها فعل أمر متصل به ضمير المفعول، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، أي راعنا أنت نحن. من أي شيء؟ من الرعاية أو من المراعاة، نعم، وكلاهما معنى حسن، لكنهم لا يريدون لا الرعاية ولا المراعاة، يريدون الرعونة وهي الجبن والخور وما أشبه ذلك، وهي كلمة عند اليهود في اللغة السريانية بهذا المعنى، باللغة العبرية بهذا المعنى، فيقولون راعنا، أي أصابك الله بالرعونة. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، لأن اليهود يقولونها يريدون بها سوءا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا بدلها انظرنا. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يقول هذا الكلام ليا بألسنتهم، حيث يظهرون معنى صحيحا مقبولا وهم لا يريدون المعنى الصحيح. فغير مسمع يحتمل غير مسمع ما يسوء كما سبق، وراعنا يحتملهم من المراعاة أو من الرعاية، وهم يريدون عكس ذلك، يريدون الدعاء عليه أن لا يسمع، ويريدون الدعاء عليه بالرعونة. وهذا لين باللسان ولا لا؟ لين باللسان. معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ. ولهذا قال لين بألسنة. لين أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا لين بألسنة فظاهر، لكن قال وطعنا في الدين. طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرتضوا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبهم، مستلزم عيب الدين. وهذا لين باللسان ولا لا؟ لين باللسان. معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ. ولهذا قال لين بألسنة. لين أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا لين بألسنة فظاهر، لكن قال وطعنا في الدين. طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرتضوا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبهم، مستلزم عيب الدين والقدح فيه. وذلك لأن من ارتضى شيئا لا يمكن أن يقول إذا أمر به سمعنا وعصينا أبدا. أيضا طعن في الدين إذا قالوا اسمع غير مسلم، هذا طعن في الدين، لأنه طعن في الرسول الذي جاء بالدين، والطعن في الرسول طعن فيما أرسل به. وكذلك قولهم ورائه إذا كانت من الرعونة فهي أيضا طعن في الدين، فصار الطعن في الدين بكل الكلمات السابقة، سمعنا وعصينا، والثاني اسمع غير مسمع، والثالث راعنا، كل هذا طعن في الدين. ولهذا قال الله عز وجل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم سمعنا وعصينا، واسمع وحذفوا غير مسلم، قالوا اسمع فقط وحذفوا كلمة غير مسلم، وانظرنا بدل راعنا، لأن هذه هي الكلمة التي أمر الله بها المؤمنين أن يقولوها بدلا عن قولهم راعنا. لو أنهم قالوا هكذا لكان خيرا لهم وأقوم، خيرا لهم وأقوم. الخيرية تشمل خيرية الدين والدنيا وخيرية الجزاء في الآخرة، وأقوم أي في دينهم وفي حياتهم، لأن هذا القرآن كما قال الله تعالى يهدي للتي هي أقوم. ولكن عدلوا عن هذا القول الذي هو خير، لأن الله لعنهم بكفرهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم، فهم الجناة على أنفسهم والرب عز وجل لم يمنع عليهم عنهم فضله، ولكن هم الذين تسببوا لذلك فكفروا. فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون يعني هؤلاء الذين قالوا ما قالوا لا يؤمنون إلا قليلا. كلمة قليلا هل تعود إلى الواو أو إلى الإيمان؟ قال بعض المفسرين إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو، والفرق بينهم إذا قلنا إنها عائدة إلى الإيمان صار المعنى فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، وإذا قلنا عائدة الواو صار المعنى فلا يؤمنون إلا قليلا منهم. فالكافر منهم كافر لا إيمان معه، والمؤمن قليل. ورجح بعضهم الأول وقال إننا إذا قلنا لا يؤمنون إلا قليلا منهم لم يستقم الكلام، لأن الكلام كله قد سيق لبيان وصف هؤلاء. ولكن يبقى على هذا الترجيح يبقى قوله إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا. ما هذا الإيمان القليل وهم يقولون سمعنا وعصينا؟ قالوا إن القليل يأتي بمعنى العدم، القليل يأتي بمعنى العدم، أي فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، فيكون بمنزلة العدم، لأن ما لا نفع فيه كالمعدوم تماما. في هذه الآية فوائد كثيرة. نعم، الراجح أن بعض العلماء أنكر أن يكون الاستثناء من الضمير من لا يؤمنون إنكارا بينا، ولكن الذي يظهر لي أن الآية محتملة وأن منهم قوم يؤمنون، وهؤلاء الذين يؤمنون قد يدخلون في قد يفهمون من قوله من الذين هادوا، يعني وبعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيكونون مؤمنين. ولا شك أنه آمن من اليهود من آمن وحسن إيمانه وحسن إسلامه واستقام إيمانه مثل عبد الله بن سلام. طيب، نعود إلى فوائد الآية. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يستفاد منها فوائد. أولا أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلمة عن مواضعه. من أين يؤخذ؟ من التبعير، حيث جعل بعضهم يحرف الكلمة عن مواضعه. ومن فوائد هذه الآية أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود، يشبهون اليهود في طريق استعمال الوحي. ومن فوائد الآية الكريمة عدل الله عز وجل، حيث تحدث عن اليهود بالقسط فذكر الموصوفين بالعيب، وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف بذلك لقوله من الذين هادوا، ولم يقل كل الذين هادوا. وهكذا ينبغي الإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسيء، أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإحسان، لأن الإحسان لا يتأتى أو لا يتناسب مع ذكر مع إرادة التحذير. ومن فوائد الآية الكريمة شدة عناد اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه بقوله يقولون سمعنا وعصينا. هم لو قالوا لم نسمع أو قالوا سمعنا ولم نفهم لكان قد يقول قائل إن هذا عذر، لكن يقول سمعنا وعصينا، فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا مجرد الاستهزاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عتى من هذه الأمة وقال ما أعلم أن صلاة الجماعة واجبة ولكن لا أصلي مع جماعة، نقول من قال ذلك فهو مشبه لمن؟ لليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد هذه الآية شدة حقد اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يجابون بهذه الكلمة السيئة: اسمع غير مسمع. ومن فوائدها تعالي هؤلاء اليهود، تعاليهم عندهم يتعالون حتى على الرسول لقولهم اسمع، لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات ممن؟ من الأعلى إلى الأدنى. اسمع يا ولد اسمع. ولهذا ينتقد بعض الناس إذا قال لمن هو أكبر منه اسمع لأبيه أو قال لأمه اسمعي، وهذا فهذا يدل على تعالي اليهود والعياذ بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يحاسب على ما أراد، يحاسب على ما أراد لقوله لين بألسنتهم، لين بألسنتهم. أما ما في قلوبهم فلم فقال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خير لهم أقوى. طيب، فإذا قال قائل وهل يحاسب ظاهرا على ما أراد في باب الحكومة والخصومة مع الناس؟ الجواب لا، على الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك لا على ما في قلبك. ففرق بين الحكم في أمر يتعلق بالعبادة وبين الحكم في أمر يتعلق فيما بين الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون باللازم. الصريح أن يقول هذا الدين يوجب لأهل التأخر والتقهقر والتزمت وما أشبه ذلك، هذا صريح. الثاني أن لا يكون صريحا لكن من لازم القول. فهنا إذا نظرت إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وزن صريح لكنه من لازم القول. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطعن في الدين من خصال من؟ من خصال اليهود. فمن طعن في الدين فهو مشبه لليهود والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الطعن في الدين، وأنه يجب أن يكون الدين محل احترام وتعظيم لا محل طعن وقدح. نكمل الفوائد. نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة عرض الحق على المستكبر عن الحق، لقول الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا إلى آخره. ومن نظائر ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. شف، قتلوا أولياء وأحرقهم بالنار وعرض عليهم إيش؟ التوبة. قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يضع بدله ما لا ينكر. فمن الفائدة أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يضع بدله ما لا ينكر، لقوله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا. واسمع دون غير مسلم. وانظرنا بدل راعنا، كما قال تعالى في خطابه للمؤمنين بهذا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز أو تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء، وأن قولهم إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاقه، بل في غالب الأحوال كذلك، ولكن قد يخرج عن هذه القاعدة. فهمين ولا لغة عربية ولا إنجليزية؟ واضح. إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك في الفضل وزاد المفضل على المفضل عليه، هذا هو الأصل. الأصل في اسم التفضيل أن يشترك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، لكن أحيانا يأتي اسم التفضيل والطرف الآخر ليس فيه شيء منه. فهنا قال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. فهل في قولهم السابق خير؟ ها؟ لا. وهل في قولهم السابق استقامة؟ لا. ومع ذلك قال لكان خيرا لهم وأقوى. طيب، هل مثل ذلك قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ نعم. أما الذي لا يحب النوم فسيقول إنه مثل، لأن النوم ما فيه خير، والذي يحب النوم سيقول ليس مثل لأن النوم خير. فماذا تقول؟ أي نعم. نقول النوم الذي يصد عن الواجب نعم لا خير فيه، وإن كان الإنسان يعذر به. طيب، هل مثل هذه الآية قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ نعم. ليش؟ لأن أصحاب النار لا خير في مستقرهم ولا حسن في مقيله، ويتمنون أن لا يكونوا من أهل النار. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال، لأن الله قال خيرا لهم وأقوى. ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنة والأفعال السيئة والحسنة لا شك أنه ثابت، ما لا أحد ينكر في هذا. لكن هل تتفاضل الأعمال الحسنة وهل تتفاضل الأعمال السيئة؟ إيه نعم، القسم تفاضل. نعم، نقول الأعمال تتفاضل. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، وكذلك أيضا قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل.

قلنا نعم، على أصل مذهب أهل السنة والجماعة ينبني على ذلك زيادة الإيمان ونقصه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعن والعياذ بالله وطرد عن رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلا والباطل حقا، ولهذا لم يسلك الأحسن والخير في مقاله، لأن الله لعنهم. ويتفرع على هذه القاعدة أن العاقل لا يتعرض لما فيه لعنة الله، لأن الإنسان إذا تعرض لما فيه لعنة الله لعن وطرد وخذل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين، لأنك إن تعرضت لعنت، وإذا لعنت طردت وأبعدت عن رحمة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر سبب للعن، لقوله: ولكن لعنهم الله بكفرهم. طيب، وإذا كان في الإنسان خصال كفر فهل يناله من اللعنة بمقدار ما معه من خصال الكفر؟ الجواب: الظاهر نعم، وقد يقال لا. قد يقال إن اللعنة عقوبة عظيمة لا تكون إلا على فعل عظيم، وقد يقال إن الحكم المعلق على فعل إن وجد الفعل كاملا فالحكم كامل، وإن وجد بعضه فله بعض الحكم. وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهل نقول إن من طعن في النسب أو ناحى على الميت فعليه جزء من اللعنة لأن معه جزءا من الكفر؟ نعم، يحتمل أن يقال إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض، ويحتمل أن يقال إن اللعنة إنما هي على الكفر الأكبر. ولكن إذا رجعنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين لا يخرج من الملة، تبين لنا أن من عمل عملا أطلق عليه الكفر فإنه يناله من اللعنة بمقدار ما حصل منه من هذا الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله: بكفرهم. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية والرد على القدرية، وكلاهما ضالتان في القضاء والقدر، أو كلتاهما فئتان ضالتان في القضاء والقدر. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، والقدرية يقول الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه تدبير. والآية ترد عليه جميعا. أما على الجهمية الذين هم الجبرية فلقوله بكفرهم فأضاف العمل إليهم، وهم يقولون لا يضاف العمل إلى العامل إلا على سبيل المجاز، وإلا فالحقيقة أنه ليس فعله لأنه ليس باختياره. وأما على القدرية فلإثبات الأسباب بكفرهم، وهم أي القدرية يقولون إن فعل الإنسان مستقل

0: ليس لله به تدخل اطلاقا، فانت تفعل وتترك وتقوم وتقعد وتذهب وتجي، وليس لله تعالى فيك اي تعلق. اهل السنه والجماعه يقولون عمل الانسان باختياره لا شك، ولكن من الذي جعله باختياره؟ هو الله، فيكون ناتجا عن مشيئة الله وخلق الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود يقل فيهم الإيمان، إن شئت فقل يقل الإيمان بالنسبة للمؤمنين أو الإيمان بالنسبة لهم جميعا حسب ما قلنا في الاستثناء، هل هو عائد إلى الواو أو عائد إلى الفعل. ولا شك أن اليهود على كثرة على قوة ما جاءهم من الوحي أن فيهم العتاة، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رأى أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمة، لأنه يقول فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. وإلى هنا انتهت الفوائد. نعم. هذا مر علينا بعد صلاة العصر. نعم وأظنك حاضر. طيب، ذكرنا أن أكثر في اللغة العربية حذف الهمزة من خير وشر تخفيفا لكثرة استعمالهما، ولكن قد يوجد كما في الحديث الذي مر إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. يعني قصدك أخر وأقوم تناسب الكلمتين. نعم، ربما يكون كذلك، وربما يقال إن الأصل إن الجري على الأصل أولى. لا، محيط مع الاستعمال، الأصل وجودها مش صحيح لكن مع الاستعمال محيط وصار لا ينطق إلا بحذفه. نعم،
1: وذلك من قوله تعالى واسمع غير مسمع.
0: نعم،
1: وأن الاسمع هو يكون من فوق إلى أذن
0: في الغالب في المخاطرة
1: في الغالب، ولكن نجد أن الله تعالى أقرهم لو أنهم قالوا واسمع.
0: نعم،
1: واسمع
0: وانظر. نعم، أي نعم، فهمنا التعالي لما قالوا اسمع غير مسمع أنه تعالون، لكن الله عز وجل رخص لهم أن يقولوا اسمع، وإلا لا شك أنه فيه شيء من قلة الأدب، لكن هذا من باب أن الله تعالى يسر لهم أن يقولوا مثل هذه الكلمة. نعم، هذه خلاف كلمة اليهود، هل إنها نسبة إلى يهوذا أو أنها نسبة إلى الفعل، لأنهم هادوا فسموا يهودا، ولو قلنا بهذا وهذا لم يكن بعيدا أنه نسب إلى هؤلاء وإلى نعم نسبة إلى هذا وإلى هذا. نعم،
2: منهم أصناف الناس.
0: إيش؟
2: منهم أصناف الناس المذكورين في القرآن الذين لعنهم الله.
0: إيش؟ منهم؟
3: من هم أصناف الناس الذين ذكروا في القرآن؟
0: من هم أصناف الناس؟
2: المذكورين في القرآن الذين علم الله
0: عنهم. نعم، المنافقون والكفار، واليهود من الكفار.
4: قولنا في قليلة أن هذا للإيمان، أنا يرجح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال من الذين هادوا.
0: نعم،
4: يخرج والآمن تماما ويبقى الذين لم يؤمنوا. نعم. يكون معنى قليل أي معدود. لتعين هذا المعنى.
0: على كل حال كل له وجه. بعضهم قال كما قلت، لكن بعضهم قال إن إخراج كلمة قليل عن معناها الأصلي نعم أيضا في نظر، لأن استعمال قليل بمعنى معدوم لا بد من قرينة. نعم.
5: ولا يطلق الإيمان إلا من أقر.
0: نعم.
5: من لم يقر أبدا كان مصدق.
0: لا من الذين هادوا من آمن.
5: لكن أخرجه من الذين.
0: ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن منهم لهم النار. وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ولم يقل إن أهل الكتاب. نعم.
6: أحيانا يقول الله تعالى يحذفون الكلمة عن مواضعه، وأحيانا من بعد مواضعه.
0: نعم.
6: فما الفرق بينهما؟
0: الفرق بينهما أن عن للتجاوز، أي ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر. وأما من بعد مواضع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر، ولكنهم انتشلوه عن أصله إلى المعنى الآخر.
6: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما يدل على أن قليلا لا تعود على الواقع؟
0: نعم أي نعم. لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وش حكمهم عند الله؟ ما حكمه عند الله؟ كفار. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض معنى أنه لا يؤمن إلا بما وافق هواه، فصار غير مؤمن حقيقة. نعم. وش تقولون؟ يقول من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ نعم نعم هو لا شك، لأن اللي يوافقه يأخذ به، والذي لا يوافقه يطلب من يفتيه بما يوافق رأيه. لكن هذا أهون، لأن هذا لا يكفر بالقول الثاني، وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول الذي أفتاه، فهو أهون. ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص، حتى إن بعضهم بالغ وقال من تتبع الرخص تزندق. نعم. حسب التتبع، قد يكون الحامل له كراهة ما دل عليه الشرع من الشدة التي يزعمها شدة، وقد يكون له عذر آخر حسب ما يقول بالشخص. نعم.
7: قد يستدل أحد بآخر الآية على أن عوام الناس كفار من الباء السعودية، ولكن لعنه الله بكفرهم فلم يأخذوا بالأدلة الصحيحة.
0: نعم.
7: لذلك من اتخذ ندا من دون الله بسبب اتخاذه الند من دون الله فإنه سبب له نتبانا عن قبول الحق.
0: نعم. هؤلاء يقولون سمعنا وعصينا.
7: إيه؟
0: الكفر الصريح، هذا كفر صريح. بعد أن علموا قالوا سمعنا وعصينا، ما قالوا سمعنا ولم نفهم. ها إيه ما بش. نعم. كيف؟ الكفر. نعم. ماشي. ليش؟ لكن هل كل ذنب أطلق الله عليه الكفر؟ من كلامنا على الذنب الذي أطلق عليه اسم الكفر، ولكن لا يخرج منه. أفهمت؟ هنا. خالد.
8: غير مسمع يا شيخ، ما يصح يكون معناها غير مطاعة.
0: غير ايش؟
8: مطاعة.
0: يعني غير مسموع.
8: مش غير مجاب. قال شيء.
0: ما لا ما ما يتناسب مع صيغة البنية، بنية الكلمة لا ما ما تناسب. لو قال غير مسمع صح، لو كان بكسر الميم صحيح، يعني ما ذكرته صحيح. أما إذا كان بفتح الميم السياق يأبه. نعم أنت هنا.
9: هنا ذكر حفظك الله أن المنكر إذا أنكره المنكر يعني جاء بشيء بدل هذا المنكر. طيب الآن مثلا في بلادنا يجتمع الناس لهذا تعزية.
0: نعم.
9: طيب ويفعل بهذا العزاء مثلا نسميه مقرى، سموه مقرى كده.
0: مقهى؟
9: لا مقرى. مقرى مقرى هي سموه.
0: مقرى نعم.
9: فإذا جاء هذا الشخص الملتزم وجلس يمتنع هذا الشيء فيتحدث هو بحديث يعني عام.
0: طيب
9: ولكن هذا يتكرر سبعة أيام الشيء هل يجوز؟
0: لا هو على كل حال مكابحة الناس لأمور يتهدوها حتى صارت عندهم عقيدة، مجابهة الناس بإنكارها صعب، لكن أحسن بالتدريج.
9: يحضر الأيام كلها
0: ويحضر يوم واحد وينكر. يعني بالتدريج يقول مثلا يجلس معهم ثم يقول لماذا نطيل الجلوس؟ لماذا والرسول يقول إن الميت يعذب بما نهى عليه وإنه يعذب ببكاء أهله؟ هل ترضون إن أباكم أو أخاكم أو ابنكم يعذب؟ نعم.
10: استنبطنا من قوله تعالى من قول اليهود واسمع وقال واسمع غير مسمع.
0: نعم.
10: استنبطنا أنهم متعاليد كما قال الآخر.
0: نعم.
10: وأن الله عز وجل صحح عبارتهم ولو أنهم قالوا سمعنا. وقلت يا شيخ حفظك الله أنه هذا من الله عز وجل إيش؟ يعني إباحة تجوز له، يعني من بعد أنه جائز له، وإلا فإن اسمع
0: نعم هي عادة لا تقال إلا من أعلى إلى أدنى، هذه العادة. حتى الخطاب الآن فيما بيننا لو قال اسمع يا فلان يعني فيه شيء من سوء الأدب. نعم بس هؤلاء عصاة يتنزل، يعني لنا أن نتنزل معهم من باب التعريف. ذكرتم أن اللذان واللتان معربتان وتعرب عرب المثنى، ولكن هل نستطيع أن نقول إن بناءهما أقرب إلى الصواب لمشابهة ما للحرف شبها افتقاريا؟ ذكرنا أن هذا رأي جمهور النحويين، ولكن صحيح أنهما معربان، والمشابهة هذه عرضها تغيرهما باختلاف الأوامر، وهذا من خصائص الأسماء. هذا يقول مسبوق بركعة أو ركعتين فجاء رجل متأخر وأراد الاتمام بهذا المسبوق فهل تصح صلاته مع إمام مسبوق؟ الصحيح أنها تصح، لكن الأولى ترك ذلك. هي فيها وجهة للعلماء، بعضهم قال تصح وبعضهم قال لا، ولكن الصحيح أنها تصح ولكن لا ينبغي فعلها. نعم على إيش الدليل؟ أنه يجوز أن ينوي الإنسان الاتمام في أثناء الصلاة كما فعل ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الخطاب في قوله يا أيها، الندى في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يراد به اليهود إرادة أولية، وكذلك النصارى لأنهم أوتوا الكتاب. والكتاب الذي أوتيه اليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى، كتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها على موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب الذي نزل على عيسى فهو الإنجيل. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وهو القرآن. وقال نزلنا لأنه نزل شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. قال العلماء: والفرق بين نزلنا وأنزلنا أن نزلنا إذا اجتمعت مع أنزلنا صار المراد بها التفريق. قال الله تبارك وتعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن منزل تنزيلا على حسب ما تقتضيه حكمة الله، إما أن تكون واقعة يتحدث الله عنها، أو مشكلة يفتي الله تعالى بها، أو غير ذلك. وقول مصدقا لما معكم أي للذي معكم، والذي معهم هو التوراة بالنسبة لمن، والإنجيل بالنسبة للنصارى. وكيف هذا التصديق؟ التصديق له وجهان. الوجه الأول أنه مصدق لها أي شاهد بما جاءت به، شاهد بما جاءت به وأنها حق. والقرآن مملوء من ذلك، من أن الكتب السابقة المنزلة على الرسل كلها حق. والثاني من الوجهين أنه مصدق لها حيث جاء على وفق ما أخبرت به، لأن هذا القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. فإذا التصديق له وجهان: الوجه الأول الوجه الأول
2: القرآن آيات تدل وتثبت صحة الكتب السابقة،
1: نعم،
2: التوراة والإنجيل،
1: فهو مصدق لها أي شاهد لها بالصحة. طيب، والوجه الثاني سلامة
2: شاهد لما جاء،
1: هذا الأول
2: أنه جاء،
1: أنه جاء موافقا لما أخبرت به هي، جاء هذا القرآن موافقا لما أخبرت به، فهذا الوجه غير الوجه الأول. مصدقا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنها، هذا تحذير وتهديد، إذا تأخروا عن الإيمان يحصل لهم هذا. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، وهذا الطمس اختلف العلماء فيه هل هو طمس معنوي أو طمس حسي، فقيل إنه طمس معنوي بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تنتفع به، ويردها الله على عقابها فتهوي في الكفر. وقيل بل هو طمس حسي، وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كخف البعير ليس فيها عين ولا أنف ولا شفة ولا حاجب، بل هي كالقفا تماما. فكما أن قف الرأس ليس فيه شيء من ذلك، فهذه أيضا تطمس حتى تكون وجوههم كأقفائهم. ثم بعد ذلك ترد على الأدبار. وقيل المراد بالطمس طمس حسي، ولكن هو أن تروى الأعناق وتكون الوجوه من الخلف، وهذا معنى قول فنردها على أدبارها. وكما قلنا لكم بما سبق في القاعدة التفسيرية أنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين لا يناقض أحدهما الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعا، لأن كلام الله معناه واسع. فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على الوجهين. فهنا نقول إن الله تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس المعنوي. قال أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، نلعنهم أي نطردهم عن رحمتنا ونوقع بهم من النكال ما وقع بأصحاب السبت. والذي وقع بأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة خاسئة ذليلة تتعاوى والعياذ بالله. والفرق بين التهديدين أن الأول خاص أن الأول إذا قلنا أنه حسي خاص بجزء من البدن وهو إيش؟ الوجه. أما الثاني فهو عام، تقلب الصورة كلها والعياذ بالله إلى صورة قردة. يذكر أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بهذه الآية أقبل مسلما ويده على وجهه يخشى أن يطمس لإيمانه وتصديقه، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به. وكذلك يذكر عن كعب الأحبار في عهد عمر رضي الله عنه، فالله أعلم، ولكن لا شك أن المؤمنين منهم سوف يخافون هذا الأمر. فإن قال قائل إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد، هم لم يؤمنوا ولكن لم يقع بهم هذا التهديد، فما الجواب؟ الجواب أنه لما آمن بعضهم ارتفع هذا التهديد، لأن هذا التهديد معلق بما إذا لم يؤمن أحد منهم. وقيل إن الله عز وجل هددهم بهذا والتهديد قائم إلى يوم القيامة، فإذا قدر أنه لم يقع فيما مضى فإنه متوقع، لأن الله سبحانه وتعالى هددهم به من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. والوجه الأول قد يكون أقرب، لأن تهديد أهل الكتاب الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر لا يكون إلا قبل قيام الساعة لا معنى له ولا وجه له، فيقال إنه لما آمن بعضهم قام رفع عنهم هذا التهديد وقامت الحجة على الباقي، حيث آمن من كان منهم واعترف بالحق. ثم قال تعالى وكان أمر الله مفعولا، أي والله أمر الله مفعول، من يرد أمر الله؟ لا أحد يرد، فأمر الله لا بد أن يقع. والأمر هنا بمعنى المأمور، يعني كان مأمور الله أي ما أمر به مفعولا. ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر الكوني أي القضاء، ويكون المفعول هنا بمعنى الواقع. وأيا كان، سواء قلنا إن الأمر بمعنى المأمور وهذا لا بعد فيه لأن الأمر مصدر والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول، كقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن، أي وأولات المحمولين، لأن الأحمال جمع حمل، والحمل هو الجنين في البطن، وكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وكان أمر الله مفعولا. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا، وجوب الإيمان على أهل الكتاب بالقرآن الكريم لقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. ومن فوائدها إقامة الحجة على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكفروا بمحمد بأنه لا عذر لهم. كيف ذلك؟ لأنهم أوتوا الكتاب فعندهم علم، ولأن الذي نزل به نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصدق لما معه، فليس لهم عذر. كتابهم بين أيديهم وهو وسيلة العلم، ثم مجيء هذا القرآن مصدقا لما معهم يثبت أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، فوجب عليهم الإيمان به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله، وجهه بما نزلنا. فإن قال قائل التنزيل الذي يضاف إلى الله قد يكون في أمر مخلوق، مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، فالجواب عن ذلك يحصل بالتفصيل الآتي، وهو أن المنزل من عند الله ينقسم إلى قسمين: أعيان وأوصاف. فالأعيان بائنة منفصلة عن الله، فتكون إيش؟ تكون مخلوق، مثل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. فهذه أشياء أعيان بائنة منفصلة عن الله فتكون مخلوق. والقسم الثاني أوصاف لا تقوم إلا بموصوف، مثل الكلام. الكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف، فإذا أضاف الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته وهي غير مخلوقة، وعلى هذا فالقرآن غير مخلوق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله، وجهه نزلنا، لأن النزول إنما يكون من الأعلى وهو كذلك. وأدلة علو الله عز وجل سبقت لنا مرارا، وقلنا إن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قسم حسي وقسم معنوي. فالقسم المعنوي متفق عليه بين أهل الملة، حتى أهل التعطيل يدعون أنهم يعطلون تنزيها لله عن النقص. فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملة، كل أهل القبلة يقرون به. العلو الحسي الذاتي هو الذي أنكره من سوى أهل السنة والجماعة، وقالوا إن الله ليس عالم بذاته بحجة باطلة. وقد بينا فيما سبق أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة 5 أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وبينا وجه ذلك وهو معلوم لأكثركم، ومن لم يكن عنده علم فليرجع إليه لا شرط. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة، يشهد لها بالصدق، وأنه مصدق لها حيث جاء مطابقا لما أخبرت به، فهو لا يتنافى معها ولا يتنافر معها. لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم، حتى باختلاف الأحوال، حتى في الشريعة الإسلامية الشرائع تختلف باختلاف الأحوال، أليس كذلك؟ الفقير لا زكاة عليه، والغني عليه الزكاة، وهذا اختلاف. كيف يقال هذا الرجل الذي اسمه زيد عليه الزكاة وهذا الرجل اسمه عمر لا زكاة عليه؟ نقول نعم، لأن الأول غني والثاني فقير. الشرائع تختلف كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصول أصول الملل ثابتة واحدة. هذا الكتاب العزيز مصدق لما بين يديه، وفي سورة المائدة بيّن الله عز وجل أنه مهيمن على ما سبق. ومعنى مهيمن إيش؟ أي مسيطر. الهيمن على الشيء السلطة والسيطرة، وإذا كان كذلك لازم أن يكون ناسخا لما سبقه. ومن فوائد هذه الآية تهديد أولئك القوم، أعني بهم أهل الكتاب، إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن بهذين الوعيدين، طمس الوجوه وردها على أدبارها، والثاني أن يلعنوا كما لعن أصحاب السبت. ومن فوائد الآية الكريمة تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة، تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة. هنا قال من قبل أن نطمس وجوها، ولم يقل وجوهكم، وكان مقتضى السياق أن يقول من قبل أن نطمس وجوهكم لأنهم هم المهددون، لكن أتى بها على صيغة النكرة تحاشيا ليش؟ للمواجهة بالمؤاخذة. هذا من جهة، من جهة أخرى قد يقال إن المراد بالتنكير هنا التعظيم، أي وجوها معظمة عندكم فتطمس، وهي وجوه زعمائهم الذين صدوهم عن سبيل الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام. من أين تؤخذ؟ لا، الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام، كما لأن أصحاب السبت، لأن أصحاب السبت إذا قال ما هي اللعنة التي حلت بأصحاب السبت ومن هم أصحاب السبت؟ نقول ذكروا هنا على سبيل الإجمال لأن أمرهم معلوم. وهذا يشبه ما يقول النحويون في التي للعهد. كمل الذهني. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه بلفظ العظمة. نطمس، نرد، نلعن كما لعن. ليش؟ لأن المقام يقتضي ذلك. المقام مقام تهديد، ولا بد أن نظهر المهدد إيش؟ عظمته أمام المهدد. وهذا في غاية البلاغة، مراعاة حال المخاطب، هذه البلاغة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جواز تغيير بل استحباب أو تفضيل تغيير الأسلوب إذا اقتضت الحاجة ذلك، لقوله وكان أمر الله مفعولا، ولم يقل وكان أمرنا مفعولا. ففيها في الآية التفات، في الآية التفات من الخطاب إلى إيش؟ إلى الغيبة، لأن وكان أمر الله مفعولا هذا تحدث عن غائب، لكن نلعن نطمس وما أشبه ذلك هذه تحدث عن متكلم، ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة للتعظيم، لأن قول العظيم فعل فلان كذا يعني نفسه أبلغ من قوله فعلت كذا.
3: أسأل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما المراد بقوله بما نزلنا مصدقا لما معكم؟ أصحاب السبت معروفون لنا الذين اعتدوا في السبت فتحيلوا على صيد الحيتان حين حرم عليهم يوم السبت وكانت تأتيهم سرعا ويوم لا سبت. أصحاب السبت معروفون لنا

هنا اعتدوا في السبت فتحيلوا على صيد الحيتان حين حرم عليهم يوم السبت وكانت تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فتحيلوا بنصب الشبك يوم الجمعة وأخذ الحيتان يوم الأحد فقلبوا قردة خاصين. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر، تحدث سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الغائب تعظيما له، كما تقول أو كما يقول الملك، إن الملك يقول لجنوده إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان الفلاني، فيكون هذا من باب التعظيم، يعني تحديث الإنسان تحديث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيما. تقدم الفرجة هذه. وقوله لا يغفر أن يشرك به، المغفرة هي الستر مع التجاوز، ويدل لذلك أي لكون المعنى مركبا من العفو والتجاوز، الستر والتجاوز، يدل على ذلك الاشتقاق، لأن المغفرة مأخوذة من إيش؟ من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس ويسمى البيضة، يتقى به السهام، وإذا وضع الرأس ويتقى به السهام صار فيه ستر إيش؟ ووقاية. طيب، إذن لا يغفر أن يشرك به، أي لا يتجاوز ولا يستر الإشراك به. وقول أن يشرك به، أن هذه مصدرية، وأن المصدرية من الحروف إيش؟ الموصولة، فتسبك وما بعدها بمصدر، ويكون التقدير على هذا إن الله لا يغفر شركا به أو إشراكا به، عرفتم؟ لا يغفر إشراكا به. وإذا حولنا هذا الفعل مع أن إلى مصدر صار نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. وقوله تعالى أن يشرك به يشمل الإشراك في الربوبية والإشراك في الألوهية الذي هو الإشراك في العبادة، والثالث الإشراك في الأسماء والصفات. فالله لا يغفر، لأن جانب التوحيد أعظم الجوانب حقا أن يوفى به، فإذا أخل به الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو التي سوى الشرك فإن الله تعالى يغفره. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو إيش؟ أو معينا فهو مشرك، أو أن لأحد من الناس من الخلق شيئا ينفرد به دون الله فهو مشرك. يعني من قال السماء لله والأرض غير الله فهو مشرك، ومن قال السماء والأرض مشتركة بين الله وغيره فهو مشرك، ومن قال إن الله له معين في خلق السماوات والأرض فهو مشرك، وكل هذا لا يغفره الله. في العبادة، من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك، من أشرك بالله بالعبادة رياء فهو مشرك، فالشرك رياء، فالرياء شرك بنص الحديث. إذن الشرك الرياء، إذن الرياء لا يغفر. كذلك من زعم أن لله مثيلا في صفاته، وأن استواء الله كاستواء استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير، وأن نزول الله إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجة وما أشبه ذلك، فهو إيش؟ مشرك. طيب، كل هذا لا يغفر الله، لا يغفره الله. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، المراد بقوله ما دون ذلك أي ما سوى ذلك، أو ما هو أصغر من ذلك، هل هو من الدون الذي هو الأصغر أو من الدون الذي هو السوى؟ نعم،
طيب.

0: نشوف، إذا قلنا ما سوى ذلك لزم أن يغفر الله شرك كفر الجحود، لأنه سوى الشرك. فلو قال شخص إن الله لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا ليس بالشرك، هو سوى الشرك لا شك، فهل هذا مغفور؟ أجيب، إذن يتعين أن يكون ما سوى ذلك، أي قصد ما دون ذلك، يتعين أن يكون معنى ما دون ذلك أي ما هو أصغر من الدون الذي هو أقل، لا من الدون الذي بمعنى سوى، لأننا لو فسرناه بمعنى ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلا في الآية وليس كذلك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل لمن يشاء أي للذي يشاء، فعلى هذا يكون الشرك وما كان بمنزلته من كفر الجحود ونحوه غير مغفور، وما دون ذلك فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة، ليس مغفورا ولا مؤاخذا به، بل هو تحت المشيئة. ثم إننا نقول كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إن اقتضته الحكمة شاء، وإن لم تقتضه فإنه لا يشاء، لأن فوات الحكمة سفه، والله تعالى منزه عنه. ويدل لهذا القيد أن كلما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أتموا وما تشاءون، لا في سورة الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فقد إن الله كان عليما حكيما أعقبه قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فبين أن مشيئة الله تابعة لعلم وحكمته. ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، صدق ربنا، من يشرك بالله فهذا أعظم مفتر، يعني من يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته فقد افترى إثما عظيما، أي كذب كذبا عظيما أو كذب كذبا يستحق به الإثم العظيم، لأن أعظم ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كيف تجعل الله ندا وهو الذي خلقك، هذا أعظم شيء، إن الشرك لظلم عظيم. هذا معنى الآية، أما فوائدها فكثيرة.
1: المعنى
0: شيخ
1: ما يكون سوى لأن الكفر بدل الشرك،
0: نعم
1: ليس الكفر
0: الشرك، لا لكن لا يسمى شركا،
1: لكن في العظم
0: يا شيخ. نعم، ولهذا قلنا ما دون ذلك أي ما أقل. واضح؟ إذا قلنا ما سوى ذلك يغفر ما سوى ذلك، الكفر شرك ولا شرك؟ إيه شرك. إذا جحد ما جاء به الرسول هل أشرك أو جحد؟ دعنا الشرك المعنى العام، حتى اللي يغتاب الناس مشرك بالمعنى العام، الشرك جعل ند لله، فهل هذا جعل ند لله؟ طيب إذن يكون ما دون ذلك أحسن مما سوى ذلك. الله أكبر.
2: الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخذنا منها الفوائد. لم نأخذ؟ طيب كملنا التفسير. إذن نأخذ الفوائد بإذن الله، ونسأل الله أن يهدينا الصواب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في هذه الآية فوائد، منها عظم الشرك وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لأنه أعظم ذنب. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وأنتم تعلمون أن كثيرا من المعطلة الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل متعلق بإرادته، لأنهم يقولون إن إن الأفعال المتعلقة بالإرادة حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث. ولا شك أن هذا كذب في التصور، لأن الشيء الحادث يمكن أن يقوم بالأزل، كما أن الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن أن يقوم بمخلوق خلق قبل 50 سنة، فلا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما دون الشرك تحت المشيئة، لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس مجزوما بمغفرته ولا مجزوما بالمؤاخذة عليه، إنما هو تحت المشيئة. ويتفرع على هذه الفائدة رد كلام المسوفين الذين يفعلون ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون إن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فنقول له ما الذي أدراك أن تكون أنت ممن شاء الله أن يغفر له؟ هل تعلم؟ إذن أنت مخاطر، يعني لو فرضنا أن عملك المعصية يمكن أن يغفر لكنه ليس بمتيقن، فالمعصية مفسدة ظاهرة حاصلة، ومغفرتها مصلحة لكنها إيش؟ تحت المشيئة، قد تحصل وقد لا تحصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب توحيد الله، لكون الشرك لا يغفر، ويلزم من ذلك أن يكون توحيد الله تعالى واجبا. نعم، هو أوجب الواجبات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يجب أن يوحد الله عز وجل في هذا كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشرك مفتر على الله، لقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن فوائدها أيضا أن هذا الكذب من أعظم الكذب، لقوله إثما عظيما، وفي آية أخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فهو ضال في دينه وهو أيضا مفتر في قوله افترى إثما عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله لقوله لمن يشاء، ولكننا قد نبهنا في التفسير على أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وظاهر قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به أنه شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر. وبذلك صرح شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات أن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. ولكن يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا أن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه يخلد في النار، بل يعذب على قدر عمله ثم يدخل الجنة. أما الشرك الأكبر فلا يغفر وصاحبه مخلد في النار، لقوله تعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليلة ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. الاستفهام هنا للتعجب والتقرير، يعني ألا تتعجب من حال هؤلاء القوم. والخطاب في قوله ألم ترى إما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطاب له والخطاب الموجه إليه موجه للأمة عن طريق الفرع، لأن الأمة فرع. وقيل إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه، أي لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. وأيهما أعم؟ الثاني أعم. لكن القولين لا يتنافيان، لأن حتى لو قلنا إن أصل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فخطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه. وقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني جواب الاستفهام محذوف، أتحصل لهم التزكية؟ هذا المعنى، لأنه إذا جاء مثل هذا الكلام فلا بد أن يكون هناك جملة استفهامية إما مذكورة وإما محذوفة. وقوله يزكون أنفسهم أي ينسبونها للزكاة، وهو ضد الشقاء. فمن المراد بهؤلاء؟ المراد بهم كل من زكى نفسه، وأول من يدخل في ذلك اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه تزكية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فزكوا أنفسهم في العمل والجزاء عليه، زكوا أنفسهم في العمل حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وزكوا أنفسهم بالثواب عليه حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وزكوا أنفسهم أيضا من وجه آخر بالجزاء، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ومن كان مثلهم، يعني من زكى نفسه، فإنه آخذ بنصيب من مشابهتهم. من قال أنا ولي أو أنا تقي أو ما أشبه ذلك فقد زكى نفسه، ولا سيما ما يحصل من بعض مشايخ الصوفية الذين يغرون الناس، يقول نحن أولياء نحن أصفياء وما أشبه ذلك، فهم يزكون أنفسهم من أجل أن يغتر الناس بهم. وقوله بل الله يزكي من يشاء، بل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، لأن التقدير ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أتحصل لهم التزكية؟ الجواب لا تحصل لهم التزكية. ولو كان كل من زكى نفسه وحصل له التزكية لكان أخبث الناس يزكي نفسه. الآن الذين يعبدون الأصنام، يعبدون البقر، يعبدون الأشجار، يعبدون أي ما يعبدون، يقول نحن الذين على حق، فيزكون أنفسهم. لكن إلى أي يرجع في التزكية؟ إلى الله. ولهذا أبطل الله سبحانه وتعالى هذه التزكيات كلها وقال بل الله يزكي من يشاء. فبل هنا للإضراب إيش؟ الإبطالي. وبل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي. انظر إلى قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عموم. هل هذا إضراب انتقالي أو إبطالي؟ انتقالي، ينتقل من شيء إلى آخر، والشيء الأول باقي لكن انتقال، تنقل بهم الأحوال إلى أن يصلوا إلى هذا الحد. فالحاصل أن الإضراب يكون إبطاليا ويكون انتقاليا. بل الله يزكي من يشاء.

كل بحسب حاله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. أعطى هؤلاء نصيبهم من الزكاة وهؤلاء نصيبهم، ثم زكى الجميع على وجه عام فقال وكلا وعد الله الحسنى. هذه التزكية. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون إيش؟ في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أنا في شك في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فالله تعالى هو الذي يزكي، وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزكي أيضا. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن زكاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو زكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور لا ينطق إلا عن وحي، بل الله يزكي من يشاء. وقوله من يشاء هذا تابع للحكمة أيضا. كل شيء كل فعل مقيد بالمشيئة فهو تابع للحكمة، فيزكي عز وجل من كان أهلا للزكاة، سواء كان الزكاة بعد العمل أو قبل العمل. فالتزكية بعد العمل كما سمعتم من الآيات، والتزكية قبل العمل أن يهب الله للإنسان العمل الصالح، فإنه كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل أثر هذه الرسالة، وهي الإيمان والعمل الصالح. فتزكية الله تزكية قبل العمل وتزكية بعده، وهو سبحانه وتعالى يزكي من يشاء قبل العمل وبعده. وإذا قلنا إن المشيئة تابعة للحكمة فإنه لن يزكي إلا من كان إيش أهلا للزكاة. قال ولكن بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. لا يظلمون، الواو للجماعة، ومن يشاء من اسم موصول لفظه مفرد، فهنا عاد الضمير إلى من باعتبار المعنى. طيب ولا يظلمون أي من زكاهم الله عز وجل، أو ولا يظلمون من زكوا أنفسهم، فلن يعاقبوا إلا على حسب أعمالهم السيئة، وسواء هذا أو هذا فإن الله لا يظلم أحدا، لا يزيد من سيئاته ولا ينقص من حسناته. طيب يقول ولا يظلمون فتيلا. الفتيل قيل إنه الفتيل الذي في باطن النواة. النواة فيها ثلاثة أشياء كلها مذكورة في القرآن: القطمير والنقير والفتيل، كلها مذكورة في القرآن. القطمير السلب الذي عليها، والنقير النقرة التي في ظهرها، والفتيل الخيط الذي في باطنها. وقيل إن الفتيل ما تفتله بين أصابعك إذا كنت عرقان، فإن الإنسان إذا كان عرقان وفتل هكذا طلع شيء، وكذلك إذا حك صدره أو ظهره وظهر الفتيل. لكن الأول هو المشهور، أن الفتيل هو ما يكون في بطن النواة، الخيط الذي يكون في بطن النواة، وهو يضرب مثلا في القلة. الرجل في المسجد ليأتي بحاجة ثم رجع ليصلي تحية المسجد، الجواب لا، لا يصلي تحية المسجد ما دام قام بنية الرجوع. أما إذا قام مثلا على أنه خرج ثم بدأ له فرجع فهذا يصلي تحية المسجد ولو لم يخطو إلا خطوة واحدة. نعم يقول

0: لقد وجد أو وجد أحد الأخوة عند باب المسجد الجامع الكبير مبلغ من المال فماذا يفعل به؟ وإذا قلنا بتعريف المبلغ فهل نكتب إعلان على باب المسجد أم لا؟ أفيدون. نعم اكتب إعلان على باب المسجد ولا بأس، فيه مكان الإعلانات أحسن منها، فيها مسامير صغيرة حتى على الإعلانات. وهذا يقول طارق البريشي: هل لو اجتمع على الحكم أكثر من علة لا يثبت إلا بتوفر العلة كلها؟ نعم، إذا كان لا يثبت إلا بعلتين فلا يثبت إلا بهما، ويسمى وتسمى إحداهما جزء العلة. وهذا لا، هذه خلاص ما في، بس نظنيت عن السيارة. ها؟ سنة كاملة. نعم. لا. إلا إذا كان يأس منه مثل اللي يوجد بالخطوط، اللي على الخطوط ما تقدر، قد يكون الواحد من البادية بعيد، وقد يكون للبلد اللي أمام أو اللي خلف ما يثق. ما هذا فلا بد من التعريف. سم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت

0: له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به وأظن ناقشنا فيها أيضا. طيب إذن نبدأ بالآية التي بعدها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. أولا الخطاب لمن ناقشناها بعد ما شاء الله. طيب أنا ما أدري صوت يجي مع ذا أو صوت مع ذا أو صوت مع ذا إيش العلم لم نناقش فيها كيف فسرت ما نناقش فيها مو بعد الشرح مناقشة. طيب ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم الخطاب لمن يا شرافي؟
2: الخطاب قيل للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: وقيل لمن يتوجه الخطاب له.
1: لما يصح توجيه الخطاب له.
2: والثاني أعم فتح
1: مكة. والثاني أعم فيكون أولى. لكن هل يختلفان في مؤدى المعنى؟
2: لا.
1: لا يختلفان.
2: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأمة.
1: نعم. طيب. من المراد بهؤلاء؟ خالد. نعم. كيف كانت تزكية أنفسهم؟
3: قالوا نحن
1: بماذا؟
3: قالوا نحن من أمر الله وقالوا ليس وجنة بالعمل والجزاء.
1: نعم. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب هل أقرهم الله على ذلك؟
3: لا.
1: لا؟ كيف؟
3: الذين يزكون أنفسهم.
1: نعم.
3: لم يقرهم الله عز وجل على ذلك بل جعل الأمر إليه.
1: الدليل
3: بل الله يزكي من يشاء.
1: طيب وبل هذه إضرابية للإبطال أو الانتقال؟
3: للإبطال.
1: طيب صح. قوله ولا يظلمون فتيلا ما المراد بالفتيل؟ ما يخالف. طيب الجار أحق بصقد. طيب أحسن. قيل إنه خيط النواة الذي في بطنها وقيل ما يفتل باليد من الوسخ أو شبه. طيب ما. والأولى والأول أشهر في القرآن مما يتعلق بالنواة ثلاثة أشياء كلها يا رحمن لم تحفظ. نعم.
4: الفتيل والنقير والكثير.
1: طيب ما الفرق؟ يلا ما هو الفتيل وما هو القطمير وما هو النقيض؟
4: الفتيل هو الخيط الأبيض الذي يكون في نفس النواة
3: والنساء الذي على النواة تشرب فيه.
1: طيب
3: والنقيض هي الحفرة
1: التي النقرة التي في ظهر النواة. وبماذا يضرب بها؟ هي نعم
5: في
1: القلة. نعم إذا بها المثل في القلة. نعم. نرجع الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يزكي نفسه. وجه ذلك أن قوله ألم ترى استفهام إنكاري. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن تزكية النفس. النهي عن تزكية النفس لأن الله تعالى أنكر ذلك كما صرح به في قوله وهو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن فروع هذا قول الإنسان أنا مؤمن، فهل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن أو لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إلا باستثناء، لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، والعبرة بالعاقبة، فقد يكون الإنسان اليوم مؤمنا ويكون غدا كافرا، ولا يجوز الجزم بشيء مستقبل. ومنهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن لا لهذه العلة، ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية النفس والشهادة لنفسه بالجنة، لأنه إذا قال أنا مؤمن فكل مؤمن في الجنة، فيلزم على هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز. ومنهم من علل بعلة ثالثة وقال إن الإيمان على وجه الإطلاق يراد به الإيمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا لا يمكن أن يجزم به العبد، فما أكثر المستحبات التي لا نفعلها بل والواجبات، وما أكثر المكروهات التي نفعلها بل والمحرمات. وعلى هذا فيجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقال آخرون لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا شك، أنا مؤمن إن شاء الله شك، والشك في الإيمان كفر، إذ أن الواجب في الإيمان الجزم، والتردد فيه كفر. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال ما الحامل على قول الإنسان أنا مؤمن، وعليه يترتب الحكم، فإذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا القول حرام، لأن الله يقول إيش؟ لا تزكوا أنفسكم، ثم إن هذا فيه الإدلال على الله عز وجل والمنة عليه، والإدلال على الله والمنة عليه، والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا كان قوله أنا مؤمن للإعجاب بالنفس فهذا لا يجوز، لأنه تزكى للنفس ومنهي عنه فيكون حراما. وإن كان الحامل وإن كان المقصود بذلك الخبر، يعني بقوله أنا مؤمن لست بكافر، فهذا لا بأس به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للجماعة الذين للقوم الذين لقيهم في طريقه إلى الحج من القوم؟ قالوا المسلمون، فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، لأنهم يريدون بذلك إيش؟ الخبر. فإذا قال إنسان أنا مؤمن يعني لست بكافر فلا بأس، ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع قوله أنا مؤمن. طيب، أما القسم الثالث أن يقول أنا مؤمن إن شاء، نعم، أما إذا قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله يعني بمعنى إذا ربط إيمانه بالمشيئة فهذا ينظر أيضا في التفصيل، إن قصد به التردد فهو إيش؟ كفر. يعني مثل قيل له أنت مؤمن قال إن شاء الله يعني ها متردد، فهذا كفر، لأنه لا إيمان مع شك، بل لا بد من الجزم. وإذا كان الحامل له على ذلك نعم أنه أن إيمانه كان بمشيئة الله لا بحوله وقوته فهذا لا بأس به لا بأس. ليش؟ لأن الشيء المحقق قد يربط بالمشيئة إشارة إلى أنه يكون واقعا بمشيئة الله. ومن ذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي لتدخلنه بمشيئته، لأن الجملة هنا خبر مؤكد بثلاثة مؤكدات لتدخلن. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له عمر ألست تقول إننا سنأتي البيت ونطوف به، قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقلت لك هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. قال ذلك في المحاورة بينه وبين عمر في مسألة الصلح، صلح الحديبية. ومن ذلك أيضا قول زائر المقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإن اللحوق بهم مؤكد، الموت لا أحد ينكره، لكن المراد بإن شاء الله أي لاحقون بمشيئة الله، متى شاء الله أن أحق بكم لاحقنا بكم. الثالث إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية، أي دفع تزكية النفس، وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل إن شاء الله صار في نفسه شيء من التزكية، فهنا يكون قول إن شاء الله إيش واجبا، يكون واجبا. فعندنا الآن بارك الله فيكم أن قول الإنسان أنا مؤمن إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه، فإن لم يقرنه بالمشيئة فله حالان، الحالة الأولى التزكية وهذا حرام، والحالة الثانية مجرد الإخبار بأنه مؤمن لا كافر وهذا جائز. وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حالات، إما أن يكون الحامل له على ذلك التردد فهذا كفر، أو الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه بمشيئة الله فهذا جائز لأنه حق، أو الحامل له على ذلك إيش نعم دفع التزكية، تزكية النفس، فهذا واجب. وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة. طيب من فوائد الآية ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، أن تزكية الغير لا بأس بها، لأن النهي أو الإنكار منصب على إيش تزكية النفس، أما لو زكى غيره فإن ذلك لا بأس به. وهنا نسأل هل يزكي غيره بمجرد المظهر أو لا بد من خبرة؟ الثاني لا بد من خبرة، لا يكفي أن ترى مظهر الشخص وتقول إنه عدل ثقة، بل لا بد من خبرة. لماذا؟ لأنه قد لا يكون عدلا، قد يكون مرائيا منافقا مخادعا، وربما يكون عدلا في دينه لكن عنده سوء حفظ، فإذا زكيته فيما يتعلق بالخبر كالشهادة مثلا دون أن تخبره صار ذلك شهادة بما لا تعلم، أليس كذلك؟ ما اتضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. يعني يجي إنسان يقول زك فلان فلان عندي شهد عندي بشيء هل تزكيه؟ قد أزكيه من جهة دينه وأعرف أنه رجل مستقيم في الدين ويصلي ويزكي ويصوم كل عمل الدين قائم به، لكن من جهة الحفظ والمسألة مسألة الشهادة خبر، فهذا لابد أن يكون عندي من علم بباطن حاله واختبار، فلا تجوز التزكية في مثل الأخبار إلا إذا عرفت أن الرجل حافظ. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر إلى الله عز وجل في تزكية الإنسان ورفع التزكية عنه. من أين تؤخذ؟ من قوله بل الله يزكي من يشاء، فالحكم بالتزكية إثباتا أو نفيا إلى الله وحده، هو الذي يزكي من يشاء. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ فالجواب أن نقول إن كان الفاعل في قوله من زكاها هو الله فلا إشكال، صح؟ صحيح، لأن المزكي هو الله في هذا وفي هذا. وإن كان المراد وإن كان الضمير الذي هو الفاعل يعود على الإنسان، يعني قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها أي دس نفسه، فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا نسبة شيء إلى سببه لا إلى حصوله. فالإنسان يفعل الطاعة فيكون زكيا، ومن الفاعل؟ الإنسان، فيكون مراد بالتزكية فعل سببها. وعلى هذا فلا إشكال أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية إلى من؟ إلى من؟ إلى الله، لقوله بل الله يزكي من يشاء. فأنت إذا علمت أن الله هو الذي يزكي فاسأل الله. ولهذا كان من الدعاء المأثور اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال الإنسان في عمله. من أين يؤخذ؟ بل الله يزكي من يشاء. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله من يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة يدبر الأمر بحسب هذه المشيئة. ولكن هل هذه المشيئة مشيئة مطلقة، يعني يشاء ما يشاء لحكمة ولغير حكمة؟ لا، ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة نفي الظلم عن الله لقوله ولا يظلمون فتيلا. والظلم عن الله والظلم محرم على الله ولا غير محرم؟ ها؟ محرم على الله. من حرم عليه؟ هو نفسه جل وعلا. ففي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي هذا نكتة جيدة، وهو أن الله يفرض على نفسه ويحرم على نفسه، لأن الله هو الذي يدبر الأمر. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب بمعنى فرض، فقد فرض على نفسه. وهنا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي. طيب، فإذا قال قائل هل في صفات الله ما هو نفي محض، أو كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات؟ الثاني، كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات. فقول لا يظلمون فتيلا، ليش؟ لأن الله كامل العدل، ومن كان كامل العدل فإنه لا يظلم فتيلا. قال أهل العلم ولا يمكن أن يكون في صفات الله نفي محض لا يتضمن مدحا، لا يمكن أن يكون نفي محض لا يتضمن مدحا. وعللوا ذلك فقالوا النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون نقصا، وقد يكون لا نقصا ولا كمالا. فالأقسام ثلاثة، نقص وكمال، إيش؟ ولا هذا ولا هذا. فالنقص والذي لا هذا ولا هذا ممتنع على الله، لقول الله تعالى ولله المثل الأعلى. فإن قال القائل نريد مثالا لنفي الظلم الذي ليس فيه مدح ولا ذم، فالجواب إذا قلت إن الجدار لا يظلم، والخشبة لا تظلم، والسيارة لا تظلم، هذا لا يتضمن مدحا كمالا ولا نقصا. لماذا؟ لأنه غير قابل لأن يوصف بالظلم أو عدمه، إذ أن الجدار ليس له إرادة حتى يظلم أو لا يظلم. وإذا قلت مثل لنا بمثال يكون فيه نفي الظلم نقصا، قلنا قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا الكلام لا يغدرون بذمة يعني عندهم وفاء، ولا يظلمون الناس حبة خردل عندهم عدل. فيقال إن الشاعر لم يقصد ذلك، وإنما قصد بيان ضعفهم وعجزهم، بدليل أنه قال قبيلة قبيلة قبيلة تصغير. وكذلك قول الحماسي لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما هم بلما الشر ولو كان هين، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. إذا ظلمهم أحد نعم صبروا وغفروا وقالوا غفر الله لك. ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يعني إذا أساء إليهم إنسان أحسنوا إليه. فإذا خرب عليهم المزرعة أرسلوا له أكياسا من البر، فهم يجزون إيش؟ من سوء أهل السوء إحسانا. من سمع هذا الكلام قال هؤلاء الجماعة طيبون، نعم. لكن اقرأ ما بعده، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، يعني ليت لي بدلا منهم. إذن هم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فهذا نقص. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فلا يمكن أن يكون لا من هذا ولا من الذي قبله، ولكنه من نفي الظلم المتضمن لكمال العدل. طيب، ثم قال تعالى انظر، مبتدأ درس الليلة، انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر الخطاب لمن؟ نعم، إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح توجه الخطاب إليه. وبالمناسبة نستعيد ما سبق أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهذا خاص به، مثل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لك خطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يشمل الأمة؟ نعم لا. ألم نشرح لك صدرك؟ يشمل الأمة. ألم يجدك يتيما فآوى؟ نعم لا يشمل. وأرسلناك للناس رسولا؟ لا يشمل. هذا واضح، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام بلا نزاع ولا إشكال. القسم الثاني ما دل الدليل على أنه عام، مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى آخره. فهنا دل الدليل على أن الخطاب يا أيها النبي ليس خاصا به. وجه الدلالة قال إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت، إذا طلقتم النساء إلى آخره. القسم الثالث ما لا دليل عليه، أي على الخصوصية أو على العموم، فالعلماء اختلفوا فيه على قولين. القول الأول أنه عام موجه لكل من يصح توجه الخطاب إليه، والقول الثاني أنه خاص بالرسول ويكون شموله للأمة من باب العموم المعنوي للعموم اللفظي، وذلك لأن الحكم الثابت في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم له وللأمة، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب انظر من أي الأقسام؟ الثالث الذي ما فيه الدليل لا على هذا ولا على هذا. والمراد بالنظر هنا انظر كيف، النظر العقلي لا النظر البصري، لأن افتراء الكذب على الله عز وجل ليس مما ينظر بالعين، ولكنه مما ينظر بإيش؟ بالعقل وعين البصيرة. انظر كيف يفترون على الله الكذب بقولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، وبقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وبقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فانظر كيف يفترون على الله الكذب وكيف جرأتهم على الله، نعوذ بالله. وكفى به أي بالافتراء إثما مبينا. هذه الجملة معناها معنى التعجب، يعني ما أكبر هذا الإثم وهو الافتراء على الله، لأن الافتراء على الله أعظم افتراء على مفترى عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فالكذب على الله أشد وأعظم. طيب وقول كفى به إثما مبينا، مبينا هنا بمعنى بينا، بمعنى بينا. وقد ذكرنا فيما سبق ونعيده الآن أن أبان الرباعي يأتي لازما ويأتي متعديا، فإن كان متعديا فمعناه الإظهار، أبان أي أظهر، وإن كان لازما فمعناه الوضوح. تقول أبان الفجر، هذا لازم ولا متعدي؟ لازم، معناه وضح وتبين. وتقول أبان القرآن أن الكذب حرام، بمعنى بيّن وأوضح. طيب، قوله تعالى والكتاب المبين من أي النوعين؟ ما يشمل هذا وهذا، فهو بيّن في نفسه مبين لغيره. نعم، في هذه الآية الكريمة من الفوائد دعوة الإنسان إلى العجب فيما يتعجب منه، وأن هذا من طرق القرآن بقوله انظر كيف يفسرون على الله الكذب. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، تعظيم الكذب على الله، لأنه لم يؤمر بالتعجب منه إلا لأنه شيء عظيم. والكذب على الله يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه، وإن شئت فقل في أحكامه الكونية والشرعية، في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية. فالكذب على الله في ذاته مثل أن يتحدث الشخص عن ذات الله عز وجل، فأي إنسان يتحدث عن ذات الله بغير علم فهو كاذب على الله. الكذب على الله في أسمائه مثل ما فعل المعطلة في قولهم إن أسماء الله مجرد أعلام لا معنى لها، فيقول الغفور الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم، ليس لها معنى، ما هي إلا مجرد علم فقط، دلالة على المسمى بها ولا تحمل أي معنى. هذا كذب على الله، كيف تقولون إنه مجرد أعلام والله عز وجل يقول في القرآن إنه بلسان عربي مبين، ومقتضى هذا اللسان العربي المبين أن اسم الفاعل يدل على أصل المعنى وثبوت أصل المعنى، ولا يمكن أن يقال لمن لم يضرب إنه إيش إنه ضارب، ولا لمن لم يسمع أنه سميع. ثم إن الله قد بيّن أن هذا المعنى مقصود في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك والله يسمع تحاوركما أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم وأمثال ذلك. فهؤلاء الذين قالوا إن الله أراد بأسمائه مجرد التسمية دون المعنى مفترون على الكذب ولا لا؟ مفترون على الله الكذب. كذلك في صفاته، من حرف في صفات الله وقال المراد بالاستواء الاستيلاء، فهذا مفتن على الله الكذب. فالله عز وجل يقول عن نفسه استوى على العرش، والقرآن بلسان عربي مبين، واستوى على كذا في اللسان العربي معناه إيش؟ على عليه واستقر عليه. فإذا قالوا استوى بمعنى استولى فقد كذبوا على الله. هل أراد الله هذا؟ أبدا، نحن نجزم أن الله لم يرد. لماذا جزمنا؟ لأن الله قال في القرآن الكريم إنه بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين لا يقتضي سوى ذلك، أنه على عليه واستقر عليه. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه باللسان العربي، لماذا؟ لعلكم تعقلون، أي تفهمون معناه على مقتضى هذا اللسان العربي. طيب، والذين يقولون هذا حرام وهذا حلال بدون علم، قد افتروا على الله كذبا، قد افتروا على الله كذبا. ليش؟ لأنهم من قال ما الذي أدراهم أن الله حرم هذا أو أوجبه؟ ولهذا كان من وراء الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا بما نص على تحريمه. إلا بمنص على تحريم. الميتة يقول إنها حرام لأنه منصوص عليها. نكاح الأم يقول إنه حرام لأنه منصوص عليه. أما الذي هو نهي فإنه تجد يقول أكره هذا، لا يعجبني، أستقبحه، نعم، وما أشبه ذلك. ومع هذا فقد حفظ الله له هذا الطريق، فقال أصحابه، أصحاب الإمام أحمد، إذا قال الإمام أحمد لا يعجبني فهو للتحريم، وإذا قال أكره هذا فهو للتحريم. فالله سبحانه وتعالى قد حفظه في أحكام فيما يريد من الأحكام مع تورعه عن إطلاق الحرام إلا على ما كان مصرحا به. فما بالك بمن يقول الآن قال الإسلام كذا وكذا، نعم، قال الإسلام كذا وكذا، ومع ذلك تجده من أجهل الناس بأحكام الإسلام، ثم ينسب هذا القول الذي قاله وهو خطأ إلى الإسلام. وإذا تبين للناس أنه خطأ فسوف يخطئون الإسلام. فالحاصل أن الافتراء على الله كذبا يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه الكونية والشرعية. الشرعية فهمتموها، قال هذا حرام هذا حلال. الكونية أن يقول إن جزاء هذا الذنب كذا وكذا من العقوبات بلا علم، مثل أن يقول إذا نهر الإنسان والديه تزلزل العرش، تزلزل العرش، من قال هذا؟ قاله العامة، العامة يقولون هكذا، من نهر والديه تزلزل عرش الرحمن منه. إذا ركب الذكر على الذكر، نعم، اهتز العرش، تزلزل العرش، من يقول هذا؟ فأي إنسان يحكم بعقوبة معينة على ذنب بدون علم فقد افترى على الله الكذب. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل بقوله وكفى به إثما مبينا، يعني ما أعظمه وما أكثره إذا افترى على الله الكذب أن يأتم هذا الإثم. طيب، عندنا إعراب لهذه الجملة كفى به إثما مبينا، وهي ترد في القرآن كثيرا، كفى بالله شهيدا، نعم، وهنا كفى به إثما مبينا. أين الفاعل في كفى؟ فاعلها يكون مجرورا دائما أو غالبا، فيكون مدخول الباء هو الفاعل بزيادة الباء، ويأتي بعد ذلك الاسم منصوبا فيقول إنه تمييز، إنه تمييز، وبعضهم يعربه حالا، وكافى بالله شهيدا أي حال كونه شهيدا، وبعضهم يرى أنه تمييز للكفاية، لأن الكفاية، نعم، تكون في أي شيء فيميز كفى بالله شهيدا وما أشبه ذلك. أظن دخل وقت الأسئلة.
5: قلنا أن قول الإنسان أنا مؤمن قد يحتمل للتزكية وغيرها، هل من ذلك لو كان يتكلم عن أهل البدع أو الجماعات المنحرفة فقال يزعمون مثلا أنهم أهل السنة والجماعة، بل نحن أهل السنة والجماعة،
1: نعم،
5: فهل هذا تزكية؟
1: هذا ما نعرف ماذا يقوم ماذا قام بقلبه،
5: مجرد الخبر.
1: هل مراد أن يخبر بأنه هو من أهل السنة والجماعة أو يريد أن يتفاخر على أهل البدع؟
5: لا، مجرد الإخبار، يعني حتى يقول الناس إلى قوله.
1: لا، هذا خبر، خبر ولا شيء.
6: ذكرنا أن الرجل في
1: إيش؟
6: ذكرنا أن الرجل في قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن يعود إلى ما يقصده في نفسه.
1: نعم.
6: ما يريد، كان أراد التزكيه او غيرها، فان يحرم او يكون واجب او ما
1: اشبه. نعم.
6: ومن المعلوم اننا ما امرنا ان نشق عن قدم الانسان او عن فصل ما يضمره.
1: لا نحن نتكلم عن قول الإنسان بنفسه، ما هو عن حكمنا عليه، عن قول الإنسان نفسه. يعني فرق بين أسمى واحد يقول أنا مؤمن فأحكم عليه، لا، هو نفسه يقول هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن أو لا. نعم. وقال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار إن الإمام إن الإمام المأموم إن الإمام المأموم الإمام لو قال حال عرف من الكوم من حمد الله سمع له. وإن هذا الكلام قد ذكره الشافعي وأجازه، فما رأيكم حفظكم الله في هذا الرأي؟ رأينا أنه ليس بصحيح، وأن الإنسان يقول ما جاءت به السنة.
7: الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد سبق الكلام في قوله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، وبينا أن هذا يدل على عظم القول على الله عز وجل، وأظن أخذنا الفوائد. نعم كيف؟ نعم. من فوائد الآية الكريمة انظر كيف يفترون الله الكذب، التنبيه أو تنبيه المخاطب على ما يقتضيه كلام أهل الباطل من الزيغ والضلال بقوله انظر كيف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل، ويدخل في ذلك أمور، منها الكذب على الله في أسمائه وصفاته، فيقول مثلا إن أسماء الله يراد بها مجرد العلم لا الدلالة على الوصف كما قال ذلك المعتزلة، فيقولون إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهلم جرا. ومن ذلك أيضا من القول على الله بلا علم تحريف الكلم عن مواضعه بنفي ظاهره وإثبات ما يخالف ظاهره، كتحريف أهل التعطيل قول الله تعالى ثم استوى على العرش إلى استولى على العرش، وتحريف اليد إلى النعمة والقدرة وما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا القول على الله بلا علم في أحكامه الشرعية، مثل أن يقول هذا حلال وهذا حرام مع أن الله لم يحله ولم يحرمه. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظم ما يحصل لهؤلاء من الإثم لقوله وكفى به إثما مبينا. ومن فوائدها أن إثم هؤلاء بين ظاهر، ووجه ظهوره وبيانه أنه إذا كان الإنسان عقلا، يعني إذا كان الإنسان بدلالة العقل لا يمكن أن يتقول على أحد شيئا وهو من جنسه، فتقوله على الله من باب أعظم وأشد. ولهذا قال الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقوال، ما هو كل الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هذا متدرس الليلة، ويقال في ألم ترى كما قيل في الآية التي قبلها، أن الاستفهام للإنكار والتعجيب، يعني يقول تعجب من حال هؤلاء. الذي إلى الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا، وآتى تنصب مفعولين، وهنا نصبت مفعولين، الأول منهما نائب الفاعل وهو الواو، والثاني نصيبا. وقوله الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا أي قسطا من الكتاب، أي الكتاب المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا جملة معترضة، يقول سيارة نيسان نصيبا يعني قسطا من الكتاب، الكتاب المنزل على الرسل. فمن المراد بهؤلاء؟ المراد بهؤلاء اليهود، لأن الله آتاهم نصيبا من الكتاب وهو التوراة، ولم يعطهم علم كل شيء، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا محل التعجب، أنهم أعطوا نصيبا من الكتاب وقامت عليهم الحجة، ومع ذلك يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت. الجبت كل ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه في الدين فإنه جبت، ومنه السحر والكهانة والطرق والعيافة وما أشبه ذلك، فإن هذه كلها من الجبت. وأما الطاغوت فالطاغوت كل ما طغى به الإنسان فهو طاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فأئمة الكفر ودعاة الكفر طواغيت، والشيطان طاغوت. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني أن السحر فرد من أفراد الجبت، والشيطان فرد من أفراد الطاغوت، وإلا فإن التعريف العام للشيطان ما ذكره ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومعنى إيمانهم به إقرارهم إياه وعدم إنكاره، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للذين كفروا، قال بعض المفسرين إن اللام هنا بمعنى في، أي يقولون في شأنهم هؤلاء أي الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقيل إن اللام كقولك قلت لفلان، أي هي اللام المعدية للفعل، وأن قوله هؤلاء بمعنى أنتم، يعني يقول هؤلاء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعلى هذا تكون الإشارة في مقام ضمير المخاطب، لأنك إذا قلت لفلان كذا صار فلان مخاطبا، فلا بد أن يؤتى بضمير المخاطب، وهؤلاء اسم إشارة ليس ضمير مخاطب، لكن قالوا إنها بمعنى أنتم، وهذا ما مشى عليه الجلالين. ويقولون للذين كفروا، والمراد بالذين كفروا أهل مكة، لأن طائفة من اليهود قابلوا أهل مكة فقال لهم أهل مكة هذا محمد فرق بيننا وبين أبنائنا وبيننا وبين غلماننا وبيننا وبين أزواجنا وفرق بيننا وبين العرب وسب آلهتنا وسفه أحلامنا، أما نحن فإننا أهل البيت نسقي الحجيج ونفعل كذا وكذا، وذكروا أشياء. فأينا أهل، أنحن أم محمد؟ فاليهود انتهزوا هذه الفرصة وقالوا أنتم أهدى من محمد، لأنهم لا يريدون أن يقوم للنبي صلى الله عليه وسلم قائمة ويحسدونه، فانتهزوا هذه الفرصة أن يسألهم قوم هم شيعة محمد عليه الصلاة والسلام وقرابتهم، فقالوا هذا الكلام: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا. وسبيلا هنا تمييز، لأنها وقعت بعد اسم التفضيل، والاسم والمنصوب بعد اسم التفضيل يكون تمييزا. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله. أولئك المشار إليه هؤلاء الذين أوتوا نصيبا وقالوا للكفار أنتم خير وأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، وهذه الجملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها المبتدأ والخبر، فالمبتدأ أولئك وهو اسم إشارة معرفة، والخبر الذين وهو اسم موصول معرفة. أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم عن رحمة والعياذ بالله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من هنا اسم شر، ويلعن فعل الشرط مجزوم به ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي لن تجد له من ينصره فيقربه من رحمة الله ويدخله في رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، من هذه الآية والتي قبلها فوائد: أولا التعجب أو التعجيب من هؤلاء، من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا.

0: حكم بخلاف ما يعلم فهو أقبح ممن حكم بما لا يعلم، والكل قبيح، لكن الأول أشد. ومن فوائد هذه الآية بيان حقد اليهود على المؤمنين، ومن فوائدها أنهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت، فلا ينكرونه ولا لا ينكرون الجبت ولا الطاغوت، بل يقرونه. ومن فوائدها الإشارة إلى أن أصل السحر متلقى من اليهود، ولهذا سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسحر عظيم، ولكن الله تعالى حمى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يؤثر فيه ذلك التأثير الذي كانوا يريدونه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود أهل حسد، لأنهم يعلمون بقرارة أنفسهم أن محمداً أهدى من المشركين، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لما امتلأت قلوبهم من حسده صاروا يفضلون عليه الكفار عليه وعلى من اتبعه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأثير الدعاية بلبس الحق بالباطل، وإلا من المعلوم أن الكافر ليس فيما يرمي إليه أو فيما يذهب إليه ليس فيه هداية إطلاقا، ومع ذلك قالوا إنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة ما كان عليه بعض الناس اليوم من قولهم إن الكفار أوفى بالعهد من المؤمنين، وإنهم أتقى أخلص من المؤمنين وأنصح من المؤمنين وما أشبه ذلك، فمن قال هذا في المسلمين فإن فيه شبها من اليهود. ونحن لا ننكر أن في المسلمين من خالف طريق الإسلام بعدم الصدق في القول وعدم الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد وعدم النصح في العمل، ولكن كل هذه الأخلاق حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد التحذير، فهي أخلاق دخيلة على الشعب المسلم، وسببها ما كان عليه هؤلاء من النقص في العلم والنقص في الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين، لأن الله تعالى أنكره بقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. ومن فوائد الآية الثانية بيان استحقاق لعنة الله بيان أن كل من قال مثل هذا القول فإنه مستحق للعنة لقوله أولئك الذين لعنهم الله. وأحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والجزائية لا تتعلق بالأشخاص أبدا، فإذا استحق هؤلاء اللعن بقولهم بإيمانهم بجبت والطاغوت وقولهم للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فمن جرى مجراهم استحق ما يستحقون من العقاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعنه الله فلا ناصر له بقوله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن فوائدها التحذير من التعرض للعنة الله، لأن الإنسان إذا تعرض للعنة الله وحقت عليه لن يجد من ينصره. ثم قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم، كيف نعرب أم لهم هنا؟ واحد اثنين، نعم لا
1: تكون بمعنى بل

0: نعم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام ففيها إضراب عما سبق. وقيل إنها للاستفهام فقط لكنه خلاف مشهور عند النحويين. أم لهم نصيب، يعني بل ألهم نصيب من الملك حيث يريدون أن يحولوا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين ما أعطاه الله من النبوة التي يكون بها ملك مشارق الأرض ومغاربها. يعني هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام وفضلوا طريق الكفار على طريق المؤمنين، هل لهم نصيب من الملك بحيث يمنعون فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه ويجعلون الفضل لهؤلاء الكفار؟ يقول الله عز وجل فإذا، يعني لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا، أي لا يعطون الناس، والناس مفعول أول يؤتون ونقيرا مفعول ثاني، والنقير هو النقرة التي على ظهر النواة وهو يضرب به المثل للقلة. يعني لو كان عند هؤلاء ملك ولهم نصيب من الملك فإنهم لبخلهم لا يعطون الناس نقيرا، لأن اليهود من أشد الناس بخلا وأشدهم طمعا وحرصا على المال. إذا معنى الآية هل لهؤلاء نصيب من الملك حتى يحاولوا أن يمنعوا فضل الله على رسوله وأن يجعلوا هذا الفضل لهؤلاء الكفار؟ لا. وإذا ولو قدر أن لهم نصيبا من الملك فإنهم لن يعطوا أحدا منه شيئا، ولهذا قال فإذا، يعني لو أعطوا نصيبا من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. وما فوقه من باب أول. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحول بين فضل الله على رسوله وبين رسوله وأن يرحلوا هذا الفضل إلى هؤلاء الكفار ليس لهم نصيب من الملك. الملك لمن؟ لله وحده. ومن فوائدها الإشارة إلى أن اليهود من أبخل الناس بقوله فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ثم قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم نقول فيها كما قلنا في سابقته إنها بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والمراد بالناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والحسد في تعريف أكثر العلماء تمني زوال نعمة الله على الغير، سواء أردت أن تكون لك أو أن تزول إلى غير أحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره، أن يكره ما أنعم الله به على غيره بحيث إذا قيل له فلان حصله كذا اضطرب قلبه من كراهة ما حصل لهذا الرجل. وعلى هذا فيكون ما قاله الشيخ أعم مما قاله جمهور العلماء، لأن ما قاله جمهور العلماء لا بد أن يتمنى أن يزيل الله هذه النعمة، أما هذا فيقول مجرد كراهته لها يعتبر حسدا. ومن المعلوم أن من كره شيئا فسوف يتمنى أن يزول. وقول على ما آتاهم الله من فضله أي أعطاهم من فضله. وما هو الفضل الذي أعطيه الرسول؟ الأخ أنت هذا وراك، هذا الله أنه رايح مرة. ما هو الفضل الذي آتاه الله الرسول؟ القرآن، أو ما هو أعم؟ نعم الإسلام كله والشريعة كله، هذا من أعظم ما آتاه الله الرسول هو النبوة والرسالة. على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا، آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني فإن فضلنا لم يزل موجودا، ليس هذا أول فضل تفضلنا به على عباد الله، بل إن الفضل لم يزل موجودا. آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. والمراد بآل إبراهيم هنا المراد به كل من تبعه على دينه، وهو أولهم عليه الصلاة والسلام. آتاهم الله الكتاب وآتاهم الحكمة وجعل في ذريته النبوة والكتاب. وأكثر الأنبياء الذين قصهم الله علينا من ذرية إبراهيم، أكثرهم من بني إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والواحد الوحيد في آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من ذرية إسماعيل. ولهذا كان الأنبياء أكثرهم أكثر الأنبياء الذين قص الله علينا من بني إسرائيل، لكن هذا الواحد محمد عليه الصلاة والسلام كان عن الجميع، دينه مهيمن على جميع الأديان، ورسالته خاتمة للرسالات، وأمته باقية إلى يوم القيامة. الكتاب بمعنى المكتوب، والكتب المنزلة على رسول على الأنبياء كلها تكتب باليد. نعم. والحكمة هي الصواب، الحكمة هي الصواب، فالقرآن صواب، التوراة صواب، والإنجيل صواب، وكل ما جاءت به الرسل فهو صواب. وإلى هذا قيل إن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. وآتيناهم ملكا عظيما، آتينا آل إبراهيم ملكا عظيما، وأبلغ مثل في ذلك ما أعطاه الله تعالى سليمان، فقد آتاه الله ملكا عظيما حتى قال هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى إن الشياطين المردة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. نعم. وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وحتى إنهم الشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. بناء يبني على ظاهر البحر بالبر، غواص يغوص في البحر ليأتي بالجواهر والدراري كل ما يكون في البحر. والقسم الثالث مقرنون في الأصفاد لأنهم عصوا أمره فقرنهم في الأصفاد وحبسهم، هذا ملك عظيم. كذلك أيضا سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد، رخاء يعني بدون اضطراب وبدون مشقة. والمعروف أن الريح يكون فيها قلق ومشقة وإن لم تحمل الإنسان، فضلا عن إذا لو قدر أن هناك ريحا تحمله لكان فيها القلق والاضطراب، لكن الله تعالى جعلها رخاء مع أنها عاصفة. ولسلمان الريح عاصفة تجري بأمره، لكن مع كونها عاصفة ليس فيها قلق، رخاء حيث أصاب. قال العلماء إنه إذا أراد أن يتجه إلى ناحية وضع بساطا وجلس عليه هو وحاشيته ومن أراد أن يسافر معه، ثم أمر الريح فحملتهم فطارت بهم، غدوها شهر ورواحها شهر، وهذا من قدرة الله عز وجل. هذا من جملة الملك الذي أعطيه آل إبراهيم، وهذا لا شك أنه ملك عظيم، حيث يسخر له الشياطين والرياح. ولما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين، وكان عرشها في الجنوب في اليمن وهم في الشمال في الشام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له حد يقوم فيه معين مثل بعد ساعة أو ساعتين وما أشبه ذلك. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، يعني مد الطرف ثم رده آتيك به. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وتأمل قوله فلما، فإن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وأنه رآه فورا ثم رآه مستقرا كأن له عشرات السنين، ولهذا جاءت كلمة مستقرا ولم يقل فلما رآه عنده. رآه عنده يحتمل إلى الآن بعد ركد، لكن مستقر كأنه جاء لبضع سنين. قال هذا من فضل رب ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذه الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان، إذا أنعم الله عليك نعمة فقل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، لأن كثيرا من الناس لا تحصل لهم هذه النعمة. طيب، في هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود من الحسد، وفيه إنكار الحسد، لأن الله ساق هذه الآية في الإنكار عليه. وما حكم الحسد؟ هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ الجواب هو من كبائر الذنوب، لأنه يأكل الحسنات. وهل يستفيد الحاسد شيئا؟ أبدا. فبالحسد مفاسد، أولا أنه من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة. ثانيا أنه اعتراض على قضاء الله وقدره، لأن كونك تكره أن يعطي الله هذا الإنسان شيئا هذا اعتراض على الله. ولهذا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثالثا أن فيه عدوانا على المحسود، وهذا في الغالب وليس دائما، قد يقوم في قلب الإنسان حسد لكن لا يعتدي على المحسود لا بقول ولا بفعل. ولهذا جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي. فالحسد قد يقوم بقلب الإنسان، والإنسان بشر، ولكن إذا أحسست به في قلبك فحاول طرده عن قلبك حتى يكون نزيها. فإن عجزت فأقل ما يلزمك أن لا تبغي على من حسدت، يعني لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل. فمن القول أن يتهم المحسود باتهامات ويتقول عليه ما لم يقل، أو يحال بينه وبين أعماله، أو يسب عند كبرائه وأمرائه، أو يسب أيضا عند أصحابه وقرنائه أو ما أشبه ذلك. هذا اعتداء بالقول. الاعتداء بالفعل أن يعتدي عليه بيده حتى يحول بينه وبين ما أتاه الله من فضله، مثل أن يغرق ماله أو أن يحرقه حتى لا يكون عنده مال لأنه حسده على كثرة المال. رابعا المشابهة لليهود، يعني من مضار الحسد أنه مشابهة لليهود، وبئس الخصلة خصلة يكون فيها الإنسان مشابها لليهود. خامسا أن الحاسد يكون دائما في قلق، لأن نعم الله على غيره تترى تتابع، كلما تجددت نعمة على غيره نبغى في قلبه الحسد فيكون دائما في قلق مستمر. سادسا أن الحاسد في الغالب يستحسر ويتصور أنه عاجز أن يلحق بالمحسود، فتجده يستحسر ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل، لكن لو أعرض عن الناس ومن زاده الله من فضله فهو على نعمة وحاول هو أن يسعى في النعم لسلم من هذا كله. ومن مضار الحسد إحداث العداوة والبغضاء بين الناس، لأن الحاسد في الغالب لا يخلو من عدوان، والعدوان على الغير يؤدي إلى العداوة والبغضاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إلى آخره. نعم. نعم نعم المتجاوز، لأنه نعم يعني سواء كان تجاوزه لمعبود أو متبوع أو مطاع. ربما يكون طاغوتا إذا دعا إلى عبادة نفسه، وربما لا يكون، مثل عيسى بن مريم ومن عبد من دون الله من الأولياء والأنبياء لا ليسوا طواغيت، لكن قد هم محل الطاغوت أي محل الطغيان. لكن نعم.
1: وأما شيخ الإسلام فقال أن له مسألة قولة، ونقل نص الشيخ الإسلام من كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر أنه أرض الحسد بتمني زوال
0: النعم.
1: هل هذا صحيح؟
0: الحسد المحرم، لا الحسد المحرم كله من الكبائر، وأما الحسد الذي يكون في قلب الإنسان وهو يدافع فهذا ليس من الصغائر ولا من الكبائر. ولما ضرب ابن مريم مثلا، اقرأ آية إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي ذو خصال. عيسى بن مريم لما قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وجاء المشركون يقولون هذا عيسى بن مريم أتقول أنه حصب جهنم؟ قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعيسى ممن سبقت لهم الله الحسنى؟ أي معلوم ذكرنا للأخ هذا الذي يعبد من دون الله وهو من أنبياء الله أو أولياء الله أو الصالحين، ما ذنبه حتى نقول هو طاغوت؟ لكن هو محل الطغيان، يعني طغى به غيره. نعم. لا لا هما يعني معناها تكلم شبهه بشيء مثلا قصدك، او تلجأ العين؟
1: لا يعني رجل متكلم فهو شعرت ان في كلامي هذا يعني تخشى انه يكون حسد، يعني ولدك مثلا معك صغير فتكلم به يعني
0: مش كهار. ماذا قال؟ ماذا قال؟
1: يعني
0: ها
1: الولد هذا جميل مثلا،
0: هذا
1: جميل ما جماله يعني
0: ما شاء الله. لا نريد بالحسد أن الإنسان يكره نعمة الله على غيره، أما ما تشير إليه فهو حسد العين. حسد العين إذا رأى الإنسان ما يعجبه ينبغي أن يبرك عليه فيقول بارك الله عليك. ها كيف لا هو كل إنسان يشعر بنفسه هذا يقول بارك الله عليك. أما الإنسان إذا رأى ما يعجبه من مال أو ولد فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما في شيء نقول.
1: يعني هو
0: زارك
1: في بيت،
0: نعم.
1: عندك مثلا خير،
0: طيب
2: نظر إلى هذا الخير يعني وأنت شعرت أنه يريد هذا الخير لك.
0: نعم.
2: أحسست يعني.
0: لا هو الناس يقولون هذا إذا نطق بشيء. إذا نطق بشيء قالوا قل ما شاء الله أو قل تبارك الله أو ما أشبه ذلك فيذكر. أي أما بس مجرد أنه رأى ابني معي وهو جميل أو خفيف تعني ذكر الله ما يصح. نعم سلامة. نعم لا في كون من خلق اليهود ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم هؤلاء يعنون كفار قريش. ولهذا قلت لكم إن اللام إما أن تكون بمعنى في فيكون هؤلاء على بابها وإما أن تكون اللام للتعدية كما لو قلت لفلان كذا فتكون هؤلاء بمعنى إيش أنتم يقول يعني هم يقولون للكفار مصارحة أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم مصطفى لو نعم معلوم إذا حسد إنسان بمعنى أصيب بعين فإنه مأجور على صبره بلا شك وما أصابه فهو تكفير لذنوبه لكن ذاك الآخر وهو الآخر أيضا هو المعتدي يكون ظالما معتديا. واختلف العلماء فيما إذا تلف شيء بسبب عينه هل يضمنه أو لا. والصحيح أنه يضمنه أنه يضمنه لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين العمد وغير العمد. لكن لو أنه عانه حتى قتله فهل نقتله؟ نعم نعم بعض العلماء يقول نقتله لأن العين تقتل. وبعض العلماء يقول نعم نقتله لكن بعين عين آخر عين آخر هذا المشكل متى يحصل هذا. وقالوا وقد قالوا يعني حسب التجارب أن الإنسان قالوا إن الإنسان إذا تحدى العائن فإنه لا يستطيع أن يصيبه. لو قال العائن تعال أنا أتحداك فإنه لا يصيبه لأنه يكون معه نفس قوية تدفع نفس الثاني. نعم طيب المراد الذي عنده علم من الكتاب رجل مؤمن سأل الله تعالى فجاءت به الملائكة جاءت به الملائكة والملائكة أقوى من الشياطين. نعم يلا آدم هنا له أدوية كثيرة منها ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ ويغسل مغابنة يعني مصافط القدم الركبة وما أشبه ذلك ثم يسقى المريض ويصب على رأسه ويشفى بإذن الله حالا. ومنها ما هو معروف عندنا بالتجارب تؤخذ فنيلته وتؤخذ طاقيته وأشياء لباشر ويوضع في ماء ويشربه المصاب ويبرأ على طول. في شيء ثالث أيضا يقولون ولا أدري هل يصح أم لا أن يصلى على العائن صلاة الميت تصلي عليه صلاة الميت وإذا صليت عليه صلاة الميت ماتت عينه ما عاد يبقى يعين أحد. لكن هذا لا أدري ما تأكدت. وكان بعض من يتهم بالعين ذات يوم نائما فإذا بإخوانه الذين عنده في البيت يجتمع بعضهم إلى بعض، فلما قال يريدون أن يصلوا عليه صلاة الغائب، لما قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرة وقام، وقال كيف تفعلوا هذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا كان عائنا ثم صلي عليه صلاة الجنازة فإنها تبطل عينه، لكن هذا مهم ما نعلم، ما يعني تأكدنا. أما مسألة الأخذ من شعاره يعني مما يلي جسده فهذا شيء مجرب متواتر مشهور. نعم أين بلى، لكن هل نقول إننا لا نتعدى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول إذا ثبت بالتجارب شيء فلا بأس باستعماله؟ نعم لا هو ما ينفع، يشترط حضوره بين يديه. طيب ها نعم لا أنا ما أدري، أنا ما أعرف هذا يقول يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالمغرب بالطور، هل كان يقرأها كلها؟ نعم يقرأ في المغرب بالطور، الباء تدل على الاستيعاب. هذه الأولى مباركة الدوسري والأعراف كلها، هل يجوز إيداع البنوك؟ إيش؟ هل يجوز الإيداع في البنوك بدون نعم بدون فوائد؟ وعلى كل حال البنوك إن حصل أن لا تودع فيها شيئا فهذا هو الأحسن، وإن اضطررت إلى ذلك فلا بأس بشرط أن لا تأخذ ربا، واحرص على أن تودع عند أقلها مرابات. إذا اجتهد عالم، هذا يقول خالد إبراهيم، نعم إذا اجتهد عالم في مسألة وعمل بها ثم بدا له رأي آخر فهل فعدى عن الأول فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول، وما صورته وما موقف المقلد من الاجتهادين؟ إذا اختلف اجتهاد العالم فإن صرح بالرجوع عن الأول فقوله هو الثاني، وإن لم يصرح كان له قولان، ولا يهدم الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول، لأن كل من الاجتهادين احتمل أن يكون خطأ ويحتمل أن يكون صوابا. أما بالنسبة للمقلد فإن ترجح عنده أحد يعني مالت نفسه إلى أحد الاجتهادين فعل، وإلا فهو مخير. سمع
3: سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار

0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخره. من المراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب في هذه الآية؟ اليهود. طيب، وما المراد بالجبت؟ نعم نعم، إما السحر، وقيل إنه صنم، يعني في أقوال متعددة يجمعها كل ما لا خير فيه من في الدين أو ما فيه ضرر في الدين فهو جبت. طيب، والطاغوت بن داود. أو معبود. طيب، وعلى هذا فيكون تفسير عمر رضي الله عنه من باب التمثيل، من باب التمثيل. طيب، يقولون للذين كفروا، اللام هنا تحتمل معنيه. نعم، وعلى هذا فيكون اسم الإشارة. نعم، وعلى هذا يكون اسم الإشارة على ظاهر. نعم،
1: والمعنى أن اللام على أصلها لتعديل الفعل.
0: نعم، فتكون اسم الإشارة بمعنى الخطاب، أي أنتم. ما الذي يشيرون إليه؟ يعني ما الذي يريدون بقولهم الذين كفروا وبقولهم أهدى من الذين آمنوا؟ سليم، ها؟ نعم، والذين آمنوا. أحسنت، تمام. ما هو الجزاء الذي جعله الله له عليهم؟ أن الله لعنه، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. طيب، ما معنى قوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا؟
2: أي هل لهم نصيب من الملك؟ أي فليس لهم نصيب، ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا، والنقير هو ما يوجد في ظهر النواة ويضرب به مثل القلة.
0: حسنت، يعني هل لهم نصيب من الملك حتى يتصرفون فيقول هؤلاء أهدى وهؤلاء أشقى، أو يعطون هؤلاء ويمنعون هؤلاء؟ ولو كان لهم نصيب فإذا لا يأتون الناس نقيرا، لأنهم من أشد الناس بخلا. طيب، أخذنا الفوائد أظن كلها. نعم، أخذنا منها فائدة. نعم. طيب، من فوائد الآية أن يحسد الناس على ما أتاهم الله إلى آخره، الإنكار على أهل الحسد لقوله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما مضار الحسد، ويطلب الأخ عمر الآن ما هو دواؤه، فنقول في دوائه: أولا أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فإذا علم ذلك اطمأن ولم يعترض على ربه سبحانه وتعالى فيما آتاه من فضله. ومنها أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود أبدا، ولو كان يمنع فضل الله عن على المحسود لكان كل إنسان يحسد غيره. ومنها أن يتجه إلى الله عز وجل في سؤاله أن يعطيه مثل ما أعطى هذا، كما قال تعالى في آية أخرى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، بعده: واسألوا الله من فضله. ومنها أن يذكر عواقب الحسد وشؤمه وعقوبته حتى يخشى هذا الشؤم والعقوبة فيدع. ومنها أن يعلم أنه من أخلاق اليهود. المهم أن الإنسان إذا تأمل في مضاره كان هذا التأمل دواء يحتمي به عن الحسد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله أنعم على هؤلاء الحسدة بما ذكره، كان هذا التأمل دواء يحتمي به عن الحسد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله أنعم على هؤلاء الحسدة بما ذكره في قوله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة إلى آخره. فلا وجه للحسد مع ما أعطاهم الله تعالى من الفضل. وهذا أيضا من الدواء الذي يداوى به الإنسان الحسد، فيقول مثلا ما لي أحسد فلان وقد أعطاني الله تعالى كذا وكذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة، والملك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بني إسرائيل؟ سليمان عليه السلام، فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء،

0: ما لي أحسد فلان وقد أعطاني الله تعالى كذا وكذا.
1: ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة، والملك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بني إسرائيل؟ سليمان عليه السلام، فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء، فإنه يقبض ويبسط، لقول فقد آتينا آل إبراهيم وآتيناهم ملكا عظيما. ثم قال الله تعالى فمنهم، هذا درس الليلة، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. منهم الضمير يعود على آل إبراهيم، يعني ليس كل آل إبراهيم تقبلوا هذا الكتاب وهذه الحكمة وهذا الملك. منهم من آمن به، ومن هنا للتبعيض، والدليل على قوله ومنهم من صد عنه، فقسمهم الله تعالى إلى قسمين. والتبعيض قد يأتي بالحرف الدال عليه في كلا القسمين، وقد يأتي في أحدهما ويحذف من القسم الثاني، مثل قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، المعنى فمنهم شقي ومنهم سعيد، لأنه لا يمكن أن يكون شقي وسعيد في آن واحد، ولكنها حذفت من القسم أو القسيم الثاني. فمنهم من آمن به وقبله وآمن بالكتاب والحكمة وشكر النعمة على الملك، ومنهم من صد عنه، صد عنه فلم يؤمن به ولم يشكر الله على هذه النعمة والملك العظيم. وقول من صد عنه، صد هذه تستعمل لازمة ومتعدية، فاللازمة بمعنى أنه صد عنه بنفسه، والمتعدية أنه صد غيره عنه، وكلا الوصفين ثابتان لهؤلاء، فهم صادون عنه بأنفسهم وهم صادون غيرهم عنه. حتى إن بني إسرائيل يدعون أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام ليس نبيا ولكنه ملك واسع الملك قوي الملك قوي السلطان وليس بنبي، وكذلك داود يرون أنه ليس بنبي ولكنه ملك، والصواب أنهم من الرسل والأنبياء، ولكن الله تعالى أعطى سليمان

0: ذلك الملك العظيم. ثم قال وكفى بجهنم سعيرا، يعني ما أعظم السعير الذي يحصل لهؤلاء بجهنم. وكفى سبق لنا أنها تتعدى بالباء، ولكنهم يقولون إن الباء زائدة لفظا يعني من حيث الإعراب، وأما من جهة المعنى فلها فائدة، وهي تعدية كفى إلى العامل إلى المعمول. ويقولون إن الباء حرف جر زائد، وأن لفظ وأن جهنم في هذه الآية هي الفاعل أي كفت، وأن سعيرا إيش تمييز. طيب، والسعير بمعنى المسعر أو بمعنى الساعر، وكلاهما يدل على الإحراق العظيم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله تعالى من نعم الدين والدنيا إلى قسمين: قسم يؤمن وقسم يكفر. وهذا هو سنة الله، كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولكن من رحمته أن جعلهم يتفرقون حتى يعلم الله الصادق من الكاذب، وحتى يقوم عالم الجهاد، وحتى يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى يعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإيمان، وحتى يجتهد المؤمن أن يثبته الله عز وجل حتى لا يكون مثل هؤلاء. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس إلى قسمين لحكم عظيمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين لم يؤمنوا به أعرضوا عنه وصدوا الناس عنه أيضا، لقوله ومنهم من صد عنه، وقد ذكرنا أنها تستعمل لازمة ومتعدية، وأنها في هذه الآية صالحة على الوجهين. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم إحراق النار لقوله وكفى بجهنم سعيرا. ومن فوائدها أن من صد عن ما أعطاه الله من الكتاب والحكمة فإنه يكون من حطب جهنم والعياذ بالله. ثم قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، وقال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا طريقة القرآن مثاني، يعني إذا جاء ذكر أهل النار جاء ذكر أهل الجنة، إذا جاء ذكر المتقين جاء ذكر المجرمين، وهكذا حتى يكون الإنسان سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، وحتى لا يمل لو كان الكلام على نسق واحد. قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، كفروا بها أي جحدوها وأنكروها. وأصل المادة كفر من الستر والتغطية، ومنه سمي الكفر الذي هو غلاف طلع النخل. وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، فمن الكفر بالآيات الشرعية تكذيب الرسل وعدم الالتزام بما جاءت به الرسل من الشرائع، ومن الآيات الكونية الكفر بالآيات الكونية أن ينسب هذا الكون إلى غير الله، أو يقول إن الله إن أحدا أعان الله فيه، أو يقول إن أحدا له فيه شرك. كل هذا من التكذيب بالآيات. ومن ذلك من ينكر، ومن ذلك إنكار الكسوف أن يكون وقع إنذارا من الله عز وجل وتخويفا، لأن بعض الناس يقولون إن الكسوف سببه أمر عادي وليس من أجل أن يخوف الله به العباد، وهذا كفر، يعتبر نوعا من الكفر وليس كفرا مخرجا عن الملة، لكنه نوع من الكفر. سوف نصليهم نارا، سوف يقول المعربون إنها حرف عقيلة، حرف إيش؟ تسويف، يعني تدل على تحقق وقوع الشيء لكن بعد زمن، لأن التسويف بمعنى التأخير. ومنه قولهم سوف في التوبة، سوف بالتوبة يعني أخرها، فمعنى سوف يعني أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن. وقوله نصليهم نارا أي نجعلهم يصلونها حتى تحرقهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت، النضج معناه بلوغ الغاية في الكمال، يعني أنها إذا نضجت من الاحتراق واحترقت فإنها تبدل جلودا غيرها، غير الأولى، لأن الأولى احترقت وزالت. لماذا؟ ليذوق العذاب أي الألم، لأن الجلد إذا احترق صار حائلا دون بقية الجسم فلا يحسون بالنار، لكن إذا بدل بجلد آخر جديد حينئذ أحسوا بحر النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فهم كلما نضجت بدلناهم، وكلما حرف شرط يدل على التكرار، يعني أنهم دائما وأبدا كلما نضجت الجلود بدلوا جلودا غيرها لهذه الحكمة ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، العذاب يعني الألم الذي يعذبون به. إن الله كان عزيزا حكيما، كان فعل ماضي لكنه لا يراد بها الزمن، فهي تدل على تحقق الاتصاف بهذا بما دل عليه خبرها بدون التقيد بزمن، ولهذا يقولون إنها مسلوبة الزمان في هذا. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنها دالة على الزمان لكانت العزة والحكمة قد انتهت وذهبت. وقوله عزيزا، العزيز قال العلماء إن له ثلاثة معاني: الأول عزة القدر، والثاني عزة القهر، والثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أنه ذو قدر عظيم لا يماثل شيء، وأما عزة القهر فمعناها أنه الغالب القاهر لكل ذي جبروت، وأما عزة الامتناع فمعناه الممتنع عن كل عيب ونقص وسوء. ومنه قولهم أرض عزاز يعني صلبة، صلبة امتنعة عن الرخاوة. وكل هذه المعاني، وربما يحتمل معاني أخرى أيضا، كلها ثابتة لله. قل لله العزة جميعا. وأما الحكيم فإنه مشتق من الحكمة وهي الإحكام والإتقان، ومن الحكم وهو القضاء والفصل. والله سبحانه وتعالى حكيم ذو حكمة بالغة، وحكيم بمعنى حاكم فاصل بين عباده، ترجع الأمور كلها إليه، كما قال الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وليعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. أما الحكم الكوني القدري فمثلوا له بقوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يريد بذلك حكما قدريا لا حكما شرعيا، لأن الله تعالى لم يمنع شرعا من الرجوع إلى أهله، ولكنه يريد بذلك أن يحكم له حكما قدريا. وأما الحكم الشرعي فدلالته فدليله ومثاله قوله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما ذكر من الأحكام، قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. وقد يجتمع القسمان في آية واحدة مثل قوله تبارك وتعالى له الحكم وإليه ترجعون، ومثل قوله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومثل قوله أليس الله بأحكم الحاكمين. فالمهم أن الحكم حكم الله عز وجل انقسم إلى كوني قدري، والثاني شرعي ديني. وذكرنا لكل واحد دليلا ولكل واحد مثالا، وذكرنا ما يجمع القسمين، وكل ذلك موجود في القرآن. فإن قال قائل أيهما الذي يكون نافذا في العباد ولا بد، الكوني أو القدري أو الشرعي؟ الكوني القدري هذا نافذ في العباد ولا يمكن أحد أن يعاند فيه أو يمانع فيه. وأما الحكم الشرعي الذي يحكم الله فيه بين في العباد، فمن العباد من يقبل ويقوم به، ومن العباد من لا يقبل ولا يقوم به. الحكمة وهي أحد المعنيين في قوله حكيما مأخوذة من الإحكام، وهو إتقان الشيء. فالشيء المحكم هو الشيء المتقن، وفسرها بعض العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعها، بمعنى أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت لا يصلح به في مكانه إلا هو. ثم هي أي الحكمة حكمة في نفس الشيء، وحكمة في غاية الشيء، بمعنى أن هذا الشيء في نفسه مطابق للحكمة. والثاني أن الغاية من حكمة محمودة. ولننظر لننظر إلى الوضوء مثلا، كونه على هذا الوجه يبدأ أولا بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالأذنين، وكونه بعض الأعضاء غسل وبعض الأعضاء مسح، هذا من الحكمة لا شك. يعني كونه على هذه الصورة المعينة حكمة. ثم الغاية منه وهو التطهير من الذنوب والتطهير من الأحداث، هذه غاية حميدة بلا شك. إذن الحكمة تكون في ذات الشيء وفي غاية الشيء، وكل هذا ثابت في حكمة الله عز وجل. وإذا قلنا إن الحكم كوني وشرعي والحكمة حكمة في ذات الشيء وحكمة في غاية منه، صار الجميع كم قسما؟ أربعة أقسام. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية. نعم.
1: السنة الربانية
0: أن
1: يجعل كفار
0: المؤمنين في الأرض. نعم. هذا
1: يكون حكم قدري
0: يا شيخ. أي نعم. هذا حكم قدري يقوم به الحكم الشرعي. كيف؟ أي نعم. نعم.
1: كيف رد عليه؟
0: نرد عليه بقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في الليلة الماضية تكلمنا عن القدرية والجبرية، وقلنا كل واحد منهم له شبهة، أليس كذلك؟ ولكن هل هذه الشبهات منجلية لكم أو نبينها الآن؟ نعم. لأن بعض الناس قال لي طيب الشبهة هذه لماذا لم تبين؟ ذكرنا أن شبهة القدرية أن الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباره حتى نعلم. إذن هو الآن إيش؟ لا يعلم. طيب الجواب على هذا أن نقول علم الله سبحانه وتعالى علم ينقسم إلى قسمين: علم بما سيكون وعلم بما كان. فهو يعلم أن هذا العبد سوف يقوم بما أمر به، أو أن هذا العبد لن يقوم بما أمر به.

0: بإيش؟ بما كان. هذا هو الذي قال الله تعالى حتى نعلم، أي حتى نعلم الشيء كائنا واقعا، وحينئذ يترتب عليه إيش؟ الجزاء، الثواب أو العقاب. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن في آيات كثيرة أن الله تعالى قد علم كل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى في آية الصيام: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقال: علم الله أنكم ستذكرونهم، وهم لم يذكروهن بعد، ستذكرونهم. فالحاصل أن نقول العلم ينقسم إلى ما هما؟ علم بما كان وعلم بما سيكون. ما الذي يترتب عليه العقاب أو الثواب؟ العلم بما كان. وهذا هو المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولهذا قال بعض العلماء يعني فسره بقوله حتى نعلم علم ظهور، يعني علم وقوع شيء. بقينا في الجواب عن الجبرية، عن الجبرية. القدرية انتهينا من الرد عليه. القدرية الجبرية الذين قالوا إن الله قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. نقول: نعم، اقتتالهم واقع بمشيئة الله لا شك، وإشراكهم واقع بمشيئة الله كما قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليم حفيظا وما أنت عليم بوكيل. لكن هل منحهم الله مشيئة وإرادة أو لم يمنحهم؟ منحهم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من كان يريد العاجلة. فالإرادة للإنسان ثابتة ولا أحد ينكرها. وما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج به، أليس كذلك؟ ما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج بقدر الله. لأن نقول لما احتج بقدر الله: ما الذي أعلمك أن الله قدر عليك الشقاء؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر عليك إيش؟ السعادة فتسعد. وحينئذ لا يكون لهم حجة. وقد أبطل الله هذه الحجة بالفعل، سيقول: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لأنهم معذورون. نعم نعم عمر.
1: إن شاء الله ما اقتتلوا
0: نسبة
1: الاقتتال
0: إليهم، نعم.
1: ألا تدل على أن لهم
0: مشيئة؟ بلى، تدل على أن الفعل فعلهم. نعم.
2: قول الله تعالى: بدلناهم جلودا غيره، هل يعني بدلناهم تبديد الجلد نفسه أو جلود غيره؟
0: نعم، يخلق جلدا جديدا غير الجلد الأول اللي احترق. نعم، آخر واحد.
3: رأينا في بعض الأمصار ناسا يدعون العلم ولا يصلون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يزكون، يحتجون بقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض الآية. قلنا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة وهو لم يمكن له أمدا، فقالوا هذا على سبيل الاستحباب.
0: على سبيل ايش؟
3: الاستحباب، ليس على سبيل
0: الاستحباب.
3: القرآن هو الذي
0: يبين. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه يخبر الله بها عن شيء مستقبل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيقال لهؤلاء: إن الله وعد الذين ينصرون الله بهذا بالنصر،

0: الآن لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر فلستم مستحقين للنصر. إذا كنتم تريدون النصر فافعلوا ذلك، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
1: هل ستكون
0: اجسامنا يوم القيامه
1: هي الاجسام التي علينا؟
0: ايش؟
1: اجسامنا الان التي نحن عليها الان الاجسام هذه، هل ستكون يوم
0: القيامه
1: هي
0: لا تكون اعظم اعظم
1: يعني تكون 60 اضعاف
0: اعظم. يقول جاء في الحديث الصحيح ان ضرس الواحد منهم مثل جبل احد والعياذ بالله، توسع ابدانهم لاجل شده العذاب. قال تعالى
1: ولو
0: شئنا
1: لآتينا
0: كل
1: نفس
0: هداها
1: ولكن حق القول مني لأملأن
0: جهنم من الجنة
1: والنار.
0: قدر يقول جبل. نعم.
1: يقول هذا
0: شيء
1: الله عز وجل كتب
0: أنه سوف يملأ
1: جهنم من الناس
0: والجنة كذلك. نعم. إذن
1: لو شئنا
0: لآتينا
1: كل نفس
0: هداها. طيب. ورا ما سألت مثل الجنة. إحنا ما نبيك إلا بس تعمل لأهل الجنة. ما هذا قسم أصل من هؤلاء ولا ما نبي منك أكثر من هذا.
1: الآن يوم القيامة إذا احتج يعني من أهل النار وقال أنا كتب الله عز وجل علي
0: يوم القيامة ما يحتجون، بارك الله فيك، يقرون بالخطأ، يقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد، ويسألون الله الرجوع ويقول لو رجعنا يعني لآمنا فرجعنا نعمل صالحا. يوم القيامة ما في حجة، لكن كلام الآن
1: من يضرب هذا الكفن على وجهه
0: من
1: هذا
0: الجبل؟ والله إن أعطيته كفن على وجهه وقلت والله أنا مجبر على هذا ما في مانع. نعم خالد.
2: منهم الآن بعض ما تعطيه من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم لا يا ما قلناه عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم. نعم
3: شيخ حسن الله إليك، ذكرتم بأن الجلود غير الجلود الأولى
0: يبدلونها. نعم
3: أي نعم. الإمام أحمد رحمه الله يقول إنما تبديلها تجديدها.
0: نعم.
3: وذلك لما احتج عليه الجهمية فقال كيف يعد الجلود لم تذنب، فقال نعم. تبديلها تجديدها.
0: إيه. ما يستبعد يعني أن يكون هذا معنى صحيح، يعني لا يستبدل أن يكون معنى صحيح، وقد يستشهد له بقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، مع أن هي الأصل، لكن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل. وهذه الجنود ليست مستقلة حتى تعذب ويقال أنها عذبت بدون جريمة، هذه الجنود مثل اللباس لهؤلاء هل يعد. فما قال الإمام أحمد محتمل رحمه الله. الآن يقول الآن الأطباء بالسعادة ما أدري هل مؤكد ولا لا أن اللي داخل الجلد ما يتألم وأن الألم للجلد فقط، يعني عكس ما تقول أنت. نعم والله جعل الجلد يتألم لأجل أن يحس الإنسان بما يصيبه، لكن اغرز الإبرة الآن أول ما توجس في الجلد، لكن في اللحم الداخلي ما تحس به. ثم من نعمة الله أن اللحم الداخلي ما فيه إحساس، لو فيه إحساس ويتجهها اقطعها الخبز تمشي مع الأمعاء الدقيقة يقدر الواحد ينام. الآن لو تجي ذرة على جلده ما يستطيع، لو تمشي ذرة على جلده نائم ما يستطيع ما يجي النوم، لكن ما بالك بالأشياء هذه أنها تجري في الأمعاء الدقيقة. نعم ولهذا من حكمة الله سبحان الله العظيم كل ما تأمل الإنسان في حكمة الله رأى العجب العجاب. إذا صار هذا الطعام متهيئ للخروج أحس به الإنسان، يعني إذا استأذن جاء عند الباب تحس به، لكن قبل أبدا. يتردد في هذه الأمعاء الدقيقة المتوية بعض على بعض ولا تحس به. هذه أظن السياق تسجيل أن ينقلوا هذا الرد على القدرية والجبرية إلى درس البخاري كتبه إمداد. ها؟ ها؟ أي نعم. المهم إلى الدرس اللي تكلمنا فيها. طيب. إيه؟ إيش؟ إيه؟ إذا كانت الآيات تحتمل هذه المعجزات العلمية فلا مانع. لا أنا قلت إذا كانت تحتمل، أما إذا كان مجرد وهم فلا. يعني مثل لما وصلوا إلى القمر قالوا إن هذا يدل عليه قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا مو صحيح. ها؟ لا، لابد من ثبوت الدلالة وإلا فلا يجوز. الله أكبر. الله. السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دعاء. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، كل هذه دعاء. وكذلك بين السجدتين اللهم اغفر رب اغفر لي وارحمني، كلها جملة دعائية. ها؟ هذا النزي يقول هل يعتد بشهادة المرأة الواحدة في رؤيته إلى رمضان؟ الجواب نعم، يعتد بها لأنها خبر ديني، كما لو أخبرت بغروب الشمس مثلا. أحمد الحكمي ما موجود؟ ها؟ وينه؟ طيب، يقول اشكر عنا فضيلة الشيخ في بعض المسائل الفقهية اختلاف المحدثين والفقهاء فيها، فما هو الضابط الترجيح في مثل هذه المسألة؟ أما طالب العلم الصغير والعامي فيتبع من يرى أنه أوثق في علمه ودينه، وأما طالب العلم الصاعد الذي أخذ من العلم حظا فهذا هو بنفسه يراجع أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى يتبين له أنه أيها الراجع. باقي واحدة تسمحون فيها؟ طيب، يقول أشكل علي قول من قال وإن الرؤيا متى عبرت وقعت، فهل وقوع الرؤيا متوقف على تعبيرها؟ لا، قد تقع قبل أن تعبر، لكن إذا عبرت وقعت على ما عبرت به. ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا رأى ما يكره أن يعرضها على أحد، لأنها إذا عرضها ثم فسرت وقعت بإذن الله. بل إذا رأى ما يكره يستعيذ، يقوم ويتفل عن يساره ثلاثا، يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث بها أحدا. هذا إذا رأى ما يكره، ويستريح، يستريح مرة. حتى قال الصحابة كنا نمرض إذا رأينا الرؤيا نكرهها، فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استقر أمره. أما إذا رأيت ما تحب فإياك أن تقصها على إنسان لا يحبك، لا تخبر بها إلا من تحب، من يحبك، لأن الله قال يا لا تقصص رؤياك على إخوتك، قاله عن يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم. كيف؟ يعقوب يقول في يوسف لا يعرضها، الشيء الأكره لا يعرضها، لا أبدا، اللي تكره لا تذكرها.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قول الله تبارك وتعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فإلى أي مرجع يعود الضمير في قوله فمنهم من آمن به؟ خالد من آمن بآل إبراهيم. من آمن بآل إبراهيم، أنا لست أسأل فمنهم، لا أسأل عن الضمير في قوله فمنهم، أسأل عن الضمير في قوله به. يعني نعم، من آمن به أي بما آتينا آل إبراهيم من الكتاب والحكمة. طيب، ومنهم من صد عنه، كيف يكون الصد عنه يا شرافي؟
5: صد عنه يقول لا لازم،
0: لا لا، كيف الصد؟
5: الصد عنه بتركه،
0: نعم،
5: أو بالحيلولة بين الناس، يعني أن يدخل في هذا الحكم في هذا الدين.
0: هذا معناه صد، هل هي متعدة ولا لازم؟ لكن ما معنى الصد؟ كيف الصد عن الملك؟ الصد عن الكتاب والحكمة واضح. كيف الصد عن الملك؟
5: بالتكذيب به.
0: الملك تكذيب به؟ زكي.
6: أن يحسد من أوتي هذا الملك.
0: إيش؟
6: ليزول عنه.
0: إيش؟
6: أن يحسده ليزول عنه الملك.
0: لا نعم، آدم لا بأس، لكن الملك كيف يكون صد عنه؟ تمام، هذا اللي ذكرناه لكم، قلنا الصد عن الكتاب والحكمة التكذيب وعدم وترك العمل. الصد عن الكتاب والحكمة التكذيب أو الاستكبار. الصد عن الملك كيف؟ ألا يقوم بشكره ولا يعطوه حقه. طيب، قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. ما معنى نصليهم؟ إيش؟ لا،
5: نؤتيهم
0: يعني نحرقهم بالنار. طيب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها. ما معنى النضج؟ إيش؟ يعني نضجت من نضوج الجلد بالاحتراق، وهذا معروف. طيب، بدلناهم جلوداً غيرها، ما معنى التبديل هنا؟ هل المعنى أن هذه الجلود تعود حية بعد النضج رحمك الله، أو أنه يخلق لهم جلود أخرى؟
5: تحتمل
0: معنيين. على المعنى الأول بدلناهم جلود غيرها، هل لها نظير رحمك الله؟ عمر. نعم، قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هي ما بدلت ذاتها لكن صفتها، فهذه أيضا تعاد بعد أن كانت نضجت واحترقت بالنار، تعاد هي نفسها. طيب، وبه يبطل إيراد أورده علي بعض الطلبة في تفسير الآية. ما هو الإيراد؟ أي نعم، وبينا أن هذا الإيراد باطل من أصله، لأنه إن كانت هذه الجلود المحترقة تنشأ من جديد، يعني تعود إلى حالها الأولى فلا إشكال، وإن كان غيرها فإن الجلود للإنسان بمنزلة إيش؟ بمنزلة الثياب، تابعة له، وهي جماد نفسها، ليست مكلفة حتى يقال أنها عذبت بدون ذنب، لكن هذا أورده من ليس له شغل. طيب، قوله ليذوقوا العذاب أي بألسنتهم.
7: ليذوقوا العذاب؟
0: أي نعم.
7: ليذوقوا العذاب في جميع البدن.
0: كيف أجل؟
7: يعني يذوقوا العذاب من جميع جهات الجسم.
0: أليس الذوق باللسان؟
7: ذوق الطعام والشراب والكذلك. طيب. لكن ذوق العذاب هنا يكون من جميع أنحاء الجسم، لأن يكون الجلود وتغطى جميع الجسم. فيكون من جميع أنحاء الجسم ليكون العذاب أكبر.
8: هذه فيها فائدة بلاغية
0: وهي التهكم
8: لهؤلاء الأطفال. كيف؟ كانه جعل العذاب شرابا لذيذا وأكلا جميلا
7: متلبكا.
0: هذا الذوق أعظم ما يسكن الإنسان الذوق. كناية عن تحقق هذا الشيء كما يتحقق الإنسان اللقمة إذا ذاقها أو الشراب إذا ذاقها. طيب، إن الله كان عزيزا حكيما، هذا الاسم من اسماء الله عز وجل له عدة معاني.
7: العزيز أو الحكيم؟
0: ها؟
7: العزيز أو الحكيم؟
0: العزيز.
7: العزة ثلاث معاني.
0: نعم.
7: عزة قدر وقهر وامتناع.
0: طيب،
7: عزة
0: قدر وقهر وامتناع.
7: عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر وشأن عظيم.
0: نعم، أن الله ذو قدر وشأن عظيم.
7: عزة القهر أن الله تعالى قهر كل شيء وغلب كل شيء.
0: نعم.
7: عزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع عن كل نقص وعيب.
0: أحسنتم. ولهذا قال ابن القيم لما ذكر هذه المعاني الثلاثة قال فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب، الحكيم هل هي من الحكم أو من الإحكام؟ خزرج، من المعنيين، من الحكم ومن الإحكام. طيب، هذا صحيح. الحكم دل طرف نوعان. نعم، مثال الأول شلون؟ حتى أحكم الله أي آية؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي. الحكم الشرعي مثاله، لا اللي وراء هي سورة المتحنة لما ذكر أحكام المهاجرات وما يتعلق بذلك قال ذلك حكم الله يحكم بينه. طيب، قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما سليم، هل يراد بالحكم الكوني أو الشرعي فقط؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. نعم، أي نعم، يراد بالمعنيين جميعا أو المعنيان جميعا، صح. طيب، الحكمة تكون معلومة للعباد أو مجهولة أو بعضها معلوم وبعضها مجهول؟ أي نعم، يعني بعضها معلوم بعضها غير معلوم. أتمثلني بشيء حكمته غير معلومة؟
9: نعم، في بعض الأحكام الشرعية التي أمرنا الله عز وجل ولم نعلم
0: حكمتها. يمثل لي هذاك، مثل لي
9: مثلا يا شيخ تحريك نصبة الصلاة.
0: لا، إشارة للعلو، لعلو الله.
9: كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر لهذا حكمة،
0: لماذا لا تقول الصلاة الظهر أربعة؟ لماذا لم تكن ستة؟ نعم،
9: مثلا لماذا يعني الصلاة
0: يعني عدد ركعات الصلاة غير معلوم لنا، صح؟ طيب، من الحكم المعلومة علي،
10: من الحكم المعلومة،
0: نعم،
10: مثل تخصيص السجود قول سبحان ربي الأعلى.
0: نعم.
10: حيث أنه
0: خصص السجود بقول سبحان ربي الأعلى.